0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: في مكان ما.
3: في مكان ما.
2: الإعداد الدرامي
4: إياد ودي عسمندر.
2: الإخراج
1: أحمد عنق.
5: يا قمروخ.
6: حاضر معلمي.
5: أعطيني كاسة مي.
6: تكرم عينك معلمي.
7: وهي أحلى كاسة مي لأحلى معلم شمروخ بالعالم. صح؟
5: اسمعني منيح يا قمروخ.
7: تفضل.
5: نحن وضعنا المادي صار خطير ولازم نعمل حركة جديدة تجيب لنا شوية مصاري.
7: بس يا معلمي نحن اشتغلنا منيح السنة والمصاري اللي طلعناها بتعيشنا لآخر عمرنا بسعادة ومن دون ما نخاف من شي.
5: قمروخ
7: شو؟
5: أنا أكبر منك وعندي خبرة بها الحياة. علمتني إنه طالما فيك تهبش بوش.
7: صحيح.
5: لأنه الدنيا دوارة وما حدا ضامن شو بده يصير.
7: إيه والله مزبوط كلامك يا معلم. طيب شو بدنا نشتغل طالما نحن يومين وبيكتشف صاحب المواشي انه احتلنا عليه؟
5: اخ يا قمرو ولك نحن من الصبح بكير لازم نترك هالمدينة ونروح باتجاه الشرق.
7: وليش مو باتجاه الغرب بالله؟
5: ولك يا قمرو اهل الشرق ابسط واطيب. عندهم أراضي زراعية كتير وخير كتير وأكيد بالمحصلة مصاري كتير.
7: حلو كتير. طيب معلم بدنا ناخد شي معنا قبل السفر لأنه الوقت تأخر وراح يذكر السوق. ها
5: معك حق. خد هدول 4 ذهبات اشتري فيهم أكل وتياب مرتبة إلك.
7: شمروخي يا شمروخي شو بحبك يا شمروخي. اللي أنا روح الله يخلي لي إياك معلم.
5: ولك الله ياخدك. يلا يلا يلا روح السريع قبل ما يسكر السوق بسرعة.
7: يلا يلا يلا.

0: طمني كيف أرضك هالسنة؟
1: الحمد لله يا سيدي مستورة، وإن شاء الله بعد ما تنزل أول مطر رح أزرعها، لأنه مثل ما بتعرف الأرض قاسية والمطر بخليها تطرى شوي.
0: وأنا مثلك ناطر أول مطرة، وبآخر هالموسم حابب اشتري حمار تاني ليصير الشغل أسرع.
1: إيه والله فكرة حلوة، وأنا كمان رح أعمل مثلك.

0: شو رأيك نروح لعند جابر عالخان نسهر عنده اليوم المساء؟
1: ليش لا؟ منروح؟ وأصلا هيك هيك ما عنده زباين، نتسلى ومنسلي.
0: مسكين جابر، من شهرين ما مرقت ولا قافلة منه، وما بتلاقي غير حاطت كرسي عند باب الخان وعم يتصفان باللي رايح واللي جاي.
1: معناها بمر عليك عالبيت ومنروح سوا.
0: اتفقنا.

0: ها والله لكت يا معلمي، لأي ما ترح نضل ماشيين هيك، قصدي لأي ما ترح ضل أنا ماشي حاكم حضرتك راكب على الحمار.
1: قولك اسكوت. اسمع، شايف القرية اللي قدامك هنيك؟
0: ايه شايفة. ايه بس بعيدة كتير. ما
1: في تلة صغيرة قبلها عليها بيت مهجور، راح نروح عليه وهنيك بخبرك شو راح نعمل.
0: طيب معلم خلينا نقعد نرتاح شوي، والله رجلي يتورموا من المشي.
1: طيب ماشي. خد الحمار واربطه وتعال لناكل لقمتين لاني جعت كتير.
0: اذا انت راكب ومرتاح وجعت بقى انا شو اقول، انا كلبان من الجوع عم عوي.
1: قولك كمروخ، يلا بلا حكي اربطه وتعاكل
0: يلا.

0: جابر، ليش ما بتبيع هالخان وبتغير مصلحتك؟
1: مستحيل مستحيل بيعه، هذا ورثي أبا عن جد، على فرضني بعته شو بدي أشتغل؟ شو بدي أشتغل؟
2: اشتري لك شيء قطعة أرض واشتغل فيها مثلك مثل باقي أهل الضيعة.
1: لا ما بدي، أنا مو خرجت عب الأرض، صح الشغل واقف هلا، بس بآخر الموسم بتكتر القوافل، بيكتروا الزباين، وبشهر واحد شغلك ما بيكفيني كل السنة ولو.
0: يا سيدي، بعض الأحيان من كتر ما بضيق خلقي من مرتي ولادي بيخطر ببالي إجي لعندك على الخان وريح بالي شي يومين ثلاثة.
1: يا سيدي تعال وبعمل لك حسم خاص.
2: وإذا إجيت معه ما بيكتر الحسم؟
1: يا سيدي ما باخد منكم غير نص الأجرة.
0: معناها يا عبيد لازم نعمل شي مشكلة مع نسواننا وبحجتها منطفوش ومنجي لهون.
1: بس هيك نسوانكم رح يكرهوني. ها
2: لا انت شو بيهمك اذا حبوك او كرهوك؟
1: لانه يا سيد عبيد وقت بروح لعندكم زيارة بيكرموني وبيطعموني طبخ، بحكم اني عزابي وقت بيعرفوا لكم عندي يمكن كوسة شاي ما يضيفوني اياها.
0: واحتمال يكرموك اكتر لانه خلصتهم مننا.

0: هذا هو البيت المهجور.
1: آخ مثل ما بعرفه من 20 سنة.
2: طيب معلمي ليش مهجور؟ يعني 20 سنة ولهلأ ما حدا أخده ولا سكن فيه.
1: ولك كانوا يقولوا إنه البيت مسكون وفي جن وعفري.
2: وليه شو هالحكي؟ جايين عليه برجلينا؟ أنا مستحيل أبقى فيه ولا ثانية.
1: ولك مروح ولك يا جبان، نحن مو جايين من شان البيت.
2: لك من شان شو؟
1: من شان البايكة اللي بلزق البيت.
2: بس البايكة فاضية.
1: أخ ولك حاليا فاضية، بس قريبا رح تكون مليانة.
2: عفوا شامروخي، انت مريض شي؟ يعني جو البيت مأثر فيك شي؟
1: خلاص ولك قمروخ خلاص انت نا.

0: من برات البيت بما انك خايف منه، وانا راح اروح نام جوا هون.
1: طيب شمروخي، ليش ما بنفرش وننام نحن الاثنين جنب البايكه ومنشعل نار الدفينه للصبح؟ شو رايك؟
0: خلصوا لك شمروخ.

0: وهي حطيت لك الزوادة بخرج الحمار.
1: ايه تمام، يسلموا هالايدين.
0: ايديك
1: وبس يفيقوا الاولاد خليهم يلحقوني على الارض.
0: حاضر، في شي تاني؟
1: تفضل.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: انت حالي بمرق عليك ومنروح سوا على الارض.
0: يا الله دخيلك، طالما ما نزل المطر ليش هالنزله؟ ما عم افهم.
2: لك الارض قبل ما نحرسها بدها تجهيز،
1: وبالمره منقطع شويه حطب ومنجيبن مونه للشتويه.
0: حلو، معناها من هلا بدك تعمل حسابك انه باخر الموسم بدك تجيب لي تياب الي ولاولادك، حتى لو اضطريتها تدينا من جمعيه الضيعه.
1: حاضر حاضر، خلينا نروح اخي زيد على بكير ومنشرب الشاي عندي بالارض.
2: اي والله جبتها، يلا خاطرك اختي.
0: الله معك.

0: قمروخ ولك يا قمروخ ولك يا قمروخ في طلعت الشمس.
1: أولي شو تعبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنت إنسي ولا جني؟
0: أنا اللي بده يقطع راسك إذا ما بتفيق هلا وفورا.
1: آسف معلمي آسف والله، كل الليل وأنا سهران ومرعوب وكل ما نام يفيقني الكابوس.
0: يلا قوم غسل وشك وصح صح مظبوط والبس ثيابك الجداد اللي اشتريتهم وتعال لعندي لفهمك شو بدنا نعمل. يلا
1: يعني نحن رح نضلنا بقيانين هون؟
0: أنا بس اللي رح يبقى هون، أنت رح تروح على هديك الضيعة اللي قدامك.
1: لهني؟
0: لك اطمن لا تخاف، رح أعطيك حماري تركب عليه.
1: إذا هيك موافق، رح أغسل وشي وألبس تياري، إيه؟ يلا.
0: صار مثل ما عم فكر ولك رح تلوش معي تمام. بس المهم هذا قمروخ يفهم شو يعمل.
1: معلمي بعد اذنك يعني فوت على البيت وجيب لي تيابي لانه انا بخاف فوت لجوا.
0: انت كرم عيونك سيد قمروخ، فورا رح اجيبهم ما بتاخر عليك.
1: الله يخلي لي اياك يا معلم. الله يخليك
0: لك. الله ياخذك. قوم لا قوم على حيلك وفوت البيت. جوات البيت الجن والعفاريت ما بتطلع غير بالليل.
1: متاكد معلمي؟
0: ايه هيك بعرف. بس بتعرف
1: شو
0: الجن الوحيد اللي شفته بالنهار؟
1: ايه
0: هو حضرتك.
1: يو
0: يلا فوت بسرعة يلا.
1: طيب
2: كنتم مع في مكان ما الإعداد الدرامي إياد وديع سمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور، الإخراج أحمد عنقا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. تساعد في الإخراج رهف جعفر. بينة. الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النيلسات وعبر مواقعنا الإلكترونية مع برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نستعرض فيه بعض المسائل الفقهية ونحاول الإجابة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله وبارك بكم، ويسعدني أن أكون معكم في هذا البرنامج الطيب المبارك. جزاكم الله خيرا دكتورنا الغالي الدكتور عمر.
1: الله يبارك فيك دكتور تيسير. فضيلة الدكتور، بعد الكلام عن المولود وأحكامه في الإسلام في اللقاء السابق واللقاء الذي قبله، دعنا نتابع في حلقتنا اليوم الكلام عن التربية وعن وسائل التربية المجدية، ولنبدأ حلقتنا اليوم عن موضوع التربية بالقدوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. بعد كلامنا في الحلقتين السابقتين عن أحكام المولود، يجدر بنا أن نقف في هذا اللقاء للكلام عن التربية وأساليبها المتعددة. فالتربية مسؤولية عظيمة كلف الله سبحانه وتعالى بها الآباء، وكلف بها الأمهات، وكلف بها المربين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نقيهم النار؟ قال: أدبوهم وعلمهم. إذن مسؤولية التأديب والتعليم هي المسؤولية الأساسية بالنسبة للمربي. الناس أطباع متعددة، فالأولاد والأطفال والأبناء والمجتمع بشكل عام كل له طبع وكل له ميل. فتعددت أساليب التربية، تعددت أساليب التربية حتى نلون وحتى نتفاعل مع جميع الشرائع والأطباع. لذلك أهل العلم وأهل الإحصاء الذين أحصوا الأساليب قالوا: من أجدى أنواع التربية بالقدوة.
1: جميل.
2: لأن التربية بالقدوة

0: هي تربية مؤثرة في إعداد الولد خلقيا وتكوينه نفسيا واجتماعيا. لذلك ربنا عز وجل قال لنا في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالولد مهما كان استعداده ومهما كانت فطرته نقية لا بد له من قدوة يقتدي بها. ومن يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها أن الولد يقتدي بأبيه، لأن أباه في نظره شيء عظيم، ودائما الولد يقتدي بالشيء الذي يكبره ويعظمه. حتى يعني أن الناس بشكل عام يقتدون بمن هو عندهم عظيم وبمن عندهم كامل. لذلك كمل الله أنبياءه ورسله لأنهم قدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كمل الله خلقه وخلقه. ومن ثم فعندما تقول لأي واحد اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقتدي بالرجل الكامل في نظره. وبالنسبة للأولاد ليس هناك أحد كامل من الآباء والأمهات، ولكن كلما كان أقرب للكمال كلما كان التأثر به أقوى. لذلك التربية بالقدوة. وعندما سألوا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابتهم الإجابة الدقيقة: كان خلقه القرآن. كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. فهو يغضب عندما يأمره الله تعالى بالغضب، ويهدأ عندما يأمره الله تعالى بالهدوء. هو يدفع من المال عندما يأمره الله تعالى أن يدفع وأن ينفق، وهكذا دواليك. لذلك عندما يقتدي به الآخرون يقتدون بالشخص الكامل. ونحن نحث المربين أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم على الأقل في سلوك سبيل الخير والحق والعمل ما استطاع المربي أن يكون قدوة كاملة. نحن لا يعني نكلف أنفسنا ولا نكلف الناس ما لا نطيق، ولكن يمكن للإنسان يعني أن يتدرب وأن يتعلم وأن يتفقه وأن يحسن من خلقه وأن يكون قدوة صالحة لمن يربيهم ولمن يعلمهم.
1: تماما. خلينا دكتور نركز أكثر في قضية القدوة، وخاصة في هذا الزمان الذي يفتقد فيه الناس القدوات.
0: نعم.
1: قضية القدوة للجيل المعاصر، وخاصة نحن في عصر السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: وانفجار وسائل التواصل.
0: نعم.
1: الاجتماعي، المراهقين والشباب أصبحوا يبحثون لأنفسهم عن قدوات لا تمثل ثقافتنا ولا تمثل ديننا ولا تمثل مجتمعنا السوري. فتجد بعض الفتيات أو بعض الفتيان أصبح لدينا مصطلح ما يسمى بالمؤثر.
0: نعم.
1: المؤثر الفلاني، المؤثر العلاني. تأتي لما هو المحتوى الذي عند هذا المؤثر أو ذاك؟ محتوى فارغ، كلام سخيف ونكات وبعض مثلا بالنسبة للبنات بعض قصات الشعر وما إلى ذلك، بالنسبة للشباب مثلا بعض الرقصات أو بعض الأغنيات أو بعض السخافات. فأصبح هذا قدوة أولادنا. فما العمل الآن ونحن ضمن هذا البلاء؟ بلاء غياب القدوة وظهور، عوضا عن مصطلح القدوة، مصطلح المؤثر.
0: نعم.
1: وهذا المؤثر لا ينتمي لثقافتنا ولا لديننا ولا لفكر مجتمعنا.
0: نعم. من هنا أستاذنا الكريم يأتي دور المربي الصادق الصالح. نعم. الذي يزرع في قلب من يربيه ويزرع في نفوس الناشئة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب معالي الأمور، حب الأخلاق الطيبة الفاضلة الصالحة. قديما قالوا: إذا أحب الناس شخصا ذكروا حسناته وكتموا عيوبه، فلما لا يذكر المسلمون فضائل وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس له عيوب. أنا أقول هؤلاء الإخوة هداهم الله تعالى يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فعندما ينتبه جيلنا إلى هؤلاء المؤثرين، إلى هؤلاء الفاسدين، إلى هؤلاء المنحرفين، معنى ذلك أننا في أزمة أخلاقية.

0: علينا أن نعود أدراجنا. نحن كمربين علينا أن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله عز وجل، نحسن من أدائنا، ننوع من أساليب دعوتنا إلى الله عز وجل، ننتهي من الأمور التقليدية، نبتعد عن الأمور الخلافية التي تشق العصب. نحن بحاجة اليوم أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة
1: تماماً
0: في بناء المربي القدوة، حتى لا يحل محل القدوة الصالحة هؤلاء الأسافل والأراذل.
1: تماماً.
0: فالشباب عليهم أن ينتبهوا، وعلينا أيضا أن ننبههم، وعلينا أن نعطيهم جرعات من الوعي حتى تماماً. ننتقل من هذه الحالة المذرية. هذا الأمر لا يبشر بخير، ومعلومكم وأنتم ما شاء الله من أهل القرآن والقراءات، قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟
1: نعم.
0: قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. من أكثر الأمور التي أربي عليها من حولي وأركز عليها حتى إني أعلمها العوامة في المساجد ألا يكون ببغاء، وأقول له الجمع ببغاوات. وبعبارة أخرى: لا يكونن أحدكم إمعة.
1: تمام.
0: يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا: إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساء لم نسئ. هذه ناحية جد هامة أستاذنا الكريم في التربية، أن لا يكون المسلم إمعة ولو كان صغيرا. أنتم تعرفون يعني الأطفال الصغار منهم من يقول عندما ينقسمون إلى فريقين: أنا مع من؟ وآخرون يقولون: فلان يقول ويقول: من معي؟ فإذا عندي أنا عندي طاقات كبيرة من أجيالنا، إن سخرت هذه الطاقات في الأخلاق والفضائل والقيم والعلم والثقافة كنا بخير، وإن يعني كانت الأخرى والعياذ بالله ذهبت كما تفضلتم إلى السخافة والتفاهة ويعني المراقص وإلى المفسدين، إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا مؤثرين. بالعكس، هؤلاء يعني دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها.
1: نعم، هو نعلق على كلمة إمعة.
0: نعم.
1: بس حتى نوضح للإخوة المستمعين.
0: نعم.
1: والمتابعين والمتابعات، الإمعة أيها الإخوة هو قطيع الغنم الذي يقوده حمار. يعني قديما يعني في قطيع الغنم يكون خلفه كلب وفي الأمام حمار، فأينما يسير الحمار يتبعونه، فيسمى قطيع الغنم الذي يسير خلف حمار يسمى إمعة.
0: نعم.
1: فالنبي يقول: لا تكونوا إمعة، يعني لا تكونوا هكذا، يقودكم جاهل، يقودكم بعض الذين يعني لا قيمة لهم يقودونكم، وأنتم تمشون خلفهم عاصبي الأعين فقط، يعني يشغلكم ببعض الحركات وبعض السخافات. طيب دكتور، في نحن في مرحلة في المرحلة المعاصرة وفي مرحلة المراهقة نحتاج إلى قدوات للفتيات وللشباب، من أين تأتي هذه القدوات؟
0: أستاذ الكريم، بالنسبة للقدوات بنظري أنها القدوات الصالحة موجودة، فالذي يبحث عن فاشلين يجدهم، والذي يبحث عن ناجحين أيضا يجدهم، وأبواب الخير مفتوحة. وفي بلدنا وخصوصا بعد التحرير من الله عز وجل علينا بالانفتاح على كل شيء، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن أمور الدعوة ميسرة. فالآن يعني من أبنائنا وشبابنا من أحب أن يلتزم هدي الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وهناك يعني الحلقات التربوية القرآنية المنتشرة في المساجد كلها وذات أثر طيب. صحيح ننظر إلى المفسدين وإلى المفسدات، أيضا نحن لا نجلد أنفسنا ولا نزدري ما من الله عز وجل به علينا. هذه البلاد التي حررها المجاهدون، وهذه البلاد التي يعني فتحها الله عز وجل على أيديهم. هؤلاء لم يأتوا من المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات، هؤلاء أتوا من المساجد، انطلقوا من بيوت الله عز وجل، انطلقوا من المدارس الإسلامية. لو أنت ذهبت إلى سورية كلها ولطالما تغنيت وتمنيت وسألت الله

0: وأنا موقن أننا سنكون إن شاء الله في سوريا
1: الحمد
0: الحرة
1: لله. نعم.
0: الموحدة التي يسير الراكب فيها من مدينة إلى مدينة لا يخاف إلا الله،
1: الحمد لله.
0: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذئب على غنمه.
1: نعم.
0: فالحمد لله، لو ذهبت إليه لوجدت مئات المؤسسات الإسلامية الأخلاقية التربوية، فنحن بخير، ولكن علينا أن ننشر هذا الخير ما استطعنا، ومما من الله عز وجل به على أهل الحق، وأسأل الله أن يجعلنا منهم. أنهم يهزؤون باستهزاء المستهزئين، وعندما نكون قدوة صالحة كمربين لأبنائنا ويجد أبناؤنا فينا أننا لا نلتفت إلى أمثال هؤلاء، أعتقد أن هذا مؤثر فيهم، وهذا هو الأساس في التربية، التربية بالقدوة. أما عندما يكون الأب أو عندما يكون المربي أو عندما يكون الأستاذ يعني منساقا وراء هذه التفاهات والسخافات، فبالطبع سيقلده الولد.
1: إذن التربية بالقدوة فضيلة الدكتور تكون من خلال تقديم نماذج يقتدي بها هذا الجيل، وتبدأ القدوة من خلال الأسرة الضيقة، من خلال الأب والأم. يمثل قدوة لأولاده الأخ الكبير والأخت الكبيرة، أيضا تمثل قدوة لأخواتها، أيضا إذا خرجنا إلى إطار المدرسة المعلم ينبغي والمعلمة أن يقدموا نموذجا صالحا يقتدي به الطلاب، وربما الطالب يكون مع مدرسيه أكثر مما يكون مع أبيه وأمه، فينبغي أن تشحن مدارسنا بالمربين والمربيات القدوات، وأيضا من المربين والقدوات من سيد المربين وسيد القدوات محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، فينبغي أن يكون هناك حصص دراسية في المدارس تعلم القدوات أو سير القدوات بما فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وسيرة عظماء الأمة من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين. ينبغي أن يدخل ذلك في مناهج التعليم، فيقرأ الأبناء والبنات سيرة هؤلاء العظماء القدوات في مختلف المجالات القيادية التربوية العلمية. فكم عندنا في تاريخنا وتراثنا الإسلامي من قدوات عظام، ينبغي أن تسلط عليهم الأضواء ويكونوا ضمن المادة الدراسية التي يدرسها أبناؤنا، لعلنا نجد شافعيا جديدا وأبي حنيفة جديد والنووي الجديد ومحمد الفاتح وصلاح الدين وغيره من هؤلاء العظماء. إذن مولانا تحدثنا عن الوسيلة الأولى من وسائل التربية المجدية وهي التربية بالقدوة. أيضا فضيلة الدكتور من وسائل التربية التربية بالعادة.
0: أحب أن أضيف شيئا قليلا على التربية بالقدوة، وأذكر بقول الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بعد الكلام عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأناس أكرمهم الله عز وجل واصطفاهم وهم معصومون، أحب أن أقول لأجيالنا، وهذه همسة دقيقة، أن القدوة الصالحة لا تعني أبدا أنها قدوة معصومة، وأعلامنا ليسوا فوق النقد ولكنهم فوق الهدم، فهذه ناحية جد هامة في فهم القدوة. فبعض الناس يعني ينظرون إلى القدوة على أنه معصوم، فإن بدر منه أي خطأ انقلبوا عليه وطعنوا بالفكرة كلها، وهذا خطأ. لكن نحن كمجتمع علينا أن نركز على القدوة الصالحة، على التربية بالقدوة، على أن تكون هذه القدوات محط احترام وتقدير، نأخذ حسناتهم ونتجاوز عن سيئاتهم. أما ما تفضلتم به من سؤالكم حفظكم الله تعالى ودام نفعكم عن التربية بالعادة، شيء طبيعي جدا أن يربي الوالد ولده على عادات يومية، يعني في كل يوم اعتاد الأبناء أن يروا أباهم يصلي الضحى.
1: جميل.
0: نعم، بدون أن يكلمهم، بدون أن يقول لهم صلوا الضحى. اعتاد الأبناء

0: مثلا في رمضان أن يتناولوا طعام الإفطار وأن ينطلق والدهم بشكل طبيعي بدون أن يكلمهم أن ينطلق إلى صلاة التراويح، فهو رباهم وعلمهم، علمهم كيف يتعاملوا مع والديه، كيف يعامل هذا الأب والده بدون أن يكلمهم. هم رأوا درسا عمليا، يعني أنا تعلمت دروسا كثيرة بدون أن يكلمني والدي ولا كلمة، بدون أن تكلمني والدتي ولا كلمة. التقيت في حياتي بكثير من الناس، ممن التقيت وقد خطر على ذهني الآن امرأة صالحة طيبة لنا بها صلة قرابة، ما كانت تعنف أولادها أبدا ولا تكلمهم ولا تشير عليهم بشيء. فقالت لي إحدى بناتها وهي جامعية بعد الوفاة، قالت والله تعلمت من أمي عدم الغيبة وعدم النميمة.
1: عجيب.
0: لأن أمي لم تكن تغتاب أحدا ولم تكن تنم أبدا. لم تقل لي أمي لا تغتابي، ولكن علمتني بشكل تلقائي ألا أغتاب. علمتني كيف أصل رحمي بدون أن تقول أمي لي اذهبي إلى عمتك أو إلى خالتك. هي كانت تذهب إلى عمتها، وخصوصا إذا كانت مريضة هي التي كانت تصل. إذا هذه التربية بالعادة والله شيء جميل. لذلك أنت أقرأ في تاريخ السلف الصالح حتى نرجع بكل دقة إلى حياة الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تعلموا منه حتى إنهم طبقوا سنته ولم يعرفوا لماذا يطبقونها، لماذا نزل معلومكم سيدنا عبد الله بن عمر فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مأمورا به. فكانت من عادة السلف في كتب التراجم، صحبت فلانا 30 سنة، ماذا تعلمت منه؟ تعلمها منه في حاله، ولغة الحال أقوى من لغة المقال. فحبذا لو نعود أدراجنا كمربين إلى أن نعرف أن من ورائنا أناس يتعلمون منا، وكل تصرف نتصرفه هناك من يقتدي به.
1: من التربية بالعادة فضيلة الدكتور، يعني أن نقول ينبغي على المربي أن يعود أبناءه ومن يربيهم على بعض العادات لتصبح ضمن برنامجهم اليومي. الاستيقاظ صباحا، الوضوء، صلاة الفجر، الفطور في وقت معين، الغداء في وقت معين، مذاكرة أمورهم في أوقات معينة، آداب الطعام، آداب اللباس، آداب الدخول، آداب الخروج، هذه تلقن للأطفال من سن مبكرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى غلاما تطيش يده في الصفحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من التعليم بالعادة. أنت يعني تضع لابنك أو لمن تربيه من سنوات مبكرة عادات صحية شرعية يتدرج عليها حتى إذا كبر تصبح جزءا من شخصيته وجزءا من كيانه. من وسائل التربية فضيلة الدكتور التربية بالموعظة.
0: من أهم وسائل التربية المؤثرة في تكوين الولد التربية بالموعظة وبالنصيحة. ومعلومكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف الصحيح: الدين النصيحة. ولو ذهبت أنت تقرأ في القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو
1: يعظه:
0: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومعلوم لديكم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني
1: إن
0: الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي القرآن الكريم نماذج كثيرة: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والقرآن الكريم يعني نزل فيه قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا، فالتربية بالموعظة ضرورية جدا. ولا يغيب عن ذهني أبدا حديث سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه.

0: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ
1: إني
0: الله
1: أعلمك
0: تجد
1: كلمات،
0: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذه تربية في الموعظة، يعني زرع فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وزرع فيه مخافة الله عز وجل، وأن يحفظ أمر الله تبارك وتعالى. ومعلومكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولود يولد على الفطرة، فأبواه
1: يهودانه أو نصرانه
0: أو يمجسانه. فالتربية بالموعظة. بعض الناس، وهذه عادة في يعني بعض المربين، يبخل على نفسه وعلى من حوله بالموعظة، حتى إن هذه العادة يعني دخلت إلى بعض أهل العلم مع الأسف. يعني ترى أنه بخيل في علمه، بخيل في الموعظة. وجد أناس ما شاء الله في أي مكان يتكلم ويعظ، لأنه يحمل رسالة الموعظة ويحمل رسالة النصيحة. حتى بعض الناس اليوم عندهم اشمئزاز، فيقول: الناس لا يستجيبون، أنا لا أنظر إلى الناس إلا بإيجابية.
1: تمام.
0: فأنت عليك أن تعظ، عليك أن تنثر بزارك.
1: تمام.
0: وأي شجرة ستكون من هذه البزارة، يعني الله أعلم، ولا أن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس.
1: بالنسبة للتربية بالموعظة فضيلة الشيخ، ينبغي أن يكون فيها اختيار الوقت المناسب والكلمات المناسبة، وألا يطيل بالموعظة، إنما تكون كلمات معدودة، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم كلاما لو عده العاد لا أحصاه، فتكون الكلمات قليلة وتكون في موضع معين. يعني مثلا في وقت الفرح تكلمه موعظة حزينة، أو في وقت الحزن تكلمه موعظة مفرحة، أو ما إلى ذلك. يعني تستغل الوقت المناسب والمكان المناسب وبكلمات لطيفة. ومن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. من أساليب التربية فضيلة الدكتور التربية بالملاحظة. إذا تكلمنا عن التربية بالقدوة، التربية بالعادة، التربية بالموعظة، التربية بالملاحظة.
0: بالنسبة للتربية بالملاحظة، هذا شأن المربين الكبار الذين يلاحقون من يربونهم وينتبهون إلى تكوينهم العقدي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي. فالتربية يعني الملاحظة هذا شيء هام جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يعني علموا أولادكم الصلاة لسبع، وأدبوهم واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فملاحظة الولد ومراقبته لدى المربي هي من أفضل أسس التربية، لأن الولد دائما موضوع تحت مجهر الملاحظة والملازمة. فدائما المربي يلاحظ من يربيه. مثلا: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، لاحظ أن في يده
1: خاتم
0: من ذهب، انظر إلى هذا الكلام. فرما، فقالوا للرجل: خذه فانتفع به. فقال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم دكتورنا الغالي الدكتور عمر، ما ذكرتموه أن عمر بن أبي سلمة وكان غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن زوجه، فكانت يده تطيش وتكلم عن نفسه، لاحظه عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا هناك أمثلة كثيرة، منها الحديث الصحيح أن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأثنى عليه رجل ثناء كبيرا، فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يعني إن كان أحدكم مادحا فليقل: أحسب كذا، أو أحسبه الله تعالى
1: حسيبه
0: ولا نزكي على الله أحدا.
1: إذن
0: نماذج كثيرة في
1: إذن

0: التربية بالموعظة أو بالملاحظة هي نعم. التربية بالموقف كما يقال
1: نعم.
0: يعني حصل موقف معين فهنا
1: يستغل
0: المربي الفرصة فيتدخل ليوجه ويرشد ويوجه الشاب أو الفتاة إلى الوجهة الصحيحة. من أساليب التربية وهي آخر وسائل التربية وهي التربية بالعقوبة.
1: نعم، الكلام عن التربية بالعقوبة كلام طويل الحقيقة، ويحتاج إلى يعني حلقات مستقلة، موضوع الحدود وضوابطها في الإسلام. ولكن في النهاية يوجد عندي في الشريعة الإسلامية تربية بالعقوبة. فبعض الناس لا يرعوي بالكلمة ولا بالموعظة ولا بالملاحظة، فهناك أسلوب هو أسلوب العقوبة. فالشرع الشريف جعل هناك حدودا، فمثلا في القتل العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، لكن هذا غير صحيح. الصحيح قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجعل الله عز وجل بعض العقوبات الزاجرة والرادعة لمن يقع في معصية الله عز وجل. فإذا أردنا أن ندخل في باب الحدود، حد القتل، حد القذف، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، فإذا كان هناك يعني أخطاء فينبغي علينا أن يعني في بعض الأحيان العقوبة هي الدواء النافع الذي يجده المسلم فعلا بابا كبيرا وبابا رادعا للناس عن أن يقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن أساليب التربية التربية بالعقوبة. والحقيقة أثبتت الأيام والتجارب المتكررة أنه لا غنى لنا عن كل هذه الأساليب.
0: أنا بالنسبة للتربية بالعقوبة فضيلة الدكتور، العقوبة يعني لا ليست هي الضرب بحد ذاته، يعني مثلا العقوبة قد تكون بالحرمان وقد تكون سلبية وقد تكون إيجابية. يعني من العقوبات السلبية الحرمان، يعني هذا الغلام أو الفتاة يعني أساءت التصرف أو لم تلتزم بالقواعد فتحرم، مثلا تحرم من، بالنسبة للولد يحرم من الجوال، يسحب منه الجوال، أو البنت تسحب منها الجوال.
1: هذا قطعا ينبغي أن يسحب منه الجوال
0: تماما، هذه عقوبة بالمنع، عقوبة من أن تخرج مع أصحابك في هذا الوقت أو تمارس شيئا تحبه في هذا الوقت. هذه عقوبة بالمنع. ممكن عقوبة بفعل، يعني أنت عقوبتك أن تقومي بتنظيف البيت اليوم أو تقومي بترتيب الأثاث وما إلى ذلك، هذا عقوبة فعلية. من العقوبات مثلا عندنا في المدارس عقوبة أن تكتب النص الذي لم تحفظه تكتبه مرة ومرتين وثلاثة حتى تحفظه في وأنت تكتب، هذه عقوبة إيجابية. فالبعض يتصور أن عندما نذكر كلمة العقوبة
1: هي الحدود مثلا،
0: الحدود أو الضرب أو ما إلى ذلك، لا، العقوبة لها أمثلة كثيرة جدا.
1: أستاذنا الكريم، يعني مما تعلمناه منكم حفظكم الله، العقوبة يعني تختلف من شخص إلى شخص. ممكن أن أنا متعود أن أراك فتهش بي وتبش وتكلمني بكلام طيب، فحزنت مني لا سمح الله، فأنت فقط قلت لي أهلا وسهلا
0: تماما
1: ولم تكمل ما اعتدته عليك من اللطف والظرف، هذه عقوبة. حتى بعض الأبناء، نعم، يعني بعض الأبناء معتاد أن يدخل إلى أبيه فيمدحه ويكلمه ويؤنسه، فقط صمت. أنا بعرف
0: تمام.
1: أعرف بعض الآباء عقوبتهم الصمت، فلا يستطيع الولد أن ينام
0: تمام.
1: ولا يستطيع أن يجلس، صمت والده. لماذا لم يكلمني والدي؟ لماذا لم يكلمني أستاذي؟
0: جميل.
1: ما الذي فعلته؟ ما هو الذنب؟ نعم، أعرف رجلا مربيا كبيرا أحرج من يربيه بكلمة واحدة.

0: قال له مثلك لا يفعل هذا.
1: يا إله.
0: هذه الكلمة كانت أوقع على نفسه من عقوبات رادعة زاجرة، مثلك لا يفعل هذا، لو فعله غيرك لكان الأمر منه مقبولا، ولكن مثلك أنت بشخصك بعلمك بفضلك بأدبك لا يفعل هذا، فكانت أشد عليه من كل العقوبات. لذلك موضوع يعني التربية بالعقوبة كما تفضلتم يعني لا يحصر في زاوية واحدة، وإنما
1: يختلف الأمر فضيلة الدكتور باختلاف يعني البنات والأولاد. أسلوب تربية البنت ليس كأسلوب تربية الولد، وحتى الأولاد فيهم الولد اللطيف والرقيق الذي يتأثر
0: بالكلمة
1: أو بالنظرة أو ما إلى ذلك، وبعضهم الذي يعني خارج
0: لا بد إلا وأن يقرع بالعصا.
1: طبعا هنا قضية العصا فضيلة الدكتور، يعني قال ليس الضرب الذي يدمي يجرح الإنسان أو يدميه، فإنما ضرب تأديبي كالضرب بالسواك أو الضرب بالبشكير، كما
0: ضرب الحبيب
1: نعم بالبشكير مع التعنيف لإظهار أنك أخطأت، لأن أيضا الضرب الجسدي هذا يعني يؤثر في الحيوان ولا يؤثر في الإنسان.
0: أكيد نحن طبعا يعني معلومكم كل المربين سابقا ولاحقا أهل الوعي لا يجدون الضرب وسيلة ناجحة لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس تعطي يعني مفعولا عكسيا
1: دماما.
0: وإنما يعني التربية بالعقوبة وضمن الضوابط وبحكمة بالغة، والذي فهمته من كثير من المربين أنه ينبغي عليه أن لا يكون من داخله غاضبا منه
1: تماماً.
0: يعني أنا أرفع صوتي على ولدي تأديبا له أو على تلميذي في المدرسة، ولكن في الحقيقة أنا لست غاضبا منه وأنا راض عليه، أسأل الله عز وجل أن يوفقه، فقط يعني انفعال ظاهري
1: تماماً.
0: للتأديب
1: تماماً.
0: وليس باطنيا كأنه عدو لدود لك. بعض الآباء يعني عندما يغضبون من أبنائهم، بعض الأساتذة في المدارس، وكأن هذا الطالب عدو لدود له، وكأنك تريد أن تقيم عليه المحكمة الدولية. اصبر يا أخي، إنه طالب، إنه طفل.
1: نعم هذا ابنك. يعني
0: أذكر مرة كنا في أحد المدارس، يعني فتعرفون في آخر السنة مجلس رحمة للطلاب، فيعني لا أريد أن أسمي أسماء نحن على الهواء مباشرة، ولكن يعني طفل في السابعة في الصف السابع يعني طبيعي جدا في سنه، التقط سيكارة فأرادوا أن يجعلوا من هذه السيكارة قضية دولية، فقام أحد المربين الكبار، وكنا يعني كنت أستاذا شابا وهؤلاء كانوا أساتذتك، قال اصبروا يا أيها الإخوة، إنه شاب، إنه في أوله،
1: طفل
0: سوف يدخن هو وسيجرب، وجرب من قبله وسيجرب من بعده، اصبروا قليلا. فموضوع التربية بالعقوبة، العقوبات الرادعة، انزال أقصى العقوبات بطالب في الصف السابع، انزال أقصى العقوبات بولدك، يا أخي لا، التربية بالعقوبة عند الضرورة وبأساليبها المتعددة، وليس بما يتصوره الناس من الضرب الشديد كما تفضلتم، أو القوة أو الغضب أو لماذا كل هذا يعني لا يتماشى مع أساليب التربية التي نهانا أو التي بينها لنا ديننا الحنيف، مع أن بعض الناس يتمسكون بقولهم العصا لمن عصى والشدة تخرج الرجال، هذا من جانب وليس من كل جانب.
1: تماما يعني هو مراعاة
0: الحال
1: ومراعاة من تربيهم من ذكور أو إناث، وأن لا يكون يخرج ذلك عن مخرجه الطبيعي.
0: نعم.
1: وأنا شخصيا لست مع الضرب،
0: ولا معكم،
1: لا لست مع الضرب، وإنما مع ابتكار أساليب، والأساليب كثيرة جدا في العقوبة. كما قلت يعني أنا عملت فترة مع غير العرب،
0: نعم،
1: فتعلمت منهم أساليب متعددة للعقوبة. لا تكسر شخصية الشاب أو الفتاة ولا تحطمها، وإنما توجهه، منها مثلا الحرمان، عقوبة الحرمان أن يمنع من الخروج من الفصل ويجلس في

0: الفصل نعم. يمنع من اللعب مثلا، هذه عقوبة حرمان. نعم.
1: شيء يحبه متمسك به أبعدته عنه.
0: تماما، هذه من العقوبات. من العقوبة أيضا مثلا أنا لا أمنعه شيئا يفيده.
1: نعم.
0: مثلا أنا أحرمه من الخروج ولكن لا أمنعه من الطعام.
1: نعم.
0: يعني يأكل ولكن لا تخرج.
1: يعني معلومكم أنتم في القرآن الكريم، إن شاء الله نتعرض إلى ذلك في حلقات مقبلة، موضوع ابتعاد الرجل عن أهل بيته.
0: تماما.
1: الهجر، وهجرهن في المضاجع، هذه عقوبة قاسية جدا على من يفهم ويدرك مراميها. صحيح.
0: نعم. تماما.
1: نعم.
0: ولا بد، قال ووضع الندى في موضع السيف في العلا.
1: نعم.
0: يضرك وضع السيف في موضع الندى.
1: نعم.
0: فالمكان الذي يريد يحتاج إلى ندى لا ينبغي أن يوضع فيه سيف كما يقول الشاعر.
1: نعم.
0: سبحان الله، الكلام معكم ماتع جدا فضيلة الدكتور
1: فيسير.
0: اليوم تحدثنا عن التربية وأنماط ووسائل التربية، وهو تتمة لحديثنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمولود والمراهقين والأولاد والبنات. طبعا نحن اليوم خرجنا مخرجا تربويا، هو الحلقات فقهية وتربوية بنفس الوقت، نمزج فيها ما بين الفقه وبين التربية والتوجيه والسلوك، فهي بينة أو على بينة. نبين للإخوة المتابعين والمتابعات منهج الإسلام في هذه القضايا المطروحة من خلال هذا البرنامج الطيب. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات، أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع برنامجكم الأسبوعي بينة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دمشق بينة. الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. ساعدت في الإخراج رهف جعفر. الإخراج حمدي شويكي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

إخراج ثراء دبسي. الخاتم المطلسم.

0: انظر، لقد اصطادت شبكتي سمكة كبيرة.
1: هل سترمي شبكتك ثانية أيها القبطان؟
0: لقد همس صوت في أذني يقول لي إن الخاتم في جوف هذه السمكة. سبحان الله، لقد سخر لنا هذه السمكة فابتلعت الخاتم وأراحتنا من البحث عنه في قاع البحر. حقا إن المقدر كائن لا ينمحي.
1: ذلك التقدير العزيز العليم يا عبد الصمد، لكن قل لي، ما فائدة هذا الخاتم؟
0: إذا لبسته في إصبعك وأومأت به إلى أي إنسان، مات لساعته.
1: إذا كان لهذا الخاتم مثل هذه القوة، سأذهب إلى الملك وأدعوه إلى الإيمان بالله وحده.
0: وإن أبى واستكبر وهو ظالم وسفاح؟
1: إن أبى قتلته بهذا الخاتم.
0: نعم الرأي رأيك، اذهب على بركة الله.

0: اقترب أيها الملثم. قل لنا ما حاجتك؟ ارفع اللثام عن وجهك قبل أن تتكلم.
1: ها أنا ذا.
0: لست الفتى الغريب الذي أمسكناه وأمرنا بإلقائه في البحر؟
1: بلى أنا هو، وقد جئتك اليوم لأعرض عليك الإيمان بالله الواحد القهار، وتترك عبادة النار التي لا تنفع ولا تضر.
0: وأين بيت؟
1: إن بيت فما أمامك إلا

0: أتهددني بالقتل وأنا ملك هذه البلاد؟
1: أنت بشر مثلك مثل أي شخص في هذه المملكة.
0: أيها الجند، أين أنتم؟
1: إنني على عجلة من أمري. أتريد أن تؤمن أو تموت وتريح أبناء مملكتك؟
0: لا شك أنك مجنون.
1: بل أنت المتكبر المجنون. انظر إلى الخاتم. هذا الخاتم الذي قتلت به خصومك، ستموت به في هذه الساعة.

0: يا قوم، ما جئت مدينتكم هذه إلا لأصرف أهلها عن عبادة النار وأجعلهم يؤمنون بالله الذي خلقهم ورزقهم، والحمد لله فقد انتشر الإيمان في المدينة وصار الجميع يعبدون الرحمن الرحيم.
1: يكفينا أنك أصبحت ملكنا المحبوب العادل.
0: ستكون أنت يا عبد الصمد رئيساً على هذه المدينة، وكل من حولك سيكونون أعواناً لك. كونوا مؤتلفين متعاونين مستمسكين بعبادة رب العالمين، وسأترككم لشؤونكم بعد أن قمت فيكم بهذا الواجب الإنساني العظيم.
1: يا ملكنا، دعنا نودعك وداعاً مهيباً يليق بك.
0: لا مانع عندي يا عبد الصمد، علي أن أذهب لواجباتي الأخرى.

0: يا عاقصة. يا عاقصة.
1: لبيك يا أخي.
2: أتحبين أن أروي لك ما حصل لي في المدينة التي غادرتها؟
1: عرفت بعض ما حصل، والحمد لله الذي بلغك المراد وأعانك على نشر الإيمان في هذه المدينة. هيا بنا.

0: ها قد وصلنا.
1: حسبت أنك ستحملينني إلى مدينة عجائب أخرى، لكنني أرى نفسي في مدينة قيس بجوار الجب الذي رماني فيه الملك قمرون.
0: أخذتك من هذا المكان وأرجعتك إليه ومعك الخاتم المطلسم، وهاك قلنسوة الإخفاء، ومني عليك السلام.

0: يا طامة، ما هكذا تكون البنات؟ ما بالك كأن النهار لا يقبل وخلق النهار للسعي والعمل؟
1: لقد وعدت ابنتك طامة أن تزوجيها من سيف، وقد ألقاه الملك في الجب ولا سبيل إلى خلاصه، فهل كنت تضحكين مني أو تسخرين بي؟
0: لا تحزني يا ابنتي واطمئني، سيف لم يمت وسيعود ليأخذ كتاب النيل، وستعرفين غدا صدق قولي.
1: مجرد كلام، أنت لا تفعلين شيئا من أجل سعادة ابنتك.
0: سأدع كل ما يشغلني وأقوم إلى رملي وأدوات تنجيمي.
1: ماذا قال لك الرمل؟
0: لقد أخرجته أخته عاقصة من الجب وطارت به ليقتل المارد المختطف، وما عليك إلا أن تصبري حتى يأتي إليك.
1: لا يا أمي، لم أعد أطيق صبرا.
0: إنه هو يا طامة، اذهبي وافتحي الباب.

0: ها قد أصبح الصبح علينا يا عاقلة، وقد طال انتظاري للحصول على كتاب النيل لأستطيع العودة إلى مدينة الملك أفراح، فماذا تقولين؟
1: لا تقلق على الكتاب يا سيف، لأنه مرصود لك، ومن عارضك في أخذه فكأنه عارض القدر.
0: لكن الكتاب لن يأتي إلي بنفسه يا سيدتي.
1: صحيح، غدا إن شاء الله تلبس القلنسوة وتذهب معي إلى ديوان الملك لنسير إلى قبة الكتاب، وهناك يفعل

0: كنت أظن أن الحصول عليك من المستحيلات أيها الكتاب.
1: هنيئا لك بأخذه يا سيف، بقي أن تجزيني على معروفي وتتزوج ابنتي طامة التي تحبك ولا تريد زوجا غيرك.
0: نتوكي فتاة جميلة وكريمة، وقد غمرتني بحبها وعطفها كما غمرتني أنت بعطفك ومساعدتك، لكنني آليت على نفسي أن لا أتزوج من فتاة قبل شامة بنت أفراح، فاعذريني والكريم من عذر.
2: هكذا إذن يا سيف.
3: شامة؟
2: شامة
3: هي المفضلة عندك؟

0: أين القلنسوة؟ لقد وضعتها هنا قبل أن أنام.
1: عما تبحث؟
0: أبحث عن قلنسوة الإخفاء. هل رأيتها؟
1: لم أرها فحسب، بل أخذتها وأنت نائم، ولن أعطيكها حتى تتزوج مني، شئت أم أبيت.
0: الحب لا يكون قصرا يا فتاتي. أما هذه القلنسوة فلا يهمني إن فقدتها، لأنني لا أعتمد عليها، بل أعتمد على ربي الذي خلقني وجعل لي من أمري يسرا.
1: أنت ذاهب الآن إلى الجانب الآخر من البحر؟
0: نعم، علي أن أصل إلى دابة البحر بأقصى سرعة.

يا ملك خمرون، لقد تعبت ليلة أمس في الكشف عمن أخذ كتاب النيل، فدلني الرمل عليه، وهو الآن سائر في طريقه نحو دابة البحر ليمتطي

أيعقل أن يكون فرسان الملك قمرون؟ وقد جد في طلبي. علي أن أختبئ بين الصخور ليتسلل قبل شروق الشمس.

لا تقلق يا مليكي، إن كان سيف قد فر بالكتاب ولم تأكله دابة البحر، فإنني سأحضر لك الكتاب أينما وجد. سأعود الآن إلى بيتي لأتفرغ من عملي، وأنا ضامنة لك إرجاع الكتاب.

0: السلام عليكم أيها العابد التقي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أنت يا سيف؟ الحمد لله على سلامتك، وأهلا ومرحبا بك. أدخل أدخل.
0: عدت لأسلم عليك وآخذ حصاني.
1: بل تبقى عندي ضيفا هذه الليلة، وغدا تأخذ حصانك وتمضي إلى مبتغى.
0: جناد، هل أنت متعب؟
1: أنا أشعر بدنو الأجل يا سيدي، ومجيئك إلي في هذا الوقت عناية إلهية، فإذا ميت فافعل كما فعلت بالعابد عبد السلام وادفني في صومعتي هذه.
0: نم بسلام أيها الرجل التقي، نم بسلام. هل كتب علي أن أدفن بيدي أطيب رجلين التقيتهما في حياتي؟

0: أهلا بك يا سعدون، هل من خدمة أقدمها لك؟
1: أريد أن أفهم أين اختفى وحش الفلا وكيف ذهب دون أن يودعني.
0: الحقيقة يا سعدون، إنني أرغب من صميم قلبي أن أزوجه من ابنتي شامة، ولم أكن أبغي إرهاقه في مهرها، لكنك تعلم أن الكاهن سقرتيس يحكم قراراتنا ونحن لا نستطيع مخالفة أوامره.
1: وبما أمره سقرتيس هذا؟
0: لقد طلب منه إحضار كتاب تاريخ النيل، وأعتقد أنه خرج يبحث عن هذا الكتاب.
1: يظهر لي أنها مؤامرة دبرها سقرتيس لقتل وحش الفلا.
0: لكن الوقت لم يفت بعد،
1: وأنا لن أبرح مدينتك يا أفراح حتى أعرف مصير صديقي. فإن مات فأبشروا في هلاككم جميعا وخراب دياركم، ولولا أني آمل أن يرجع إلينا سالما لأفنيتكم الآن، وهذا إنذار مني لكم.

0: بل إنها ورطة بسيطة سنخرج منها بلا خسائر.
1: كيف؟
0: سأحتال لقتل سعدون الزنجي وعبيده، وبذلك نستريح منهم. أما وحش الفلا فلا تأمل في عودته، لأنه مات منذ أمد بعيد.
1: كيف ستقتل سعدون وهو ضيفنا؟ بالغد؟
0: لا لا لا، اترك تدبير الأمر لي. إذن لي الآن.
1: إلى أين؟
0: إلى منزلي، لأنني أحتاج إلى زمن أخطط فيه ما سأفعل.

0: ماذا تريد مني أيها الحكيم صقر الديون لتزعجني في مثل هذه الساعة؟
1: لقد وصلتني رسالة هامة من صديقي الحكيم صقر ديس.
0: يعني هناك أخبار عن الملك أفراح؟
1: هناك مسألة هامة جدا أيها الملك سيف أرعد.
0: هات أسمعني ولا تطل.
1: يقول إن ظهور فتى عربي في مدينة أفراح وإصراره على الزواج من شام ابنة الملك سيؤدي إلى خراب مملكة الحبشة.
0: وماذا بوسعنا أن نفعل لمنع هذا الزواج؟
1: لقد احتال سقرديس على الفتى العربي ليفرق بينه وبين الفتاة، وأرسله للبحث عن كتاب النيل وإحضاره. والآن قام سعدون الزنجي ينذرهم بالفناء وخراب الديار إن لم يعد هذا الفتى من رحلته.
0: إنه يحثنا على محاربة سعدون الزنجي إذن،
1: ويطلب منك أن تتزوج شامة.
0: ماذا قال لك عن شكلها؟
1: لقد وصف جمالها أرفع وصف.
0: لا بأس لا بأس، غدا نرسل لها مهرا يليق بها.
1: لما ننتظر حتى الغد يا مولاي ما دمت قد اتخذت قرارك؟
0: تعال تعال وانظر يا صقر الديون.
1: إنها جواهر نفيسة تخطف البصر.
0: سأرسل منها 4 عقود و4 من حلل الحرير، و100 أوقية من الذهب، و5000 دينار.
1: يفضل أن تزيد المهر يا مولاي.
0: سأبعث مع المهر 20 جارية حبشية و1000 من الخيل والنوق والجمال.
1: هذا ما يليق بك أيها الملك.
0: وسأرفع الخراج عن مدينة أفراح 7 سنين. ما رأيك؟
1: ما تركت لأفراح عذرا ليرفض طلبك.
0: هل فكرت يا صقر الديون بالرسول الذي سيحمل هذه الكنوز؟
1: يجب أن نختار رجلا كفءا راجح العقل.

0: مرني يا مولاي.
1: لقد اخترتك لمهمة كبيرة يا ناطح البغال.
0: وأنا لها يا سيدي.
1: خذ هذا الكتاب لأفراح واصطحب معك 50 فارسا قويا ليحملوا هذه الهدايا، وبلغه أنني راغب بالزواج من ابنته شامة، فإن رضي أعطه الهدية وأجري مراسيم الزواج بالنيابة عني، وإن أبى فقاتله حتى تهلكه وتهلك جنده وأنصاره.
0: ناطح البغال بأمرك يا مولاي.
1: وعليك بسعدون الزنجي، واقتل عبيده.

0: ولا تبقي منهم أحدا.
1: لن أرجع إليك إلا بأحد أمرين، إما الزواج من شامة، وإما فناء قومها وأهلها.
0: ذلك ما جعلني أختارك يا ناطح البغال. اذهب مع السلامة.

0: أهلا بك يا مبعوث الملك سيف أرعد، ستبيت عندنا معززا مكرما وفي أحسن مكان.
1: لدي رسالة لك أيها الملك أفراح، تفضل خذها.
0: أين سقرديس؟ أيها الحاجب استدعي الكاهن بسرعة.
2: حاضر.
0: تفضل إلى المجلس أيها المبعوث.

0: أهلا بمبعوث ملك الحبشة.
1: خذ هذه الرسالة واقرأها على سمعنا يا سقرديس.
2: من سيف أرعد ملك الحبشة بأمر إلى أفراح.
3: أما بعد فإني اخترت لنفسي أن أتزوج ابنتك شامة، ومهرها أن أرفع الخراج عن مدينتك 7 سنوات، وقد وكلت قائدي ناطح البغال في تنفيذ الزواج.
1: ماذا ترى فيما قرأت يا حكيم؟
2: عليك يا مولاي إلا أن تلبي رغبة الملك، فهذه نعمة سيقت إليك.
1: وماذا نفعل إذا عاد وحش الفلاح؟
2: سلامة عقلك يا مولاي، يظهر أنك نسيت أن وحش الفلا مات وفات وانتهت أيامه وأصبح طعاما للوحوش.

0: أهلا بك يا سعدون، تفضل إلى صدر المجلس.
1: ما قصتك يا رجل؟ لقد نهض الجميع تكريما لي ما عداك. من أنت؟
0: أنا قائد ملك الحبشة، بعثني لأخطب له شامة بنت أفراح. فانصرف إلى شأنك، فما أنت إلا صعلوك. صعلوك لا دخل له بأعمال الملوك.
1: خسئت وخسئ ملكك يا ابن اللئام. كيف يطمع ملك الحبشة في خطبة عروس وحش الفلا؟
0: أتسحب علي سيف وأنا ضيف؟
1: خذ قبل أن تطالني.
2: لقد قتل مبعوث الملك سيف أرعد، وما عليك الآن إلا أن تستعد لملاقاة جيوش ملك الحبشة ومحاربته.
0: وماذا فعلت لملك الحبشة حتى يرسل إلي جنوده ويحاربني؟
2: أما يكفي أن قائده قتل في ديوانك وبين يديك؟ إذا سكت عن قاتله اعتبرك متواطئا مع القاتل. ومن رأيي أن تأمر جندك أن يقاتلوا سعدون الزنجي وعبيده حتى يقتل.

يحزنهم أو يأسرهم، وحينئذ يبقى مقامك عند الملك رفيعا ولا ينسى لك هذا المعروف.

0: يبدو أن كثرة جند أفرا ستغلب شجاعة جنود. ماذا أفعل الآن؟
1: وحش الفلا، هلم يا صديقي وساعدني.
2: ماذا حصل؟ من تقاتل يا سعدون؟
1: بعد أن تغمد السيوف في ظلام الليل أقص عليك ما جرى. هيا

0: أنا سعيد بعودتك يا وحش الفلا. ما أخبارك؟ وكيف عدت حيا؟
1: قل لي أيها الملك، ما ذنب سعدون؟ وما جريمته فيكم حتى تجتمعوا عليه وتحاربوه؟
0: لقد قتل مبعوث ملك الحبشة وأجبرني على قتاله.
1: أتراه أخطأ أيها الملك؟ لم يكن سعدون بموقفه هذا إلا صديقا وفيا ذا فضل ومروءة، أبى أن تطعنوني في الظهر.
0: اجلس يا ولدي وحدثني عن رحلتك من البداية إلى النهاية.

0: لقد خرج من المدينة وحشا ثم عاد إليها سيف الفيضاق.
1: اسمح لي يا مولاي أن أتصرف مع جندي الملك سيف أرحت.
2: تصرف بمعرفتك يا حكيم. وأنت يا ولدي قم معي إلى مائدة العشاء.
0: يا ولدي

تعال أيها الفارس، خذ كتابي هذا إلى سيدك، أبلغه أن أفراحه هو السبب هزيمتكم. أخبروه أنكم أوشكتم على قتل سعدون وعبيده، لكن مجيء السيف الذي يزن قلب كل شيء، لأن أفراح يحبه.

0: كيف يقتل رسولي بين يدي ملك صغير مثل أفراح؟
1: أريد أن أرى الملك فلا تمنعوني من حقي.
0: من أنت أيها الشيخ؟ أدخل وأسمعنا ظلامتك.
2: لقد قتلت رجالنا وخربت ديارنا، فادفع عنا بلاءها يا مولاي.
0: أما تتحدث أيها العجوز؟
2: لما أهديت جاريتك قمر إلى الملك ذي يزن فرح بها واتخذها زوجة.
0: لا تروي علي قصة أعرفها بحذافيرها.
2: وهل أعلموك بأنها أرهقتنا بظلمها وقسوتها، وجئنا لتساعدنا في معرفة إذا ما كان سيف بن ذي يزن حيا لم يمت لنجعله ملكا علينا، وإن كان قد مات عرفنا مصيرنا واسترحنا.

0: سقار ديون.
1: نعم يا مولاي.
0: لقد مر على وفاة الملك ذي يزن 20 عاما، ومن حين تولت قمر من بعده حتى الآن لم ترسل لنا خراج البلاد. سنطالبها الآن بأداء الخراج، وإن رفضت سنرسل لها جنودا يرغمونها على الطاعة.
2: يا مولاي.
0: ماذا يا بحر؟ لديك ما تقوله لي؟
2: نعم، إن قمر هذه ملكة اليمن منذ مدة طويلة، وأصبح لها جنود وأعوان قد لا يستطيع جنودنا التغلب عليها وقهرها، وحينئذ تنقص منزلتك عند الملوك. ولا تنسى أنك أرسلت بناطح البغال في 50 فارسا من الفرسان الشجعان، فغلبهم سعدون باتحاده مع أفراح. وما دامت قمر قد تمردت عليك هذه المدة الطويلة، فإني أرى أن توغر صدر سعدون وأفراح عليها.
0: كيف؟
2: مرهما بالذهاب إلى قتالها، ولا تظهر غضبك عليها، بل أرسل إليها أيضا كي تستعد لمحاربتهما، ومن يهلك من الفريقين نستريح منه ونضعف قوة الفريق الآخر.
0: إن سيف ابن ذي يزن عند أفراح وسعدون، وقد أخبرنا الكهنة من عاقبة زواجه من شامة بنت أفراح بسبب الشامة التي على خديهما.
2: يا مولاي يا مولاي، هذا رجم بالغيب أيها الملك، ولا أساس له من الصحة.
0: ماذا؟
2: لا أرى أنه ينبغي أن نعتمد على قراءة الغيب في تدبير شؤوننا وتصريف أمورنا.
0: هل لك أن تفصح أكثر يا بحر؟
2: يا مولاي، من الخير أن تعفو عن سيف وتصالحه لنكون يدا واحدة في محاربة قمر.
0: لعل هذا الرأي خير ما أشرت به.

0: ماذا في رسالة الملك سيف أرعد؟ تهديد بالحرب؟
1: على العكس، يقول إنه عفى عني لأنه يعتبرني صديقا أمينا وحاكما مخلصا.
2: هذا كل ما جاء في رسالة ملك الحبشة؟
1: يقول إن الملكة قمر استعلت عليه وهي تأبى دفع الخراج منذ سنوات، وما يريده هو أن أذهب بجنودي ومعي أنت وسيف لنحاربها ونجلوها عن بلادها.
2: أنا معك في كل شيء تريده وتختاره،
0: وأنا كذلك.
1: أرى أن نزور الملك سيف أرعد أولاً لنقف منه على ما يريده منا، ولعله يمدنا بجنود من عنده.
0: لا مانع لدينا، سنذهب حيثما تذهب.
1: إذن سأحضر ما استطعت من الهدايا الفاخرة، ثم نخرج بحاشية كبيرة باتجاه الحبشة.

0: زيارتكم عزيزة جدا علي. لن نتكلم الآن بأي شيء، بل سنأكل ونشرب ونشاهد عروض العازفين.
1: أرى يا مولاي أن نفرغ من الشأن الذي اجتمعنا لأجله، ثم ننصرف إلى التسلية واللهو وتناول الطعام.
0: ألم نتفق على قتال ملكة اليمن قمر يا سيف؟
2: أيمكن أن تمدنا ببعض الجند يا صاحب الأمر؟
0: سيكون لكم آلاف الجند.

0: الجدار التي تحيط بالمدينة؟
1: لا تلمه يا سعدون، لأنه لم يطأ هذه الأرض من قبل.
2: لقد نام الجند، وعلينا أن نفكر بكيفية الهجوم على المدينة واختراق أسوارها.
0: أرى أن نبعث برسالة إلى الملكة قمر، نحذرها فيها من امتناعها عن دفع الخراج، فإذا أصرت نعلن عليها الحرب.
1: إنه رأي سديد.
0: سيف، اكتب أنت الرسالة المطلوبة لنبعثها في الصباح مع أحد الفرسان.
1: ويفضل يا سيف أن تأتي على ذكر الملك سيف أرعد.
0: بالطبع سيأتي على ذكره، لأن الخراج يذهب إليه ولا يأتي إلينا. اكتب يا سيف.
3: إلى الملكة قمر، ملكة اليمن، سلام عليك وبعد.
4: الخاتم المتلصم من الملحمة الشعبية، سيف بن ذي يزن. ساعد في الإخراج فراس محمد. المخرج المساعد إياد اسمندر. الإخراج ثراء دبسي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الأحد الثالث من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 16 من آب 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة آل عمران وسورة هود، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على حضراتكم القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة آل عمران وسورة هود. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للشيخ رياض الحبش.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأكارم، إن الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما تذاق

تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فكذلك القلب إذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل قد يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. ومن وجد حلاوة الإيمان استلذ الطاعة وآثرها على غيرها من عرض الدنيا، وتحمل المشاق في سبيل الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. في هذا الحديث العظيم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، من كملها وجد حلاوة الإيمان. فالخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الله تنشأ من معرفة كماله سبحانه، فهو المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال، ويكون ذلك بالتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما تحصل محبة الله من استشعار نعمه على العباد وإحسانه إليهم، فما من نعمة إلا وهي من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أحب الله تعالى قادته محبته لربه إلى الالتزام بشريعته وطاعته والانتهاء عما نهى عنه. ومن أحب الله أحب أولياءه وأبغض أعداءه. ومن أحب الله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإليكم قصة محب لله، إنه أبو الحسن البغدادي، كان من كبار الزهاد والعارفين بالله في بغداد، ولقبوه أبو الحسن المحب. كان شابا جميل الوجه، وفي يوم كان يمشي في بغداد فرأى امرأة جميلة فتعلق قلبه بها، فجلس أياما مهموما لا يأكل ولا ينام، فمر به شيخ عابد وقال له: ما بك؟ فحكى له، فقال الشيخ: تب إلى الله واجعل هذا الحب لله. فدخل أبو الحسن المسجد وبكى وقال: إلهي، كنت أحب مخلوقة فشغلتني عنك، فها أنا
أصرف هذا الحب كله إليك. ومن يومها انقطع للعبادة حتى صار إمام المحبين في زمانه. وفي ليلة شديدة البرد نزل ثلج كثير في بغداد، وكان الناس نياما في بيوتهم، فصعد أبو الحسن إلى سطح المسجد وقام يصلي وهو يقول في سجوده: إلهي، أوجعني البرد وأنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا لأن أجد لذة مناجاتك. فلما أصبحوا وجدوه مغشيا عليه من البرد، فلما أفاق قالوا له: لما تفعل هذا؟ قال: ذقت حلاوة القرب فنسيت ألم البرد. ومن أقوال أبي الحسن في محبة الله تعالى من علامة المحب ألا يستأنس بغير محبوبه. إن محبة الله نار في القلب تحرق ما سوى المحبوب. من علامة صدق المحبة ألا تكثر الشكوى من البلاء. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم الجديد حكمة، حيث سنتابع معكم الكلام عن حكمة من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. فأهلا ومرحبا بكم. إن الأساس الشرعي للحكمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:

ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا نص قاطع أن العمل وحده لا يكفي، فكيف نعتمد عليه؟ وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ما الذي أنجاه؟ هل أنجاه عمله؟ هو لم يعمل خيرا قط، لكن الذي أنجاه هو الرجاء. حين تحرك قلبه وأراد الله تحركت له الرحمة، ولو كان معتمدا على عمله ليأس من أول جريمة ارتكبها. قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لم يقل بعلمكم فافرحوا، بل بفضله ورحمته. فالفرح الحقيقي بالله لا بكسب اليد. ونقصان الرجاء علامة على الاعتماد على العمل، لأنه من اعتمد على شيء سقط بسقوطه. أنت اعتمدت على العمل، فلما سقط العمل بالزلل سقط رجاؤك معه، فلو كنت معتمدا على الله لما نقص رجاؤك، لأن الله حي لا يموت. ولما علقت قلبك بعمل يموت ويضعف مات رجاؤك بموته. قال ابن عباد: لأن من اعتمد على عمله اعتقد أن ثوابه عليه، فإذا جاء الزلل ذهب عمله، فذهب معه ما اعتمد عليه. فالداء هنا هو العجب والركون إلى العمل، وهو أخطر من الذنب نفسه. والدواء أن تستحضر عند الطاعة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة منك والاستعانة من الله. وعند الزلل تكمن لحظة الاختبار، فالشيطان يريدها لحظة قنوط، والله يريدها لحظة توبة. وتذكر أن وقوفك على باب الله بذل الزلل أحب إليه من وقوفك بطاعتك مع العجب. فالعمل الصالح مطلوب، بل هو علامة الإيمان، لأن المصيبة أن تعبد العمل مع الله. فاجعل العمل في يدك والرجاء في قلبك. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك، وارزقنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

ورسلا لم نقصصهم عليك. إن جهل الناس فضلك فلا تبتئس، يكفي أن الله يعلم من أنت. لن يزيد شيئا في ميزان نوح عليه السلام أننا عرفناه، ولن ينقص شيء في ميزان أنبياء لم يخبرنا الله عنهم لأننا جهلناهم. كان في جيش هارون الرشيد 20,000 مجاهد لا يكتبون أسماءهم في ديوان الجند، فلا يأخذون رواتبهم كي لا يعرفهم أحد إلا الله. نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء المسلمين في

حين هاوند، فعد أسماء من أعيان الناس وأشرافهم، ثم قال: وآخرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، إن الله يعرفهم. إن الله

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب.
1: Yeah.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

جيدة. العمل في هذه الخلايا سهل وأجزاؤها متحركة، كما أنها تقي النحل من أعدائه بوضع أرجلها في أوعية مانعة لصعود الحشرات. إمكانية استعمال الأساسات الشمعية مما يوفر مجهوداً كبيراً على النحل ويزيد من الإنتاج.

أخي مربي النحل، من مزايا الخلية الخشبية الحديثة أنها تسهل السيطرة على كل جزء من أجزاء الخلية دون إزعاج للنحل. تقي النحل من البرد والحر ومن تغيرات الجو الفجائية. يتيح استعمال أي جزء من الخلية للخلايا الأخرى نظرا لتشابه أجزاء الخلية. توفر التهوية

أيضا أخي المربي، من مزايا الخلية الخشبية الحديثة سهولة عملية تغذية النحل، سهولة نقلها من مكان لآخر، الحصول على عسل نظيف أو قطاعات عسل شمعية. أيضا من مزايا هذه الخلايا إمكانية الكشف عن النحل في أي وقت لمعرفة حال الطائفة ووجود الملكة ومعرفة محتويات الخلية من العسل وحبوب اللقاح.

أيضا أخي مربي النحل، من مزايا الخلية الخشبية الحديثة سهولة جني العسل دون إزعاج للنحل، وإرجاع الأقراص الشمعية بعد فرزها بدون أن تتلف، واستخدامها لمرات عديدة. التحكم في تهوية الخلية صيفا وتدفئتها شتاء بتصغير حيز صندوق التربية. هذه الخلايا الحديثة تمنع من تسرب مياه الأمطار إلى داخل الخلية، كما أنها سهلة التنظيف، وإمكانية تقسيم الطوائف لزيادة عددها والسيطرة على عملية التطريد ومنع حدوثه.

0: أخي مربي النحل، كيف نقوم بعملية قطاف العسل وما هي الشروط الصحيحة للقيام بهذه العملية؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية روان سعود من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: صباح الخير إخوتي الفلاحين، موضوعنا اليوم عن قطاف العسل الذي يعتبر عملية جمع أقراص العسل من خلايا النحل بطريقة تحافظ على جودة العسل وسلامة الطائفة. معي اليوم ضيفي المهندس الزراعي جبران تلي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جبران.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: رح نحكي اليوم عن قطاف العسل. بداية، متى تتم هذه العملية؟
2: هذه العملية تتم عادة في نهاية موسم الإزهار، يعني نهاية فصل الربيع وبداية الصيف، عندما تكون الخلايا ممتلئة بالعسل الناضج.
1: طيب، شو هي خطوات قطاف العسل الصحيحة؟
2: الخطوات هي الخطوة الأولى التحضير مسبق، الخطوة الثانية إبعاد النحل عن الأقراص، الخطوة الثالثة هي إزالة الأغطية الشمعية، الرابعة هي استخلاص العسل، الخطوة الخامسة هي ترشيح وتخزين العسل، والخطوة السادسة هي العناية بالنحل بعد القطاف.
1: طيب، هلأ بدنا نحكي عن كل مرحلة لحالها مشان نعرف الخطوات بالترتيب. يعني بداية تحضير المسبق، شو بدنا نحضر نحن؟
2: هلأ بعملية تحضير المسبق، في البداية نتأكد من نضوج العسل، يجب العسل أن يكون مغطى بطبقة شمعية بنسبة 80% على الأقل، ثم نقوم بتجهيز الأدوات اللازمة مثل الدخان النحلي، فرشاة النحل، جهاز طرد المركز الفراز، السكين الحاد، وأوعي نظيفة.
1: طيب، أنت قلت الخطوة الثانية أنه هي إبعاد النحل عن الأقراص، كيف بدنا نقوم بهذه العملية؟
2: نقوم بإبعاد النحل عن الأقراص باستخدام الدخان النحلي بهدوء لتهدئة النحل، نقوم بإزالة النحل بلطف باستخدام فرشاة النحل أو الهواء البارد.
1: طيب، من حيث إزالة الأغطية الشمعية، كيف بتتم هاي العملية؟
2: نقوم بإزالة الأغطية الشمعية باستخدام سكين ساخن أو مشط كشط لإزالة الطبقة الشمعية التي تقوم بتغطية العسل.
1: طيب، هلأ مرحلة استخلاص العسل.
2: نقوم بوضع الأقراص في جهاز الفراز الطرد المركزي لاستخراج العسل دون تدميرها. يمكن استخلاص العسل يدوياً بالضغط إذا لم يتوفر الفرز أو جهاز الطرد المركزي.
1: طيب، وبالنسبة لترشيح وتخزين العسل؟
2: نقوم بتصفية العسل من الشوائب والشمع.

0: باستخدام مصفاة دقيقة، نقوم بتخزين العسل في عبوات زجاجية أو بلاستيكية غذائية محكمة الأغلاق بشكل جيد بعيدا عن الحرارة والرطوبة.
1: طيب هلا آخر شيء، كيف فينا نقوم بالعناية بالنحل بعد القطاف؟
0: نقوم بإعادة الأقراص الفارغة إلى الخلية ليعيد النحل بنائها مرة ثانية. نقوم بتزويد الطوائف بغذاء تعويضي محلول سكري إذا كان الموسم شحيح في الرحيق.
1: طيب شو هي النصائح اللي بتقدمها لمربيي النحل؟
0: نتجنب القطاف في الأجواء الممطرة أو الباردة لأن النحل يكون عدوانيا في هذه الأجواء. نصيحة ثانية، لا نفرط في القطاف حتى لا نضعف الطائفة قبل الشتاء. نتأكد من ترك كمية كافية من العسل للنحل خاصة في الخلايا التي تكون ضعيفة. بهذه الطريقة نحصل على عسل عالي الجودة.
1: شكرا لحسن الإصغاء، شكرا لك أستاذ جبران.
0: أهلا وسهلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بياناً تعرب فيه عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد وأسفر عن سقوط ضحايا ووقوع إصابات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبية. إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. محافظة دمشق تصدر قراراً بكف يد 5 موظفين في إحدى مديرياتها بعد ثبوت تورطهم في أعمال قتالية في ميليشيات النظام البائد والدفاع الوطني. مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة ترفع مستوى جاهزيتها الفنية وتتخذ إجراءات احترازية تحسباً لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالتزامن مع التحذيرات الصادرة عن وزارة الطاقة. وفي خبرنا الأخير، وزارة الزراعة تنفي صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب بمحافظة حماة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. أول مبارحة ومبارحة حكيت لكم عن الإجازة اللي حصلت عليها من شغلي، وحكيت عن مشروعي اللي ملخصه أني أقضي الإجازة مع عيلتي باللادية، وكيف حدثت معنا بعض المفاجآت الغير متوقعة. وأول مفاجآت أني من عجقتي وفرقتي بالإجازة نسيت مفاتيح البيت بدرج طاولتي بالدائرة، واضطريت استعير مفاتيح ابني عنتر، ومن خوفنا على الزريعة لتدبل بغيبتنا أعطينا المفتاح لأخذ حرمنا المصهون خالة ابننا النبي المدعوة أدرية خانو مشان تسقي زريعة على البلكون. وبذات الوقت نسيت أم عنتر مفتاح الشاليه اللي استعرناه من خالها أبو نوراس بجيبة مانطوها الشتوي، ومشان نفتح باب شقتنا ومن ثم نطالع مفتاح الشاليه ومن ثم نسافر تلفنا الأدرية خانو، وطلبنا منها تيجي على جناح السرعة وتجيب لنا المفتاح. واللي حصل انه أدرية خانم جابت مفتاح بيتها وتركت مفتاح بيتنا ببيتها. اما قصة، ومنشان ما نتأخر على موعد انطلاق البولمان تركنا الامور على كركبتها. اي نعم، على كركبتها، واخذنا تاكسي ورحنا على الكراج. وصلنا قبل 5 دقايق، وبدل ما نطلع بالبولمان اللي مسافر على اللادية طلعنا بالبولمان اللي طالع على دير الزور. طبعا الحق مو علينا كله، لو صاحبين البولمان حاطين ورقة صغيرة على بلور السيارة بتبين وجه للسفر ما كانت صارت هالخربطة، لأنه أكيد في عيلة تانية كانت مسافرة على دير الزور وطلعت بدالنا على اللادية. وكمان بتذكر اني حكيت كيف رضي الشوفير نزلنا بمحطة ابو الشامات، وكيف قعدنا نستنى سيارة ترجعنا على الشام. والله واثناء انتظارنا حصلت مفاجأة جديدة، وهي انه الاضابير اللي اصر مديرنا على اني اخدها معي بالاجازة مشان انجزها لقيتها مكومة قدام شناتينا. ايه، والمشكلة كانت انه موظف الجمارك اجا وطلب اذن شحن للاضابير، وفي حال ما أبرزت إذن الشحن راح يعتبر الأضابير مهربة. إيه، أنا طول عمري ما بحب التهريب، ما بحب التهريب، ولا بتعامل مع البضائع المهربة، أعوذ بالله، كش برا وبعيد يا لطيف. والحل يا أبو العنات هير، قلت وجدتها على قولة أرخميدس. والله لقيت الحل، مسخت أضبارة وعطيتها لموظف الجمارك، وقلت له أخي مو بدك إذن شحن بهالأضابير؟ طبعا بدي إياها. شو الشغلة فلتانة؟ على عيني على عيني، ها امسك هالأضبارة وقراها. والله وفعلا أخذ عنصر الجمارك الأضبارة وبلش يقراها، وبعد شوي التفت علي وقال لي سيد أبو عنتر. قلت له يا عيون أبو عنتر، هاي بضاعتك محلية 100%. وشلون عرفت تاج راسي؟ لا ضحكني، طالع لي تقبيل تسخونة مبينة يا ابني، معاملة واحدة عليها 605

0: وقفلنا سيارة بيك أب رايحة عالشام. والله وترجى صاحبها يزتنا بطريقه بأقرب نقطة قريبة من بيتنا. وطبعا كان لازم بعد ما رضي شوفير البيك أب يحملنا وما يرضى يحمل أضابير الدائرة تبعنا إني أخده على جنب وشرح له أهمية حمل الأضابير. قلت له أخي الاسم بالخير أبو يحيى الماشي النعم وأكرم. شو بيسوى البيك أب تبعك دخلك؟
1: يعني مليون وربع.
0: شايف هالأضابير اللي معي؟
1: إيه شايفها لكامل شايفها نصها انتخدخة.
0: هي أضابير البيك أبات الزراعية كلفوني سافر على اللاذقية وكبها بالبحر. وإذا ما كبيتها بالبحر بتعرف شو بيصير خالي؟
1: لا والله ما بعرف.
0: إيه أنا بعرفك. بيجيبوا البيك أبات الزراعية ليلي مسجلين عليها وبصير بيك أبك بيسوى 10 كيلو بصل. بروي لقلك.
1: عم تحكي جاد؟
0: لكان عم أمزح معك؟
1: يستر عرضك. لكان ركاب أنت وأضابيرك ولحتى أخذك وين ما بتريد براسي.
0: لوين خالي؟
1: علاد إيه وين ما بدك عم قلك.
0: وليش الكرم منك طلع هيك فجأة؟
1: رح قلك ليش بس قريب لعندي. أعطيني إذنك.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: صاح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

صباحكم سوري من إذاعة دمشق مع تاني هادي. صباح الأمان والسلام للجميع. ومن دمشق بنكهة هذه المدينة العتيقة المتجددة دائما بطيبها وكرمها، يسعد صباح.

يوم الأحد، بداية يوم جديد، بداية أسبوع جديد، منتصف شهر آب. إن شاء الله يا رب يحملكم كل الخير والبركة. جميع من انضم إلنا على الاستماع بصباحكم سوري من إذاعة دمشق. تحيات الصباح لإلكم من فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم إيمان شكري، وفي الإخراج سناء حمود. ما فيني ما أقول اسمي.

صباح الخير للذين يحبون الصباح وإشراقة النور، من يتهللون بالبدايات الجديدة ويرقبون الآمال الواعدة السعيدة، من يقولون إني أحب تأمل نبض الحياة حين يسري في الأشياء ويمنحها روح والضياء. أحب من البشر من يشبهون الصباح، ممتلئة نفوسهم بالنور والخير، فلا تلقاهم إلا كبشائر خير.

صباح الخير إذن لكل من نفوسهم كبشائر خير مملوءة بالنور والخير يتلقون الصباح رغم الانشغالات الحياتية رغم الصعاب في العمل وفي كل التفاصيل بأمنيات جميلة وبشهيق وزفير جميل حتى يستطيع هذا اليوم أن يبدأ بداية جديدة.

بفقرات متنوعة أكيد مرافقينكم بصباحكم سوريا عبر إذاعة دمشق، هذه الإذاعة التي تتمنى لكم بكادرها دائما كل الصباحات الجميلة، وبفقرات متنوعة مع انطلاقة دورة برامجية أيضا جديدة، نتمنى أن ترافقونا على السمع دائما.

ولا اليوم رح نحكيها كتير، لا بكل تفاصيلها، ليش منقولها وكيف منقولها وشو الأسباب وكيف كمان لازم نقدر نقولها بالوقت الصح وللأشخاص الصح. اليوم رح نحكي كتير. لا

وسمعتوا شي بعناق الفراشة؟ عناق الفراشة تقنية بسيطة لتهدئة الجسم والعقل. عناق الفراشة لا يلغي المشاعر بل يساعد الجهاز العصبي للإنسان على الشعور بالأمان حتى نتمكن من التعامل بهدوء. نستخدم هذا العناق عند القلق، عندما نشعر بأنه مشاعرنا أصبحت قوية، بعد موقف مزعج، عند التوتر، قبل النوم ومع بداية الصباح. التقنية بسيطة جدا، هي عبارة عن، بدنا نقولها كمان هي رياضة، أنه فينا نحط إيدينا كل يد بعكس اليد الأخرى على الأكتاف، يعني بشكل حرف إكس، يعني نقدر نقول مثل العناق، وكأنك عم تحضن حدا، بس أنت هالوقت عم تكون عم تحضن حالك، وتاخد نفس عميق وبطيء. وبعد ما تحضن حالك أنك تقوم بربط برفق على كتفيك بالتبادل يمين ويسار. للي مشوفنا على الشاشة، فيك تعمليون سنة تتركي المكسر.

المقابل وكأنك تعانق نفسك، تأخذ نفس عميق وبطيء وربط بالتناوب، ربط برفق على كتفيك بالتبادل يمين يسار، ونكرر هذه الحالة لمدة 30 إلى 60 ثانية أو حتى نشعر بالهدوء. وانت عم تربط على كتفيك راقب جسدك، كيف أصبح التنفس، كيف خف التوتر، كيف ارتخت العضلات، وكيف أصبح القلب أكثر هدوءا. وأثناء التمرين ومع التنفس العميق والبطيء فينا نسأل حالنا بلطف، شو ممكن أقول لحالي كلمة حلوة، أو شو الشعور اللي ممكن يخليني أحس بأمان، أو ماذا يحتاج جسدي ليشعر بهدوء، أو ما هو الشعور الذي أشعر به وأنا بهذه الحالة. نقيها بلون المرمر وحكايات النار. نفسيا يقال بأن هذه الحركة البسيطة مع التنفس الهادئ والربط المتناوب على الكتفين لا تمحو المشاعر ولا تنكرها، لكنها تمنح الجهاز العصبي رسالة مختلفة، يعني كأنك عم تقول لحالك انتهى الخطر، انتهى التوتر، وفيني اهدى هلأ. وعندما يلتقط الجسم هذه الرسالة يبدأ بالتدريج في الخروج من حالة التأهب، فيهدأ التنفس، ترتخي العضلات، ويصبح التفكير أوضح والتعامل مع المشاعر أسهل. يعني ممكن البعض يقلل من أهمية وأثر هذه الحركة البسيطة، لكن أحيانا كتير ممكن تكون أعظم هدية بالنسبة لنا لما نكون بحاجة أنه نشعر بأمانه.

0: وفي كتير ببداية الصباح من الناس بيحبوا يعرفوا كيف رح تكون درجات الحرارة لليوم لحتى يشعروا بهدوء وبسلامة وأمان. خلينا نتعرف على حالة الطقس لليوم من خلال مركز الأرصاد الجوية، ومعنا المتنبئ الجوي جعفر يوسف. أستاذ جعفر صباح الخير.
1: يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا.
0: صباحك نور،
1: يا أهلا وسهلا.
0: خبرنا كيف رح يكون حالة الطقس لليوم مع رطوبة كانت موجودة مبارح، أمطار أولت مبارح، فكيف اليوم الطقس؟
1: تمام، يعني هو حاليا يعني مثل ما ذكرنا أو شهدنا خلال الفترة الماضية هي حالة عدم الاستقرار اللي أثرت على المناطق الشمالية الغربية الساحلية وبعض المناطق الوسطى، أدت إلى هطولات مطرية كانت غزيرة يعني بشكل استثنائي بهالفترة هذه من السنة. طبعا هذا الوضع يعني مستمر معنا خلال 3 أيام القادمين إن شاء الله. ممكن يكون في عنا حالة عدم استقرار أيضا أخرى خلال اليومين أو 3 أيام القادمين حتى يوم الأربعاء، قد تتخلاها هطولات مطرية لكن أضعف من الفترة الماضية، وبتتركز على بعض المناطق الساحلية وبعض المناطق مرتفعات القلمون وبعض المناطق الجنوبية الغربية أو المرتفعات الجنوبية الغربية، وخاصة خلال ساعات بعد الظهر يعني خلال 3 أيام قد نشهد تطور لهذه السحب أو الحال اللي ممكن تعطينا هطولات مطرية ومطلقة بالعواصف الرعدية.
0: يعني شهر آب كله ماطر، شتت بآب.
1: هلا شتت بآب طبعا. لا ومستمر يعني لنهاية الأسبوع، يعني هذا الجو يعني أو انخفاض حتى درجات الحرارة واضح ملموس راح يكون خلال اليومين القادمين، وخاصة يوم يعني يوم الاثنين والثلاثاء راح يكون في عنا انخفاض واضح ملموس. لتصير أدنى معداتها في أغلب المناطق إن شاء الله يوم الثلاثاء، باستثناء المناطق الشرقية راح تبقى حول معدات أو أعلى بقليل اليومين القادمين، لكن إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء راح تكون يعني بشكل عام بأغلب المناطق راح تكون أدنى معداتها في أغلب المناطق إن شاء الله. أجواء يعني لكن يعني هو الشعور الزائد راح يكون بالحرارة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، حقيقة عم تكون رطوبة عالية جدا وخاصة المناطق الغربية، بأغلب المناطق الغربية عم يكون فيها رطوبة.
0: هل نقدر نقول إنه هذا الجو أو هالحالة من الجو طبيعية بشهر آب أم استثنائي؟
1: يعني نقدر نقول إنه لا، يعني بهالفترة هي من السنة يكون في عنا يعني بيصير أحيانا في عنا بآب، بيكون في عنا بنهاية آب ممكن

0: تعرض لحالات عدم استقرار، لكن حاليا في منتصف اب او يعني حالي يعني تعتبر يعني نوعا ما قليل او
1: يعني هو جو مخلوط ما بين خريفي ايلولي وبين
0: تمام
1: ما يعني بين شهر صيفي،
0: وان شاء الله يعني حتى يعني راح يكون عندنا يعني الاسبوع القادم ارتفاع بدرجات الحراره، لكن يعني بدون لحد الان ما في اي يعني موجات حاره راح تاثر حتى نهايه الشهر، لكن ممكن يكون ترجع احوال يعني حاره نسبيا لحاره، لكن ما في عندنا موجات حاره قويه حتى يعني خلال حتى 20 الشهر.
1: هي يمكن الرطوبة اللي عم تخلينا نشعر
0: تماما، هي رطوبة عالية عم تكون جدا، أغلب المناطق في مناطق يعني حتى المناطق الداخلية يعني عم تكون في رطوبة عالية، يعني من النادر يعني نلاحظ بهالفترة السنة تكون في بعض المناطق الداخلية عم توصل 90% نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل الصباح الباكر، لكن إن شاء الله يعني مثل ما ذكرت أجواء صيفية اعتيادية حتى ما تلي في بعض المناطق وعلى المرتفعات الجبلية مائلة للبرودة رح تكون خلال اليومين أو ثلاثة أيام القادمين. طبعا رح يكون في عنا خلال اليومين يعني باعتبارا يعني نحكي خلينا نفصل تفصيل اليوم، بس يعني بالنسبة لموضوع الرياح رح تكون غربية لجنوبية غربية خفيفة لما تدلي مهبات تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60 كيلومتر في الساعة خلال ساعات بعد الظهر، والخاصة المناطق الوسطى والجنوبية والشمالي والبعدي رح تؤدي إيسات الغبار والأطري في بعض المناطق الداخلية، وبحر رح يكون اليوم خفيف لمتوسط ارتفاع الموج وغير صالح يعني تقريبا يعني للسباحة، ويتوخى الحذر خلال اليوم أو خلال ساعات بعد الظهر نتيجة نشاط على سرعة الرياح أيضا يعني بتؤدي أيضا ارتفاع الأمواج، فتوخى الحذر في هذه الفترة. أيضا نحذر من تشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وخاصة مناطق القلمون يعني الطريق الممتد بين حمص ودمشق في منطقة القلمون، يعني ممكن تشهد تشكل لضباب خلال ساعات الليل الصباح الباكر، وممكن نشهد ضباب في بعض المرتفعات الساحلية وبعض المناطق الجنوبية.
1: غريب بس انه يتشكل الضباب بهالفترة ولا طبيعي كمان؟
0: نتيجة الرطوبة العالية ونتيجة انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل راح تؤدي إلى تشكل ضباب.
1: درجات الحرارة؟
0: هلا درجات الحرارة بالنسبة لدمشق متوقعين اليوم تكون 37 ل 18 خلال ساعات الليل، طبعا هو معدل 36 عم تكون يعني حول معدلاتها إن شاء الله، يعني راح يوم الثلاثاء راح تكون أدنى معدلاتها. بالنسبة للمرتفعات الجبلية 28 ل 8 في المنطقة الجنوبية، في درعا 34 22 في السويداء 31-19، المنطقة الوسطى في حمص 33-22، في حماة 35-22، مناطق الجزيرة 42-25، المناطق الساحلية 32-24، حلب المنطقة الشمالية 36-23، مناطق الشرقية عم تكون نوعا ما مرتفعة درجة الحرارة فيها عم تكون ما بين 43-28، والمنطقة البعدية 40-23. هاي بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لليوم، وملاحظين عم تكون يعني اليوم حول معدلاتها أدنى بقليل باستثناء المناطق الشرقية، نهار بكرة راح تكون حول معدلاتها وأدنى بقليل في أغلب المناطق إن شاء الله.
1: إن شاء الله الخير والسلامة والأمان للجميع، نهار جميل نتمنى. في بعض الناس يمكن يحبوا هذا الطقس الغائم قليلا يعني له الرطوبة، لكن يعني منأكد على تحذيراتك من الضباب خاصة في القلمون، والسباحة أيضا غير مناسبة.
0: تماما.
1: شكرا جزيلا للمتنبئ الجوي جعفر يوسف لكل هذه المعلومات، يعطيك ألف عافية، نهارك سعيد وممتع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك.
1: صباحك.

يقال لا أعرف كيف ينجو الناس من الأشياء التي لا يستطيعون روايتها. الحكاية تمنح الألم كرسيا، أما ما لا يقال فيظل واقفا في الداخل متعبا غاضبا يبحث عن نافذة.

الأشياء اللي ما بنقدر نرويها أو نحكيها ممكن أنه يعني تاخذ حيز بداخلنا، تمنح الألم كرسي كما تقول هذه العبارات. الكلمة لا، هي الكلمة البسيطة والصغيرة، يعني ممكن تكون هي الأساس لكثير من المواقف اليومية والحياتية اللي ممكن نمر فيها. كلمة صغيرة لكنها ثقيلة على كثير منا. ليش؟ لأنه منخاف أنه نجرح أو نجرح، منخاف أنه نتلقى الرفض من الآخرين أو أن يساء فهمنا، فبنقول بدل لا نعم على حساب راحتنا بكثير من المواقف.

في كتير من الناس بيخبوا بقلبهم الكلمة وبيمتنعوا عن قولها لحتى ما يجرحوا الكبير أو الصغير أو المدير بالعمل أو الصديق أو حتى الحبيب والزوج، وفعلا بتكون بالنسبة لإلهم صعبة. لكن يا ترى هل قول لا يعني أنه نحن أشخاص سيئين أو أشخاص بعيدين عن احترامنا لأنفسنا؟

أسباب كثيرة ممكن تخلينا من الأشخاص الذين لا يستطيعون قول لا، وكمان في طرق عديدة ممكن نتعلم كيف نقول هذه الكلمة في المكان الصحيح والزمن الصحيح لحتى نحافظ على أنفسنا. هذا موضوعنا لليوم مستمعينا الأعزاء، لحتى تكونوا معنا بأرائكم وبمقترحاتكم، أيضا بمشاركتكم الجميلة، وأكيد رح يكون معنا رأي الاختصاص وبسؤالنا التفاعلي عم نسألكم: لماذا لا تستطيع قول لا؟ ما هي المواقف والأسباب اللي بتخليك وبتدفعك أنك تقول أو ما تقول لا؟

0: إذن سؤال تفاعلي لإلكم اليوم، ما هي المواقف أو الأسباب اللي بتخليك ما تقول كلمة لا، إنك ترفض وتمارس أي عمل أو أي فعل أو حتى شعور على حساب نفسك؟ وأكيد رح نناقش الأسباب والحدود الصحية لقول كلمة لا لحتى نحافظ على أنفسنا، وأيضا يمكن نفهم الناس حالنا بشكل صح أكثر ويفهمونا بشكل واضح أكثر ونفهم أنفسنا بنفس الوقت. أكيد ناطرين نسمع آراءكم واتصالاتكم على 225-3436 و 225-3447 وعبر رقم الواتساب 0987810950 وتصبيحات منذ الصباح الباكر عبر الواتساب. أكيد بدي أقول صباح الخير للجميع، رح نكون مع كل الرسائل واتصالاتكم، لكن اسمحونا هلأ ننتقل لفعالية مهرجان صيف سوريا 2026، ويكون معنا ضيف كريم وهو الأستاذ عبد الغفور رمضان، رئيس دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بحماة. والسبب أكيد انطلاق المهرجان في حماة. بدنا نقول لك يسعد صباحك، صباح الخير.
1: يا أهلا يا أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور. إذن بمهرجان صيف سوريا اليوم حماة يعني تنطلق بفعالياتها ضمن هذا المهرجان، واستعدت يعني من خلال الأيام الماضية لهذه الانطلاقة. خلينا نعرف من حضرتك أستاذ عبد الغفور، كيف كانت الانطلاقة للمهرجان والفعاليات المرافقة له؟
1: بداية صباح الخير أنت، صباح الخير
0: المستمعين،
1: وشكرا لإذاعة دمشق على الاستضافة. ومن دواعي سروري أن أتحدث إليكم اليوم عن انطلاق فعاليات مهرجان صيف سوريا في مدينة حماة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: في مساء البارحة انطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا الصغيرة بمدينة حماة. فعاليات الأمان، المهرجان هذا العام المهرجان كان مختلف. انطلق البارحة المهرجان كان غني بالفعاليات والأنشطة. حاولنا أن نقدم وحرصنا أن نقدم مزيج ثقافي وترفيهي يرضي جميع الأذواق. كانت حصة المسرح حاضرة وبقوة، أمسيات شهرية تؤكد أصالة حماة وتراثها، بالإضافة إلى عروض مسرحية كوميدية وتراثية خاصة بالعائلات والأطفال. طبعا أعددنا قرية ترفيهية متكاملة وورش فنية ورسم على الوجوه، كذلك لم تغيب الألعاب النارية الآمنة التي أبهجت قلوب الصغار والكبار في ليلة البارحة.
0: إذن الانطلاقة كانت موفقة للمهرجان، ويعني النشاطات الثقافية رح تكون غير مقتصرة فقط على مدينة حماة أستاذ عبد الغفور، ما هيك؟ رح تكون بمدن وبلدات المحافظة ككل.
1: تماما الأمانة هذا هو الجوهر الأساسي لمهرجان حماة. نحن في مدينة حماة، وإيمانا منا كوزارة الثقافة ممثلة بمديرية التربية بحماة، نبدأ العدالة الثقافية. قررنا أن نوزع الفعاليات ليس على المركز الرئيسي مدينة حماة، إنما حاولنا أن يكون المهرجان بيئة وحافلة متنقلة تشمل جميع المناطق بمدينة حماة، كمصياف، كسلمية، كقلبية، كمحردة.
0: جميل. إذن كمان إذا بنحكي عن التجهيزات الخاصة بالمهرجان لحتى الكل من يود أن يزور هذه الفعاليات، ممكن تكون الفعالية التي بتلفت انتظار يعني نظر الأشخاص تكون بمدينة تانية أو ببلدة أخرى، فكيف ممكن تأمين المواصلات مثلا أو دعم هذه الفعاليات أيضا لحتى يتم نقل الزوار إليها؟
1: للأمانة نحن نؤكد لجميع المستمعين أن التحضيرات دخلت مراحلها النهائية وهي قيد العمل،

0: الفنيه والتقنيه انهت العمل، المسارح جاهزه بالكامل. بالنسبه لتامين الزائرين وضعنا خطه متكامله بالتعاون مع المحافظه والجهات الامنيه، تشمل نشر فرق الاسعاف والدفاع المدني وتامين مداخل ومخارج واضحه. هذا فضلا عن توفير مواقف بديله للسيارات وتكثيف وسائل النقل الداخلي لتسهيل وصول الجمهور من جميع المحافظات السوريه. طبعا الباب مفتوح للجميع وحماه تفتح ذراعيها للجميع.
1: إذا هذا المهرجان راح يقدم عروض مسرحية للأطفال، مسابقات، و يعني تخصيص أماكن أيضا للرسم وأعمال يدوية والعديد من الفعاليات راح تكون موجودة. ويعني خلال التحضير لهذه الفعاليات أستاذ عبد الغفور، كيف تم استقطاب الأشخاص يعني المختصين بثقافة الطفل تحديدا؟
0: للأمانة نحن كوزارة الثقافة ممثلة بمديرية حماة نؤمن إيمان تام ويقين راسخ بأن الإبداع شرارة كامنة في نفوس أبنائنا، وهذه الشرارة تحتاج إلى من يوقظها. نسعى من خلال هذا المهرجان إلى إثارة هذه الشرارة للكشف عن الأطفال الموهوبين، الأطفال المبدعين، الأطفال المتفوقين تحصيليا، الأطفال المتفوقين ذكائيا، وبالتالي الاستثمار بهؤلاء الأطفال خير استثمار بطريقة علمية وعملية ممنهجة، نضمن بذلك بما يحقق مصلحة وطننا الحبيب الغالي ويلبي ويشبع رغباتهم الفكرية والعقلية. الأنشطة غنية، الأنشطة المتنوعة، هو ليس بروباغندا ثقافية بقدر ما هو بيئة خصبة ومرفعا خصبا من التراث الثقافي اللامادي.
1: هذا المهرجان اليوم هو دورته الأولى إذا بنقدر نقول في حماة تحديدا، يعني فهل رح يكون معتمد سنويا أم يعني سننتظر لنهاية المهرجان وتقييم الفعاليات فيه وطبيعة العمل كيف كانت لحتى يكون دوري في كل صيف؟
0: بصراحة هذا المهرجان هو النسخة الأولى والسابقة لم تكن موجودة. وضعنا جميع الإمكانات جميع القدرات لكي نوصل رسالة بأن سوريا بخير، سوريا تتعافى، سوريا بلد جميل، نحن داعمين للأطفال، أنشطتنا فنية ومتنوعة، حاولنا أن تكون الأنشطة ترفيهية، تعليمية، توعوية، إبداعية، تواصلية. هذا الأمر كله عند نهاية المهرجان سيتم تقييم دقيق للمخرجات وبناء عليه سيتم القرار النهائي. نأمل أن يلقى المهرجان القبول، نأمل أن يلقى المهرجان الفاعلية ويصل ويحقق الأهداف المنشودة
1: إن شاء الله. أستاذ عبد الغفور، لكن أيضا اليوم الكل عم يسمعونا وعم يتابعوا هذه الفعاليات، كيف فينهم يحصلوا على توقيت وأماكن هذه الفعاليات؟ يعني شو هي الوسيلة اللي ممكن من خلالها يعرفوا بروشور المهرجان أو البرنامج الخاص فيه؟
0: تماما، بالنسبة لهذا الأمر نحن عملنا هنا بمديرية حماة على انشاء منصه رقميه الكترونيه، بالاضافه الى الصفحه الرسميه الموثقه مديريه ثقافه حماه، بالاضافه الى جميع المعرفات على التليجرام ومواقع التواصل الاجتماعي. نحن طبعا الاجنده قبل 24 ساعه يتم نشر الاجنده على جميع المعرفات وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، اضافه الى الصفحه الرسميه. هناك تفاعل، هناك تواصل، خلال تاتينا رسائل ماسنجر، رسائل واتساب، رسالة على كل المعرفات، ويكون التنسيق مع جميع الجمهور.
1: المهرجان مستمر حتى 21 آب.
0: المهرجان سيستمر لغاية 24
1: آب. 24 آب، إذن العديد من الفعاليات من خلال المنصات ممكن نعرف تفاصيل هذه البرامج والفعاليات، وبنتمنى لكم أكيد التوفيق والاستمتاع لكل الأطفال بهذه النشاطات والفعاليات بحماة. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح الأستاذ عبد الغفور رمضان، رئيس دائرة ثقافة الطفل في ثقافة حماة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك وشكرا لإذاعة دمشق على هذه الاستفادة الطيبة، شكرا على الاهتمام، شكرا على التواصل. ومن منبركم هذا أدعو كل العائلات والأصدقاء ليكونوا على موعد مع الفرحة في حماة، فالمهرجان هو مهرجانهم، وبجهود وزارة الثقافة وبتعاون الجميع سنضع صيفا لا ينسى
1: إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. صباحك خير.

بدي أقول لكل الأصدقاء إذاعة دمشق يسعد صباحكم، صباح الورد والياسمين للإذاعة والجميع من أبو علي العقدة حلب. صباحك خير أبو علي، إن شاء الله تكون دايما بخير وصحة وسلامة. صباح الخير، بما أنه كنا عم نحكي مع حما كمان، مرحبا مقطوع البث بحما على أثير الأف أم، إن شاء الله تكون وصلت رسالة أكيد للمعنيين. صباح الخير، إن شاء الله صباح الورد مع ياسر، صباح خير، صباح بركة وحرية، يسعد صباحك، إن شاء الله تكون كمان بألف خير. الرقم اللي آخره 219 يسعد صباحك كم أيضا. صباح الخير يا وجوه الخير أبو مالك، صباح النور لإلك. صباح الخير نحن لينا ولما، بتقول صباح الخير منا ومن أولادنا تاج ولور ولونا وعلي، نحب نصبح عليكم بالخير، أحلى إذاعة وبدنا نسمع أغنية حلوة. كل الأغاني حلوين يا لينا ولما، يسعد صباحكم وصباح الأولاد الحلوين أكيد، والأسماء الحلوة كمان لإلهم الله يخليهم يا رب.

صباح الخير لأحلى إذاعة، نرجو أيضا إعادة أخبار 7:15 الصباحية. هي رسالة للإدارة أكيد. عم يقول نحن بنستيقظ لنسمع أخبار 7:15 قبل خروجنا لعملنا، فنرجو إعادة الأخبار الصباحية. هو رجع وما تغيروا توقيتها للأخبار 7:15 صباحا. إن شاء الله تكون أكيد وصلت الرسالة. صباحك خير وبركة. كمان الرقم اللي آخره 659 معكم في الدورة الجديدة لإذاعة دمشق. صباح الخير. صباح الخير لزميلنا أحمد الشامي، لزميلتنا هبة طراف اليوم اللي غايبة عنا، بنتمنى لإجازة سعيدة. لكل المهندسين والمهندسات صباح الخير، للمخرجة سناء حمودي صباح الخير، لكل إذاعة دمشق يسعد صباحكم. أنيس وبسام يعقوبيان يكتب من حلب، صباح النور. رسالة طويلة إذا بدي أقراها كتير، لكن أنيس وبسام بدنا نقول لكم شكرا على الاهتمام، وإن شاء الله يا رب دايما نقدم يعني شي اللي بيناسبكم وشي اللي أكيد بتحبوه. شكرا لإلك.

وإطلالة صباح اليوم نلتمس به خيرا في وجوه كل المحبين ومحبتنا من الله لنا لنكون السعداء بقدر ذلك الحب لنكون بمزيد من العطاء لأولادنا ولأهلنا ولمحبينا. براء العبيد من دير الزور، سعيد صباحك يا براء. صباح الخير بلدي وجميع كل من صحي من النوم وعم يسمع الإذاعة من أزمير. أبو عمر بيصبح على الكل، صباحك خير يا أبو عمر.

وأيضا من سوسن تبشي سعيد صباحك يا سوسن، صباح الغالي وسلطانة الإخراج الغالية كتير على قلبي سناء، بتقلك صباح الخير وخلص. هاي سمعتي يا سوسن، يسعد صباحك، صعب بهالوقت صراحة. تحياتي للشاعرة سليمة وداد ورشان انتصار، أم مالك أم حسام أم أسامة الدكتور علي وأبو هيثم، صباح الخير للجميع. يسعد صباحك يا سوسن، صباح الخير. معاذ خياط من أمريكا، يسعد صباحك يا معاذ، ضل بخير دايما، أهلا وسهلا فيك. وصباح كل ما هو جميل، فراس من حما كمان بيقلنا يسعد صباحكم، صباح الخير. أسرة صباح سوري سناء إيمان إذاعة دمشق الحبيبة، صباح الأنوار صديقة الطفولة إذاعة دمشق والكهولة، ولكن أود أن ألفت نظر الفنيين بتلافي انقطاع المتكرر لإرسال الإذاعة، هي يعني عم بتكون يعني إذا بنقدر نقول ملاحظة جماعية. عبد الناصر الحسن من سوران حما مقيم في هولندا، يسعد صباحك يا عبد الناصر، إن شاء الله تكون بألف خير دائما.

وكمان لمصطفى سينكي من الشبية كمان نقول لك يسعد صباحك. صورة جميلة لفراشة عم يقول هاي الفراشة عم تعانق الوردة. سبحان الله لون الوردة ولون الفراشة فعلا سبحان الله لون جميل ويعني يعني سبحان الخالق بالنهاية يا مصطفى ما فينا نقول غير هيك عن هذا الجمال الطبيعي من ربنا سبحانه وتعالى ونعمه الكثير علينا. ويمكن كمان قدرتنا على أنه نعانق أنفسنا كالفراشة كمان بشكل الفراشة كمان له تأثير إيجابي. إن شاء الله تجرب كمان هذا الموضوع. أم أنا سي سعيد صباحك صباح النور صباح الخير من أبو حمزة كمان الرقم اللي آخره 186 صباح الخير شكرا لك. صباح الخير يا سناء بدي اغنيه لعلاء زلزلي يا حنون بهديه لحنان وعلي وعلى السلطان يا معلا. يسعد صباحك ومعلا صباح الخير لعلاء اكيد ولحنان ولعلي.

يلا بوقت تاني من لبيك يا علاء بأغنية جميلة، بس كل الأغاني مهدات لإلك ولعلاء كمان ولحنان، وهي الغنية من سنة خصوصي.

أكيد مكافين ما تصبيحاتكم ورسائلكم على 0987810950 و22-235-346 و22-235-346-7. رح نكون بعد اتصالاتكم على رقم الأرضي. أيضا بذكركم بموضوعنا لليوم اللي هو كلمة صغيرة نرفض نقولها أو نمتنع عن قولها، وهي تعني رفض كلمة لا. ليش؟ خشية أن يساء فهمنا أو أن نرفض أو أن نجرح أو أنه نجرح حدا، نخاف على مشاعر الآخرين بكتير من الأوقات أكثر من نخاف على مشاعرنا. فما هي الأسباب وما هي الحدود الصحية لقول كلمة لا بدون ما نكون عم نؤذي أنفسنا ونؤذي الآخرين أيضا؟ سؤالنا لإلكم، شو هي المواقف أو متى لا تستطيعون قول كلمة لا؟ الأسباب وأيضا شو اللي بيخليكم ترفضوا، وهل عندكم شعور يعني مؤلم نفسيا بأنكم ما عم تقدروا غير تقولوا حاضر ونعم للآخرين وتنفذوا طلباتهم أو تسمعوا كلامهم، وبنفس الوقت في داخلكم شيء آخر مختلف تماما، مشاعر مختلفة أو حاجات مختلفة، يعني ممكن تكونوا أنتوا رافضين الموقف تماما وممكن تعملوا عكسه بالمطلق لكن ما عندكم القدرة أنكم تقولوا لأ.

وقف مع فقرة جديدة بصباحكم سوري، رح ترافقكم بأيام الأسبوع، وهي فقرة خصصتها زميلي معدة هذه الفقرة زميلي العزيزة سمر حسن، لنحكي فيها عن ممكن أهم، ممكن أغلى، ممكن أغرب، ممكن أرخص، ممكن أغلى، ما بعرف، أغلى أو أهم أو يعني أغرب أيضا، خمس أشياء بالعالم يعني اللي بيحتلوا المراكز الخمسة. واليوم بأولى حلقات هذه الفقرة ومواضيعها زميلتنا سمر حسن نقت لتحكي عن أغلى وأهم خمس جوائز عالمية بعد جائزة نوبل. يعني لما بنحكي عن العبقرية، عن العلماء اللي غيروا العالم، وعن الكتاب اللي خلدوا أسماءهم، وعن الاختراعات اللي قلبت حياتنا، في جائزة واحدة دائما بتخطر على بالنا. هالجائزة هي جائزة نوبل، واسمها لوحده كافي يخلي أي شخص يحلم أنه يكون واحد من الفائزين فيها. لكن هل نوبل هي آخر محطة في طريق المجد؟ وهل نوبل هي أغلى وأهم جائزة فقط موجودة بالعالم؟ الإجابة مرافقة لموضوعنا تماما، الإجابة هي لا، بكل صراحة ووضوح وبدون تردد خوف. ليش؟ لأنه في جوائز تانية حوالين العالم، بعض قيمته المالية ينافس نوبل، وبعض يكرم أو يكرم مجالات نوبل أصلا، بكرم مجالات نوبل أصلا ما شملتها. اليوم بتوب 5 أو أهم خمسة رح ناخدكم برحلة بين العلماء والمبدعين، رح نرتب لكم سوا أغلى وأهم خمس جوائز عالمية بعد جائزة نوبل. نبدأ والعد تنازلي، ولهيك بنبدأ بالمركز الخامس. المركز الخامس لجائزة بريتزجر للعمارة. الجائزة التي أعادت للمهندسين هيبتهم، بس يعني المهندسين دايما هيبتهم موجودة، مستحيل ما في. فصدق أنه ألفريد نوبل لما أسس جائزته الشهيرة ما حط جائزة للمهندسين المعماريين، ما شملهم، يعني الشخص اللي صمم مباني تغير شكل المدن ما كان له مكان في نوبل. وهون جاءت عائلة بريتزجر عام 1979 وقالت لازم للعمارة يكون إلى أبطالة ويحصلوا على جوائز. هون تم تأسيس هذه الجائزة للعمارة. قيمة هالجائزة 100,000 دولار، لكن قيمتها الحقيقية أكبر من الرقم بكتير، لأنه الفائز فيها يصبح اسما عالميا في عالم التصميم والبناء. المباني اللي بيصممها بتتحول من مجرد رسومات على ورق إلى أماكن بيقصدها الناس من كل أنحاء العالم. أما أشهر الفائزين بهذه الجائزة فهي المعمارية العراقية البريطانية الراحلة زها حديد، المرأة التي جعلت المباني تبدو وكأنها تطير في الهواء. بالمركز الرابع جائزة أبل للرياضيات. نوبل لم تصل إلى علماء الأرقام. في سؤال بيحير، ليش ما في جائزة نوبل للرياضيات؟ انتشرت حكايات كثيرة عن السبب، منها قصص عن خلافات شخصية، بس الحقيقة أنه السبب الحقيقي ما زال محل نقاش. بس علماء الرياضيات حصلوا أخيرا على جائزة تليق بهم. بعام 2003 أطلقت النرويج جائزة أبل للرياضيات، إن شاء الله يكون عم بلفظ الاسم صحيح. الجائزة يقدمها ملك النرويج شخصيا، قيمتها حوالي 750,000 دولار. يعني تخيل عالم يقضي سنوات يحاول يحل مشكلة رياضية معقدة.

ما حدا قادر يفهمها، وفجأة بيتحول هذا الحل إلى شهرة عالمية وثروة كبيرة وفائدة كبيرة كمان بنفس الوقت، لأنه أحيانا المعادلة واحدة ممكن تغير حياة صاحبها وحياة الناس التانيين أيضا.

السر كان بالتأثير، لأنه الكاتب لما يفوز ببوكر كتابه اللي كان ممكن يكون موجود على رف صغير فجأة بينتشر بكل مكان. طبعاً منعرف كتير من الروايات والكتب اللي فعلاً كانت مغمورة لكن فجأة أصبحت مشهورة بكل مكان، والكل يعني يتهافت لشراء هذه الكتب والروايات. المبيعات تقفز، الترجمات تزيد لهذه الروايات والكتب، واسم الكاتب يتحول إلى علامة عالمية عندما يحصل على هذه الجائزة. يعني الكاتب اللي كان يكتب في هدوء بعيد عن الأضواء ممكن يصحى فجأة ويلاقي العالم كله عم يقرأ كلماته. المركز الثاني جائزة تيمبلتون، الجائزة اللي دخلت منافسة مباشرة مع نوبل، وهي واحدة من أغرب قصص الجوائز العالمية. جائزة تيمبلتون تأسست عام 1972، تركز على الإنجازات التي تربط بين العلم والأسئلة الكبيرة عن الإنسان والكون والحياة. لكن الغريب بالموضوع أنه مؤسس هذه الجائزة وضع شرط في وصيته، أنه قيمة الجائزة لازم تكون دائما أعلى من جائزة نوبل. يعني حتى بالجوائز في منافسة وغيره، منافسة بين الجوائز، لهيك صارت تيمبلتون من أكبر الجوائز المالية في العالم، قيمتها تصل إلى حوالي 1,300,000 دولار. هي الجائزة لا تبحث فقط عن اكتشاف علمي بل عن أفكار ممكن تغير طريقة فهمنا للعالم. وهلا وصلنا للحظة المنتظرة، إلى الجائزة رقم 1 بقائمتنا. المركز الأول جائزة كافلي للعلوم، الجائزة التي تكرم أسرار الكون والعقل البشري. وعلى ما يبدو أنه هي أحدث جائزة، الجائزة تأسست عام 2005 بالنرويج أيضا، ركزت على 3 مجالات تبدو كأنها من أفلام الخيال العلمي: الفضاء، علوم النانو، وعلم الأعصاب. إذن 3 مجالات مهمة: الفضاء وعلوم النانو وعلم الأعصاب. الفائز بهذه الجائزة بيحصل على ميدالية ذهبية و1,000,000 دولار. الجائزة تقول إنه الإنسان اللي بيحاول فهم النجوم البعيدة أو فك أسرار الدماغ البشري هو شخص يقترب من الإجابة عن أكبر أسئلة الوجود. جميلة الجائزة. وبالنهاية اكتشفنا أن نوبل من الجائزة الوحيدة اللي بتصنع المجد في بالعالم، آلاف العقول اللي غيرت حياتنا، وكل عقل منها يستحق التقدير بالتأكيد، من الهندسة للرياضيات، من الأدب للفضاء، والإبداع هو الثروة الحقيقية اللي ما تنتهي أكيد. هذا توب 5 لليوم، أفضل 5 جوائز، ويعني بعد نوبل بالتأكيد. أكيد في قصص كتيرة وخمس قصص جديدة رح تكون معنا كل يوم بصباحكم سوري، أو يوم أي يوم لا، رح تكون بصباحكم سوري مع زميلتنا سمر حسن بالإعداد. لك شكرا سمر على كل هالمعلومات الجميلة، وإن شاء الله يا رب يكون حدا من المستمعين من حاصلين على إحدى هذه الجوائز.

خلونا نكون مع رسائلكم مع اتصالاتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دمشق، ونكون مع تفاصيل موضوعنا لليوم. لماذا لا أستطيع قول لا؟

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: يسعد صباحكم من جديد. صباح لحبيبة قلبي هبوش من أبو حمزة. محمد خلف أبو يامن سلامية، يسعد صباحك. صباح الخير بيقول الجميع. لا تحمل هم الغد ولا ترهق قلبك بما لم يحدده الله. صباح الخير، صباح الخير للكادر بيقول الأصدقاء الكرام. وداد القصاص صباح الخير يا وداد، يسعد صباحك. خلينا نبلش كمان باتصالاتكم مشاركاتكم ونقول صباح الخير لأول اتصال. ألو،
1: خير.
0: صباح النور،
1: يعطيك العافية مدام إيمان.
0: أهلا وسهلا فيك،
1: تحياتي لك وللكادر.
0: أهلا وسهلا فيك،
1: تحياتي للسيدة سناء حمود المتألقة دائما والمحترمة دائما وأبدا.
0: أهلا وسهلا فيك، باسمي معي
1: أنا أبو إبراهيم.
0: أبو إبراهيم، يسعد صباحك
1: يا سيدة الفاضلة. مشان بس هيك كلمتين حول جوائز نوبل، أنا بتمنى هذا يكون عندكم سؤال تفاعلي عن الروائيين والكتاب والشعراء السوريين اللي بيستحقوا هاي الجائزة. ورحلوا عن الدنيا رحمة الله عليهم أجمعين، ولا أخذوا هيك جوائز، هاي الجائزة اللي يعني النقدية الكبيرة يعني. أنا بتمنى بحلقات سابقة، وأنا عندي أكثر من موضوع بدي كنت أحكي في هذا الموضوع بكل تواضع يعني. مشان جوابك سيدي إيمان المحترم،
0: حلو اقتراحك، أكيد رح يكون بعين الاعتبار.
1: أنا بتمنى
0: تكرم عنك.
1: طلب بسيط. الشخص اللي انت وانا والناس كلها يمكن حسب انا رؤيتي البسيطه اللي نحن ما فينا نقول له لا، هو الشخص الذي يخفف عن الاخرين اعباءهم. فمن مشى من حاجه اخيه كان الله في حاجته.
0: جميل،
1: هذا الشخص
0: تأكيد.
1: اللي انا ما فيني اقول له لا، ولا يمكن انسان في بيقول له لا، لانه هذا الشخص بده يكون عظيم، بده يكون صادق، بده يكون في سلام داخلي كثير.

0: تحياتي لك مدام.
1: ويمكن اللي ما بيقدر يقول لا كمان هو بيكون حامل هذا السلام، يعني هو متصالح مع الفكره ومع هذا الشخص.
0: طبعا هو اذا بدنا نحكيها الى مبرر، يعني اذا بدنا نحكيها بامور ثانيه، انا بقول لا للحرام للغلط. انا بقول للشر. انا بقول يعني للي بكب الزباله قدام بيت جيرانه. في ألف شغلة فينا نحكي فيها مدام إيمان بهذا
1: صحيح المحور. بس للأسف أنه في كتير من هاي المواقف اللي ذكرتها وهي تفاصيل حياتية يومية
0: معاشة
1: للأسف ما فينا نقول فيها لا، أو ما فينا نفرض فيها رأينا أو نحكي.
0: متفقين مدام إيمان
1: للأسف.
0: متفقين.
1: شكرا كتير يا أبو إبراهيم.
0: شكرا إليك ولبرنامجك ولصوتك الهادئ والرفيع جدا.
1: الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا.

0: كمان اتصال جديد. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا. اهلا وسهلا.
1: انت روحي وقلبي.
0: يا هلا وسهلا فيكي دايما.
1: اهلا فيكي، عرفتيني سميره.
0: يسعد صباحك سميره، اهلا وسهلا فيكي. كيف صحتك اليوم؟ تمام
1: والله، ما ماشي الحال، مضيت بانزعاج صباحي بس ان شاء الله بيمر على خير.
0: لا ان شاء الله لك، اعملي عناق الفراش اليوم اللي كنا عم نحكي عنه الصبح، لهيك هذا الجهاز العصبي شوي لحتى نروق شوي.
1: والله عملت خير الاذاعه دمشق انه حطيتك اليوم الصباح يوم الاحد.
0: تسلمي.
1: نسمعك انت بتجيبي طوقان وهدوء البال.
0: شكرا لك. شكرا يا سميره. هاتي لشوف هلا في اكثر. والله يا سنه رعبتيني انا. فيكي تقولي لا، يمكن يعني حسب معرفتي فيكي.
1: على قلبي كلمة لا، لأنه ما بقدر أقولها.
0: لا أحب على ليه؟ طيب هلأ في البعض بيقول أنه لا تقول لا أكثر من قولي نعم.
1: أنا دائما بقول نعم ودائما بلبي، وبحياتي ما قلت لا ولا استرجيت، حتى ما استرجيت أقول لا. أنا زعلانة بحياتي، بضلني زعلانة لأني ما بقول لا.
0: ما تعلمتي هلا. انا بقصد بانه لا تقول لا اكثر من قولي نعم، يعني هي تكون النعم بدل لا، يعني انت ممكن انك تقول نعم للي لازم تقول لهم لا، بس انه يعني تهتم بحالك، تتصرف مثل ما انت بدك.
1: لا بتكون صرخه، بتكون صرخه تعبير عن صرخه
0: داخليه. شو الاسباب اللي ما بتخليك تقدري تقولي لا؟
1: التبني اهل الصعبين هن اللي علموني ان حياتي ما استرجع اقول لواحد انهم
0: اللي واخذ مش حدا اقول له لا اذا كان شيء بخص. طيب يلا هلا رح ننقل هالسؤال او ننقل هالحاله للاختصاصيه. اليوم معنا دكتوره هبه عرنوس، لحتى بعد قليل على قولتنا بعد قليل لحتى بلكي هيك بنلاقي الجواب سوا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا سميره، شكرا كثير لاتصالك، ضلي بخير.

إذن خلينا ناخذ رأي الاختصاص، أكيد مستمرين باتصالاتكم وآرائكم عبر الواتساب، لكن خلينا نعرف اتصال مستمع عزيز رح نكون معنا على الهواء. صباح الخير. أول ألو، صباح الخير.

0: من الأول لدكتورتنا الدكتورة هبة عرنوس الاستشارية الأسرية والنفسية معنا على الهواء مباشرة. يسعد صباحك، هلا فيك عبر إذاعة دمشق وصباحكم سوري.
1: يسعد صباحكم يا رب، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، يا
0: هلا صباح النور. اليوم نستعين فيك لحتى هيك نعرف بعض الأمور الاختصاصية لحتى نقدر نكفي حياتنا بطريقة هيك سهلة ونقدر نقول لا لبعض

0: الأمور اللي ممكن عدم القول لهذه الكلمة يسبب لنا أمراض. للأسف كثير من الأشخاص بيكبتوا بقلبهم هالكلمة لسنوات وسنوات عديدة من حياتهم، ممكن تسبب لهم حتى الأمراض، ليس فقط الأحداث النفسية داخلهم إنما أيضا حتى أمراض جسدية. ما بعرف إذا بتوافقينا، بتوافقي ملاحظاتنا على هذا الشيء؟
1: صح تماما تماما، فعلا الأعراض الجانبية لرفض أو لرفض كلمة الرفض فعلا هي بتؤدي لنتائج سلبية، والنتائج ممكن تأثر بشكل كثير كبير على الأشخاص من ناحية الجسدية من ناحية النفسية. هتلاقي فورا مثلا أشخاص صار في عندهم ثورة غضب فجأة، ما بتعرفي شو اللي صار، هو كان بداخله عنده رغبة يرفض، ولكن هنحكي عن كتير أسباب توضح تماما شو سبب إنه هو بهذا الموقف ما حكى أو ما قال لا، يعني ما ذكر يعني كلمة لا.
0: أسباب عديدة.
1: تمام.
0: إذا لماذا لا نستطيع قول لا؟ كنت عم توصفي الكلام نفسه اللي قالته يعني صديقتنا المستمعة العزيزة سميرة، اللي كانت عم بتقول إنه فعلا قول لا أحلى شيء بتكون لما بتكون عن صرخة بعد صبر طويل لموقف ما، يا خلص بيفجر الواحد مثل ما بيقول كل شيء بداخله، بيصير البركان بينفجر، فوقتها بتقول لا، بتكون هي عم بتقول إنه هي أحلى لحظة بتكون، لأنه بتكون كابتة هالكلمة كتير بداخلها لفترات طويلة.
1: تماما، هي للحقيقة يعني كلمة لا تبدو بسيطة لغويا، إنه حرفين هي عبارة عن حرفين، بس من الناحية النفسية فعليا هي من أصعب الكلمات، لأنه ما بترتبط برفض الطلب، إنما باللي بتوقع إنه حيحدث بعد الرفض. هل الثاني حيغضب مني؟ هل حيبتعد؟ هل حيتركني؟ هل حيعتبرني أنانية؟ هل حتتغير صوتي أمامه؟ لهون عنا المشكلة كثير من الأحيان مو بالقدرة على نطق كلمة لا، بس بالقدرة على تحمل المشاعر اللي ممكن تجي بعدها، مثل الشعور بالذنب أو الخوف من الرفض والقلق من خسارة العلاقة. هذا الشيء بحد ذاته هو اللي يعني يشكل لنا قلق، وليس الحدين فقط اللي بحد ذاتهم. بقول لهم كيف صوتي بعيون الآخرين، كيف نحن ينظروا لي أو كيف نحن يشوفوني بعد ما أنا أقول هاي الكلمة.
0: طب خلينا نفند الأسباب، ويعني كيف بالمقابل بدنا نوضع الحد الصحي لإلها، كيف نتعلم نخفف من هذا الشعور؟ يعني ذكرتي أول أو أحد الأسباب هو الشعور بالذنب، يعني بيرتبط أنه الرفض بأنه نظلم الآخرين، فمنشعر بالذنب حتى لو كنا نحن مرهقين، يعني فاكر يعني على حساب نفسنا لحتى ما نشعر بالذنب أنه نحن ما ساعدنا فلان أو طلب منا وما لبينا، فمنقل ما منقل له لا، على حساب صحتنا على حساب يعني قدراتنا حتى ما نشعر بالذنب. هون كيف فينا نتعامل بهي الحالة إذا كان سبب عدم قول لا هو شعور بالذنب؟
1: للحقيقة أنه عنا أول شيء عدة أسباب نفسية وأسرية لازم يعني نسلط الضوء عليها لحتى نقدر ندرك باقي المشاعر اللي هي مترافقة معها.
0: تمام.
1: أهم أنه الأسباب النفسية أهم واحدة فيهم أنه بعض الأشخاص ربوا هم طفولتهم على ربط القبول والحب والطاعة وإرضاء الآخرين. يعني الطفل اللي بيتعلم إنه أنا الطفل الجيد ما بيعترض أو إنه رفض طلب الكبار بحد ذاته هو قلة احترام، بيكبر وهو بيشعر داخلياً بإنه الاعتراض بيهدد علاقته بالآخرين. هون بتظهر عنا يعني ظاهرة بعلم النفس اسمه سلوك إرضاء الآخرين، بيصير الأولوية مو اللي أنا بحتاج، مو اللي فقط اللي بيحتاجه الآخر، وليس اللي أنا بقدر إني أتحمله. الأولوية للي آخر شو بيحتاج. منشوف عنا كمان الخوف من الرفض أو الهجر، بعض الأشخاص ممكن يقولوا نعم مو لأنه ما يعني مو لأنه مقتنعين بالشيء اللي صار، لأنه بيخشوا تماما وبيخافوا إنه كلمة لا بتأدي لخسارة الحب أو الصداقة أو التقدير.
0: وكمان هذا ناتج عن أساس التربية يعني.
1: ايه طبعا صح؟ أكيد طبعا،
0: يعني أساس إنه نحن كيف عم نربي أولادنا.
1: تمام. لوح ما رضي يعطي رفيقه أو صديق أو أحد الأقارب مثلا لعبة من ألعابه، روح أنا ما عاد حبك، روح إحنا ما عاد نمشي لعندك، بيبدأ يشعر لأنه ما وافق خسر من الصداقة اللي موجودة مع الآخرين اللي أمامه. كان الشعور المبالغ فيه بالمسؤولية تجاه الآخرين، نشوف أشخاص إنهم مسؤولين عن راحة الجميع ومشاعرهم، وممكن يتحملوا أعمال والتزامات بتفوق طاقتهم، ممكن يوصل للإرهاق والاحتقان النفسي. من أحد الأسباب المهمة كمان عندنا الخوف من الصدام. الشخص اللي نشأ ببيئة كان الاختلاف فيها ممكن يؤدي لغضب أو عقاب أو خصام، ممكن يتعلم أن الموافقة هي الأكثر أمان من التعبير عن موقفه الحقيقي. بدك تروح معنا ولا ما بدك تروح؟ هو بيعرف إذا قال ما بدي روح عم يستناه، فبيتصرف وبيقول خلص حروح مع

0: تاكل ولو كان هو اصلا ما نو سعيد بهي الروحه او ما نو سعيده اذا كانت ام او زوجه. هون بتحدث مفارقه مهمه جدا، قول نعم للاخر حتى ما نخسره، بس مع الوقت عم نخسر راحتنا ووقتنا واحيانا علاقتنا بهذا الانسان وعلاقتنا مع انفسنا، لان التراكم بيساوي غضب واستياء. فاحنا هون بنشوف شخص بيساعد الجميع باستمرار بعدين بيقول يا الله ما حدا عم يقدر شو انا بساوي. المشكله هون مو دائما بالاخرين، احيانا انه ما وضحنا للاخرين وين بتنتهي قدرتي وين بتبدا جودي.
1: يعني نحن لازم نربي الاطفال او إذا كنا واعيين بحابين نحط حد أنه أنا قيس قدرتي على تحمل هذا الشيء، قادر أني أتحمله
0: حدود تماما للطرف الآخر. نبدأ نسمع على على على المتعمانة كلمة لا تكون واردة، يعني هي لا نعقوق إذا كان عند الأبناء والولد عبر، ولا هي بنفس الوقت اعتبر أنه هو تجاوز الحد. يا الله من هلا عم يقول لي لا، بكيف تكبر ما عاد تقدر روضه. اسمع هي كلمة بالعيادة، أنا ما تقدر روضه إذا من هلأ بدير، وكأنه بيعتبروه كأنه هو أحد الكائنات الحية يعني بحاجة لترويض،
1: يكون تحت سيطرتنا،
0: عبر عن مساحته تماما.
1: وللأسف أنه هاي الحالة يعني شائعة جدا وموجودة حتى وباللا شعور عند الأهل في حال التربية، أنه هن بدون أطفالهم دائما يسمعوا الكلمة يعني. فممكن نكون نحن بهالطريقة هاي عم نبني شخصية خطأ يعني لهالأطفال، وعم نسبب لهم أذية نفسية ممكن تكون مستمرة معهم مدى الحياة. إذا الشعور بالذنب، الخوف من الرفض، يعني تحمل المسؤولية زائدة عن قدرتنا، صعوبة وضع الحدود هي من الأسباب. طيب، بما أنه الموضوع أيضا يعني كمان مثل ما قلتي شائع عندك بالعيادة وموجود، فكيف ممكن نتعامل مع هذه المواقف اليومية اللي بحياتنا ونحط لها حدود، حدود صحية، لحتى يعني نحن لما بنقدر نقول لا الطرف الثاني يتقبلها ما نحس بشعور الخوف من انه فعلا رح يرفضنا، رح يهجرنا، رح يسيء لإلنا، رح نخسره، كل هاي الأمور.
0: للحقيقة من أهم الطرق اللي بخبر فيها هو أهم خطوة هي أن نغير مفهومنا عن الرفض. لازم نفصل بين رفض الطلب ورفض الشخص. هون أنا بقول ما بقدر أساوي هذا الشيء مو لأنه أنت ما بتهمني أو ما بتعنيني. رفض الطلب ما له علاقة برفض الشخص. المهم أنه نتعلم أنه نتحمل قدر بسيط من عدم رضا الآخرين، يعني نظلم نفسي لا يعني أنه نحن نخلي الجميع راضين عنا. يعني هذا نقول ما شاء الله عنده نضج نفسي أو عنده وعي مو معناته الكل راضي عنه. لا، أنا بقدر إنه آخذ موقف مناسب حتى لما ما بيرضى الجميع. يعني ابقى أنا وياهم أصحاب، عذرني ما بيناسبني هذا الموضوع، لأنه وياك أحلانا بنتحاكى وأمورنا رواء. ما بنحتاج كمان لكلمة لا دائما إلى مرافعة طويلة، يعني الإفراط بالتبرير. عنا ممكن نشوف إنه هذا الشيء بيخلي الأشخاص يشعروا كأنه متهم دائما. لازم نفرد براءته، لازم نقول بهدوء أنا بفهم إنه أنت بدك يعني بهذا الوقت تكون متواجدة أو أتفهم حاجتك لأني أنا أكون معك موجودة بهذا المكان، بس بصراحة هالمرة ما بستطيع بدك تعذريني. نتعود على قول هي الجملة، كنت بتمنى إني أساعدك لكن هذا الأمر فوق قدرتي. بتقيمي أحيانا هي الجملة على بساطتها يمكن بعد أكثر من ربع ساعة وأنا عم علم الشخص اللي أمامي كيف يقولها.
1: بدي اقول لك انه يعني بحاجه لتدريب هذه الكلمه، بتكون
0: القواعد يعني كاني عم اقول له اطلع عن الدين او اعمل شيء خارق. بالنسبه له كثير صعب، بيشعر طب ما بيزعل مني، طب بتوصل تحاكيني، طب بضل يحط مثل ما حكينا من شوي خاف على صورتي بعيون الاخرين. من المهارات المهمه ايضا اني انا تاجيل الاجابه، وهي مهاره جدا رائعه. انه انا اذا كنت من الاشخاص اللي بيتصلوا فيني ما بعرف اقول لا خلص يلا ماشي يلا انا معكم انا جاي، بخجل ما بقدر، ما فيني الا اني انا متصلة او حدا بيقول لي انا جاي لعندك، ما بعرف كيف بدي اعتذر واقول له والله صعبه. فانا باجل الاجابه، يعني ما بجاوب بشكل مباشر، بقول له خليني اشوف وقتي وبرجع لك، اشوف شو عندي انا مواعيد او عندي ارتباطات هلا وبرجع لك. الزوجه فيها تيجي تقول حشوف اذا زوجي حاطط اي ارتباط بهذا الوقت وبخبركم. عندها يعني بر وبحر مساحه من انه تاخذ فكرة تأجيل الإجابة بهذا الموضوع. قبل الموافقة على أي طلب من المفيد إنه أنا أسأل حالي ثلاث أسئلة، هذول كتير مهمين. أنا بدي ساوي هذا العمل فعلا؟ أنا بملك القدرة والوقت؟ أنا موافقتي نابعة من الرغبة أم من الخوف؟

0: يدخل الشعور بالذنب. إذا كانت الإجابات نعم الخارجية بتخفي وراء لا داخلية متكررة. هون إشارة لضرورة مراجعة حدودي الشخصية مع نفسي.
1: حلو الكلام. هاي طريقة وسيلة يعني لحتى نتدرب عليها كمان يعني ما نلغي شعور إنه نسأل حالنا قبل أي موافقة.
0: تماماً تماماً، هاي طريقة كتير مهمة حتى أنا أقدر فيها أرسم حدودي مع الآخرين، حتى أقدر فيها أني أنا ما أعتبر أنانية. لا أنا بالعكس أنا بوضح للطرف الثاني شو وجهة نظري في عدة هاي الطرق اللي هلا ذكرتها.
1: تأجيل الإجابة يعني فيني أتهرب أنا منها، فيني أتهرب من إني أقول لا. هي طريقة يعني ممكن تكون لحتى بحس أنا ما لقي هذا الرفض أو الخوف اللي ممكن ينتج من الطرف الثاني في حال رفضت وقلت لا، فأنا بأجل هاي الإجابة يعني بلعب عليها مثل ما بيقولوا.
0: يا سلام، لأنه درجة على فكرة حتى بإذن يهل الأشخاص تترك مجال لنفسك
1: تسألك
0: أنت تأخذ قرارك بحذية، ما تكون اندفاع بس مجرد عاطفتك هي اللي قادتك. يعني حتى أنا إذا شوي هيك على جنب حتى بموضوع تأجيل الرغبة بالشراء بقول لهم إذا شفتوا شغلة الأشخاص اللي عندهم هوس الشراء أجل رغبتك بأنك تشتري لحتى ترجع على البيت، لأن الأضواء المبهرة وحالتك الانفعالية هلأ رغبتك بالقطع الفلانية الغالية وأنت حالتك المادية ما بتسمح، ففقط أجيل الرغبة لغير وقت لحتى تتغير. إذا لقيت الرغبة لساتها ملحة معناتها عن جد أنت بحاجة لهذا الموضوع. هون إحنا بنذكر موضوع تأجيل الرغبة بالله فيه بأكثر من مجال.
1: القصة يمكن بصعوبتها هي صعوبة الأشخاص المحيطين فينا وسيطرتهم على حياتنا، وخاصة إذا كانوا مسؤولين عنا أو هن بيملكوا شيء من الأشياء اللي ممكن تضرنا أو تأثر بحياتنا، إن كان الأهل إن كان بالعمل إن كان الزوج إن كان الحبيب والصديق إلى ما هنالك من يعني أشخاص موجودين بحياتنا. وبعض هالأشخاص بيكونوا لحوحين جدا أو مصرين على طلبهم، مصرين على أنك تعمل اللي بهنن بالدنيا، وبيكونوا محتالين يعني قادرين انهم يجوك بحيل عديدة وبطرق عديدة. يعني هلأ اليوم انت قدرت تقول لا، وانا بكون فرحان وبسوط بحالي انه انا عرفت اقول لا وارفض شي بيزعجني، لكن بتلاقيه اجاك بطريقة وباسلوب تاني، فهون بيرجع بيكسروا للانسان اللي يحاول انه ينهض بنفسه. هون كمان كيف فينا ممكن نتصرف دكتورة هبة؟
0: صحيح، هون احنا بدنا نترك يعني مثل ما ذكرتي تماما انه العلاقات ممكن الشخص فيها يكون هو حريص على حاله أكثر بأنه العلاقة بدي أنجو فيها بأقل الخسارات. العلاقات الأسرية خصوصا في عنا وجود الحدود الصحية ما بيضعف المحبة، لا بيحمية، أنه العطاء اللي بيصدر عن الاختيار بيختلف بشكل كتير كبير عن العطاء الناتج عن الضغط والخوف. يعني الأول بيقربنا من الثاني من الآخرين، أما الثاني ممكن يتحول مع الزمن لتعب وعتب وغضب مفهوم. يعني مهم جدا نحن ندرك انه لما انتقل من طرف لاخر نتعلم الحدود، لا يعني انه بس نقول لا لكل شيء، ولا انه نستخدم مفهوم راحتي النفسيه للهروب من كل المسؤوليات تجاه الاسره او العمل. الحدود الصحيه هي مرنه، هي مو جدران بتمنعني عن التواصل مع الاخرين. يعني كثير مهم ركز على هي النقطه لحتى يبقى الموضوع مرن عندي، بعرف امتى اقول لا، مو دائما لا ولا دائما إيه. ابقى انا
1: بمنطقه الوسط. ما فينا نكون بالمقابل يعني بركت عم بحضر مقطع انه لا تقول لا اكثر من قول نعم، بمعنى احتال على الكلمه اللي ما فيك او الموقف اللي ما فيك تقول فيه لا، قول نعم وانت بعدين تصرف في التصرف اللي بدك اياه. فيك هلا هذا احتيال يمكن يكون في شويه من الغش كمان يعني للاسف، لكن بيكون لا علاج تمام. يعني مرحله اذا بنقدر نقول
0: بدنا نشتغل بمبدا الهروب طالما بقدر اني انا أقدر أول شخصية أقدر أشتغل على عدم، لأنه ما في شيء مخفي يعني مخفي بقلب النفس بده ينخفى أو ينقال تحت ضغط إنه أي يلا ماشي، إلا حيطلع لإله ردود فعل نفسي على الإنسان وجسدي هو ما بيعرف ليه. يعني فجأة صار عنده طفح جلدي، طبعا مو لأنه هالمرة ما قال لا لا، هو لأنه دائما عم يشعر حاله أنا دائما عم صوم تحت ضغط، لما عم يصير عم يسك أسنان ليلي، في أشياء كلها ردود فعل لأشخاص والله أنا لأنه اضطريت إنه أقول إيه. فمعناته نحن ليش حتى نلجأ لفكرة إنه أنا دائما خايف، فأنا يلا حقول لهم إيه وأنا واحد وحد، حسكر جوالي ما حرد، مثلا قول لهم طلع لي شغلة مفاجئة أو ما حاجي. هي أحد الأشياء اللي هي عدم المواجهة، وهي اللي بتخلي الشخص يخسر بداية نفسه ثقته بحاله، بيقول إني أنا عن جد إنسان ما بتحمل المسؤولية.
1: صحيح، لكن يعني الأمر صعب جدا خاصة لما بيكون في أطفال، يعني ممكن الأهل يكونوا عم يحاولوا ينموا شخصية صحيحة للطفل، بس يكون شيء من طبع الطفل بتعامله مع أقرانه ما عم يخليه يقول لا. هون كيف فينا يعني نبلش؟ ويا ترى هون لازم نبلش بمراحل بسيطة من المراحل الأولى للطفل لحتى ننمي هي الشخصية عنده، ليكون قادر على واثق من نفسه، محترم لذاته، قادر على قول لا في الأوقات اللي ما بيقدر يلبي فيها الطرف الثاني؟
0: تماما. الهدف بالأساس إنه يتعلم قول لا أكثر، ويتعلم إمتى نقول لا، إمتى نقول نعم، إمتى نقول لا. هو الفكرة إنه يعرف، مو كل الولد لما بيكون صغير تروح معي لا، بيلعب لا. احيانا بنشوف عند الاطفال كثير لسه كبيره منهم بتقول هذا الموضوع، هو يعرف امتى يقول لا. يعني الشخص لما بيكون نعلم الطفل انه انت حابب تروح، انت عندك رغبه تاكل هاي الاكله، انت من جواتك عندك انه، ولا انت بس مشان ما يخسروا. بشوف في اطفال بيعطوا كل الالعاب والاشياء للاطفال الاخرين من رفقاتهم بس مشان ما يخسروهم، يخسروا علاقتهم فيهم. هي من احد الاشياء اللي هي فيها عدم احترام الحدود الشخصيه. انا مع نفسي كطفل اذا بدي اعتبر، ونفس الشيء بعدين مع الاخرين. خليني انا، خليني اذا انا بدي اعلم طفلي، علم طفلي من البيت. لما اسمع طفلي عم يقول لي انا ما بدي مثلا اكل هي الاكله، تمام، انا عم بحكي لمره وحده قالها، فبقول له بدي بحترم رايك، تمام. احنا عندنا اليوم بالاكل عندنا واحدين هدول الخيارات المتاحه، شو بتحب تاكل؟ لما يعبر عن رايه ما بدي، ما اجي اقول له شو ما بدك بعد ما تعبت وعملت جهدي وساويته ما بدك؟ هم بتشوفوا الام بقى بدها تطلع كل تعبها وكل شيء عملته مع الولد على انه هي هلا بدها تنسى تقدر الشيء اللي انا قدمت لك اياه. هون عندنا كارثه، عن كارثه عن جد كارثه. فخلينا ننتبه على هي النقطه وركز عليها كثير منيح مع اطفالي. لما هو بده يقول لا انا اجي له، ممكن توضح لي وجهه نظرك؟ مو عم تقول لا ما بدك، انا بفرجيك محروم من كذا ومحروم من كذا، ما عاد فيه يتفرج وما ليش؟ لانه لمره واحده الولد قال لا ما بدي. فننتبه على هي النقطة.
1: نشوف حالنا نحن إذا قادرين نقول لا قبل ما نقبل لا ولا لا أبنائنا. وحضرتك كاختصاصية واستشارية أسرية ونفسية أيضا دكتورة هبة، هون قديش بتشجع الناس اللي فعلا عم يعانوا من هذا الموضوع أنهم يلجأوا للاختصاصي لحتى يتخلصوا منه؟ يمكن البعض يكون مستغرب لسه الفكرة، يمكن البعض يكون متقبل لإلها، فقديش بتشجع الناس انه هو موضوع يعني بياثر علينا بكل تفاصيل حياتنا؟ يعني يمكن احنا نكون
0: كثير هذا الشيء مهم، لانه فعلا بده تدريب. فعلا فعلا فعلا الموضوع بحاجه لتدريب. ما بيكفي ابدا اني انا اعتبر حالي انه انا فقط قصص مجرد انه اي انا اصلا بقول لا وما باكل هم. لا، هي مو هيك القصه ابدا. هو الموضوع فعليا بحاجه لتدريب، بحاجه اعرف امتى اولى ووين اولى، وهل هو تحت ضغط ولا مجرد تمرد مني. حلو كثير هذا الشيء بيكشف لنا اياه الاختصاصي النفسي. في واحد يجي بيقول لك قول لزوجتك لا اول شيء، بعدين على مهلك تفكر الموضوع، بعدين وريها انه من نية انت قبل.
1: حقيقة بتكون كثيرة، يعني في أشخاص مثل ما هن عندهم صعوبة قول لا، في أشخاص عندهم مهارة بأنهم يخلوك تقولي نعم وبسهولة يعني، وما نون أكلين هم أنك أنت عم تتأثري
0: يعني
1: نفسيا
0: وجسديا. مهارات تفاوض،
1: صحيح،
0: أشياء بتقطعني. تمام،
1: وهذا الشيء ممكن يلاقوه عند التدريب مع اختصاصي واستشاري أيضا. ف يعني الكلمة ما رح تكون صعبة إذا قدرنا ندرب حالنا ونعرف يعني شو هي النقطة اللي عم تخلينا نرفض ونقول لا لكثير من التفاصيل بالحياة.
0: هذا كثير ضروري 100%.
1: شكرا لكل هالتفاصيل، ان شاء الله الكل يكون استفاد معنا. شكرا للدكتورة هبة عرنوس الاستشارية الأسرية والنفسية، ان شاء الله لنا لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا، شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم لجميع المستمعين.
1: تحياتنا لك. تحياتنا لك.

صباح الخير من رسائلكم رأفت أبو منذر من ألمانيا. صباح الخير لإلك أيضا. بيقول 3 أيام نكون بسوريا، دعوا لنا بالسلامة إن شاء الله يا رأفت، ونشوفك بخير وسلامة بسوريا. من أبو علي لكل كادر البرنامج، صباح الخير من بورصة، يسعد صباحك. صباح الخير من علي أيضا من حلب، المستمع الدائم للإذاعة العريقة محمد بشير محمود الخليف أبو عز الدين. صباح الخير من دير الزور مدينة المحسن، يسعد صباحك. بيقول بالنسبة لي كلمة لا قليلة جدا في قاموس حياتي، وأنا أخجل من قول كلمة لا ما دام هناك كلمة نعم. نعم هي الأكثر في قاموس حياتي، وأنا أتحمل جميع عواقب كلمة نعم. إن شاء الله تكون استفدت أيضا من الحديث الاختصاصية اليوم عن هذا الموضوع. ربما بتكون عندنا قناعة نحن أنه خلص منقول نعم ومنريح راسنا، منريح بالنا. هي يعني أمور بالحياة، كيف نحن منقيس الميزان بحياتنا، وهذا الشيء عم يرضينا ولا لا، عم يسبب لنا أثر نفسية أو لا. حنان الزعتري سعيد صباحك أيضا. أبو ممدوح صباح الخير لإلك، يسعد صباحك. قول لا بيقول هو مهارة أساسية لحماية الحدود الشخصية والحفاظ على الصحة النفسية وإدارة الوقت والطاقة. لا عندما يتعارض الطلب مع أولوياتنا أو يسبب لنا أذى أو استنزاف، وليس بسبب الأنانية بل احتراما للذات. يسعد صباحكم بكل خير وعافية. من حمال جميلة، وصباحك يا أبو ممدوح.

0: ناخذ اتصال جديد. الو
1: الو، يسعد صباحك.
0: صباحك يا رب، اهلا وسهلا.
1: يسعد، شو اخبارك؟ بخير
0: الحمد لله، انت كيفك؟
1: الحمد لله تمام، نشكر الله. معك حنان.
0: يا هلا يا حنان،
1: اهلا فيكي.
0: اهلا وسهلا فيكي.
1: اليوم موضوعكم كثير حلو وكثير شدني، وعم حاول اتصل فيكم من اول الحلقه.
0: يلا الحمد لله على الخط.
1: عم بسمع على حسابي وحساب اولادي وبيتي. لا
0: بتكون سهلة. كيف بتتلقي الرفض؟
1: لا ما
0: تكون سهلة، ما عندك مشكلة معه.
1: قال لك شغلي نتعودوا عليه، تعودوا على طريقة حياتي.
0: يعني نحن ممكن نلاقي صعوبة. هي طريقة كتير حلوة كمان، أو يعني ملاحظة مهمة لحتى تقوليها للأشخاص اللي عم يلعنوا الصعوبة بقولها، أنه نحن أول مرة ممكن نلاقي رفض، أول مرة ممكن نلاقي صعوبة، لكن بيتعودوا علينا فيما بعد.
1: أنا كلامي هذا عم حكيكي من خلال خبرة كبيرة بالحياة والعالم، فأنا من زمان عودتهم أني أنا أقول لا، وأكون ما لي أدراني أقول إيه. يعني كثير ناس تتصل فيني إذا تجي لعندي، لا إذا كنت قادرة أهلا وسهلا، ما لي قادرة لا. أنا ما لي مضطرة استقبل ناس يكون عندي ناس ثانيين، أو أنا ما لي قدراني، أو أنا عندي شغل بالبيت، أو عندي مليون قصة استقبل حدا مشان ما أقول لهم لا.
0: وصار إنه شي حدا عاتبك أو إنه ليش قلتي لا؟
1: تعود يا حنان، تعودوا على طريقة حياتي.
0: حلو.
1: حتى بالأطفال أنا عودت بناتي، أنا عندي بنات، انه بيصير الغلط للطفلين، للطفل الانتهازي، للطفل اللي بيعطي اي شيء مقابل انه يضل عم يلعب معه.
0: حلو،
1: يعني صحيح، غلط للطفلين.
0: صبري،
1: صار قلبه طيب كثير، صار ما بيعرف يقول لا بحياته.

0: الاخر او الطفل الاخر صار انتهازي، بيضل متعود يكبر وبده ياخذ اي شيء مقابل يرضي نفسه.
1: فهون انت حتى هي عم تنقليها لاطفالك بتربيتك لإلهم.
0: طبعا ما تعودوا بناتي كبار، هلا بناتي تخرجوا من الجامعات وتزوجوا، تعودوا نفس طريقتي بالحياه انه لازم بدهم يستقبلوا حدا لازم تليفون قبل. مو غلط، لكان ليش الله خلق التليفون؟ ليش الله خلق الموبايل؟ مو مشان انا اتصل والله انا جاي عندك كيف تستقبليني او لا؟ مقابل هالشيء انا مستحيل اروح لعند حدا اذا ما اتصلت واخذت موعد رسمي.
1: حلو، بتشكرك على مشاركتك حنان، يعني مهم جدا اللي قلتيه. نحن بيتعودوا علينا، يعني في حال تعرضنا للرفض او فما نخاف من الحال، اكيد رح يتعودوا علينا الناس ويتقبلوا.
0: لا تقبلوا، بس ليك عانيت اول شيء، بس خلص انا بدي راحتي باولا واخيرا، بدي راحتي، ليك عندي سلام داخلي.
1: وهون بصير يحس الواحد انه هو عم يعمل اللي بده بالنهايه، عم يختار اللي بده وهذا حقه. شكرا كثير يا حنان
0: حبيبي قلبي،
1: شكرا جزيلا لاتصالك ولملاحظتك الجميله، ان شاء الله يكون الكل يستفيد منها. ايضا من الغوطه الشرقيه سمير عبد الرحمن، اجمل سلام، بيقول يسعد صباحك، صباح الخير، كلمه الحق ولها بدون خوف، صباح الخير، كلمه لا يوم بتكوني على غلط مهما كان الشخص محله من الاعراب، اكيد مهم يكون انه انت معك يا حق، صباح الخير، للرقم اللي اخره 976. اكيد رح نكفي مع رسائلكم، كمان في موجز للاخبار رح نكفي رحلتنا الصباحيه معكم بعد الموجز اكيد، ومع رسائلكم يسعد صباحكم.

0: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مؤكدة تضامنها الكامل معها، سوريا تعزي إندونيسيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق وأسفر عن وقوع ضحايا. بالتزامن مع التحذيرات الصادرة عن وزارة الطاقة، مديرية الخدمة الفنية في محافظة الرقة ترفع مستوى جاهزيتها الفنية وتتخذ إجراءات احترازية تحسباً لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. محافظة دمشق تصدر قراراً بكف يد 5 موظفين في إحدى مديرياتها بعد ثبوت تورطهم بأعمال قتالية في صفوف النظام البائد والدفاع الوطني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وفي خبرنا الأخير، سوريا تحصد ميداليتين خلال مشاركتها في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI 2026 المقامة في جمهورية أوزباكستان في الفترة

الممتدة بين 9 حتى 16 من آب الجاري بمشاركة طلبة المرحلة الثانوية من نحو 100 دولة حول العالم. نهاية الموجز، شكراً لطيب المتابعة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

لهون نحن بنكون وصلنا لختام فقراتنا الأولى من صباحكم سوري عبر هواء إذاعة دمشق. أكيد سعدنا بكل اتصالاتكم بمشاركاتكم، للأسف ما قدرنا نقرأ كل المشاركات، لكن يعني أكيد بالأيام القادمة لنا لقاء أكيد بكل الحب والأمنيات لكم، أنه يكون هذا النهار حاملكم كل الخير والبركة. السلام والأمانة.

0: رافقناكم بكل الحب من وراء المايك إيمان شكري. وبالإخراج سناء حمود. صباحكم سوري من إذاعة دمشق.
1: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
2: طيب راجع كلامك.
3: ليش شو قلت؟
2: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
3: راجع كلامك.
2: راجع كلامك
3: مع وفاء مصلي
2: وعلي القاسم.
4: الله لا يوفق اللي عمل هالحفرة. لك تعال شوفي، تعال شوفي، كل يوم نفس الضربة. من شهرين والحفرة هون، وانت شايفة كيف عم تكبر.
2: عادي حبيبي راضي، مثل كتير قصص بهالبلد.
4: أنا ما عم بمزح يا راضية.
2: ولا أنا.
4: لك هاي مو حفرة، هذا مشروع استثماري، وشوي بتصير مع لمسري.
2: ويمكن يحطوا عليها لوحة هنا سقطت آمال.
3: بس عن جد مين السبب؟

0: باب؟
1: أي سباب؟
0: هالحفرة؟
1: ما بعرف.
0: أكيد حدا كسر الإسفلت، وأكيد حدا شاف، وأكيد حدا سكت،
1: وأكيد حدا قال مو أنا.
0: طيب أنا مو أنا فعلاً.
1: لسه ما اتهمك حدا حبيبي، بس شكلك عم تتهم حالك لحالك.
0: لك لا، عم بحكي بشكل عام.
1: غريب، دائماً اللي بيبادر للدفاع عن حاله قبل الاتهام بيكون عنده خبرة.
0: يعني صرت متهم؟
1: لا بس مستعجل على البراءة.
0: المهم مو أنا اللي عملته،
1: وأنا مو أنا، وأبو سامر مو هو، وأم محمود مو هي، وأبو شادي مو هو. وإذا جمعنا أهل الحارة كلياتهم رح نطلع بنتيجة عظيمة. الحفرة عملت حالة الحالة.
0: والله ممكن.
1: أي مثل كتير أشياء صارت بحياتنا ما لها فاعل وما لها مسؤول، ما إلها صاحب، بس موجودة.
0: ليش كل حديث بسيط عندك بيتحول لفلسفة؟
1: لا بزعل منك، مو فلسفة راضي، هذا واقع. من زمان وأنا عم لاحظ شغلة، كل الناس بتحب كلمة مو أنا.
0: طبيعي إذا مو أنا بدي أقول أنا. مو دائماً الموضوع بهالبساطة،
1: بس أحياناً بيكون أبسط من ما نحب.
0: تعرفي شو؟ مرة كنت واقف بدائرة من الدوائر، بس الله وكيلك كل وحدة من هالدوائر إذا دخلت الصباح بتطلع متقاعد.
1: المهم كمل، عطيني الزبدة.
0: صار خلاف بين موظفين، وكل واحد بيقول مو أنا اللي أخرت المعاملة، التاني بيقول مو أنا اللي ضيعت الورقة، التالت مو أنا المسؤول، والرابع مو أنا المختص.
1: إيه وبعدين شو صار؟
0: بالآخر صاحب المعاملة ضاع. إيه
1: لأنه الوحيد اللي ما كان يقدر يقول مو أنا، لأنه هو صاحب المشكلة.
0: يعني برأيك الناس عم تهرب؟
1: لا مو كلها، بس في ناس بتعتبر المسؤولية مرض معدي، إذا قربت منها بتهرب.
0: لك أحياناً الواحد فعلاً مو مسؤول.
1: إيه صح، بس كمان أحياناً بيكون جزء من القصة.
0: كيف يعني؟
1: يعني مو هو اللي بدأ المشكلة، بس ساهم إنه تكبر.
0: أنت اليوم مو ترك الحفرة بحالها.
1: الحفرة راحت بحال سبيلها، شو بدنا فيها؟ خلينا بحديثنا حبيبي راضي، عند كل مرة قلنا فيها شو دخلنا؟
0: شو دخلنا فعلاً؟
1: شفت؟ رجعت لنفس الفكرة، إنه دائماً في غيرك مسؤول، ودائماً في غيرك لازم يتحرك، ودائماً في غيرك هو اللي لازم يحكي.
0: بس طبيعي، يعني ليش مكبرة الموضوع؟ مو كل الناس عندها قدرة تحكي.
1: مزبوط، بس كل الناس عندها قدرة تختار بين إنها تكون جزء من الحل أو تكون جزء من الصمت.
0: آها، يعني السكوت صار تهمة.
1: لا بس مو بطولة كمان.
0: بتعرفي شو المشكلة؟ إنه أحياناً الحقيقة مو واضحة.
1: لا حبيبي راضي، الحقيقة أحياناً واضحة وزيادة كمان، بس نحنا ما بدنا نشوفها. يعني مثلاً هالحفر كل الحارة بتعرف مين اللي فتحها.
0: مين؟
1: ما بعرف، بس الكل بيعرف.
0: طيب إذا فعلاً كل الناس هيك، شو الحل؟
1: يعني يبلش الواحد من حاله.
0: سهل الحكي.
1: طبيعي يكون سهل، بس الأصعب هو التطبيق.
0: يعني إذا غلطت اعترف؟
1: إذا غلطت اعترف، إذا سكتت اعترف، إذا قصرت اعترف، مو كرمال الناس، كرمال حالك على القليلة.
0: تعرفي رضية؟ في شغلات بهالحياة إذا رجع فيني الزمن كان ممكن أتصرف غير.
1: مثل شو راضي؟ شبك؟ ليش سكتت؟ حتى لما قربنا من الحقيقة سكتت، رجعت قلت مو أنا.
0: يمكن.
1: شو يمكن؟ مو يمكن، أكيد.
0: يعني برأيك المشكلة بكلمة مو أنا؟
1: لا، المشكلة إنه بعد ما يقولها ألف واحد بتصير الحقيقة يتيمة. راجع كلامك.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك، وتحية من
0: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص.

0: وأحمد فراج.
1: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
2: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

سوريا حكاية الأرض والذاكرة. سوريا الأرض يلي كل حجر فيها بيحكي قصة، كل لون فيها بيرسم تاريخ، من حارات الشام القديمة لقلعة حلب يلي صارت أسطورة، لطرطوس واللاذقية يلي بيحملوا البحر بعيونهم، لسحر حما وشلالات العاصي فيها، من بصرة القديمة لإدلب يلي بتحكي أساطير الطبيعة، لدير الزور على ضفة الفرات، سوريا كانت دايماً حاضرة بالفن.

0: فيها.
1: فدمشق عند نزار قباني مثلاً ما كانت بس مدينة، كانت أول حب، أول مدرسة، وأول مراية شاف حاله فيها. كان يحكي عنها كأنها ست بيت شامية، كل يوم الصبح تفتح شبابيكها وبتعلق ياسمينة على الحياة.
2: للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح.
0: وبقصايد تانية تغزل بسوريا بمختلف محافظاتها وبذكره لحلب قال:
3: كل الدروب لدى الأوروبيين توصل إلى روما، وكل دروب الحب توصل إلى حلب.
4: حلب ست الكل أخاي، ما بتروح لعند حدا، نحن كلياتنا منروح لعندها.
5: أبوس روحك.
6: وبمية الدهر كتبنا يا حلب.
0: أما محمود درويش فبيشوف سوريا البلد يلي بيعرف يحضن شعبه حتى وهو موجوع، بيشوفها شقيقة القدس وبغداد والقاهرة، بلد لو مر عليها ليل طويل بتلاقيه الصبح عم ترتب الشمس على كتافها لتبدأ نهار جديد.
7: في دمشق ينام الغريب على ظله واقفا مثل مئذنة في سرير الأبد.
8: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق.
1: من أكثر الأبيات الشعرية انتشاراً عن دمشق هو هذا البيت يلي قاله الشاعر أحمد شوقي، ويلي انكتب بلحظة عاطفية وسياسية عميقة عاشها شوقي تجاه سوريا وتجاه دمشق تحديداً. فعام 1925 ثارت الشام على المحتل الفرنسي، كانت نتيجتها نكبة عظيمة عاشتها سوريا، وتعرضت العاصمة لقصف عنيف من قبل الفرنسيين.
0: فكتب شوقي قصيدة بعنوان نكبة دمشق، وفيها الأبيات الشهيرة:
8: وللحرية الحمراء باب، بكل يد مدرجة يدق، جزاكم ذو الجلال بني دمشق، وعز الشرق أوله دمشق.

0: وبعيون الشاعر إيليا أبو ماضي سوريا كانت وطن مقدس بيستحق التضحية لتضل دائماً حرة. كان يشوف إنها بحاجة بطل يدافع عنها ويحميها.
1: ما كان أحوج سوريا إلى بطل يرد بالسيف عنها كل مفترس، ولا يزال بها والسيف في يده حتى يطهرها من كل ذي دنس، ويجعل الحب دين القانطين بها، دين يقرب بين البيت والقدس، حتى أرى ضارب الناقوس يطربه صوت الأذين، وهذا رنة الجرس.
2: ما بيعرف إيليا أبو ماضي أنه شبابها حيصيروا هن أبطالها، ولسنين طويلة رح يحاربوا ويثوروا ثورة حق ليكونوا أحرار، وأنه شبابها اليوم قلب على بعض، والمحبة والسلام شوي شوي عم ترجع للبلاد.

0: طال عناد. حمص بلد قد فاق في الحسن بلاد، تنبيك حروف حمص صدقا وسداد، إذ من سور القرآن حاميم وصاد.
1: بالشعر سوريا كانت دائما حاضرة، فمنلاقية بأشعار البحتري، جرير، ابن عربي الأندلسي، سليمان العيسى، إبراهيم اليازجي، وكتير غيرهم من الشعراء يلي كانوا يشوفوا سوريا مو بس مكان ولا مجرد ذكر عابر، هي حالة شعورية كاملة.
2: كل شاعر مر فيها أو سمع عنها لقى فيها مصدر إلهام، وصارت سوريا بعيونه قصيدة جاهزة مليانة ألم وأمل. سوريا بعيون الشعراء هي الحلم المشترك بين كل العرب، هي العروبة يلي ما بتغيب، هي أرض الإصرار.
1: سوريا الأم والحبيبة، هي الحضن يلي منرجع له مهما بعدنا، والأرض يلي ما بيلبق لها تكون غير حرة. هي القوة والحنان بنفس الوقت، هي تركيبة غريبة ما بتشبه غير سوريا.
2: عند الكتاب وبين سطور الروايات والكتب، فمنلاقي سوريا تجلد بأجمل صورها بكتاب نزهة الأنام في محاسن الشام يلي كتبه أبي البقاء عبد الله البدري. بهذا الكتاب فعلاً رح تروح رحلة بالشام، فحكى فيه البدري عن محاسن الشام وفضله، عن سبب تسميتها، وتغزل بجمال البنيان بدمشق، وحكى عن بوابة مآذنها، كيف تم بناء الجامع الأموي. أخذنا برحلة بين منتزهاتها وبساتينها وأشجارها وورودها.
1: حكى عن ثمارها الطيبة والفواكه اللي الكل بأجمع أنه فواكه سوريا ما منلاقي بنكهتها بأي بلد تاني، وختم الكتاب بالحديث عن أهم الحرف والصناعات الدمشقية بهداك الوقت، وأخيراً عن العظماء يلي اندفنوا فيها. فكان هالكتاب فعلاً مثل ما سماه البدري، نزهة الأنام في محاسن الشام.
3: أنا بشوف إنه الشام هي أجمل مدينة بالعالم، ده شوية تحسينات وتظبيطات، بس الشام أحلى مدينة بالعالم.
2: وإذا منروح لعند غادة السمان، فمنلاقي سوريا حبها الأول، وبتوصف دمشق بأنها إمبراطورية الياسمين. لما قصفت إسرائيل الشام عام 1973، ما قدرت غادة السمان إلا أنها تكتب عن دمشق وتقول:
4: دمشق أيتها العتيقة كسنديانة الأساطير، طيورك المهاجرة تقطنك أينما كانت، تحترق أجنحتها إذا مرت بصمودك صاعقة. دمشق يا لؤلؤة الزمن، ليست مصادفة أن تضربك إسرائيل، فأنت أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، ومجرد وجودك تحد لكل من يفتقد إلى العراقة والأصالة والعظمة الإنسانية، وكنت دوما مقبرة للغزاة.

0: عن حمص العادية أشعار كتير انكتبت بجمالها، ومنها اللي قاله الشاعر ابن الوردي من العصر المملوكي:
1: ما حمص قليلة وإن

0: من الكتب اللي كتبتها السمان عن سوريا الرواية المستحيلة فسيفساء دمشق. هي الرواية هي دفتر ذكريات مفتوح وأشبه برسالة حب وعتاب تمشي فيها بطلة الرواية بأحياء طفولتها المهاجرين الصالحية البيوت القديمة وبتعيش بين الذكريات بين روايح الياسمين ورطوبة الحجر وبتشوف دمشق كمدينة بتجمع المتناقضات القداسة والفوضى الصمت والعناد والجمال يلي عم يتاكل.
1: هي مو رواية أحداث، هي فسيفساء ذكريات. الرواية بتواجه الماضي الشخصي والمدينة يلي عم تتغير.

بتتغير بسرعة وبتحس إنه دمشق عم تفقد جزء من روحها مع كل قطعة حجر جديدة عم تتعمر. الرواية محاولة لإنقاذ ما تبقى من روح المدينة ومن طفولة الكاتبة.

إذا منروح لعند الغرب فمنلاقي ديفيد ماكولوسكي كتب رواية داماسكس ستيشن، محطة دمشق، سنة 2021، ليحكي عن واقع سوريا بجرأة كبيرة. ماكولوسكي ما بيقدم دمشق ككليشيه شرقي، بيقدمها كمدينة معقدة مليانة تناقضات. ناس عاديين بدهم يعيشوا حياة عادية بياخدوا فيها أبسط حقوقهم وسط عالم سياسي ما بيعرف الرحمة بحقبة نظام الأسد البائد. ولهذا السبب الرواية أخذت ضجة كبيرة بالغرب، لأن كشفت للقارئ الأمريكي نسخة واقعية وصادمة أحياناً عن سوريا كما ترى من داخلها وليس كما يرونها في نشرات الأخبار.

0: وبالحديث عن النظام البائد والثورة السورية والكم الهائل من الكتب والروايات يلي وثقت هالحقبة، تجي رواية بينما تم أشجار الليمون لزلفى ياسر درويش كواحدة من أهم الأصوات. هاي الرواية يلي ترجمت لأكثر من 20 لغة لأنها نقلت الواقع السوري والبعد الإنساني للثورة بطريقة معبرة جداً. الرواية ما كان هدفها الانحياز لأي إيديولوجيات سياسية أو طائفية، كان هدفها الإنسان بحد ذاته.
1: الرواية بتحكي عن وجع الشعب السوري، عن أيام القصف والدمار، عن السوريين يلي ضلوا عم يحاربوا ليبقوا عايشين، عن صوت القصف يلي صار جزء من روتين حياتنا، وعن خوف الاعتقال يلي بيلاحقنا مع كل نفس.
2: زخ رصاص على الناس العزل يا حيف، واطفال بعمر الورد تعتقلن كيف. زخ رصاص على الناس العزل يا حيف، واطفال بعمر الورد تعتقلن كيف كيف كيف.
0: تتفتح الحكاية مثل شجرة ليمون عنيدة عم تكبر رغم البرد والحصار، تحكي عن يلي اندفنوا تحت الركام بلا وداع، وعن يلي رموا مصيرهم للبحر طمعانين بفرصة حياة، وعن يلي بقيوا عم يحموا أرضهم حتى لو بيتهم صار تحت الأنقاض.

بس وسط كل هالوجع في خيط دافي مثل شمس شتوية، حب خجول بيطلع من تحت الأنقاض، حب بينخنق مرة وبيتنفس مرة وبيصير هو الأمل الوحيد ببلد عم يتسكر عليها كل أمل بالحياة. وكأنه الرواية عم تقول حتى بالحرب القلب ما بينطفى.

0: وحتى لو خسرنا كتير في قصص صغيرة قادرة تخلينا نكمل.
1: واليوم بعد سقوط النظام البائد رح ترجع أشجار الليمون تكبر وتزهر وتفوح ريحتها أكتر وأكتر ببلد ما بيلبق له إلا كل شي حلو، بلد خلق ليعيش مو ليموت.

0: في ذاكرة السوريين كلمة ما بتنتسى، البلم، المركب الصغير يلي حمل آلاف الناس لمجهول بعيد. فكتب الروائي محمد تركي الدعفيس رواية البلم لتخلد هالوجع، وجع الخوف، وجع الحلم، وجع الانكسار. بتحكي عن ناس ما كان بدهم غير حياة بسيطة وآمنة، بس الحرب أجبرتهم يركبوا مراكب الموت ليوصلوا للجهة التانية من العالم. بتحكي حكايات السوريين يلي قرروا يركضوا للمجهول على أمل يلاقوا حياة أفضل. بتحكي عن ناس صارت مجرد ورق بإيد المهربين وبإيد دول بتقرر مصيرهم بكلمة. ناس غرقت بالبحر وناس وصلت وقدرت تعيش وقدرت تبني حياة جديدة فيها أول نفس أمان من سنين.
1: البلم تحكي عن ناس يلي تركوا بيوتهم وغراضهم وذكريات عمر كاملة معلقة على الحيطان وطلعوا حاملين أتقل شي بالحياة، الشي اللي ما بينترك ولا بيتعوض، الذكريات.

0: بالختام، إذا نتطلع على سوريا بعيون الشعراء والأدباء والكتاب، منلاقيها دايماً كانت حاضرة بالأدب. ما كانت سوريا تنذكر كحدود أو خريطة، بل كحالة أدبية تجمع بين الجمال والقداسة والعقل. سوريا بالأدب منها مجرد ذكر عابر، بل جذور ضاربي باللغة والرمز والوجدان العربي من البداية. هي مصدر إلهام لكل شاعر مر منها، ولكل أديب سمع عنها أو زارها. بلد أهلا بحب الحياة،
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
0: سوريا حكاية الأرض والذاكرة.

دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: من إذاعة دمشق أهلا بكم إلى أخبار الرياضة.

تغلب منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 عام لكرة السلة على نظيره اللبناني ب 72 نقطة مقابل 64 في بطولة آسيا.

المقبلة بحضور رئيس النادي ياسر عبد الرحيم في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني وبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات جماهير النادي. ويمتد العقد لمدة سنتين يتولى خلالهما عفش المسؤولية الفنية للفريق والعمل على تطوير الأداء ووضع خطة متكاملة للتحضير للاستحقاقات القادمة. عربيا، استهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بفوز صريح على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الأول بارك في الرياض في ختام منافسات المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم. وخاض النصر اللقاء بغياب قائده المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن البرازيلي أنجيلو جابرييل كان حاضرا في الهدف الأول، والبرتغالي جواو فيليكس والبرتغالي الآخر سامو كوستا الذين سجلوا أهداف النصر الثلاث. وفي لقاء آخر من ذات الجولة، بدأ الاتحاد مشواره بالتعادل مع ضيفه الخلود بهدف لمثله، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة التعاون ونظيره الخليج على ملعب الملك عبدالله في البريدة. وكانت مباريات المرحلة الأولى من الدوري السعودي لهذا الموسم انطلقت يوم الخميس بخسارة أبها أمام الحزم بهدف الاثنين، والشباب أمام القادسية بهدف لثلاث، والدرعية أمام الأهلي بهدف. ويوم الجمعة فاز نيوم على الفيحاء بهدفين لواحد، والاتفاق على الرياض بأربعة أهداف لهدفين، هو بذات النتيجة فاز الهلال على الفيصلي أيضا بأربعة أهداف لهدفين. وكما ذكرنا يوم الأمس السبت كانت ثلاث مباريات في ختام هذه المرحلة. إلى إسبانيا الآن، حيث انطلق الموسم وانطلقت الجولة الأولى أمس السبت بلقاءين، وفيهما حقق ديبورتيفو ألافيز الفوز على ختافي بثلاثة أهداف دون مقابل، وإشبيليا على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم الأحد، راسينغ سانتاندير سيستقبل فياريال عند السادسة، وإسبانيول يواجه ليفانتي عند الثامنة، وغدا الاثنين ديبورتيفو لاكارونيا في مواجهة إلتشي عند الساعة العاشرة، فيما سيلعب أتلتيكو مدريد مباراته الأولى ضد ملقا يوم الأربعاء عند الساعة العاشرة. وتأجلت مباريات فالنسيا وريال بيتيس حتى 25 من هذا الشهر، ريال مدريد ريال سوسيداد في 26 من آب، وفي 27 من آب سيلتقي سلتا فيغو مع أوساسونا، وبرشلونة مع أتلتيك بلباو.

في تركيا أيضا انطلقت مباريات الجولة الأولى، حيث انتهت مواجهة قاسم باشا وضيفي ترابزون سبورة على وقع التعادل بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. واستهل ترابزون سبورة المباراة بدون نجمه المنتقل حديثا إلى صفوفه قائد المنتخب المصري محمد صلاح، الذي بدأ المواجهة من على مقاعد البدلاء ودخل عند الدقيقة 58. وكان ترابزون سبورة تقدم عبر سافيولو عند الدقيقة 43، وتمكن أدريان بينيتشاك من إدراك التعادل لقاسم باشا عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء. واستهل جينتشيلار برليجي مسيرته هذا الموسم بتحقيق انتصار مفاجئ على ضيفه فينر باشا بهدفين مقابل هدف. طبعا فينر وحشة هو وصيف بطل الموسم الماضي. تتجه الأنظار عند الساعة 5 من عصر اليوم إلى ملعب الألفية في العاصمة الويلزية كارديف، حيث يستعد فريقا أرسنال ومانشستر سيتي لقص شريط الموسم الكروي الممتاز 2026-2027 في لقاء درع المجتمع. يذكر أن بطولة درع المجتمع بدأت للمرة الأولى عام 1900

ثمانية عندما تغلب مانشستر يونايتد على كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة إعادة بعد التعادل بهدف لمثله في المباراة الأولى. وجرت العادة أن تقام هذه المباراة السنوية بين بطلي الدوري والكأس قبل أسبوع من انطلاق بطولة الدوري، وإذا كان النادي ذاته هو حامل اللقبين فيتقابل أول وثاني الدوري. على العموم جرت العادة أيضا أن تقام هذه المباراة على ملعب ويمبلي الشهير، لكن هذه المرة تم نقل هذه المباراة كما ذكرنا إلى العاصمة الويلزية كارديف، حيث يلتقي أرسنال ومانشستر سيتي. وكذلك في فرنسا، وإذانا بانطلاق الموسم الجديد، سيلتقي اليوم باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري مع لانس بطل مسابقة الكأس في الموسم الماضي. اللقاء الذي سيقام بينهما اليوم عند الساعة 10:15 مساء في كأس الأبطال الفرنسي.

أما وديا فتقام اليوم عدد من المباريات الودية التي تأتي تحضيرا للموسم الحالي. ليفربول الإنجليزي سيواجه كومو الإيطالي، نوتنغهام فورست يلتقي مع بريست، برشلونة الإسباني سيواجه بازل السويسري عند 5:30، وريال مدريد الإسباني سيواجه شالك الألماني عند 6:00، وفي نفس التوقيت سيلتقي نيوكاسل يونايتد مع ستراسبورغ. في أخبار اللاعبين، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن ضم البلجيكي ميكا غوتس قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي حتى عام 2031. اللاعب بعد انضمامه للنادي قال: أشعر بفخر عظيم لانضمامي إلى أحد أفضل الأندية في العالم، أتوق بشدة لارتداء هذا القميص وتجربة ملعب بارتي برانس وجماهيره، سأبذل قصارى جهدي على أرض الملعب لأرد ثقة رئيس النادي ناصر الخليفي والويس كامبوس والمدرب لويس إنريكي. انضم الظهير الإنجليزي ديفيد سبينس إلى نادي إنتر ميلانو قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة انتقال نهائية حتى 30 حزيران لعام 2031. وأكد الإنتر توصله الاتفاق لضم سبينس البالغ من العمر 26 عاما مقابل 35 مليون يورو. وكان سبينس عنصرا أساسيا في صفوف توتنهام في الموسمين الأخيرين، فخاض 85 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، كما أنه استدعي إلى قائمة منتخب إنجلترا التي خاضت كأس العالم 2026، حيث شارك في جميع مباريات منتخبه بين أساسي واحتياطي. ودائما في أخبار كرة القدم، ولكن لدى السيدات، حيث حقق منتخب الجزائر المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 بعد الفوز على منتخب المغرب صاحب الضيافة بركلات الترجيح 3-2 إثر التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله. سجلت لمنتخب المغرب كوثر أزراف عند الدقيقة 37، وعادلت لينا بوساحة النتيجة لمنتخب الجزائر عند الدقيقة 84. وبهذا حقق المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولة. خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، حيث ودع نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش بطولة سينسيناتي ماسترز من الدور الثاني بعد خسارته أمام الأرجنتيني تياغو تيرانتي بمجموعتين. من جانبه تخطى الإيطالي فلافيو كوبولي عقبة الصربي ميمومير كيتسمانوفيتش بمجموعتين لواحدة ليبلغ الدور الثالث، كما بلغ الأمريكي ألكسندر كوفانسيفيتش الدور الثالث بتغلبي على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

0: انتهت أخبار الرياضة. كل التحية لكم من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وتحية الإخراج من نادي حمود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

نجدد التحية لكم متابعينا الكرام، وما زلنا مستمرين وإياكم في فترتنا الصباحية صباحكم سوري، ووصلنا إلى آخر محطاتنا في عرض لبرامج هذه الليلة. متابعينا، بعد هذا العرض تكونون على موعد مع الحلقة الثانية من مسلسل رسائل يتيمة، يليه برنامج عيادة على الهواء. في الواحدة والنصف برنامج محكمة الضمير، وفي الثانية والربع وكالمعتاد نشرة الأخبار الرئيسية، يليها برنامج حلوة يا ضيعتنا، ثم برنامج صارت معي. في الثالثة والنصف وفي موعده الجديد برنامج ملتقى جامعي، يليه في الرابعة والنصف بودكاست عين الحقيقة. في الخامسة والنصف حلقة جديدة من برنامج مواسم، وفي السادسة إعادة لمسلسل رسائل يتيمة، إلى أن يحين موعد نشرة الأخبار المحلية في السادسة والربع. في السابعة إلا ربع برنامج من المضمار، وفي الثامنة إلا ربع برنامج نبض حياة. في الثامنة والنصف وفي موعده المعتاد برنامج بانوراما الصحف، في تمام التاسعة برنامج تجارب مذهلة، وفي التاسعة وخمس وعشرين دقيقة حلقة جديدة من مسلسل صابر وصبرية، وفي التاسعة والنصف برنامج مطرب السهرة. في الواحدة والنصف إعادة لبرنامج ملتقى جامعي، ثم في الحادية عشرة والنصف برنامج من مكتبتنا الإذاعية. إعادة لبرنامج محكمة الضمير في الواحدة والنصف، وفي الثالثة والربع

حلقة جديدة من مسلسل في مكان ما. وفي آخر محطاتنا في الخامسة إلا ربع صباحا الحلقة الثانية من مسلسل سيف بنت يزن، ثم في الخامسة والنصف الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. الحديث الديني وكالمعتاد في السادسة والنصف يليه برنامج حكمة اليوم. مع الفلاحين في حقولهم في السابعة والنصف وفي الثامنة وخمس وعشرين دقيقة برنامج أعطيني إذنك، لنعاود اللقاء بكم في الثامنة والنصف مع مواضيع وفقرات جديدة. وصباحكم سوري. متابعينا، هذه كانت أبرز محطاتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم بصحبتها طيب المتابعة.

وقبل الختام لكم تحيات فريق العمل. في الهندسة الإذاعية ماريا شنيس وعباس جنادي. كان معكم من أسرة المذيعين إيمان شكري، فرح الشوفي، مهران خربطلي وشذا علي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس،

0: وهي كمان رسالة ما وصلت للمرسل إليه، وبذات الوقت ما فيها شيء مهم ولا لغة أدبية خرج الواحد يوقف عندها. مليت. شو كان بدي بهاي القصة؟ رح أفتح تنتين ثلاثة كمان، وإذا ما لقيت شيء مهم خرج التوثيق رح رجع الكرتوني لمكانه.
1: مازن ابني وينك؟ تعال ساعدني شوي ابني. تعرف منك أنا بعي والله ثقيلة كتير.
0: يلا يا عمو يلا جاي. شو هاد؟ هي لقيتها أخيرا لقيتها.

آخ يا أبن أزين، قضيت عمرك بين المكاتيب والظروف وطوابع وعنوان ومرسل إلي، وفجأة صفيت بالشارع. بس لازم أياس، لازم دور لي على شغلة تانية. يا رب يتسر واستأجر لي شي محل افتحه، شي مكتب عقاري، برجع بهيك بشوف الناس، بأجر فلان وبستأجر من فلان. يا رب

0: مازن انت شبك مسكتي من ايدي وسحبني لما خلصت المحاضره. انا بعرفك كثير منيح، ما بتعمل هيك شيء الا اذا كان في قصه شاغلتك.
1: يارا اسمعيني، امبارح طلعت معي رساله ما وصلت للاسف للمرسل اليه، وتخيلي ان بكتني.
0: بكيت؟ انت تبكي؟ وليش تاثرت كل هالقد؟ طيب ليش ما فايقتني؟ يعني معقول انا جنبك وتبكي لحالك؟
1: ما حبيت ازعجك، والصبح طلعنا مستعجلين، كمان ما فضلت احكي شيء عن الرساله.
0: وشو قصة هي الرسالة؟ احكيلي.
1: رسالة لوحدة اسمها رشا، كتبت رسالة اعتذار لحبيبة عصام، لكن للأسف ما وصلته.
0: ايه، ومن ايمت كتبت لها هي الرسالة؟ يعني من فترة قصيرة؟
1: ما هون المشكلة، الرسالة مكتوبة من عام 1970، يعني من 20 سنة.
0: ايه، من 20 سنة؟ والله كتير. شو بيكون صار فيهم؟
1: ولا شي، بيكون صار عمرهم فوق 40 هي وعصام.
0: مين عصام؟
1: خطيبة يلي بعتت له الرسالة، يعني هو مو خطيبة بشكل رسمي، كان ناوي يجيب أهله ويخطبوها.
0: ايه فهمت عليك،
1: بس الرسالة فعلا أثرت فيني وناوي إني.
0: ايه شو ناوي؟ حكيلي.
1: كل الليل ما نمت، الرسالة بإيدي وعم عيد قراءتها للصبح، قررت إني وصلها لعصام.
0: معقول يا مازن؟ وين كنت وين صرت؟ كنت إنه بدك توثق الرسائل، هلأ صرت بدك تشتغل ساعي بريد.
1: خدي قري الرسالة وقتها بتقولي معي حق ولا لا.
0: هات لنشوف. الغالي عصام، أكتب لك رسالتي الأخيرة معلنة انتهاء أجمل قصة حب عشتها منذ زمن.
2: لقد عشت معك أجمل أيام عمري يا حبيب الروح، تخيلت أنك ستكون ذلك الرجل الذي سأشاركه حياتي بكل تفاصيلها، ولكن دعني أحكي لك قصة آلمت قلبي.

0: اليوم استيقظت ليلا على حلم جميل كنت أراك به في بيتنا قادم وأهلك لخطبتي كما تعهدنا. نهضت كفراشة من فرحتي برؤيتك في حلمي، وفتحت باب غرفتي فسمعت صوت بكاء والدي الذي لم يبكي يوما أمامي، وكان رجلا قويا لم تعرف الدموع عيناه يوما. تفاجأت كثيرا وركضت إليه وأنا لا أكاد أصدق.
1: بابا بابا، قال لي ليش عم تبكي؟ شو اللي مسهرك لهلا؟ وليش قاعد بالصالون بهالبرد؟
2: ولا شو ولا شي، الله يرضى عليك. رجعي نام.
1: رجع نام يا بابا. مستحيل. اللي حبيبي اللي شوفي بترجعك بابا تحكي.
2: بابا الله يرضى عليك، لا تشغلي بالك، قلت لك رجعي نامي بأوضتك. الله يرضى عليك رجعي.
1: لا اشغل بالي. بابا أنا بنتك الوحيدة يلي عندها ياك بالعالم كله، معقول شوفك عم تبكي وبدك ياني اتصرف عادي؟ معقول يا بابا؟
3: أبو رشا احكي لبنتك.
2: انت شوفها ياك انت التانية، ليش جيتي؟
3: ليش اجيت؟ ليش أنا نمت؟ لك آخ، الهم موتني. مثل ما هلأ مخليك توصل لمرحلة إنه تبكي منه.
1: لك هم شو؟ احكولي بقى. يا الله يا الله، شو هالليلة؟ ماما قليلي شو مخبين عني؟
3: أبو رشا اسمعني، بنتك ما عادت صغيرة. ما بدي اسكت. إذا ما بتحكي لها أنت هلأ أنا رح أقول لها كل شيء.
2: لا وعد أحكي شيء، لا تخليني أطلع، لا تحكي شيء أرجوك، لا تحكي شيء.
4: ليش وقفتي قراءة؟ كم ليارة؟
1: خفت، الرسالة خوفتني، تخيلت حالي مكان رشا وأبي عم يبكي ومخبي عني شي.
4: وللحقيقة أنا مثلك، بس كملت قراءة لأعرف شو مشكلة أبوها.
1: يا ترى مشكلة أبوها إلى علاقة بانتهاء قصة حبها مع عصام؟
4: للأسف إيه.
1: هادي اللي خفت منه، على كل رح أرجع كمل. حبيبي عصام، وبعد الضغط على والدي ووالدتي انهار والدي باكيا بحرقة وذهب إلى غرفته تاركا في قلبي ندبة لن أنساها طوال عمري.
0: فبكاؤه حرق قلبي، أما والدتي فقد كانت أهدأ نوعا ما، تحدثت بالحقيقة. كان أمرا صعب التصديق، أمرا مهولا يا حبيب الروح. لقد كان بداية نهايتي معك.
3: أمي.
1: إيه.
3: حبيبتي اسمعيني منيح. أبوكي مو قدراني صارحك بحقيقة وضعه.
1: يا الله يا أمي، نطف قلبي. احكي لي شو في، هو مريض شي؟
3: لا الحمد لله. الحمد لله إنه ما في مرض.
1: ريحتيني. المهم إنه صحته منيحة وخلص الباقي مقدور عليه.
3: أمي الحكي سهل بس القصة ما لا سهلة بنوب.
1: أمي أنا ناطرة لهلأ اسمع شو صار وشو عم يصير.
3: والله يا أمي أنا رح أحكي لك، ما بعرف كيف بدي بلش، بس هي كل شي صار غبا حركة غبية عملها أبوك الله يسلمه. حط مصاري من فترة مع رجال غني وعنده مصانع وعقارات كتيرة على أساس يشغله.
1: شو عم تقولي ماما؟ أبي منلو؟
3: يا أمي بعت له السنسال الوحيد يلي معي والإسوارة يلي هدتني إياها ستك يوم عرسنا.
1: إيه ماما كملي عم اسمعك حبيبتي.
3: وهو كمان راح تدين مصاري من جارنا أبو لطفي، عرفتي ما بتعرفتي؟
1: إيه ماما، مو هذا أبو لطفي اللي عنده محل الملبوسات الكبير يلي بالحارة ما هي؟
3: هو بذاته أبوك تدين منه مبلغ كبير، يعني والله ما بعرف كيف بدي لك يا كبير. إيه كله كرمال يحطن مع هالرجال الغني يلي وعده بنسبة منيحة كل أول شهر، وبالفعل

0: اللي هيك صار. التاجر عطاه أول شهر شهرين ثلاثة شهور مبلغ مرتب.
1: إيه وبعدين شو صار؟
0: يلي صار بعدها هذا التاجر هرب على أساس غني، تبخر أمي تبخر، جمع مصاري من كل العالم وحمل حاله وهرب، ومن ضمن المصرياتنا.
1: يا أمي شو عم تقولي؟ شو هرب وكيف صار هيك؟
0: يا أمي نصاب، قلة نصابين يعني، لا تاجر ولا هم يحزنون. أوهم الناس إنه هو غني كتير وبده يشغل له المصاريه، قاموا كلهم وقعوا بالفخ مثل ما أبوكي وقع بالفخ.
1: لك يا أمي الفخ، إيه شو هالفخ هاد؟ هذا الفخ كبير كتير يا أمي.
0: إيه والله يا أمي، من أسبوع عرفنا إنه هرب وكان صدمة كتير كبيرة، بس ما كنا نقلك يا أمي.
1: ما أنا يا ماما شايفتكن مكركبين ومالكن على بعضكن، وإجي أسألك تقليلي مشاكل بشغل أبوكي.
0: شو يعني أمي؟ شو بدي قلك؟ الهم كبير لك أمي، وهذا أبو لطفي يلي بده مصاري عم يهدد أبوكي بالشرطة. ونحنا شو بدنا نعمل يعني؟ شو بدنا نعمل؟ قليلي شو بدنا نعمل؟ صرنا ايد من ورا وايد من قدام.
1: يا الله لك يخرب بيته، يخرب بيته لأبو لطفي. طيب ليش ما بيطول باله شوي لبينما يلاقي بابا صرفة؟
0: هون القصة يا أمي، لأنه هذا الخبيث براسه موال أهم من المصاري بالنسبة له.
1: موال؟ ما فهمت ماما شو قصدك؟
0: لأنه هون القصة أمي، إذا بدي أحكي لك يا والله ما بعرف شو بدك تحكي. أبو لطفي قدم عرض كبير مغري كتير لأبوكي.
1: عرض؟ عرض؟ شو هو؟ وليش سكتي ماما؟ قولي شو هو العرض؟
0: لك ما سكتت، بس والله ما بعرف كيف بدي أحكي لك ياها. يا أمي قال له أنه يعني ممكن يسامحه بالدينات، هي أولا، ويشتري له هذا البيت اللي رحنا فيه، هي ثانيا، وثالثا كمان يحط له مبلغ بحسابه يعيش منه كل العمر.
1: شو هالحكي؟ أبو لطفي؟
0: إيه؟
1: أبو لطفي هيك عم يحكي؟ كيف هيك ماما؟ من شوي عم تقولي انه هدده بالشرطه.
0: ايه بس في مقابله عرض يا امي، هو العرض مثل ما عم قلك غالي غالي كثير علينا كلياتنا، يعني كلياتنا مهمومين، ولهيك ابوكي كان عم يبكي غالي فوق ما بتتصوري.
1: امي احكي شو هو هذا العرض؟ ما عم افهم عليكي.
0: قوي قلبك لك، العرض انه بده يتزوجك لك امي.
1: شو؟
0: ايه بدي اتزوجك.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: عيادة على الهواء. الإعداد والتقديم رغد الخطيب، والإخراج نادية حمود. من خلف المايك منفتح باب العيادة، بس مو أي عيادة، عيادة على الهواء. منحكي فيها الطب بلغة الناس، ومنبسط المعلومة لتوصل لكل بيت ولكل شخص، من الكبير للصغير، من يلي بيهتم بصحته للي يمكن ما بيعرف قديش المعلومة الصحيحة ممكن تغير يومه أو حتى حياته. رح كون معكم بعيادة على الهواء عبر إذاعة دمشق على 95.1 FM أو عبر نايل سات على 11.9.38. موضوع حلقتنا اليوم بيهم كل شخص، لأنه الجلد هو أول شيء منشوفه فينا، وأي تغيير عليه ممكن يلفت نظرنا ويخلينا نسأل شو السبب، وهل الموضوع بسيط ولا ممكن يكون بحاجة لتشخيص وعلاج. بحلقة اليوم من عيادة على الهواء رح نفهم أكثر عن الأمراض الجلدية المناعية، ورح نسلط الضوء على مرضين شائعين، الصدفية والبهاق. شو يلي بيصير بالجلد؟ ليش بيظهروا؟ وهل هن معديين؟ وكيف ممكن نسيطر عليهم ونعالجهم؟ ولحتى نجاوب على كل هاي المواضيع، بيسعدنا نستضيف الدكتورة مديحة الحافي، اختصاصية بالأمراض الجلدية والتناسلية وطب التجميل غير الجراحي. أهلا وسهلا فيك دكتورة بإذاعة دمشق.
2: أهلا فيك المستمعين،
1: سعيدين كتير بتواجدك معنا.
2: وأنا كمان أكيد سعيدة بوجودي معكم.
1: شكرا لإلك. وقبل ما نبلش حلقتنا، بدي أذكركم أنه بإمكانكم تتركوا لنا أسئلتكم برسالة على الواتساب على الرقم 0987-81-0950، أو تتصلوا لتحكوا مباشرة مع الدكتورة وتسألوها عن أي استفسار متعلق بالأمراض الجلدية المناعية والصدفية والبهاق عبر أرقام الاتصال 214-920-225-34-6. فاصل صغير ومنرجع لكم.

0: دكتورة مديحة معنا اليوم لنحكي عن كتير أمراض الجلد المناعية، نفهم أكثر هذا المحور. يمكن ما كتير شائع نحكي أو نفهم أمراض الجلد المناعية بصورة كاملة. فقبل ما نحكي عن أمراض الجلد المناعية على وجه الخصوص، إذا بدنا نحكي بشكل عام، شو أكثر الأمراض والمشاكل الجلدية اللي بتشوفوها يعني بشكل متكرر بالعيادة؟
1: تمام، هذا دائما أشياء مشكلة صراحة هي حب الشباب، ممكن الإكزيما كمان، الصدف، البهاق، التهابات الجلد الفطرية، حتى في التهابات الجلد الفيروسية، كل هاي مشاكل شائعة وبتصادفنا تقريبا بشكل يومي. عندك كمان الثقاليل، كلياتهم هدول بنشوفهم بالعيادات تقريبا بشكل يومي.
0: إذن أمراض الجلد فعليا يعني بحر، وكتير أكتر
1: بحر واسع جدا.
0: حلو. طيب أحيانا دكتورة بيظهر على الجلد أحمرار، حكة، بقع معينة، يعني يمكن قد تختلط الأعراض على المريض أنه بتتشابه أعراض الأمراض الجلدية، فهل ممكن يكون في عنا نفس العرض يكون سببه يعني أكتر من مرض مختلف؟
1: أكيد طبعا. هلا

0: أولا بس بدي نبه أنه موضوع التظاهرات الجلدية قد يحدث فيها التباسات. يعني الأمراض الجلدية تشتبه بالأعراض اللي بتعطيها. يعني مثلا مو كل بقعة بيضة رح تظهر لنا فهي بها، تمام، ومو كل مثلا احمرار فهو خلينا نقول التهاب. مو كل قرصة هي قرصة لدغة حشر عادية، ممكن تكون توجهنا لمرض تاني تماما مثلا مثل الليشمانيا الجلدية. فبالتالي هون منركز على أهمية الفحص والتشخيص الصحيح كرمال أنه حط المريض على علاج صحيح ويتم الاستفادة.
1: صحيح. طيب دكتورة، هون يمكن يعني يمكن نحن شوي منأجل التشخيص الجلدي أنه خلص هي حكة وبتروح أو هي بقعة وبتروح، فإمتى الأعراض اللي نحن ما فينا يعني نتجاهلها ولازم فعلا نلجأ لطبيب جلدي مباشرة؟
0: أكيد في حال استمرت الأعراض أكثر من خلينا نقول يعني صار لكذا يوم ما صار فيه وجوع لإلها، انتشرت بكامل الجسم. وطبعا نحن كأطباء بنوصي أنه أول ما يطلع شيء غريب على الجلد يتم مراجعة الطبيب مثل ما ذكرت لك، كرمال ناخذ القصة المرضية الصحيحة ويتم الفحص السريري بشكل صحيح ووضع التشخيص الصح للعلاج الصح.
1: دائما يعني الفحص المبكر او التشخيص المبكر هو بيوقينا من كتير
0: اكيد
1: تدخلات.
0: اكيد كل ما كان التشخيص بشكل صحيح ومبكر وتم اعطاء العلاج المناسب بشكل باكر فانا اختصرت على المريض كتير عذاب.
1: صحيح. هون دكتورة ذكرتي عن انه طبيب الجلدية بيعطي العلاج المناسب. غالبا يعني هيك الشائع مجتمعيا انه نحن منعالج حالنا بحالنا بالامراض الجلديه، بنلجا لعند الصيدلاني بنقول له بدي من هذا الكريم حتى بدون ما نستشير الصيدلاني. يعني سمعت فلانه اخذت من هذا الكريم،
0: جارتي، بنت خالتي. تمام
1: بالضبط.
0: طيب هلا الفكره مثل ليش عم اقول لك انه في عندك مثلا امراض جلديه ممكن نستخدم لها كريمات خصوصا تلك الحاويه على الكورتيزون، فممكن تسبب لي هجوع مؤقت، المريض بحس حاله انا تحسنت ولكن هذا الشيء حيكون لفتره مؤقته لانه بعد هي الفتره رح يطلع المرض الجلدي بشكل اشد ومعند على العلاج اكثر من لو ما عالجه فورا. خصوصا نحن هون عم نحكي لما بصير في التباس بين مثلا مريض بيكون طالع له صفحه جلديه يعني التهاب فطري فبيتهيأ له هي اكزيما، فبيروح مثلا جاره بينصحه والله ان استخدمت هذا الكورتيزون، فالكورتيزون ايه حيامن له مثلا
1: تسكين
0: يعني حيخفف له الحكه، حيخفف له من الالتهاب اللي صاير ولكن لفتره مؤقته جدا، ومن ثم بيرجع بيفوع المرض بيطلع بشكل منتشر اكثر ومعند اكثر مثل ما ذكرت على العلاج.
1: حلو. يعني هون هيك رساله لكل اللي عم يتابعونا اليوم انه التشخيص الجلدي المبكر هو كتير مهم لنحمي حالنا من امراض وما نلجا للكريمات اللي بنسمع انه فلان اخذها وفلان.
0: طبعا اكيد حتى الخلطات الشعبيه يعني ممكن انا المريض يعني اتفاقم وضعه، فليش انا احط حالي بهذا يعني بحط حالي بهي القصة؟ لا أنا بروح بشخص بتعالج صح وأموري بتصير أحسن.
1: صحيح. كتير حلو. طيب دكتورة كمان بنسمع أنه البشرة هي أول شيء بيستجيب أو أي مشكلة بالبشرة ممكن تطلع ممكن تكون هي إنذار عم يطلع لنا يا الجسم من جوا. شو يعني الأمراض الجلدية مو دائما هي سببها ممكن حكة أو ممكن تكون جرثومة معينة، هل فعلا عن جد الأمراض الداخلية بتنعكس على الجلد؟
0: أكيد أكيد الجلد، أنا دائما بقول لهم الجلد مراية الجسم. شو هو عم يصير جوا بيطلع على الجلد.
1: حلو.
0: فمثلا ممكن تكون الحكة غير المفسرة سبب لوجود مشكلة كلوية. تمام. ممكن أيضا أنه تغير بلون الجلد ممكن يكون يشير لمشكلة كبدية. أحيانا في أمراض إذا بدك مناعية داخلية خلينا مثل نقول أدواء الأمعاء الالتهابية مثل داء الكرون مثل التهاب الكولون التقرحي قد تتظاهر بوجود احمرار على الساقين، هي منقلها حمامة عقدة. فكتير نحن في أمراض جلدية بتدلني هي بتكون تتظاهر قبل حتى الأعراض الداخلية للأمراض. فيعني مثل ما قلت لك الجلد هو مراية الجسم.
1: يعني أنا ممكن يكون عم عاني مشكلة كلوية وما ما لاحظ أعراض كلوية، لاحظ أعراض جلدية.
0: أعراض جلدية حكة غير مفسرة، يعني ما أنا نفيت كل أسباب الحكة. تمام. فأنا ممكن يكون في ارتفاع بالقيم البولة أو كذا نتيجة مثلا مشكلة كلوية المريض غافل عنها. فمشان هيك.
1: حلو. كتير حلو. معناتها هون بنرجع بنأكد على قديش مهم نحن عن جد نشخص حالنا لأنه ممكن لا سمح الله نكون عم نعاني من أمراض خطيرة تانية ونحن مو حاسين. طيب دكتورة مو كل مرض هو

0: ومثل ما ذكرتي مرض جلدي خارجي ممكن يكون عم يعبر عن مشكلة داخلية
1: تمام.
0: أو ممكن يكون أمراض مناعية. بداية، شو المقصود بمرض جلدي مناعي وكيف ممكن جهاز المناعة يأثر على الجلد؟
1: مرض الجلد المناعي يتداخل فيه عدة عوامل، منها المناعة. فبتلاقي مثلا أنه بيدخل بعلاجاته أدوية بتكسر هي الحلقة، وبتستهدف هذا مثلا الوسيط المناعي، الوسيط الالتهابي اللي عم يأثر ويفاقم من هالمرض. آليتها بتكون جدا معقدة، وللأسف يعني غالبا هي الأمراض ما بيكون في إلها علاج نهائي.
0: يعني نحن هون ما في، ما عم نجمل الموضوع، لا هو فعلا
1: لا نحكي
0: يعني
1: بكل موضوعية واقعية. يعني
0: طيب دكتور، شو أبرز يعني أبرز الأمراض الجلدية المناعية يلي إلها علاقة باضطراب جهاز المناعة؟
1: هلأ على رأس الصدف والبهاق
0: يلي هن موضوع حلقتنا
1: اليوم
0: بدنا نتعمق فيهم.
1: طبعا في بحر من الامراض يعني، بس انه يعني الاكثر شيء عم نشاهده حاليا هو الصدف والبهاق.
0: حلو، كثير حلو. طيب دكتوره، بالنسبه للامراض الجلديه المناعيه، هل العامل الوراثي له دور فيها؟
1: طبعا طبعا. هلا خلينا نقول الصدف مثلا في استعداد وراثي، كل ما يعني لما يكون في عنا إصابة لأحد الأبوين أو لكلا الأبوين ارتفعت نسبة حدوث الإصابة عند الأبناء، ولكن هذا ما بيعني حتمية الإصابة. يعني ممكن تقولي إنه شخص أنا صلوا سنوات، ليش صلوا سنوات ما مبين على شيء وفجأة طلع؟ هون بيجي دور الاستعداد الوراثي الموجود مع حدوث محفز أدى لظهور الإصابة.
0: حلو تماما. هيك كنت بدي أسألك إنه هل ممكن المرض المناعي يظهر فجأة رغم أنه في سنين ممكن الشخص ما كان عم يعاني من هذا الموضوع؟
1: طبعا أكيد، مثل ما قلت لك طالما في استعداد وراثي موجود، ولكن لا يعني أنه إذا في استعداد وراثي معناته هذا المرض حيظهر. لما بيصير في عندي محفز ما سواء خلينا نقول هلأ بنحكي عن المحفزات شو ما كانت، خلينا نقول ستريس أشياء
0: أكثر شيء منتشر عنا
1: تماما، فممكن يظهر المرض. وحتى مثلا ممكن يظهر عن شخص ما عنده إصابة أبدا لا بالصدف ولا بالبهاق ولا عليه.
0: ممكن يظهر هذا الموضوع. طيب ذكرنا أنه هاي الأمراض هي ممكن تكون مزمنة، الهدف من العلاج ما حيكون الشفاء الكامل لأنه نحن ما في علاج كامل للأمراض الجلدية المناعية، بس نحن قدرانين بعلاجات معينة نسيطر على هاي الأمراض.
1: طبعا أكيد، نحن هدف من هاي العلاجات أني أنا سيطر على المرض، أمنع حدوث هجمات، حاول حسن من جودة حياة المريض، لأنه كتير حيعاني المريض، فأنا بحسن له من جودة حياته، حتى ممكن أوصل معه لدرجة أنه الآفات تختفي، ولكن هذا المرض بيبقى موجود.
0: هو موجود بحال صار فيه محفز،
1: بحال صار محفز، يعني ممكن يختفي سنوات بس ممكن يرجع يعاود يطلع. يعني سلوك المرض غير معروف،
0: لأنه هو فعليا الجسم عم يهاجم حاله مثل ما منقول.
1: أكيد.
0: طيب دكتورة، من هون فينا نقول أنه من أشهر الأمراض الجلدية المناعية مثل ما ذكرتي الصدفية والبهاق، فخلينا نبلش سوا بالصدفية دكتورة، معنا دكتورة مديحة الحافي. دكتورة اشرحي لنا أكثر عن الصدفية، لأنه كتير بنسمع عنها خصوصي على السوشيال ميديا، هلأ في كتير بوستات وهيك صبايا بيحكوا عن هاي المواضيع. شو هي الصدفية وشو هي اللي بيصير بالجلد عند الشخص المصاب؟
1: طيب هلأ الصدف ما هو مرض التهابي مزمن تتدخل فيه الآلية المناعية. تمام. هلأ بصراحة في اختلاف نسميه مناعي مو مناعي، بس الآلية المناعية له موجودة. تمام. مزمن. الفكرة بالصدف ليش بيصير؟ أنه نحن أنا عندي هون تكاثر سريع جدا لخلايا البشرة. الوقت الطبيعي لتكاثر خلايا البشرة تقريبا بياخد 30 يوم، أما بالصدف بياخد 4-5 أيام.
0: أوه.
1: فجدا تكاثر سريع. هذا الشيء بيؤدي لإحمرار بالجلد، بيجينا على المريض عنده لويحة بتكون أرضيتها حمراء متراكم عليها قشور بيكون لونها فضي، لها لون فضي مميز، بتكون حاكة نوعا ما. بتنتشر بكل مناطق الجسم يعني. تمام.
0: حلو، يعني يمكن العلامه المميزه اللي حيلاحظها المريض انه هي لونها فضي.
1: اي في هيك لويحه مرتفعه عن سطح الجلد وبيكون لونها عليها قشور فضيه. تمام.
0: حلو. طيب بس هل الصدفيه هي مرض جلدي فقط ام ممكن نعتبرها انه مرض بياثر على الجسم بشكل اوسع؟
1: صراحة لا، الصدف لا يعتبر مرض جلدي لوحده فقط، لأنه ممكن يرتبط بأمراض تانية، بإصابة تانية على مستوى مثلا خلينا نقول أهم شيء التهاب الجلد، التهاب المفاصل الصدفي. هي أهم شغلة، وحتى في له ارتباطات بكتير أمراض تانية. يعني مرض الصدف خلينا نقول بيرتفع

0: عندهم نسبة حدوث الخسارات البريدية، بارتفاع عندهم نسبة الحوادث الوعائية الدماغية، نسبة الاحتشاءات القلبية، فيعني مرتبط بعدة أمراض تانية، بس الأبرز على الإطلاق هو التهاب المفاصل الصدافي.
1: مفاصل الصدافي.

0: المنطقة التناسلية ممكن عالم تستغرب منها، تظهر أيضا بالمنطقة التناسلية. هدول أشياء المناطق، ممكن تطلع بأي منطقة من مناطق الجسم.
1: معناتها قديش يعني بحاجة نكون هيك دقيقين ونحن عن جد عم نلاحظ هاي الأعراض يلي عم تظهر عنا دكتورة؟ هل ممكن تظهر الصدفية عند الأطفال؟
0: طبعا طبعا، والمرض الأبكر حدوثا يكون أشد من لو ما صار مثلا بأعمار متقدمة.
1: تمام. قلت لك
0: لما بيكون في عندي إصابة، بين الإصابة عند أحد الأبوين أو كلا الأبوين، تظهر الإصابة بشكل مبكر أكثر.
1: حلو كتير. في عنا رسالة عم يقول دكتورة، زوجتي بآخر شهر حملت حاسة جسمها بالكامل بشكل كأنها محروقة، ولدت من يومين ولسه لهلأ ما هدي جسمها، والدكتورة ولدتها قبل وقتها من خوفها، وحتى من كتر حكة الجسم ممكن ينزل دم أوقات. أول شيء الحمد لله على السلامة، ويربى بعزكم ودلالكم الطفل إن شاء الله. ممكن دكتورة يصير في عند الحامل يعني أمراض جلدية أو أعراض جلدية؟
0: تمام. هلأ عند الحامل في إلها خصوصية معينة، في إلها أمراض معينة بتصير أثناء الحمل، يعني ممكن خلينا نقول شرق أثناء الحمل، ممكن فقاع، مرض فقاعي أثناء الحمل، حتى ممكن في شيء اسمه ارتفاع بالركودة الصفراوية أثناء الحمل. هلأ طبعا هي بيقررها طبيب النسائية بالتشارك مع طبيب الجلدية، يعني في لهم حالات معينة. أيضا أصلا ممكن الحامل تصاب بالصدف أثناء الحمل.
1: ممكن يتأثر الطفل؟
0: لا غالبا الصدف ما بتأثر بعدين، إنه أمه عندها صدف، بس لا بتتعالج بشكل عادي. يعني
1: قديش الأم بتتعب حتى وهي حامل، ممكن تصاب بها الأمراض ولسه بيزيد عليها التعب، فالله يخلي لنا ياهن يا رب ويقويهن ويربى المولود بعزكم ودلالكم يا رب. فممكن هاي الحالة اللي ذكر عنها هي حالة ظهرت بالحمل وخلص، يعني
0: هلأ في منها حالات بترجع بتتكرر بالحمول اللاحقة، وفي منها لا خلص مو يعني إذا صارت بهذا الحمل ترجع بتتكرر.
1: كل حمل وإله خصوصيته. تماما. دكتورة مثل ما قلنا، ممكن شخص يكون عنده استعداد للصدفية، لسنا نواه طويلة وتظهر فجأة، شو الأشياء اللي ممكن تحفز ظهور الصدفية أو تسبب خلينا نقول نوبات إذا صحيح هذا المصطلح؟
0: هجمات. هلأ التدخين، الكحول، الستريس. الستريس يعني يا بيطلع المرض يا أما بيفاقم المرض السابق
1: إذا كان موجود.
0: تماما.
1: ممكن فجأة يصير معنا صدفية. مو شرط.
0: الانترنت، بعض الانترنت بتسبب ظهور الصدف، يعني حتى بخصص هون التهاب بالعقديات، التهاب البلعوم عند الأطفال. ممكن يتلوه بعد 2-3 أسابيع ظهور صدف اسمه صدف نقطي عند الأطفال. فإيه الانترنت ممكن تسبب ظهور صدف. أيضا ممكن أشعة الشمس ذو حدين، يعني على قد ما أنه نحن بنقول مفيدة وكل شيء، بس ممكن أنه هي تسبب ظهور الصدف. وبعض الأدوية كمان متهمة بإحداث الصدف.
1: حلو. ذكرتي دكتورة أنه ممكن الطفل أو المطفل الإنترنت تسبب ظهور صدف، بهي الحالة هي ما حتكون مزمنة، هي فترة وبتروح، ولا خلص الجسم صار معرض دائما للصدف؟
0: مثل ما قلت لك هون خلص، أنا صار طالما طلع في عندي صدف أنا بدي دير بالي. لو مثلا لصدف لويحي، هذا اسمه صدف نقطي، بيجي فعلا مثل النقاط بجسم الطفل، فأنا خلص بدي حط ببالي وخلي عند هذا الطفل خصوصية، أنا ممكن لاحق أن يطور صدف،
1: ممكن يرجع يتعرض. تماما. كمان هون في نقطة كتير مهمة، أنه في كتير صبايا بالمسابح بيتعرضوا كتير لأشعة شمس ليحصلوا على لون السمار وهيك، فالتعرض هذا اللي كتير كبير لأشعة شمس ممكن يكون هو مسبب بالإصابة بالصدفية؟
0: ممكن. ايه مثل ما قلت لك، يعني هون الشمس سلاح ذو حدين، بنقول له نحن العالم تعرضوا للشمس، بس يعني أكيد مو قصدنا يتعرضوا بوقت الذروة.
1: صحيح كتير. تمام. طيب لاحظنا على حالنا الأعراض وبلشنا تشخيص، عرفنا أنه صار في عنا ممكن يظهر هيك، نراجع الأعراض، ممكن يكون في لويحة مرتفعة عن الجلد، لون فضي مميز، ممكن تترافق مع أعراض تانية. بعد ما لاحظ الشخص على حاله هاي الأعراض وبده يشخص، كيف بيكون التشخيص؟ هل عادة بحاجة لتحاليل أو خزعة جلدية أو
0: هلأ تشخيص الصدفية عادة سريري. بناخذ نحن قصه مرضيه كامله، فحص سريري كامل، والتحاليل عاده ما في عندك تحليل مخبري بيقول لك انه والله هي صدفيه، لا. ممكن قد نلجأ لإجراء الخزعة الجلدية، بس ما أنا إجراء روتيني. يعني الصدفية بصراحة ما بتخبي حالها.
1: كتير حلو. طيب دكتورة، قبل ما ننتقل لنحكي عن التهاب المفاصل الصدفي، كنا عم نقول أنه ممكن تظهر الصدفية على فروة الرأس.

0: يعني هي من أكثر الأمور اللي نحن يعني بتقلقنا، يعني فروة الرأس هي من أكثر الأشياء اللي الأشخاص بيشوفونها ونحن حننزعج لو لاحظناها. فشو بتكون العلاجات بهي الحالة؟ شامبويات معينة أو
1: ما في شامبويات، في بخاخات أحيانا ممكن إذا كان خلينا نقول مادة للمنطقة الرقبية لتحت أكثر عن مسار الشعر ممكن نستخدم كريمات، بس يعني أي في شامبويات مخصصة، في بخاخات مخصصة لعلاج هي المنطقة.
0: تمام. طيب من الأمور المهمة أيضا أنه الصدفية ما بتقتصر على الجلد، ممكن توصل للمفاصل. شو هو التهاب المفاصل الصدفي؟
1: التهاب المفاصل الصدفي مرتبط عادة مع الصدف الجلدي، ممكن الأعراض الجلدية تسبق ظهور التهاب المفاصل الصدفي، ممكن يطلعوا اثنيناتهم مع بعض. هلأ الفكرة أنه المريض رح يلاحظ يبوسة صباحية، تورم بأحد المفاصل، ممكن ألم مكان ارتكاز الأربطة على العظم. فبصراحة كمان نحن بنقول أي مريض صداف لازم يتم فحص المفاصل عنده
0: مباشرة. يعني ما استنى ليطلع التهاب المفاصل. طب دكتورة، هون يعني يمكن كتير كبار بالعمر نتيجة تعبهم وشغلهم بالبيت والإرهاق ويصير في عندهم آلام بالمفاصل، إمتى لازم يعرفوا أنه هاي ألم المفصل هذا مرتبط ممكن يكون بالصدفية؟ ممكن يكون في التهاب مفاصل أنا وعاني من هذا الألم قبل ما تظهر لأنه الأعراض الجلدية.
1: فكيف حتى ممكن الأعراض الجلدية؟ الأعراض الجلدية تسبق
0: تسبق
1: ممكن توصل لمدة 10 سنوات.
0: كتير يعني وقت كتير كبير، ماله وقت قليل. في عنا رسالة عم تقول: صباح الخير، سؤال الدكتورة مديحة الحافي، إذا الأم أو الأب عندهم صداف في سبيل حتى نمنع المرض للانتقال للأطفال؟ وبدنا نتشكر مشاركتك الجميلة دائما وإذاعة دمشق القريبة لقلوبنا باستضافة دكاترة مميزين من أمثالك. عن جد شكرا لوجودك معنا دكتورة. هل في سبيل حتى نمنع المرض ينتقل للأطفال؟
1: صراحة لا.
0: لا، عم تحاول الدكتورة بلطافة تقلنا أنه ما في علاج وما فينا نمنع الانتقال، ولكن يمكن بدنا نصير حذرين أكثر.
1: أكيد نكون حذرين أكثر،
0: لأنه هون فعلا الطفل
1: نعطيهم مكملات غذائية كاملة، أنه مثلا حتى بيقولوا لك انخفاض الكالسيوم مرتبط مع ظهور الصداف، انخفاض فيتامين دي أيضا مرتبط مع ظهور الصداف، فحتى يعني ممكن ضربة أو كذا ممكن تطلع آفات صداف. أنا بكون حذرة يعني ودير بالي.
0: حلو كمان دكتورة، لأنه الأطفال بالذات كتير بيعانوا كونهم بالمدارس والأطفال بين بعضها، يعني ممكن يتعرض الطفل للتنمر بحال كانت الصدفية طالعة على مكان معين. فهون بحاجة الأهل يكونوا حذرين ويكونوا معين طفلهم على أنه هاي الحالة
1: غير معدية أبدا. تماما. في اعتقاد خاطئ شائع بين الأشخاص بالمجتمع أنه مريض الصداف معدي، مثل ما مريض الثعلب مثل ما مريض الثعلبة أيضا ممكن يخطر لهم أنه معدي.
0: هو ما له معدي.
1: لا لا لا لا لا ما له معدي. فهذا الشيء بسبب عنده مشكلة اجتماعية.
0: صحيح، بيصير ببعدوا عنه الأشخاص أو الأطفال التانيين. فهون هيك رسالة لكل الأهالي اللي عم يتابعونا فعلا، يعني الدكتورة أخصائية بالأمراض الجلدية عم تخبرنا أنه فعلا هي الأمراض هي ما لها معدية. بدنا نوعي أطفالنا أنه يكونوا اجتماعيين، ما يخافوا من هذا التنمر اللي ممكن تماماً يصير أصلا، وأنه كونه مو معدي فهو قدران يعمل هاي العلاقات الاجتماعية. دكتورة، مكملين معك بحديثنا عن أمراض الجلد المناعية وعن أمراض الصدفية والبهاق، معنا الدكتورة مديحة الحافي أخصائية بالأمراض الجلدية. ولكن قبل ما نكمل بدنا ننتقل لأذان الظهر، يرفعه على مسامعكم السيد عماد داود.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: مكملين معكم بحلقتنا لليوم من عيادة على الهواء مع الدكتورة مديحة الحافي، اختصاصية بالأمراض الجلدية والتناسلية وطب التجميل غير الجراحي. أهلا وسهلا فيك دكتورة. مرة ثانية دكتورة، أكيد بس قبل ما نبلش أسئلتنا بدي أرجع أذكركم بأرقام الاتصال 225-346-214-9-2020، أو فيكم تبعثوا لنا رسائل على الواتساب على الرقم 0987-8-10-950. دكتورة، كنا عم نحكي بحلقتنا اليوم عن أمراض الجلد المناعية، وبلشنا نحكي عن الصدفية، وصلنا لنحكي عن التهاب المفاصل الصدفي اللي في أعراض معينة بتظهر. خلينا ننتقل لنحكي عن لما المريض لاحظ حاله وشخص أنه هو في معه صدفية، صار وقت العلاج. قلنا ما في علاج نهائي، ولكن كيف ممكن يسيطر على المرض؟ شو الخيارات المتاحة اليوم؟
2: تمام، للعلاج يعتمد على انه انا اول شيء حاله المريض، شده الصداف، قد ايه اخذ مساحه من جسمه. فخلينا نقول مثلا الصداف الخفيف للمتوسط، اذا بجرب الحجر الاساس للعلاج هو العلاج الموضعي اللي بيعتمد بشكل اساسي على اما كريمات ومراهم الكورتيزون او حتى ممكن الريتينوئيد. في شيء من الريتينوئيدات انا بستخدمه ككريمات وبطبقه مشان يحل لي هي السماكه اللي صايره انا. فطبعا هذا مثل ما قلت لك اول شيء تبعا على حاله المريض. لما انا مثلا يصير في فشل استجابه للعلاج الموضعي، ممكن انتقل للعلاج الضوئي. العلاج الضوئي في حال فشل هو بالعلاج الموضعي ننتقل للعلاج الجهازي. لما أحكي أنا على علاج جهازي فأنا عم أحكي على ثلاث أدوية أساسية، ممكن تكون دواء اسمه الميتوتريكسات أو السايكلوسبورين أو حتى الأسيتريتين. كل واحد فيهم بيشتغل بطريقة معينة، كل واحد فيهم بحاجة لمراقبة، طبعا أكيد ما بيتاخد بدون إشراف طبيب، هذا شيء كتير مؤكد، لأن نحن بدنا نحسب جرعه، بدي طلع خفض جرعة
1: حسب العمر كمان
2: وحسب حسب الشدة اللي صايرة. وحاليا العلاجات الحديثة هي العلاجات البيولوجية، مثل ما قلت لك هي عم تستهدف وسائط التهابية معينة، فبتكسر هي الحلقة يلي عم يصير فيها المرض وعم يستمر. طبعا وزارة الصحة مشكورة عم تقدم لنا هون بمشافي الدولة، سواء
1: نقطة مهمة جدا
2: بمشفى الجلدية وبالبرامكة ومشفى المجتهد ومشفى الجلدية الموجود بدمر، فمشكورة وزارة الصحة عم تأمنهم طبعا، ويتم أعطائهم تحت إشراف الأطباء وتحت بيجروا تحاليل، بيعملوا تحاليل للمرضى وكل شيء، يعني في متابعة.
1: حلو كتير. طيب دكتورة، إذا تحسنت البشرة واختفت البقع، هل هذا يعني أنه المرض انتهى؟
2: للأسف لا. مثل ما قلت لك يعني نحن الهدف من العلاج تحسين حالة المريض، تحسين جودة حياة المريض، يعني منع حدوث النكس ومنع ظهور آفات جديدة. فممكن تختفي تختفي الآفات وتروح لسنوات، بس هذا لا يعني انه صار في شفاء كامل. المرض خلاص مثل ما بيقولوا صار هاجع، ولكن أي ممكن أي محفز أو أي محرض قد يؤدي إلى
1: أنه ترجع
2: مرة أخرى
1: الحالة. طيب دكتور، إذا بدنا نحكي هيك نختم الصدفية، هل في أدوية ما لازم ياخدها مرضى الصدفية؟ هي نقطة كتير مهمة اليوم نحكي عنها.
2: طبعا أكيد، يعني ما لازم يطلع من عندي مريض صداف بدون ما أنا أكون عطيته لستة الأدوية الممنوعة. على رأسها الستيرويدات الجهازية، يعني إبر الديكسون والإبر الكورتيزون كلها ياتها والإنسيتس، هدول يعني ممنوع لون. خصوصا هلا نحن جايين على فترة فيها قريب بكتر يعني
1: صحيح.
2: فإبرة القريب ممنوعة عليهم تمام. طبعا في عندك مضادات فطرية مثل الجليزيوفولفين، عندك مثل أبلاح الليثيوم، هي أدوية كمان نفسية لأنه كتير في مرضى ممكن يتعرضوا لاكتئاب وحالة نفسية فبيضطروا ياخذوا أدوية نفسية، فأبلاح الليثيوم ممنوع عليهم. الانترفيرونات، يعني في لستة معينة من الأدوية إنه لازم المريض ممنوع عليه.
1: هون بحاجة لكمان يعني مثل ما ذكرتي طبيب أو المريض الاكتئاب هو عم يلجأ لطبيب معين، فلازم يكون المريض عم يشرح الحالة كاملة وكل يعني أكيد. حتى الأمراض الجلدية وواي اللي عنده مشان ما تتداخل هاي الأدوية.
2: يعني أنا هاي الورقة مثلاً بقول للمريض هي مثل هويتك، بتخليها معك مثل هويتك.
1: تكون عندك.
2: وين ما رحت لعند أي طبيب لعند أي صيدلاني لازم تورجيها.
1: حلو كتير حلو. دكتورة في عنا رسالة عم يقول يعطيكي العافية أو ما بعرف، لا بتقول يعطيكي العافية يسعد أوقاتكم، سؤال للدكتورة، عم عاني من حساسية من أسبوعين وما عم استفاد على أي دواء، وفي صورة إذا شايفتي دكتورة عم تزداد الحالة بالليل كل مرة بمنطقة عم أخذ هالدواء بس ما في تحسن، والصبح بتخف الحكة وبتروح كلها، فشو ممكن تكون هي الحالة؟ هل السؤال الأول هل أخذتي الدواء لحالك يمكن؟
2: تمام غالبا أخذ الدواء لحالة. هل هي حالة وصفية لأورتيكاريا اللي هي الشري. الشري غالبا 50% من أسبابه مجهولة السبب. يعني بنسبة كبيرة هو مجهول السبب، بس بيدخل فيه الأكل الجو كتير، يعني كتير أشياء. فبنصحك يا بتول تروحي لعند طبيب الجلدية ويقيم حالتك ويعطيك الدواء، لأنه بصراحة هذا الدواء لا يكفي لحالتك.
1: الدواء اللي عم تاخذيه لا يكفي، خصوصي إذا أخذتيه بدون استشارة.
2: استشارة طبية.
1: في عنا كمان سؤال من زهير عم يقول السلام عليكم، زوجتي عندها ثعلبة بقعية صح؟ عم تستعمل كورتيزون بس ما عم يعطي علاج، بدنا نصيحة وشكرا.
2: هلا أول شيء مرضى الثعلبة ممكن يستغربوا، بدنا نشوف اذا في نخور بالاسنان، لانه في ارتباط بين نخور الاسنان وبين الثعلبه، هي اول شغله. ثانيا قديش صار لها عم تستعمل الكورتيزون وشو يعني هو بنظره ليش ما عم يعطي علاج؟ لانه عاده الكورتيزون بيعالج المنطقه الا اذا كان مانا ثعلبه وكانت
1: فكرينها.

0: الأجربة مندبة يعني هلأ بحالة الثعلبة الأجربة تبقى سليمة، أجربة الشعر تبقى سليمة وبيطلع الشعر مرة ثانية، ممكن يطلع الأخف وممكن يطلع لونه أبيض يعني زائل الصباغ، بس إنه بيستفيد المريض عادة على الكورتيزون. في حال ما عم يستفيد لازم يراجع الطبيب اللي وصف له إياها، ما يكونوا فاركينه بيخلوا توم لأنه بتأذي الأجربة الشعرية. تمام، فيفضل مراجعة الطبيب اللي حط على وصفة الكورتيزون.
1: بتقول كمان عم تقلك إنه صيدلي وصف لي، ويعني يمكن أنا صيدلانية وفيني أقول إنه الصيدلي رغم خبرته بالأدوية إلا إنه طبيب الجلدية هو الأقدر بهي الحالات.
0: أكيد
1: إنه عنده الخبرة الكاملة بالحالة
0: طبعاً بتقييم شدتها وحالتها ومساحتها، فراجع الطبيب يا بتقول
1: أفضل. دكتورة، إذا بدنا ننتقل لمحور آخر من الأمراض الجلدية وهو البهاق، شو هو البهاق بالضبط وشو يلي بيصير داخل الجلد حتى تظهر هالبقع البيضاء؟
0: تمام، هلا الفكرة بالبهاق كمان مرض مزمن شائع، إذا قلت مكتسب العالم كلها تحب انفضل مني.
1: كيف يعني مكتسب؟
0: يعني في عوامل خارجية بتتضافر مع عوامل داخلية وبيطلع.
1: حلو.
0: تمام. تتدخل فيه الآلية المناعية. ليش عم يصير في عندي أنا بهاق؟ لأنه الخلايا المناعية تقوم بشكل خاطئ بمهاجمة الخلايا الميلانينية في الجلد المسؤولة عن الصباغ. فكر مال هيك بيطلع بيظهر ببقع إما ذات لون أبيض وإما أنه تكون زائلة الصباغ حرفيا، يعني يكون ما في صباغ أبدا يعني.
1: حلو. طيب هل الخلايا الصباغية مثل ما قلنا بتختفي نهائيا من المنطقة ولا ممكن تظل موجودة بشكل جزئي؟
0: هلا ممكن تظل موجودة بشكل جزئي، هذا بشوفه بالديرموسكوب لما أنا بفحص المنطقة المصابة، فبلاقي بقايا من الميلانين موجودة بمحيط الأجربة الشعرية.
1: بقايا. دكتورة، بالصدفية قلنا أنه هو مرض جلدي ولكن قد يرتبط بأمراض تانية، هل البهاق مرض جلدي فقط أم ممكن يكون مرتبط بأمراض أخرى؟
0: ممكن يكون مرتبط بأمراض مناعية ذاتية أخرى. عم نحكي هون على داء هاشيموتو بالدرق أو داء غريفز، يعني سواء كانت فرط أو نشاط قصور. أو قصور نشاط، ممكن سكري نمط أول. فكتير يعني نحن بدنا
1: في ارتباط
0: مع أمراض المناعة الذاتية.
1: طيب هل ممكن يظهر فجأة عند شخص ما كان عنده أي مشكلة جلدية من قبل؟ نحن كتير اليوم هيك عم نحكي الأجوبة فعلا بكل صراحة، لأنه هاي المواضيع خصوصي البهاق للأمانة دكتورة منشوف كتير على السوشيال ميديا صبايا أو حتى شباب عم يعانوا من هذا الموضوع وعندهم نوعا ما كونه كتير ظاهر. ففي شوي من المشاكل بتكون على الجانب النفسي فبحاجة أكيد. نحن نوضح كل المعلومات. البهاق قد يكون وراثي، نحن قلنا قد يكون مكتسب، وهل قد يكون وراثي أيضا؟
0: أكيد في استعداد وراثي.
1: يعني إذا أحد الوالدين مصاب فلا يعني حتما إصابة الأبناء،
0: يعني بس ترتفع نسبة خطر حدوث الإصابة بس ما أنا حتمية لا.
1: حلو. طيب دكتورة، شو العوامل يلي ممكن تحفز ظهور البهاق عند شخص ليكون ترفع عنده استعداده للإصابة؟
0: هلا عندك الشدة النفسية على رأس كل العوامل،
1: بكل الأمراض الجلدية
0: بكل الأمراض
1: الشدة النفسية.
0: تمام، الحروق الشمسية ممكن هي إنه تزيد من خطر الحدوث، وطبعا في عندك عوامل داخلية يعني مثلا مثل شدة أكسدية، أو مثلا في عندك نظريات كتير بتقول ليش بيطلع البهاق، يعني في مثلا في نظرية بتقلك والله النهايات العصبية تفرز السم يؤدي لأذية الخلايا الميلانينية، في عندك مثلا نظريه بتقلك انه نظريه الاضداد انه في اضداد بتتشكل بالجسم بشكل شاذ بتروح بتهاجم والله الخلايا الميلانينيه.
1: في لسه كتير هيك في دراسات عم تكون
0: اكيد
1: حوالين الموضوع. دكتوره، بنسمع عن انه الخوف او الصدمه النفسيه هيك الصدمه اللي بتصير فجاه ممكن تكون سبب للبهاق، شو صحه هاي المعلومه؟
0: أكيد، يعني خلينا نقول مثل انت في عندك الفتيل وشرار، فالتوتر هو الشرار اللي بيشعل هذا الفتيل. فكتير يعني غالبا يعني خلينا نقول ما حقول 90%، خلينا نقول 75-80% من مرضى البهاق اللي بيراجعونا بيقولوا لنا والله أنا مثلا بعد رعبة بعد زعلة نمت متضايقة فقت والله طالع مثلا إصابة بهاق.
1: صحيح. فهي ممكن تكون فعلا هل يعني ممكن تكون هي فعلا عم بتبلش حالة من البهاق عم تصير معنا. وين عادة بتظهر بقع البهاق اللي تدلني أنه فعلا هو قد يكون بهاق، أو هل في مناطق معينة أكثر عرضة؟
0: لا بصراحة البهاق ممكن يطلع بأي منطقة من مناطق الجسم، بس هلأ ممكن تشوفي أكثر بالمناطق اللي أصلا فيها خلايا مليانينية أكثر. يعني أنت بتحكي مثلا على الوجه تحت عند حلمة الثدي مثلا بالمنطقة التناسلية، هي مثلا مناطق فيها خلايا صباغية أكثر من غيرها، فممكن أنه بشكل شائع أكثر يطلع عليها.
1: طيب دكتورة، هل كل حالات البهاق بتنتشر لكل الجسم أم هي ممكن تظل البقع محدودة لسنوات؟
0: سلوك البهاق غير معروف. ممكن تطلع بقعة ويصير في عليها تحسن عفوي. ممكن تطلع بقعة وتستقر تبقى مثل ما هي، وممكن تطلع بقعة وتنتشر بجميع أنحاء الجسم.
1: مو قدرانين نحذر له؟
0: أبدا ما بنحذر عليه.
1: طيب دكتورة، إذا بدنا نحكي عن البهاق يمكن ما له علاج؟ ما
0: هلا يعني في علاجات متطورة عم تطلع، بس علاج نهائي صراحة لا
1: ما في.
0: فأنا يعني بنصح يعني أي مريض بيراجعني بالعيادة بيكون في عنده بهاق، بقول له حاول قدر المستطاع أنك أنت تتعايش مع المرض اللي أنت عندك.
1: صحيح، لأنه هو دكتور يمكن هو مرض ما له مؤلم، ولكن هو
0: مؤلم نفسيا
1: تماما من الجانب النفسي هو مؤلم.
0: بس جسديا لا، يعني يعني هو بينعكس النفسي على الجسدي، يعني سبحان الله ما يعني في ارتباط بين
1: سبحان الله في ارتباط كتير كبير. طيب دكتورة، شو أهم معلومة من منبرك كطبيبة بتحبي توصيها لكل شخص يعرفها عن البهاق وعن الصدفية، كونه نحن اليوم هدول المحورين الأساسيين اللي عم نحكي عنهم؟
0: تمام، هلا بداية أول شيء الله يكتب العافية للكل.
1: آمين يا رب.
0: ثانيا لا تستخدموا رجاء رجاء لا حدا يستخدم خلطة مو معروفة أو خلطة حدا نصحوا فيها، يعني أي مشكلة جلدية راجعوا فيها طبيب الجلدية. كرمال بس انه توصلوا لتشخيص صحيح وتعالجوا بشكل مبكر، كرمال ما لا سمح الله تفوتوا بدوامة يعني تكونوا بشيء تصيروا بشيء تاني.
1: صحيح.
0: مريض الصداف ومريض البهاق مثل أي حدا بالمجتمع. يعني لازم تحبوا حالكم مثل ما أنتوا، يعني
1: تتقبلوا هذا الموضوع
0: وتتقبلوا هذا الموضوع، لأنه نفسيا رح ينعكس عليكم براحة نفسيا، رح أنتم هذا هي النفسية المنيحة رح تخلي الشيء الجسدي يتحسن.
1: صحيح، يعني خصوصي أنه قلنا دكتور أنه هو سببه ممكن يكون الشدة النفسية.
0: تماما، فيعني أنتم مكسب معكم وابدا ما يعني ما حدا يستحي من اي شيء عنده اياه، بالعكس انا بحب لهم هي ميازه رب العالمين اختصكم فيها.
1: صح.
0: ونتمنى العافيه والسلامه للجميع.
1: امين يا رب. كمان في عنا قبل ما نختم في رساله عم تقول السلام عليكم، اعاني من صدفيه بفروه الراس وبستخدم قطره بيتا سليك وشامبو مولتي تاير وشعري عم يخف كثير، شو الحل وشو العلاج الانسب والشامبو الانسب لإلي؟
0: هلا هذا الشامبو اللي يعني هي عم تستخدمه والقطرة هن فعليا هن علاج الصدف. هلا ليش عم يخف كتير؟ فبدنا نشوف في كتير أسباب لحتى إنه الشعر عم يخف، وهو الصدف بحد ذاته بيسبب خفة بالأشعار، فالأنسب إنه تراجع طبيبك كرمال نفحص إذا الأجهزة صايرة عليها شيء متخرشة مو متخرشة أمورها منيحة، ممكن تكون نقص فيتامينات. فيعني لازم مثل ما حكينا بأول حلقة مراجعة الطبيب يا جماعة.
1: تماما، خصوصي الحالات الجلدية متشعبة كتير، فنحن مو قدرانين نعطي إجابة كتير، ولكن العلاج اللي هي عم تستخدمه هو العلاج الصحيح. تماما. طيب دكتورة كتير سعيدين بحلقتنا اليوم
0: والمعلومات كتير مهمة،
1: يعني معلومات مهمة وسلسة، وهيك تعرفنا كتير عن كل شيء بخص الأمراض الجلدية والصدفية والبهاق. شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من عيادة على الهواء. عرفنا أنه الصدفية والبهاق مو مجرد مشاكل بتظهر على الجلد، وأنه لجهاز المناعة دور أساسي بحدوثهم. حكينا عن الفرق بين المرضين، أعراضهم والعوامل اللي ممكن تزيدهم، وطرق التشخيص والعلاج. وعرفنا أيضا أن الصدفية مو مرض معدي، وأنه مو كل بقعة بيضة على الجلد معناها بهاق. كل الشكر لضيفتنا الكريمة الدكتورة مديحة الحافي، اختصاصية الأمراض الجلدية والتناسلية وطب التجميل غير الجراحي، على كل المعلومات القيمة يلي شاركتنا إياها. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن المتابعة. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج نادية حمود. نلتقي معكم بحلقة جديدة وموضوع طبي جديد الأسبوع القادم، ومن هون لوقتها تضلوا بخير وصحة وسلامة.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. مؤكدة تضامنها الكامل معها، سوريا تعزي إندونيسيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق وأسفر عن وقوع ضحايا. قوة الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في عدة بلدات في ريف القنيطرة. مديرية إعلام الرقة تؤكد أن كمية المياه الممررة من سد كديران ستبقى مستقرة لمدة 10 أيام، داعية مواطني الرقة توخي الحذر وتجنب السباحة في النهر. ضمن برنامج العودة الطوعية انطلاق قافلة تضم 217 عائلة

0: مخيمات الشمال السوري باتجاه مناطقها بأرياف دمشق وحماتة وإدلب. سوريا تشارك كضيف شرف في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في دورته 11 تحت شعار الحكاية مستمرة. وفي خبرنا الأخير، في إطار تعزيز انتشار فرق الطوارئ والدفاع المدني، افتتاح مركز لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة سوران بريف حما. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: بين ذراعيك يبدأ شعور طفلك بالأمان، ومع أول رضعة تبدأ أولى خطوات صحته. الرضاعة الطبيعية غذاء ومناعة وحب، هدية تمنحينها لطفلك منذ اللحظة الأولى.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
2: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التاليف إياد وديع اسمندر، محكم.

0: سوسان؟
1: اي حبيبي.
0: بدك مني شيء قبل ما انزل؟
1: اي حبيبي، جيب لي معك بصل وبطاطا.
0: تكرم عينك. وغيره؟
1: اي، ولا تنسى تمر عند ابو العبد السمسار وتشوف شو صار معه مشان البيت.
0: لا تخافي، حاطط ببالي امره لعنده من دون ما توصيني.
1: تمام، وفهم منه ليش لهلا ما اجى زباين لياخذوا البيت.
0: خلاص سوسان، خلاص. في شي غيره؟
1: لا لا حبيبي، ما في شي، خلاص.
0: يلا سلام. بدك شي غيره؟
1: مع السلامة. لا لا خلاص حبيبي، الله معك.

0: السلام عليكم أبو العبد.
1: وعليكم السلام، أهلين أبو محمد. تفضل عود لنشرب شاي، هلأ صار جاهز.
0: خلي الشاي يختمر شوي. المهم هلأ شو صار عندك عروض لشقة جديدة؟
1: لك والله السوق دائر هالفترة، لا في بيعة ولا في شروي،
0: وأنا كمان ما أجاني شي.
1: إيه تذكرت لك في شقة تبع حسان.
0: مين حسان؟
1: هاد يلي بيته عند مغسل السيارات.
0: إيه عرفته. إيه شبه الشقة تبعه؟
1: عرضها للبيع من شي شهر تقريبا.
0: إيه طيب ما تبيعها؟
1: لك خليه يستوي شوية أبو محمد، هو ما حكى غير معي. بعدين طالب بالشقة تبعه شي 33,000 دولار.
0: إيه المنطقة هنيك كلها طابو أخضر، يعني السعر معقول.
1: اسمعني منيح أبو محمد، بس يجي لعندي رح أعمل حالي إني عم بسأله المكاتب التانية إذا عندهم زباين، ورح أحكي معاك ومع أشرف، وبحطكن على السبيكر منشان يسمع الأسعار. وانت شو بتقول؟ بتقول إنك شفت الفيديو تبع البيت وإنه ما بيسوى أكتر من 29,000 دولار، وأشرف بيعطيني 30,000، شو رأيك؟
0: إيه بلكي بطل زلمة يبيع. انت نزلت عن السعر اللي طلبه 4,000.
1: لا يا أبو محمد، لعبتي هون أنا بلعبها. امسك اشرب لي هالكاسة الشاي ورح اشرح لك شو رح اعمل، وبعدين بتروح لعند اشرف وبتفهمه كل هذا الكلام.
0: طيب ماشي.

0: الو،
1: مرحبا سوسن.
0: اهلين مرت عمو.
1: طمنيني، صار معكم شي بالبيت؟
0: لا والله لسه. هلا حسان رح يمرق على المكتب العقاري ويشوف شو صار معه.
1: تمام. وانت رح تشرفونا بزيارتكم لعنا؟ اي والله اشتقت لكم واشتقت للاولاد.
0: يا حبيبتي والله نحن بالاكثر. ومبارح كان عم يقول لنا حسان اعملوا حسابكم يوم الجمعة رح نقضيه عند امي، واحتمال كمان ننام عندها.
1: ميت اهلين وسهلين. والله انت بسعر بنتي وما بعتبرك كني ابدا.
0: بعرف يا مرت عمو، بعرف، وانت بمقام امي كمان، ولهيك اي مشكلة بتصير معي بحكي لك اياها فورا وباخد رأيك ومشورتك يا قلبي.
1: حبيبة قلبي، انا بانتظاركم يوم الجمعة. ها
0: ان شاء الله حبيبتي.
1: سلميني وبوسيلي على الكل. ماشي، مع السلامة.
0: بيوصل. الله معك حبيبتي.

0: الله وكيلك ووكيل السما والأرض يا حسان، عم بسعالك ببيعت بيتك كأنه بيتي.
1: تسلم يا أبو العبد، والله بعرفك ما بتقصر، بس يعني شوفت عينك، الحملة تقيل والغلا كل ماله عم يزيد، والوقت ها ماله لصالحي أبدا.
0: والله بعرف، والله بعرف وحاسس فيك، وكرمالك بعدت الفيديو تبع بيتك لمكتبين رغم أنه مو لصالحي، ها بس كرمالك بعدت لهم ورح أتصل وسمعك بأدنيك.
1: بارك الله فيك، والله بعرفك ما بتقصر.
0: تفضل.
2: ألو،
0: كيفك أبو محمد؟
2: أهلي أبو العبد.
0: فيديو البيت تبع الأستاذ حسان يلي بعدت لك يا جاك عليه زباين شي؟
2: ايوه اجاني، بس قالوا السعر عالي يعني كسوته وسط شوي.
0: طيب ويعني تقريبا قدي دفعوا؟
2: يعني على 29 حد اقصى يعني.
0: على 29. طيب يا غالي الف شكر، سلام.
2: اهلي ابو العبد، الله معاك.
0: سمعت استاذ حسان؟
1: 29؟ لك

0: ابراهيم، شربت الدواء تبعك يا مو؟
1: ايه امي شربته.
0: بيت اخوك حسان جايين لعنا يوم الجمعه، وعلى الاغلب بدهم يناموا عنا.
1: ايه شو علي، اهله وميت سهله.
0: يا رب يا رب ينباع بيته باسرع وقت ونعمل لك العمليه لمفصل رجلك لترتاح.
1: اخ لك امي بس فهميني، انت من وين جايبه هالثقه تبعك انه رح يدفع لي العمليتي؟ لك العمليه بتكلف بالسبعين مليون، مو مليون ولا خمسه.
0: اخوك ابن بطني وبعرفه منيح، من وقت خبرناه شو قال الدكتور عن العمليه وصفن هديك الصفنه، حسني قلبي انه رح يساعدك.
1: لك ايه امي، بيساعدني مصاريف حق الدواء بالجلسات تبع العلاج الفيزيائي، بس مو لمرحله يبيع بيته كرمالي.
0: انا ما فتحت هالموضوع معه ابدا، ها، ولا حتى لمحت تلميح له، بس رح يصير يلي قلت لك عليه مثل مشايفتك قدامي.
1: طيب امي طيب ان شاء الله. يعني الصراحة أنا تعبت من القعدة بالبيت، وبتعرفي إجازتي سنة بلا راتب، راح منا خمس شهور، ووضعي شوفت عينك ما عم يتحسن ولا شوي.
0: وكل الله يا ابني، وكل الله، وخلي أملك بالله كتير كبير.
1: ونعم بالله.

0: والله يا أبو العبد ما حدا دفع أكثر من 30,000 دولار وبطلوع الروح.
1: فهمت عليك. يسلمون أخي أشرف، إذا صار معك أي شيء خبرني، البيت بيهمني كتير. ها سلام.
0: أكيد أبو العبد، الله معك.
1: شرف أخي حسان، وهي سمعت المكتبين شو حكوا.
2: بس يا أبو العبد يعني مو معقول هيك سعر؟ جاري بيته أسوأ من بيتي وحشوة كمان، مباع بعتقد ب33,000.
1: بيكون زبون غشيم وما نسائل عن الأسعار، وإجاء أنقاذ لجارك، وعسى ولعل الله يبعث لنا هيك زبون.
2: يا رب يا رب، الله يسمع منك يا رب يا أبو العبد.
1: يا رب. أخي تعال لك، في عندي اقتراح ما بعرف إذا بتوافق عليه.
2: تفضل أبو العبد، عم اسمعك. تفضل.
1: هلأ بدل المكتب صرنا ثلاثة.
2: تمام.
1: يعني الكوميسيون يلي كنت رح أخده لحالي رح يتوزع على 3 مكاتب، حتى لو انباع عن طريقي، لأنه هيك العرف بين المكاتب العقارية.
2: ايوه ايه ايه.
1: لهيك إذا لقطنا زبون مرتب ورضي معنا على 33,000، منعطيك 30,000 صافية من دون ما تدفع لا سمسرة ولا محامي ولا أي شيء.
2: ايوه.
1: ونحن المكاتب منتقاسم الزيادة بيناتنا.
2: يعني عدم المؤاخذة أبو العبد، يعني كيف لما كنت لحالك ما في زباين على 33,000، ولما صار في مكاتب تانية صار في احتمال يجي هيك سعر؟
1: لك يا أخي حسان، كل مكتب وله ناسه اللي بيتعاملوا معه. الدنيا صيف وفي ناس راجعة من برا، وإذا أجى عن طريقهم رح نضطر على هذا الاقتراح يلي عرضته عليك. وليك أنا عم حاسبك على أعلى سعر إجاك بالبيت يلي هو 30,000. وشو بدك أنت؟ أخي أنا بقنع المكتبين بهي الفكرة. شوف أنت، فكر على مهلك ورد لي خبر.
2: والله ما بعرف شو بدي أقول لك أخي. خلاص خلاص، يعني خليني أشاور عقلي وبرد لك خبر بهاليومين. يعني كتر خيرك، والله ما قصرت، يعطيك العافية. بدك شيء؟
1: بدي سلامة قلبك. الله يعافيك. أهلين أخي حسان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

0: يا سيدي هذا أبو العبد داهي، الله أعلم بديش بده يخورفه للزلمي.
1: أخي المسا منلتقي بالقهوة ومنسمع خطة أبو العبد.
0: إيه شو ما كانت خطته عمي أشرف إلنا نصيب فيها.
1: أكيد معلوم. إيه تذكرت الشبي اللي بعت لي استلم الشقة وأبطل كوميسيون منه.
0: إيوه
1: تفضل، هاي حصتك أخي.
0: أخ أخ أخ يسلموا هالإيدين، منرد لك ياها عن قريب عمي أشرف.

0: لك وليه عليه يخرب بيته شو طمع؟ معقول عم يتقاوى عليك ويلطش 3000؟
1: لك يا سوسان، أول شي ليجي الزبون منقول تمام، وتاني شي فيك تقولي إنه وفرنا تقريبا $750 سمسرة، ومع المحامين لوراء يعني فيك تقولي صاروا 1000، يعني كأنه بعنا للبيت ب31.
0: حسان أنت عم تضحك على حالك؟ بكل الأحوال يلي بتشوفه مناسب اعمله.
1: خلاص سوسان خلاص، والله مو طالع بإيدنا شي. طيب هلأ الله يرضى عليكي حطي لي غدا لأني ميت من جوعي.
0: مو تكرم عيونك، 5 دقايق أحلى سفرة بتخدم عيونك.

0: ايه شباب، كل واحد فيكن يكشف لي وراه شو عندكن زباين لبيت حسان.
1: انا عندي واحد على 32 بس بده يشوف البيت بالاول.
2: وانا عندي واحد بيدفع 33 بس كمان بده يشوف البيت قبل.
0: اخي نيمو لي اياهم كم يوم وبعدين منفرجيهم البيت بس من شان ما ينجلق حسان.
1: ايوه ايوه.
2: بس ابو العبد انت ما كشفت لنا وراقه.
0: حبيبي انا عندي جوكر ربحان بس هلا يعني مو وقت احرق.
1: ايه وشو ناوي؟
0: بدي حسان يحس انه اللقمه عم تقرب على التم وتروح منه من شان اذا ضربت الجوكر تبعي ما يقدر يناقشني بشي.
2: مع اني مالي فهمان عليك شي بس موافق.
0: شاطر يا اشرف، شاطر وبتعجبني.
1: معناتها لازم نجدد الشاي.
0: ايه
1: يا سعدو طعم شاي خمير على السريع لمي الله يرضى عليك.

0: طمنوني إن شاء الله عجبكم الغداء.
1: كل شيء بتعمليه طيب وبيجنن، إن شاء الله ربي بيسلم هالإيدين.
2: منيه الأولاد عكتر ما أكلوا فوراً حطوا راسهم وناموا.
0: صحة وهنا، مطرح ما يسري يمري.
3: سوسان شكراً على توصيتك فيني بمركز العلاج الفيزيائي، رفيتك نور ما قصرت معي أبداً.
1: ولو يا إبراهيم، أنت بمقام أخي، هاد واجبي، ما بدي شكر.
0: إيه أمي، شو قال لك السمسار؟
2: والله يا أمي، البيت ما رح يجيب السعر يلي حاطه ببالي.
3: طيب أخي، ليش أساساً لتبيعوه؟ والله بيتك حلو وظريف ومشمس، حرام ينباع.
2: لك يا أخي، أنت بتعرف الحال، بتعرف الوضع المعيشي قديش صعب، يعني وكملت فوق منا بالكهرباء، الفواتير صارت نار، الأولاد مصاريفهم عم تزيد. لهيك لك أخي، قلت لحالي ببيع البيت، بأخذ بيت بنفس المساحة بمكان تاني بس أرخص شوي، والفرق بالسعر بعمل فيه شي مشروع صغير بيساعدني شوي فوق راتبي.
0: بيقولوا يا أمي يلي ببيع بيخسر، وأنا خايفة عليك تبيع وما تلاقي بيت تاني بالسعر يلي ببالك لك أمي.
2: هلأ أمي، أنا لقيت بيت يعني، بس على حساباتي لازم بيع بالسعر يلي أنا طالبه، لهيك شايفتيني شوي مكركب.
3: طول بالك أخي، طيب دور على غيره، بلكي في بيت أرخص.
2: والله وهو هيك يا أخي إبراهيم، رح استنى يومين ونشوف بلكي بتزبط البيعة وبيجي زبون يحل كل هاي القصة من أساسها.
1: أنا رح أقوم أعمل شاي.
0: عادي بنتي، أنا بعمله.
1: لا والله، ما حدا رح يعمل الشاي غيري، ولا تخافي مرت عمو، رح أعمل لك ياها بالقرفة مثل ما بتحبيها.
0: الله يرضى عليكي ويسعدك.

0: دكتور وعريس جديد وشاف الفيديو تبع بيت حسان وعجبه.
1: حلو كتير. بلكي منحس اصبعنا بقى.
2: ايه وشو المطلوب منا هلا؟
0: بدي تروحوا معي وترغبوه بالبيت اكتر.
1: ليش وافق حسان على كلامك؟
0: حسان حكيت معه من شوي. ايه وافق وفهمته ما يجاوب اذا سأله الزبون عن السعر. ونحنا يلي منحكي بالسعر وبس.
2: تمام تمام. وايمتى رح يجي هالزبون؟
0: اليوم بعد الظهر على اساس بتكون اجت الكهرباء، بيجي بيشوف البيت على ضوء.
1: طيب اتكلنا على الله
2: ونعمل اتكال.

0: أنا رتبت البيت والأمور كلها تمام.
1: كتير منيح، الله يعطيك العافية.
0: يا رب إن شاء الله يمشي الحال ونخلص بقى.
1: يا رب إن شاء الله يا رب.
0: وقت رح يجوا رح أخذ الأولاد وروح لعند جارتنا أم مصطفى.
1: إيه والله بيكون أحسن. سوسان
0: إيه؟
1: عملي لي شي سندويش شي غدا خفيف، والله ميت من جوعي.
0: أي مو تكرم عيونك حبيبي.
1: لك الله يخلي لي إياكي. شكراً.

0: شبك أمي؟ صار لك شوي شارد.
1: والله يا أمي عم فكر إنه منيح اللي ما تزوجت، وإلا كان صار فيني مثل أخي حسان.
0: يو شو هالحكي هاد؟ ليه شو بو حسان؟
1: طلعت روحه لأخذ بيت على القرض العقاري وعم يسعى بكل قوته ليقدر يعيش ويطعم أولاده، وهلأ ليكو بده يبيع بيته وياخد بمحل تاني ليقدر بس يزيد دخله بلكي بمشروع صغير أو شي قصة.
0: انت عم تحكي بالنص الفاضي من الكاسة، احكي عن النص التاني المليان.
1: شو النص التاني يعني كيف؟
0: أول شي الزوجة الصالحة، شو رأيك بمرت أخوك؟
1: والله الصراحة بحسها بتعاملني وكأنه أخوها، ماني ابن حماها، وأنا كتير قصص بحكي لها ياهو باخد رأيها فيها.
0: تمام، ولأنها هيك أنا بعاملها بنت لإلي، لأنه الله ما طعمني غيركن أنت وأخوك. المهم هلأ أمي، تاني شي الأولاد. كان المرحوم أبوكي إلي قد ما كون تعبان وهلكان، لما بحط المفتاح بالباب لفوت على البيت ويركضوا هالولاد قدامي حسان وابراهيم وهنن عم بيصرخوا ويقولوا بابا بابا، بنسى كل تعبي، وبحس انه كرمال ضل شوفت الضحكة على وجوههم فيني اشتغل اكتر واكتر.
1: الله يرحمك يا ابي، بس امي اللي بيقصدوا ابي يعني انه الولاد هدف محفز للحياة.
0: تماما، أما للمعيشة والحياة فهذا كاس على الكل لازم يشرب منه، مو بس أخوك لحاله. وبعدين لك ابني، هاي سنة الحياة ورب العالمين أمرنا بالسعي، ونحن منسعى والباقي على الله.
1: ونعم بالله ونعم بالله، بس والله عم اتضايق لما أشوف وش حسان كيف كبران أكتر من عمره من ورا همومه.
0: يعني أنا ماني متضايقة عليه كمان، لولا انه هالبيت في عليه مشكلة بحصر الارث كنت بعته وحليت كل مشاكلكم.
1: الله يرحمه لجدي، مات قبل ما يفرغ لأبي بشكل نظامي، وعمي بهجت مسافر وما عاد رجع، وبقينا هيك معلقين بالهوى.
0: المهم نفكر بهلأ وببكرة، وان شاء الله ان شاء الله بتزبط الامور مع اخوك وبيمشي الحال يا رب.
1: ان شاء الله عمي ان شاء الله.

0: اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا، شرفوا شرفوا، تفضلوا، ما في حدا، شرفوا.
1: اهلا وسهلا،
2: الله يعطيك العافيه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
2: ما شاء الله
1: اخي، بعرفك الدكتور ايمن.
0: اهلا وسهلا دكتور، تشرفت بحضرتك. اهلا وسهلا.
1: هذا الاستاذ حسان صاحب البيت، والشباب بتعرفوهم، اشرف وابو محمد.
0: اهلا وسهلا.
2: على راسكم. انا اسف سيد حسان، بس ما فيني اتاخر مشان مواعيد العياده، لهيك فينا نشوف البيت دغري من بعد اذنك؟
0: طبعا طبعا، تفضل اخي، خلونا نشوف المطبخ بما انه قريب من باب البيت. تفضلوا تفضلوا.
1: شرفوا شرفوا
0: اخي، خذوا راحتكم، ما

0: شو برهوم؟ مع مين كنت عم تحكي؟
1: مع نور رفيقة سوسن، عم اسألها مشان موعد الجلسة الجاي.
0: ايوه بس الموعد يلي اخدته ما بيتحمل دقيقتين وانت ضليت ربع ساعة على التليفون.
1: لك امي حكي عادي ما في شي.
0: حكي عادي؟ اكيد عم تحكوا على الطقس والشوب ومضيق هرمز. لك اذا تضحك على كل الناس ما فيك تضحك علي، انا امك وبعرفك منيح.
1: امي والله ما في شي.
0: لا في، انا رايحة اعمل فنجانين قهوة وجايتك وبدك تحكي لي كل شي من طقطق لسلام عليكم، فهمان؟ ايوه
1: شو بدي احكي لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

0: البيت حلو بس بده شوية شغل. طيب قديش طالب فيه؟
1: والله يا دكتور طالب فيه 35,000 الزلمة.
0: آه
2: يخرب بيتك يا أبو العبد، 35,000 على أساس 33,000 بس
0: كتير. 35,000 كتير.
3: دكتور البلاط اللي فيه من الشحف القديم مثل ما لك شايف، يعني ما في منه، هذا غير انه طابه اخضر كمان.
4: ايه ولا تنسى يا دكتور البيت قريب من الشارع العام ومن السوق والمدارس كلها حواليك. اصدقني مالك علي يمين، لو معي مصاري انا بشتريه فورا.
0: اها
1: على فكره دكتور السيد حسان كان طالب 37,000 بس كرامه لقلنا وقت قلنا له انك من طرفنا رضي على 35.
0: اها طيب في مجال جيب زوجتي بكرة تشوفه وعلى ضوءها منقرف؟
1: والله ما بعرف أستاذ حسان، في شي مشكلة؟
5: لا لا أبدا أبدا، يعني إمتى ما بدكم بتشرفونا، بس يعني يا ريت تحدد لي أنو ساعة دكتور مشان شغلي.
0: تمام مثل هالوقت هاد أو أبكر شوي.
5: إيه منيح منيح تمام دكتور بنتظاركم، أهلا وسهلا بتشرفونا.
1: الله يسلمك سيد حسان.
3: يلا السلام عليكم.
5: يا أخي عدو نشربكم شيء أمان.
1: يلا غير مرة.
5: جاي في جاي.
3: مشروبة يا أخي مشروبة إن شاء الله. أفراح يا أخي. السلام عليكم.

0: وهي شربنا القهوة. يعني اللي فهمته منك إنه مستلطفين بعض بس من دون كلام مباشر.
1: إيه أمي هيك شي.
0: لك ابني أنت لا عم تعمل عيبة ولا حرام. احكي مع البنت وإذا قالت إيه منروح لعند أهلها ومنحكي فيها.
1: لك أمي بدك روح لعندهم وأنا عم أعرج؟ يعني أهلها رح يقولوا لها من بين كل الشباب اللي بالبلد ما لقيتي إلا هالأعراج؟
0: أستغفر الله العلي العظيم، شو هالحكي هاد؟ أولاً عرجك مؤقت، وتانياً بجوز يجيها لنور عريس ما بيعرج ويخليها تكره حياتها. أكبر غلط الأفكار الجاهزة يلي عم بتحطها براسك عن غيرك، ها، وخاصة بالأشياء اللي مو منيحة.
1: والله يا أمي ما بعرف ما بعرف.
0: حكيت شي لسوسن مشان نور؟
1: طبعاً لا، يعني إذا ما كنت حاسم قراري بالموضوع ليش لحتى أحكي؟
0: على خير، ما رح نعجي القصص كلها دفعة واحدة، خلينا نستنى حسان ويشوف شو رح يصير معه، وبعدها لكل حادث حديث.
1: إيه أمي إيه.

0: يخرب بيته شو نصاب؟ طالما طلب 35,000 معناها البيت حقه الحقيقي هيك.
1: لك شو بدنا نعمل لك سوسان؟

0: السماسرة نفس الطبعة، أول ما تشوفيهم تحكي معهم بتطلعي فيهم يا لطيف شو تقي، مثالي حكيم زمانه، وبس يعلق الواحد بشبكته بيصير عنكبوت لئيم وأناني ومصلحجي وبيحلف كذب أكثر من كشاش الحمام.
1: أي والله معك حق حبيبي. وشو ناوي تعمل هلأ؟
0: والله ما بعرف يا سوسن، مو طالب إيدي شي غير إني وافق.
1: لا حسان، الاتفاق على مبلغ 33,000 وبيعطينا 30، بس إذا نباع البيت ب35 لازم يزيد المبلغ، نحن الليرة بتفرق معنا.
0: مزبوط كلامك سوسن، مزبوط. خلاص بكرة رح حاكي قبل ما يجي الدكتور ومرته لهون.
1: لازم تفرجي إنك مو سهل أبدا.
0: خلاص خلاص سوسن، إن شاء الله قومي ساوي لي شاي. خلاص روحي.
1: حاضر خلاص يلا.
0: خلاص. أيوة.

0: شكله الدكتور مقتنع ببيت حسان. ها
1: والله أنا كنت عم راقب عيونه، كان كتير مبسوط بالبيت.
2: مظبوط، ولهيك منشان ما يروح لحاله لعند حسان بكرة ويزلق بالسعر اللي بيننا وبينه، رح لاقيله للدكتور واطلع معه.
1: لا لا أبو العبد، مستحيل الدكتور يلف من ورانا ويتفق مع حسان، معقولة؟
2: لك ولا حسان بيعملها، بس أخي أنا بدي شغلي على المضمون.
0: إيه روحتك ضرورية، إذا زلق حسان الدكتور بيعتبر إنه عم ننصب عليه وبيبطل يشتري. ها
2: لك
1: لك صحيح، سمعتوا بأبو هاني شو صاير فيه؟
0: شو؟
2: خير إن شاء الله. شو صاير معه؟ لسه من يومين اشترى بيت على الطريق القبلي واخده بسعر لقطة بلا حسادة طبعا.
1: حبيبي ما حدا رح يحسده، اكيد ما حدا رح يحسده على بيت اشترى وطلع من باع 4 مرات.
0: شو هالحكي؟
1: لك ايه مثل ما عم قلكن، شفته الصبح مسكين كان رح ينجلط. صاحب العقار معه وكالة ومعه ورقة مزورة، باع البيت لأربع زباين غيره واخرهم كان ابو هاني. وكان عاطي لكل زبون تاريخ للاستلام مختلف عن التاني، وضب هالمصاري وطلع على لبنان.
2: يا لطيف، شو ابن حرام
0: لك، وكيف تمروا على ابو هاني هيك قصة؟
1: البيت ماله طابو اخضر، وعلى اساس صاحب البناية عم يشتغل بالفرز ليصير الطابو اخضر. وصاحب العقار مشتري البيت بعقد وكالة وباع الشقة بموجب هذا العقد اللي كان معه، على اساس انه بيستلم البيت بعد ما يعمل الطينة ويوصل خط الكهرباء والمي للبيت.
2: اوعى الوعد يا كمون، نصب على العالم وهرب.
0: خسر البيت بس ربح 3 أضعافه،
1: وهلأ البيت عليه إشارة لبين ما تنحل القصة.
2: يا سيدي منيح يلي سبقني عليه أبو هاني، لأنه أنا اللي كنت بدي أشتريه.
0: كل واحد ونصيبه بقى.
2: لك
1: أي معلوم.

0: اليوم على الأغلب رح ينحسم موضوع بيت أخوك.
1: إن شاء الله إن شاء الله بتنفرج عليه بقى. بس وينك أمي؟ بغلاوتي عندك ما بتفتحي سيرة عمليتي ولا بتطلبيها. ما بدي يصير زعل بيناتنا ها، لأنه ما رح أقبل.
0: قلت لك لا حكيت معه ولا حتى لمحت. بس إحساسي عم بيقول لي إنه رح يساعدك.
1: لك أخي عنده مصاريف كتيرة ولسه بده ياخد شقة تانية. والله الله يعينه.
0: إمتى الجلسة الجاية؟
1: بعد يومين.
0: معناها لازم نحكي مع أسامة الحلاق ليجي يحلق لك شعراتك حتى تروح بأحلى هيئة.
1: أمي لا تخليني اندم إني حكيت لك.
0: شبك عم بمزح معك. قايمة أعمل لك فنجان قهوة ونستنى أخبار أخوك.
1: إيه ماشي عملي لنا قهوة. بس لا تجرجيني بالحكي، لأنه إذا بدك تعملي هيك بدي حط راسي ونامها.
0: لا لا لا ما رح جرجرك ولا شي. بس رح أقعد وأحكي لك قصة حياتي.
1: أخ يا أمي أخ، صعب حدا يغلبك. يلا عملي القهوة، عملي القهوة وأمري لله.
0: على عيني.

0: لازم تكون بصورة الوضع مثل ما هو.
1: عم اسمعك أبو العبد، أنا عم اسمعك، تفضل.
0: لك الدكتور يلي إجا لعندك خلانا نشترك مع 5 مكاتب، ومعلومة كل واحد بده حصته، وبأولادي بأولادها لولا غلاوتك أنا ما برضى أعمل هالشي، بس لما شفتك مضرور يعني قلت بدي أعمل أي شي لحتى أقدر ساعدك.
1: كتر خيرك، والله ما قصرت يا أبو العبد، بس يعني 30,000 قليل قليل كتير.
0: لك يمين عظيم، أنا من كل هاي القصة يمكن ما يطلع لي 1,000 دولار. لك شو 1,000 دولار؟ ما بيطلع لي 1,000 دولار، ولأني وعدتك، ها وعدتك أنك ما تدفع شي لا للمحامي ولا للمصاريف، كلهم مني، بينما أصحاب المكاتب التانية بدهم يقبضوها كاملة.
1: والله ما بعرف شو بدي أقول لك. خلص أخي خلص، أنا يعني ما عاد عندي كلام قدام كلامك، يعني خلص بتشوفوه مناسب
0: أخي
1: والله.
0: ورح أعطيك 100 دولار مني لأولاد أخي، منيح هيك؟
1: تكلنا على الله أخي، يعني شكرا، كتر خيرك.
0: قول يا رب.

0: شو رأيك ندى بالبيت؟
1: ايه حبيت البيت، شوية ديكورات وتزبيط بصير بجنن.
2: شو يا جماعة يعني منقول مبروك؟
0: اتكلنا على الله.
3: ان شاء الله ألف مبروك.
1: شو سوسن؟ الظاهر انك زعلانة على البيت.
3: بالحقيقة عشنا فيه سنين طويلة وصعب فجأة أحس إني ما عاد شوف بيتي. قبل كنا نحكي عن البيت وما كنت حس إنه بهذا الإحساس، إنه أنا هذا البيت ما بقدر فوته. يعني هذا الإحساس كتير صعب.
1: أهلا وسهلا فيكي بأي وقت تشتاقي فيه للبيت.
3: تسلميلي، مشكورة كتير. بالنهاية كل حدا فينا رح يبدأ بداية جديدة. الله يبارك لكم فيه للبيت ويكون فاتحة خير عليكم.
1: الله يبارك فيك يا رب.
2: معناها دكتور بكرة بعد إذنك بتجي لنوقع العقد وبتدفع رعبون، وبعدين منقدم على الموافقة الأمنية، وبس تطلع الموافقة الأمنية بتدفع باقي المبلغ وترك مبلغ صغير على الفراغة.
0: ايه تمام، اوكي، ما في مشكلة أبدا. بكرة على الساعة 11 بكون عندك بالمكتب.
4: دكتور ومن عندي كمان إن شاء الله ألف مبروك.
0: الله يبارك فيك، مبارك علينا جميعا إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، ألف مبروك إن شاء الله.
0: الله يبارك.

0: ألف مبروك ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك يا أمين.
2: ألف مبروك. أخي وشو الخطوة الثانية هلا؟
1: والله يا أخي عم شوف ودور على بيت جنبكم، لأنه هون البيوت عندكم بالحارة أرخص بكتير،
3: ويكون قريب منك مرت عمي.
0: والله على قلبي أحلى من العسل.
3: خلي لي قلبك.
2: طيب أخي شوفوا لأبو فؤاد، هو عنده معارف كتير وبيساعدك تلاقي بيت على كيفك إن شاء الله.
1: والله أنت جبتها يا أخي، هو هيك رح حاكي.
3: بدنا تطلع هالموافقة لحتى نقبض هالمصاري، لأنه ما أخذنا غير 500 دولار بس.
0: يا الله يلا، المهم نباع البيت والباقي جاي، والله لا يندمكم.
1: آمين.
3: آمين يا رب.
0: آمين آمين, آمين. آمين.

0: إيه لو الله يبعث لنا شي كم زبون مثل هالدكتور كانت أمورنا بألف خير يا شباب.
1: لك لا تخاف مليان مثله كتير.
2: لو اقتنع حسان يشتري بيت هون كانت كمان سكرة حلوة.
1: والله يا أبو محمد عرضت عليه اليوم لما أجل عندي ليأخذ الدفعة الثانية، بس طلع الزلمة بده بيت جنب بيت أهله.
0: يا شباب في عندي بيت على العظم مساحته 100 متر وبموقع ممتاز، شو رأيكم ناخده شراكة ونكسيه ونبيعه؟
1: والله أنا بالنسبة لي موافق.
2: وأنا جاهز.
0: لكان رح أحكي مع صاحب الشقة ونتفق معه.
1: إيه اتكل على الله
0: ونعمل اتكال.

0: والله انبسطت انه لقى حسام بيت منيح جنبنا.
1: ايه والله وانا انبسطت له خيرات الله الحمد لله. اخيرا رح يرتاح.
0: ها حسان حسان اجا. اهلين اهلين ماما تفضل تفضل فوت.
2: شلونك اخي؟
1: اهلين حسان اهلين حسان وكيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو صار معكم؟
2: نقلنا اغراضنا على البيت وسوسان قلعتني قال شو بدها ترتب البيت بدون ما نقفق راسها.
0: معناها انا رح روح لعندها وساعدها.
2: امي لحظه شوي قبل ما تروحي بدي احكي كلمتين بحضورك.
0: خير امي؟
2: انا رحت لعند الدكتور بهاء.
0: ايه؟
2: وحجزت لعمليه ابراهيم بالمشفى باول الاسبوع الجاي.
0: الله يرضى عليك ولا يفرق بيناتكم.
1: اخي انت مشكور طبعا بس يعني ما انك مضطر تخسر مبلغ كبير كرمالي ولادك احق فيهم.
2: اسمع ابراهيم انت عندي اهم من ولادي انت اخي. واذا بتعيد هذا الكلام راح اضربك ووجع لك واكسر لك رجلك الثانية فخلاص.
1: طيب طيب اخي بدي اسالك سؤال يعني مرتك موافقه على هالشي؟
2: اساسا لك اخي فكره البيع والمشفى فكره سوسن مرتي.
0: هلا انا ما عندي شك ابدا بانه بيطلع هيك شي من سوسن يعني بس كيف حتى تبنت هالفكره؟
2: راح اقول لك لك امي نورا حكت لسوسان عن الإعجاب اللي بينها وبين أخي إبراهيم.
0: أيوة.
2: وحكت لها كمان عن تردد إبراهيم بحسم الأمور من شان وضعه وبعدها قالت لي على فكرة بيع البيت منه منحل أمورنا ومنه منساوي العملية لإبراهيم لأنه ما بتعتبره إلا مثل أخوه.
0: حلو.
2: وأكيد ما رح نكون مرتاحين إذا كان معنا نساعده وما ساعدناه.
1: أمي
0: الله يوفقه ويسترها يا رب والله يبكتني.
2: أمي خلاص من شان الله مو وقت البكاء هلا. المهم إبراهيم يعمل العملية وبعد ما يقوم بالسلامة أول مشوار رح نعمله إنه نروح لعند نور ونطلب إيدها.
1: والله يا أخي ما عاد عم بعرف شو بدي أحكي
2: لك. أخي خلاص ما في داعي تحكي شي غير إنك تقلي شو بدك تتغدى لأعمل غدا بما إنه أمك رايحة لعند سوسان.
0: في محشي كوسة من مبارح بكفيكن.
2: أمي
0: المهم أمي تجلي الصحون بعد الغدا.
2: لا أمي أنا رايح معك أنا أجلي ما خرجي الله يوفقك.
1: أنا بجلي أنا بجلي
0: يلا
2: خلاص الله معك أمي.

0: كيفك يا سوسن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مين أنت؟
0: لا تخافي يا سوسن، أنا ضميرك اللي عايش جواتك أحلى عيشة.
1: ضميري؟ طيب ليش طلعت لي هلا؟
0: في ناس بطلع لحتى نبهن عن الغلط، وفي ناس بطلع من جواتهم لأنه بقائي معناه هلاكي، وفي ناس بحب أطلع لأني اتشكر على أخلاق وتصرفات مثلك أنت.
1: وليش لحتى تتشكرني؟
0: مقارنة بسيطة يا سوسن، السمسار أبو العبد وأمثاله يلي عندهم الحلفان الكاذب بالله وبالولاد وبالعرض مثل شرب المي مشان مصالحه الشخصية وحق الناس اللي نصب عليهم بحجة الشطارة والفلهوية. هذا واحد ميؤوس منه ورب العالمين يصطفل فيه. أما يلي مثلك زوجة صالحة وأم رائعة، وتواصلك واستيعابك لحماتك وتعاطفك مع ابن حماكي لتعالجيه، فهذا الشي بخليني أطلع وأتشكرك لأنك قدوة.
1: أنا ما عملت شي، بالنهاية المصاري ملك حسان مو مني، يعني الفضل من بعد رب العالمين لحسان مو إلي.
0: صحيح كلامك، بس أنتي وجهتي حسان لحتى يتصرف.

0: الموقف صح وما فكرتي بأنانية، ويا ريت أي حدا بيسمع بسيرتك وتعاملك يتعلم منك يا سوسن.
1: أنا عندي أولاد، لما يشوفوا أبوهم بيساعد عمهم رح يربوا ويساعدوا بعضهم، ولما بنتي تشوفني أنا كيف بتعامل مع بيت حماي بتتعلم كيف تتعامل معهم لما تكبر وتتزوج لتعيش عيشة مرتاحة مثل ما أنا عشت.
0: الله يبارك فيك يا سوسن، ومحكمتي معك هلأ لتكريمك ولتسجيل اسمك بمراتب العز والفخار. شكراً لك من محكمتنا، محكمة الضمير.

كان معكم وحسب سماع الأصوات ليلى بقدونس، إبراهيم عيسى، إيمان عمر، حسام سالم، فراس فلاح، سارة دالي، أحمد حجازي، عباس الحاوي، إياس أبو غزالة، وهيثم قاسم.

التأليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، وتحية من المخرج محمد غزاوي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: سوريا تعزي إندونيسيا بضحايا الزلزال وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانبها.
1: لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة الإفصاح الطوعي حتى 31 من كانون الثاني 2027.
0: الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في عدد من البلدات في ريف القنيطرة.
1: وفي نشرتنا أيضا، ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي، قافلة جديدة تعود من مخيمات الشمال إلى أرياف إدلب وحماة ودمشق. سادة معكم في هذه الفترة في التقديم يسرى السيد عيسى ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
0: أهلا بكم من جديد. أعربت سوريا عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية إندونيسيا حكومة وشعبا.

0: إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق في البلاد وأسفر عن وقوع ضحايا وأضرار مادية جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تضامن سوريا ووقوفها إلى جانب إندونيسيا في هذا الظرف الأليم، معربة عن تمنياتها بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين والنجاح لفرق الإنقاذ والإغاثة بإنقاذ الأرواح.
1: اعتذر الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو عن اعتراف حكومة بلاده الحالية بما سمته السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أن شعب كولومبيا لا يعتبر في الوقت الحالي أن هضبة الجولان تابعة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الكولومبيين لطالما اعتبروا كمعظم البشرية أن هضبة الجولان تابعة لسوريا. ووجه بيترو اتهاما لإسرائيل باستخدام برمجياتها للتأثير على الانتخابات الكولومبية واستبدال الخوارزميات بالتصويت الشعبي وفرض مرشح لم يحصل على أغلبية الأصوات من الكولومبيين.
0: إلى ذلك، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب السوري، حيث توغلت في بلدتي جبات الخشب ورفيد في ريف القنيطرة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مع إخضاع المارة للتفتيش في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثمان آليات عسكرية قادمة من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة، مواصلة تقدمها نحو قرية صيصون وتمركزت بين الأحياء السكنية.
1: قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى 31 من كانون الثاني 2027 بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها بشأن منح مهلة إضافية، لا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة السابقة. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: يمضي مسار الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الحكومة السورية للتخلص من إرث النظام البائد وما رتبه من آثار اقتصادية كارثية بخطى متسارعة، ويأتي إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لتسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات ذلك الكسب ليشكل أحد أدوات الإصلاح الأساسية في البلاد. وتتحرك اللجنة في تسوية تلك الأوضاع ضمن مسار قانوني واستثنائي لاسترداد حقوق الخزينة العامة والدولة وتخفيف الآثار القضائية عبر منصة إلكترونية رسمية أحدثتها ضمنت فيها السرية الشخصية، بما يتيح للمبادرين طوعاً فرصة تسوية أوضاعهم ضمن معايير شفافة ومحددة وواضحة. وفي قرار يعكس مرونتها، أقرت اللجنة منح مهلة إضافية للإفصاح الطوعي حتى 31 من كانون الثاني لعام 2027 بهدف منح المزيد من الوقت لدراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها اللجنة، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة السابقة. مسار عمل اللجنة الشفاف أنجز منذ تأسيسها تسويات اقتصادية كبرى مع رجال أعمال مرتبطين بحقبة النظام البائد، أسفرت عن استرداد أصول وأموال ضخمة لصالح الدولة. ما حققته اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في التسويات التي تنجزها عبر برنامج الإفصاح الطوعي إلى الآن، وبفعل الميزات الخاصة التي وفرتها والمتمثلة بتسهيل الإجراءات وتخفيف الآثار القانونية، أسهم في استرداد حقوق الدولة ورسخ قيم النزاهة لبناء بيئة وطنية أكثر عدالة ومسؤولية.
1: وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي حازم ملا حويش. أستاذ حازم، يسعد مساك.
3: أهلا وسهلا ومساك يا رب.
1: أهلا بك. إذن كيف يساهم هذا التمديد قانونيا في استرداد أموال الوطن وتفكيك شبكات الفساد المالي الموروثة، بالإضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة دون الدخول بمحاكمة

0: محكمات دولية طويلة ومكلفة، وربما يعني يكون لها أثر اقتصادي على سوريا.
1: تماما أستاذ، هذا التمديد يعتبر فرصة حقيقية للاستفادة والإفصاح الطوعي. إذ أنه مع انتهاء هذه المهلة للإفصاح الطوعي لابد من سلوك السبل القانونية لاستعادة هذه الأموال بطرق المسلوبة بطرق غير مشروعة. وبالتالي جاء هذا التمديد لمنح الأشخاص المتورطين أو الذين هناك شبهات حول أموالهم فرصة قد تكون الأخيرة لتسوية أوضاعهم دون اللجوء إلى القضاء المحلي أو الدولي ومصادرة تلك الأموال وإعادتها إلى حيث يجب أن تكون.
0: طيب بالنسبة للانعكاسات المباشرة لهذا القرار على معيشة المواطن، هل يمكن أن يؤثر هذا على القدرة الشرائية للمواطن، يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، استرداد أموال الدولة؟ يعني باختصار كيف يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي؟
1: تماما أستاذ، التأثير لابد أن يكون تأثيرا إيجابيا. فاستعادة أموال بمليارات الليرات السورية أو ملايين دولارات ووضعها حيث يجب أن تكون في خزينة الدولة وفي أماكنها الصحيحة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني عودة الأشخاص المستثمرين أو بعد تسوية أوضاعهم إلى السوق وبالتالي تشغيل شركاتهم أو معاملهم بما يتناسب مع الوضع الحالي، بما يتناسب مع الشفافية والنزاهة والطرق السليمة دون اللجوء إلى الغش أو سلب الأموال الذي كان بعد أثرنا الحكم البائد. هذا التأثير ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى القوة الشرائية، لكن هذا التأثير لا نجد تأثيره بشكل مباشر فوري، ولا نقول طبعا تأثير ذو أمد طويل، ولكن سيكون على المدى المنظور بتحسين العملة السورية والقوة الشرائية وتحسين أوضاع المواطنين بشكل عام.
0: شكرا لك الأستاذ المحامي حازم من ملحويش، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: انطلقت قافلة جديدة تضم 217 عائلة من المخيمات شمال سوريا متجهة إلى مناطقهم الأصلية في أرياف إدلب وحماتة ودمشق، وتم تجهيز القافلة برعاية محافظة إدلب وإشراف وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظتين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية. وتأتي القافلة ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي إلى مناطقهم وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات وتنفيذ المرسوم رقم 59 المتعلق بتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.
0: أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات ارتفاع كمية المياه الممررة من سد قديران بريف الرقة إلى نحو 825 متر مكعبا في الثانية، على أن تستقر الكمية عند هذا المستوى لمدة لا تقل عن 10 أيام. وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور أن الزيادة في كميات المياه لا تدعو إلى القلق، داعيا في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات وضفافه وعدم السباحة فيه، إضافة إلى إبعاد الآليات والمعدات الزراعية عن ضفاف النار. في السياق ذاته أعلن مدير الموارد المالية في دير الزور حازم محيسن أمس ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في مدينة دير الزور بنحو 70 سنتيمترا مع توقع ارتفاع إضافي خلال 24 ساعة نتيجة تدفق المياه من سد قديران.
2: وفي خبرنا الأخير، حققت المشاركة السورية في الدورة 38 من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية المقامة في أوزبكستان ميداليتين فضية وبرونزية بمشاركة طلبة المرحلة الثانوية من نحو 100 دولة حول العالم. وحصد الطالب هادي سليمان الميدالية الفضية والطالب إبراهيم فستق من محافظة دمشق الميدالية البرونزية، ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل المشاركات السورية في الأولمبيادات العالمية الدولية، ويعكس المستوى الذي وصل إليه الطلبة السوريون في مجال المعلوماتية وقدرتهم على تحقيق نتائج متميزة في المنافسات العالمية.
0: إلى هنا.

0: نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. سوريا تعزي إندونيسيا بضحايا الزلزال وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانبها. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة الإفصاح الطوعي حتى 31 من كانون الثاني 2027. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في عدد من البلدات في ريف القنيطرة. وكان في نشرتنا أيضا ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي قافلة جديدة تعود من مخيمات الشمال إلى أرياف إدلب وحما ودمشق.
1: وفي نهاية فترتنا الرئيسية تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم وليد يونس ويسرى السيد عيسى، وفي الإخراج ميرفت العبد الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد. في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا.

حلقتنا اليوم عن بلدة كفر سجنة في ريف إدلب الجنوبي، فأهلا ومرحبا بكم.

أعزائي المستمعين، تعتبر بلدة كفر سجنة واحدة من البلدات الريفية السورية الجميلة التابعة لمحافظة إدلب، تتبع إداريا لناحية حيش في منطقة معرة النعمان، وتقع في الجهة الجنوبية من محافظة إدلب، تبعد عن مدينة معرة النعمان 15 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر حوالي 600 متر تقريباً.

تبلغ مساحة بلدة كفر سجن الإجمالية بحدود 5500 هكتار، وتشكل الأراضي الزراعية والمراعي الجزء الأكبر من المساحة. تتميز بتربتها الحمراء الخصيبة الصالحة للزراعة، ويبلغ عدد السكان بحدود 20,000 نسمة. يحيط بالبلدة مجموعة من أبرز المدن الأثرية التاريخية القديمة التي تسمى المدن المنسية، وهي عبارة عن قرى رومانية وبيزنطية مسجلة على لائحة التراث العالمي.

من أبرزها شنشراح، سرجيلا، البارة وغيرها. أما قيمتها السياحية فتتميز بموقعها الجغرافي، حيث تحيط بها التلال والسفوح والسهول الزراعية الواسعة، ومحبو الطبيعة يقصدونها في الصيف وأيام الربيع للتمتع بمناظر الورود وبساتين الزهر الخلابة والساحرة. أما في الصيف فهناك كروم التين والعنب والزيتون كما في بقية فصول السنة. في بلدة كفر سجنة مناطق جبلية توفر أيضا لعشاق المشي مسارات رائعة متنوعة بين الصخور والجبال والوديان للتمتع بسحر الطبيعة. كما يوجد في بلدة كفر سجنة سوق تجاري شعبي يقام كل يوم اثنين في الأسبوع، و تأم هذا السوق جميع القرى والمناطق المحيطة بها للتسوق والتجارة.

أيها الأعزاء، تعرضت بلدة كفر سجنة لحركة نزوح وتهجير نتيجة القصف والتدمير الكبير الذي لحق بمنازلها وبنيتها التحتية، ونزح أكثر من 80% من سكانها إلى مناطق متعددة أكثر أماناً بعد الغارات المكثفة من قبل النظام البائد والبراميل المتفجرة التي دمرت الكثير من أحياء البلدة وحولتها إلى أطلال وأشلاء من الركام. كفر سجنه.

0: يسرنا الآن مستمعينا الأكارم أن نلتقي في بلدة كفر سجنة أحد أبناء هذه البلدة، الأستاذ والإعلامي محمد درباس. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
1: يا أهلا وسهلا بكم.
0: يا مرحبا.
1: حياكم الله.
0: أخي محمد، عرفنا بكفر سجنة هذه البلدة، كيف الوصول إليها؟ أعتقد أنها من البلدات التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة إدلب.
1: بداية شكرا لكم، الله يعطيكم ألف عافية على هاللفت الجميلة والحلوة منكم.
0: نعم.
1: كفر سجنة هي قرية يعني تتبع للريف الجنوبي لإدلب.
0: نعم.
1: تعد يعني آخر قرى إدلب وتابع يعني إلى منطقة خان شيخون، هي للشمال الغربي من خان شيخون، يعني تبعد عنها يعني شيء 12 كيلو متر الشمال الغربي.
0: نعم.
1: وبعيدة عن الأستراد حلب دمشق 8 كيلو، هي غرب بلدة حيش
0: تماما،
1: والبلد يعني تقع على هضبة وسلسلة

0: سلسلة هضاب يعني
1: نعم
0: في المنطقة.
1: نتعرف على يعني كيفية الوصول إليها، يعني هل يمكننا الذهاب إلى كفر سجني عن طريق دمشق، عن طريق مثلا
0: إذا بدنا
1: نعم
0: من دمشق شمالا استراد حلب دمشق،
1: نصل إلى خان شيخون،
0: شمال خان شيخون، ممكن تدخل خان شيخون تنعطف باتجاه طريق اللي بيطلع إلى الغرب من الهبيط، على في منتصف المسافة قرية تدعى قرية عبد اللهم صل على محمد، قرية تلعاس. من قرية تلعاس بتطلع على قرى أم زيتوني، كفرعين، وانت رايح مدايا، ركايا، سجنة، باتجاه كفر سجنة. هذا الطريق يعني يعتبر له المنطقة بيعرفوه
1: تماما.
0: في الطريق الأقرب والأسهل هو طريق تتجه على الاستراد شمالا
1: إلى سراخة
0: باتجاه
1: المعرة،
0: باتجاه المعرة، من خان شيخون باتجاه المعرة، قبل المعرة بعشرين كيلو متر هناك بلدي على اليسار، مفترق طريق يقال له يعني مفرق حيش.
1: نعم.
0: هذا المفرق من المفرق إلى الغرب منه 8 كيلو متر مرورا ببلدة حيش بتكون في كفر سجنة.
1: جميل. كما ذكرت أن هذه البلدة، بلدة كفر سجنة، تقع على هضبة ولها إطلالات ولها هضاب خضراء مزروعة بأشجار مثمرة. نتعرف على طبيعة أعمال أهل كفر سجنة.
0: حقيقة قرية الحبيبي يعني تطل يعني تقع على جبال وعلى مرتفع، وهي يعني على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، بجزء عالي وجزء منخفض، وتتبع لها سهول بجنوبها ممتد من كفر سجنة أو شمال كفر سجنة إلى خان شيخون، إلى مدينة خان شيخون وباتجاه بلدة الهبيط.
1: نعم.
0: هاي القرى الممتدة هون، عفوا الأراضي هاي السهول ممتدة سهول زراعية لألها، وتتبع لألها جبال. الجبال يعني تمتاز يعني بزراعة الزيتون، أكثر شيء التين، العنب، فستق الحلبي. هاي بالنسبة للأراضي يعني الجبلية. أما الأراضي أراضي السهول تشتهر يعني بزراعة البعلي أكثر، يعني أكثر شيء من حنطة،
1: الشعير،
0: العدس، الحمص، البهارات، الكمون، الكزبرة، حبت السودا، جميع أنواع البهارات يعني.
1: وسهل الخصيب يعني بمعروف بالتربة الصالحة للزراعة وجودة التربة. أستاذ محمد، سبب التسمية ليش يعني سبب هالتسمية؟ وأعتقد أنها يعني اسم قديم.
0: صحيح. حقيقة اسم كفر سجنة يعود للسرياني، والكفر يعني تعني المزرعة أو القرية، وسجنة يعني بالسريانية الخير، يعني مسماها بالسريانية هي بلد الخير أو قرية الخير أو مزرعة الخير.
1: تماما. إن شاء الله يعم الخير فيها على الدوام وعلى أهلها الكرام أيضا.

0: أجمل أرض وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها، وأجمل أرض وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها.
1: أستاذ محمد، بدي أحكي على ما عانت به قرية كفر سجنة.

0: من تهجير ونزوح وما لاقته من آلام في زمن النظام البائد.
1: نعم، كفر سجنة هي كواحدة من كثير من القرى والبلدات التي قدمت طيلة الحرب وما قبل الحرب حتى. كفر سجنة كانت خط مواجهة وخط صمود أيام المحرر القديم بحملة 2019. 2019 كانت هي الجبل المنيع الذي تحصن به الثوار وطلائع الثوار فيه، وبقيت صامدة لفترة يعني اللي خلت أنه بيوتها كلها على الأرض بسبب صمودها وصمود أهلها. قدمت دماء، قدمت شهداء، قدمت بيوتها، دمرت، انسحب حديدها، قطعت أشجارها مساحات كبيرة يعني قطعت. حقيقة أهل البلدة هاي وأهل المنطقة هاي قدموا كتير في الريف الجنوبي لأدلب، ويعني الآن ترى للآن عم يعانوا أهل الريف
0: من العودة في العودة إلى منازلهم
1: مما فعله البائدين في هذه المنطقة. كان الحقد أسود، فقدمت البلدة كثير من أبنائها وكثير من أرزاقها.
0: أعانهم الله في العودة إلى هذه الديار والعودة إلى
1: اللهم آمين
0: الذكريات وإلى البيوت، والواحد ما بيرتاح إلا ببيته.
1: هناك معلومة عن أهل كفر سجنة. أهل كفر سجنة يعني أناس جدا بسيطين مقارنة بباقي المناطق في سوريا بشكل عموم. أنا تنقلت بين الكثير، يعني هم شعب فقير وبسيط
0: ولكن يحبون العمل.
1: ويحبون العمل. تصور أنهم يعني اقتلعوا خيامهم من مخيمات الشمال السوري وأتوا بها إلى أنقاض بيوتهم،
0: نصبوا الخيام.
1: ويعني كل شخص قاعد بها الخيمة وعم يزرع أرضه وعم يشتغل.
0: بارك الله فيهم، نوجه لهم تحية كبيرة
1: كل شكر
0: لهذا العطاء وهذا التمسك بالجذور.

0: أستاذ محمد، بدي أحكي عن مسألة أيضا لها علاقة بالتعاون ما بين أهالي البلدة. يعني أحكي لي عن هذا النسيج الاجتماعي بالبلدة أستاذ محمد.
1: حقيقة هو من الأساس اللي قلت لك، أنا البيئة كتير بسيطة وكتير متعاونة، وحتى كلها يعني أقرباء ببعض، فبتلاقي في يعني مودي وفي مساعدة، في نخوة
0: حتى استقبلت كتير يعني أنا أعرف عدد من الأصدقاء سكنوا بكفر سجن.
1: نعم. أهالي حما هم الأكثر، يعني من يعلم أهل كفر سجنة. عند نزوح حما أحبابنا في حما يعني وجدوا بيوت في كفر سجنة.
0: جميل.
1: نعم.
0: جميل.
1: وحتى مصالح، وفتحت المصالح وبيوت، وحتى يعني يعني صار في قرب الدم تزوج. نعم.
0: تمام.
1: كفر
0: تمام.
1: سجنة. نعم.
0: بارك الله فيهم. بدي أسألك عن مميزات خاصة بكفر سجنة، منروح للأكلات الشعبية، للحلويات.

0: يعني إذا في شيء مميز بهالضيعة الجميلة أستاذ محمد؟
1: حقيقة والله يعني قلت لك ناس يعني بسيطين ما عندهم هال
0: إيه بس كتير. بيأكلوا شغلات شعبية قديمة وانت ربيت عليها.
1: ممكن هلأ نحن عنا الطين اليابس بكثرة موجود كون من أهل المنطقة. نعم الزبيب دبس العنب
0: جميل
1: هاي موجودة عنا بكثرة
0: حلو.
1: في المنطقة كانت طبعا قبل ما تقتلع الأشجار ويعني
0: إذن الطين والزيتون والعنب من الأشجار
1: من الأساسيات المميز. حتى في الأكل
0: نعم. تمام.
1: هي الأساسيات في الأكل. قلت لك شعب بسيط يعني عايش على البساطة فكل شيء من الأرض
0: يعني مثلا بيزرع في الكب النية مثلا
1: موجودة
0: يعني لكن مو أساسية
1: ما أنا أساسي.
0: شو الأكل الأساسية اللي
1: ممكن المجدرة
0: نعم تمام.
1: المجدرة
0: لات حلو خاصة هيك بيسووها بالضيعة
1: هلا ما بعرف شو بيسموها
0: يعني كعك العيد مثلا ما بتساو على التنور
1: لا على التنور هاي تقريبا
0: قديمة يعني
1: شبه قديمة يعني قديمة هاي من التراث على التنور لكن مع ظهور الأفران هاي صار نشتغل كعك العيد على الأفران
0: والمعمول
1: نعم وعندك اللهم صل على سيدنا محمد ما بعرف تقول المنفوشي الهريسي
0: تمام
1: نعم كمان
0: هي من الأكلات المعروفة يعني نعم. بالضيع ريف إدلب تماما. طبعا أنا بتمنى لكفر سجنة وأهلنا في كفر سجنة الخير ودوام العافية وبتشكرك أستاذ محمد
1: شكرا لكم
0: هذه المعلومات واتمنى لك النجاح والتوفيق بعملك وأهلا وسهلا فيك بإذاعة
1: حياكم الله
0: يا مرحبا

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: صارت معي وصارت معك موقف طريف صغير منك بيرسم الابتسامة على وجوهنا. برنامج صارت معي على إذاعة دمشق. مرحبا خالي.
2: أهلا وسهلا.
1: كيفك؟
2: الحمد لله بخير.
1: أول شغلة الله يديم عليك هالضحكة الحلوة على وشك.
2: الله يجبر خالي.
1: هيك دائما أنت مبتسمة بالحياة؟
2: إيه والله.
1: إن شاء الله دائما يا رب. خالي، كل واحد فينا صار معه موقف طريف بضحك ما بننسى بحياتنا. احكي لي على موقف طريف صار معك بحياتك.
2: والله يا عزيزتي، وقت تزوجت خطبني وشهر العسل بدنا نعمل وبشهر العسل بدنا نعمل، إلى أن رحنا شهر العسل. عدنا 5 أيام على شهر، عدنا 5 أيام باللبنة. لا، الأسعار غالية، الحاجة فوض. الله يوفي، خليني أرجع وأنا معي شوية مصاري.
1: راح عليك ال20.
2: راح
1: إن شاء الله كل أيامك ضحك يا رب، كل أيامك عسل،
2: وأنت إن شاء الله يا ميت أهلين. الله معك حبيبي.
1: هلا بيقولوا سماهم في وجوههم ما شاء الله عليكي، هيك ضحكتك ابتسامتك على وشك ما بتخبي حالك.
3: تسلمي لي يا رب.
1: دائما انت هيك مبتسمه بحياتك؟
3: ايه الحمد لله.
1: ان شاء الله الله يديم الضحكه دائما. انت حدا بيعمل مقالب؟
3: عاده مو كثير يعني،
1: بس حدا بيضحك؟
3: ايه كثير.
1: هلا بيقولوا الضحك بيحل الوجه
3: يعني تقريبا.
1: تعتمدي على هذا هي المقوله؟
3: ايه لكان
1: حلو. معناها تحكي لي شي موقف طريف ضحكك من قلبه رب، لكن فيتك عم تضحك. تذكري
3: لي مواقف تضحك.
1: هتعطيني موقف منه؟
3: مره كنا فايتين على متحف، المتحف هو عباره عن غرف، وفي كل غرفه فيها قصه.
1: حلو.
3: فغرفه من الغرف كان عم يحكوا عن الحج وغراض الحج وكذا، ففي جمال قاعد عاملينه كتمثال وموجود بقلب الغرفة.
1: مو جمل حقيقي، جمل تمثال.
3: تمثال، جمل تمثال. فكان في أحد الأشخاص موجود معنا بالغرفة، هو شاب صغير يعني ما له كتير كبير، قام راح ما عرف شو خطر بباله، حط إيده بأنف الجمال. قام أنا كنت واقفة وراه، قام قلت له قيم إيدك من أنفي. فوقت منها كتير كله صار يضحك علي. ومين
1: كله طلع عليكي مين اللي عم بيقول؟
3: كله، حتى هو تفاجأ يعني بحتة يعني يا حرام يا ميت عن جد ارتع فكر الجمل اللي حكى يعني.
1: ما هربتي على الزمة أنت؟
3: لا والله عاد أضحك معهم يعني.
1: ما تخبيتي، ورجيتي حالك أنت المشاغبة يعني.
3: صار كل ما يفوت على غرفة يصير يطلع فيني إنه بجد بدك تحكي هلا.
1: ضل منيح ما تم لاحقك يعني.
3: لا لا الحمد لله.
1: إن شاء الله يا رب الله يديم هالضحكة دائما.
3: حبيبة قلبي.
1: الضحكة بتفيدنا وبتفيد غيرنا، نحن بنزرع الابتسامة على وجوه غيرنا. برنامج صارت معي على إذاعة دمشق.

0: برنامج طريف بيحكي عن مواقف ومقالب أو طريفة هيك بتزرع الابتسامة. مرحبا.
1: يا هلا.
0: كيف الحياة معك؟
1: والله أروق من هيك ما في.
0: كيف الابتسامة والضحكة معك؟ أنت حدا ضحوك ولا حدا هيك بتحمل السلم بالعرض وبتمشي؟
1: لا الحمد لله أنا أروق مني ما في، يعني روح قلبي هيك الرواق والشارقة وال...
0: بتحب المقالب وما مقالب، تعمل مقالب برفقاتك؟
1: أيوة.
0: معناتها أنت حدا
1: قصص وسيارة، فأروح قلبي هي الشغلة.
0: حلو، معناتها حدا بيحب المزح.
1: أيوة والله كثير.
0: بما أنك حدا بيحب المزح، احكي لي على موقف طريف صار معك وفعلا بتضحك من قلبك وقت بتتذكره.
1: يعني صار فينا أنه من يومين والله كان معي الشباب عم نشتغل سوا، نحن كلياتنا بغرفة واحدة، فاللي صار فينا أنه نحن كنا نحن الخمسة بالغرفة وطلعنا ما هنالي حدا يركب بالباص، عم تطلعوا أنتوا الكل على الميتور.
0: الخمسة طلعتوا على
1: المدور؟ الخمسة، الله وكيلك. وصرنا مضحك على أستاذ المزة، كله عم يصورنا، كلياتنا فوق بعض، أقسم بالله منظر طبخ، وصلنا مضحك.
0: راحت علينا، ما لقطناكم.
1: أي والله.
0: كنا فسدنا عليكم.
1: والله على عيني.
0: كانت المرور مسكتكم.
1: أي والله، ما لقطونا بالكاميرا.
0: لقطوكم يعني، في حدا لقطكم بالكاميرا.
1: جيبونا على بمصلى.
0: طب مو خطرة هذا الشيء، ولا بتحس بلحظة إنه الواحد هيك بيضحك مبسوط؟
1: هيك، إنه كنا مروقين يعني، بس إنه خلصين شغلنا، فقلت لهم طلعوا أنتوا الكل، قال شلون تطلعوا لكم طبقوا حالكم، هذا طلع على الإجر الثاني، وهذا صار نضحك أهل الكل، كله سيصورنا على الموبايلات.
0: مين كان عم يسوق؟
1: أنت كنت عم تسوق.
0: أنت كنت عم تسوق؟
1: أي على كيفك.
0: يا ويلك، طال كل أيامك فرحة سعادة.
1: الله يجبر بخاطرك، نورتينا، الله يخليك يا رب.
0: لهون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم صارت معي، إن شاء الله يا رب نكون زرعنا الابتسامة حلوة على وجوهكم بمواقف طريفة وغريبة أحياناً ومقالب صارت معكم، أنتوا رح تحكوا لنا إياها بصارت معي على إذاعة دمشق.

0: الانتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام.

تيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق. جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة على ورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي. البرنامج يلي دائماً عم يرافقكن وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. حلقتنا اليوم عن اختصاص بشكل واحد من الأعمدة الأساسية لأي تطور صناعي وتقني، اختصاص مرتبط بكل تفاصيل حياتنا تقريباً، من إنتاج الطاقة وتوزيعها وصولاً للتقنيات الكهربائية والأنظمة الحديثة يلي عم تتطور بشكل متسارع.

حديثنا اليوم عن قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق. رح نحكي اليوم عن واقع القسم، المناهج ومدى مواكبتها للتطور، التدريب العملي والمخابر، جاهزية الطالب لسوق العمل، والتجهيزات والبنية التحتية. ورح نسمع أيضاً صوت الطلاب وأبرز التحديات يلي بيواجهوها. ولحتى نعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بضيف حلقتنا الدكتور جمال نصير، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور.

0: أهلا وسهلا فيكم، أنا بتشرف كون معكم بهالملتقى الجامعي للحديث عن الهندسة الطاقة الكهربائية وواقع الطاقة الكهربائية، وأنا سعيد وشاكر كلكم كون ضيفكم بهالبرنامج.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور.
0: أهلا وسهلا فيك، الله يسلمك.

0: ويعد تقريبا من أقدم الاختصاصات أو الاختصاصات التي أنشئت في جامعة دمشق. القسم أنشئ بعام تقريبا 1970 أو بهالفترة هي تقريبا كان عبارة عن معهد عالي للطاقة الكهربائية، بس هو كان البنية الأساسية لهندسة الطاقة الكهربائية لاحقا.
1: تمام.
0: القسم طبعا الحالي تقريبا نحن عندنا اختصاصين بقسم الطاقة الكهربائية، اختصاص هندسة الطاقة الكهربائية أو نظم القدرة، وعندنا اختصاص ثاني اللي هو الطاقات المتجددة باختص الطالب بالسنوات الأخيرة.
1: تمام.
0: قسم الطاقة يعد طبعا من أهم الأقسام بالكلية صراحة، له تاريخ طبعا. نحن قسم الطاقة منحت أول درجة ماجستير في جامعة دمشق بهندسة الطاقة الكهربائية في قسم الطاقة.
1: حلو.
0: وأول درجة دكتوراه كمان منحت في قسم الطاقة الكهربائية.
1: قديش عدد الطلاب الموجودة بالقسم تقريبا دكتور؟
0: هلأ نحن بالقسم هلأ نحن بتجمع الهمك تقريبا كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية يوجد حوالي 20,000 طالب. تضم الكلية تقريبا 8 اختصاصات هندسة، طبعا تشمل الميكانيك، تشمل الهندسة الطبية، تشمل الحواسيب والاتصالات والإلكترون والاتصالات.
1: تمام.
0: اختصاصات هندسة موجودة ضمن تجمع الهمك، يسمى تجمع الهمك.
1: تماما. طيب هذا العدد يلي ذكرته دكتور، هل الإمكانيات الحالية بتتناسب مع أعداد الطلاب ومتطلبات الاختصاص؟
0: والله للأسف لا. نحن يعني نحن هاي عنا مشكلة الآن بموضوع الأعداد، يعني نحن عنا الطاقة الاستيعابية للكلية أقل من هيك. يعني نحن مثلا كقسم طاقة كهربائية نحتاج لأكثر من شيء لحتى نكون قادرين على استيعاب هالعدد. نحن يعني ممكن قسم الطاقة فيه على الأقل 4-5,000 طالب. نحن نحتاج إلى يعني العديد من الأمور لحتى نكون قادرين على الاستيعاب هذا. طبعا الاحتياجات تبدأ من أعضاء الهيئة التدريسية
1: إلى الكوادر التدريسية. صحيح.
0: طبعا أعضاء الهيئة التدريسية، مهندسين. نحن قسم الطاقة كان عنا كان القسم يحوي على أكثر من 40 عضو هيئة تدريسية، الآن أقل من 20، يعني أقل من النصف كأعضاء هيئة تدريسية. طبعا العمر له دور، في أساتذتنا في بعض الأساتذة توفوا رحمهم الله، في بعض الأساتذة يعني اضطروا صراحة يغادروا البلد يعني الفترة
1: طيب
0: الماضية.
1: يعني في فرصة بإعادة تأهيل الكادر التدريسي من خلال يعني الطلاب الخريجين والماجستير؟
0: هلا نحن القسم موجود يعني طلاب ماجستير يدرس يعني سنويا، في عنا عدد محدد من طلاب ماجستير يكملوا، وكمان عدد طلاب محدد من طلاب دكتوراه بسجلوا. طلاب ماجستير له مفاضلة سنوية، يعني كل سنة احنا بيجينا تقريبا حوالي من 15 ل 20 طالب ماجستير اختصاصي الطاقة الكهربائية ونظم والطاقات المتجددة. طلاب الدكتوراه في مسابقة طبعا، الآن من السنة الماضية صار مسابقة لطلاب دكتوراه، في عدد محدد بسجل، يعني الأولوية طبعا للمعدل والعلامة الأعلى والاختصاصات المطلوبة. نحن مثلا مطلوب 5 طلاب 6 طلاب دكتوراه، بيجون طلاب بهالدكتوراه بالإضافة للطلاب أو يعني بنسميهم طلاب دراسات العليا المفادين من وزارات أخرى.
1: تمام.
0: يعني نحن عندنا أو جامعات أخرى كمان، يعني نحن عندنا في طلاب عم بيحضروا رسائل ماجستير مفادين لوزارة الدفاع مثلا، لوزارة الصناعة كمان عندنا طلاب دكتوراه وماجستير مفادين مثلا لجامعة طرطوس، لجامعة حلب، لجامعة اللاذقية، لجامعة حمص، وجامعة دمشق طبعا كطاقة كهربائية متميزة أنها تحوي على مخابر أكثر شمولية من باقي الجامعات، يعني أكثر من جامعة حمص، أكثر من جامعة حلب. يعني المخابر الموجودة عندنا مو موجودة هنا، فلذلك نحن يعني بيجون طلاب مثلا من حلب لا نقص لأن تجهيزات موجودة بيجوا لعنا مشان يكملوا دكتورة.
1: رح نركز أكثر على هي النقطة، نقطة المخابر والتجهيزات، لكن بالنسبة للمناهج ومدى مواكبتها للتطور دكتور، مجال الطاقة اليوم عم يشهد تغيرات كبيرة من الطاقة المتجددة للشبكات الذكية وأنظمة التحكم، وصولا للتطور الكبير بالأنظمة الكهربائية. إلى أي مدى المناهج الحالية بالقسم بيواكب التطورات يلي عم يشهدها قطاع الطاقة والهندسة الكهربائية؟
0: احنا الحمد لله يعني الكادر التدريسي اعضائها التدريسي الموجودين طبعا انا واحد منهم، احنا دائما نسعى لمواكبه احدث التطورات الموجوده. يعني هلا مثلا بموضوع الذكاء الصناعي نحن صرنا ننزله وصرنا ندرسه تقريبا، هلا الطلاب مثلا بالمخابر صار ممكن يعملوا شيء بهالاتجاه، صاروا يعملوا شيء بمخابر النمذجه الكهربائيه نسميها.
1: جميل.
0: يعني ايه بالمجاهز احنا عم نتوسع اكثر صراحه بدراسات عليا، يعني نحن هلا بالسنه

0: بالمواد اللي بيقدمها الطالب بالماجستير تقريبا بنحاول نشمل كل شيء جديد. يعني احنا المرونة موجودة انه نحن بالماجستير ما في نهاج مقرر، يعني انا ما عندي مقرر ادرسه مثل السنوات الاولى مثلا رياضيات او شيء. نحن المنهاج شو في عندنا شيء جديد نعطيه للطالب، وكمان نطلب الطالب هو كمان يشوف شو في جديد يقدمه. يعني احنا بموضوع الطاقات الطاقة الكهربائية
1: تمام.
0: نواكب الحمد لله، يعني ما عندنا اي مشكلة سواء كطاقة كهربائية. بموضوع الطاقات الكهربائية كمان عندنا كادر تدريسي يسعى ويعمل ويحقق دائما التطور بحيث يكون المنهاج يعني دائما يحوي جديد.
1: يعني المناهج تواكب احتياجات سوق العمل.
0: طبعا طبعا الحمد لله. إيه يعني أنا ما بدي بالي كثير، نحن نسعى لذلك ولكن على الأقل نواكب.
1: وفي توجه لتعزيز موضوعات مثل الطاقة المتجددة، الشبكات الذكية وأنظمة التحكم.
0: هلا نحن موضوع الطاقات المتجددة مغطى بشكل كامل باختصاص الطاقات. نحن عندنا اختصاص سنة رابعة وخامسة اسمه طاقات متجددة. نحن مغطين كل ما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وحتى طاقة المد والجزر، خلايا الوقود، تخزين، كل هالأمور هي تغطى بالكامل بالنسبة للطلاب اللي بيختصوا طاقات متجددة.
1: جميل.
0: يعني والدكاترة والأساتذة الأعضاء هدرس اللي عم يدرسوا عم بيحاولوا يشموا منهاج كاملا، يعني ما عندهم أي تفصيل صراحة. يعني أنا هم زملائي.
1: تمام.
0: بالنسبة لمنهاج الطاقة نفس الشيء، الطاقة أشمل شوي، يعني أكثر شمولية، بيغطي كل شيء. هلا نسعى نحن إن شاء الله، يعني نحن الآن بصدد انه القسم ما عاد في عندي طاقات متجدده ونظم قدره او طاقه كهربائيه.
1: تمام.
0: رح يصير يعني هو قسم الطاقه والطاقات المتجدده. نحن عددنا خطه درسيه كامله بحيث يصبح خريج جامعه دمشق من كليه لمك باختصاص طاقه كهربائيه يدرس كل موضوع الطاقه، يعني كل شيء بيتعلق بالطاقه يدرسه، سواء طاقه رياح، طاقه امواج، طاقات مزج، يعني يغطي كامل المنهاج الموجود طاقة وطاقات متجددة.
1: جميل. طيب بالنسبة للتدريب العملي والمخابر، هندسة الطاقة من الاختصاصات يعني التطبيق فيها مهم جدا، يعني الطالب لازم يتعرف على المعدات، يجرب، يقيس، يحل المشاكل ويشوف كيف بتشتغل الأنظمة الكهربائية على أرض الواقع. دكتور، كيف تقيم اليوم واقع التدريب العملي بالقسم؟ هل الطالب عم يحصل على الوقت والفرص الكافية حتى يطبق؟
0: الوقت موجود. نعم. نحن المشكلة عنا أنه مخابرنا شوي صارت قديمة.
1: أيوة.
0: يعني نحن المخابر القديمة تحتاج لتحديث. نحن هالشيء هي الصراحة العقبة الوحيدة اللي تواجهنا. يعني نحن نسعى، يعني نحن نسعى لتطوير المخابر عنا، ولكن يعني حضرتك تعرف في الفترة الأخيرة كيف كانت.
1: صحيح.
0: نحن عنا مخبر توتر عالي يعد هو الوحيد في الشرق الأوسط. مخبر توتر عالي، المخبر قادر على اختبار كافة التجهيزات المتعلقة أو التابعة لوزارة الكهرباء. نحن عنا كل التجهيزات الكهربائية اللي تدخل على القطر تمر يعني من خلال وزارة الكهرباء يتم اختبارها في المخبر الوحيد اللي هو بجامعة دمشق بكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
1: تمام.
0: ولكن طبعا المخبر قديم ولكن يحتاج لتطوير، نحتاج لإدارات قيادة وتحكم حديثة. يعني هو مخبر صار له أكثر من 25، ما بدي أقول لك 40 سنة يعني صار له، بس فترة طويلة. بس يحتاج إلى تطوير. طبعا نحن نسعى من خلال يعني لو بعض المجهود الشخصي العمل على تطوير المخابر. نحن من فترة قريبة يعني من 2023 و2021 نحن كنا مشاركين في مشروع أوروبي إيراسموس بلس. من خلال هالمشروع نحن حصلنا على يعني استطعنا الحصول على مخبر يتعلق بالشبكات الذكية وكل ما يتعلق بهالأمور. يعني كان برنامج هو له علاقة بهالشيء. نحن حصلنا على مخبر متطور جدا، يعني مخبر كان صناعة 2022 نحن جمع بين 2023.
1: تمام.
0: موجود عندنا نحن هالمخبر صراحة عم نخليه متاح لطلاب دراسات العليا، دكتورة وماجستير.
1: طيب هل لدى القسم حاليا شراكات مع مؤسسات أو شركات عاملة بمجال الطاقة والهندسة الكهربائية لتدريب الطلاب بشكل كافي؟
0: هلأ نحن صراحة الآن نسعى يعني نحن عنا اتفاقية مع مركز بحوث الطاقة والآن يوجد عمل على اتفاقية مع وزارة الكهرباء بحيث الطالب في السنة الأخيرة الرابعة أو الخامسة يعمل تدريب في الوزارات في
1: جميل.
0: محطات الطاقة، في محطات التحويل، في الأمور هاي. نحن نسعى بقوة صراحة. نحن معنا يعني عنا اتفاقيات الآن، يعني سنبدأ بتنفيذ هذه الاتفاقيات. الوقت السابق شوي كان حرج، تعرف حضرتك الأمور شوي كانت مكركبة، بس نحن بالمستقبل يعني اعتبارا ممكن هالعام القادم إن شاء الله يعني الطالب سيقوم بإجراء تدريب لمدة 3 أشهر. نحن عملنا موافقة، يعني عنا مع القسم كقسم أو الكلية موقع اتفاق مع مركز بحوث الطاقة مع وزارة الكهرباء نعمل على توقف اتفاقية جديدة. نعمل الآن كان في زيارة

0: للسيد العميد لمنطقة عدرا الصناعية، كمان لعمل شراكة. منطقة عدرا الصناعية تقريبا تحوي كل ما يتمناه الطالب كمهندس طاقة كهربائية. كل هالأمور هي طبعا نسعى لخلالها إلى يعني رفع سوية الطالب. جميل. في مستوى العميد. في شركات أخرى صراحة، في عنا شركات محلية الآن، يعني أنا حكوا معي من الشركة قالوا نحن مستعدين ناخذ 4-5 مهندسين نعمل لهم تدريب لمدة 3 أشهر على حسابنا نحن الشخصي، على حساب الشركة.
1: تمام.
0: في المقابل نحن بنهيئ هالمهندسين 3 أو 4، ممكن نحن نخلي واحد عندنا بمهندس بالشركة عندنا.
1: تمام دكتور. طيب بشكل عام كيف تقيم جاهزية خريج هندسة الطاقة الكهربائية اليوم لدخول سوق العمل؟
0: لأن نحن يعني المهندس الطاقة الكهربائية أو المهندس الذي يدرس في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية، يعني حتى بقية الاختصاصات، يعني كمعلومات وأكاديمي هو جاهز لدخول العمل بشكل قوي.
1: جاهز
0: يعني
1: لدخول،
0: هو يحوي كم هائل من المعلومات. الذي ينقصه نحن فقط نحتاج أن نحن نوجهه نعمله تدريب لو بسيط 1-2 شهر بالاختصاص اللي أنا بدي أشغله فيه. مثلا أنا عندي بدي أشغله مثلا بمجال الطاقات.
1: تمام.
0: لا ممكن هو أنا أعمل له دوره 3 شهور فبيكون هو يعني ما أنا بدي أقول صار خبير، بس صار على يعني على سوية متقدمة جدا بموضوع الدخول لسوق العمل.
1: جميل دكتور. طيب قبل ما نكمل بباقي المحاور، مهم بالنسبة لنا نسمع الطرف الأقرب لكل هاي التفاصيل وهم الطلاب.
0: نعم.
1: لهيك وكعادتنا ببرنامج ملتقى جامعي نزلنا لعن طلاب قسم هندسة الطاقة الكهربائية لنسمع أبرز التحديات يلي بيواجهها. خلونا نسمع آراء الطلاب ومن بعدها نكمل حوارنا.
2: مناهج عنا شوي قديمة، يعني نحن اليوم عم نواكب التطور، نواكب العصر، عم تكون يعني حتى في عنا كتب من السبعينات، فمشان هيك هي المشاكل بس عم نواجهها، إنه لو يحدثونا بس شوي المنهاج بنكون كتير مضمونين.
3: أول شيء المخابر كتير قديمة، المناهج كمان قديمة كتير، يعني عم ناخد شيء يعني خالص وقتهم، يعني بدنا إنه بس يضبطونا المخابر ويضبطونا المنهاج، لأنه المنهاج كتير صاير قديم يعني. ونسب النجاح بصراحة عم تكون كتير قليلة، يعني ما في نسب نجاح. والدكاترة كمان بشكل عام يعني في منهم الله يعطيهم العافية يعني ما عم يقصروا، وفي منهم كمان بصراحة يعني عم يضربوا الطلاب.
4: ما في مناهج منسقة. نحن هلأ كطلاب هندسة هي عبارة عن 5 سنين، عندك السنة الأولى والثانية والثالثة أنا بعدهم للكبس للصراحة، عبارة عن رياضيات، فيزياء 1 فيزياء 2، رياضيات من 1-4، فيزياء 1 فيزياء 2، عندك لغة إنجليزي 1-2-3-4، هذول كله يعني أنا بعدهم للكب للصراحة، يعني هن ما هم فايتين بالمضمون بشكل يعني كتير سريع، هو المفروض يكون يفوتوا للواقع العملي بشكل أسرع. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، المخابر جدا ضعيفة وأغلبها ما نفعال. تمام. فنحن عم نعاني من مشكلة العمل، يعني أنا كزلمة متخرج أنا الصراحة ما بفقع شيء، إن اللي مشتغل من هو كان صغير بالمصلحة أحسن مني الصراحة.
5: الطاقة الكهربائية هو كفرع كتير حلو، بس نحنا كجامعة نحنا ما منطبقه كتير، لأنه المخابر عنا أبداً يعني الآلات مو ظابطة، بتفوتي على المخابر نصها مو ظابط، يعني بيكون مجموع كل الطلاب على طاولة واحدة وما بتفهم شيء، بيشرح شيء بسيط لأنه الأدوات خربانة، فهي كمجال كتير حلو، بس إحنا كان طبق أبداً هذا الشيء سيء لأنه إحنا ما منطبق أبداً، فنحنا بس كناخد حضور ونطلع بس.
6: بتلاقي كتير مواد، يعني مواد تعجيزية، يعني دائماً نسب النجاح 20% بتكون، هو الحد الأدنى 20 أساساً، يعني حتى لو في حد أدنى أقل من 20 كان يعني كان ممكن دكاترة تنزل أكثر من هيك نسب النجاح، بالإضافة لأنه يعني موضوع العملي، يعني نحن بالمخابر تقريباً هلأ أنا سنة رابعة تقريباً، ما يعني ما بعرف شيء، ما مستفيد شيء من المخابر ولا عرفت شلون، يعني نحن نتمنى إنه مثلاً يكون في عملي عن جد، عرفت شلون، مو إنه والله بس رحلة على محطة كهربائية وكذا، أو يعني خلص العمل يكون مثلاً السنة الرابعة دائماً رحل مكرر للمحطات الكهربائية وكذا من هالكلام.
7: جامعي. مساحتنا لنحكي واقعنا.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي ومع ضيف حلقتنا الدكتور جمال نصير رئيس قسم الهندسة الكهربائية. أهلا وسهلا فيك دكتور مجددا.
0: أهلا وسهلا، الله يسلمك، الله يعطيك العافية.
1: سمعنا آراء الطلاب

0: وكان في مجموعة من الملاحظات والمقترحات يلي تكررت بشكل واضح. من أبرز النقاط يلي طرحها الطلاب كانت مرتبطة بالمناهج الدراسية، من ضخامة المناهج وإنها قديمة المراجع والمقررات، وأيضا يوجد عدد كبير من المواد غير التخصصية بمجال الطاقة الكهربائية. دكتور، شو تعقيبك على هاي الملاحظة؟
1: طبعا نحن لما يوضع منهاج أو خطة درسية لهندسة الطاقة الكهربائية،
0: تمام،
1: هالخطة لا توضع هيك عبثا. يعني نحن بنشوف مثلا جامعات العالمية مشهورة، بريطانيا، ألمانيا، هالدول هاي شو هن عم يحطوا مواد، شو عم يدرس الطالب. نحن نضع خطة مشابهة أو قريبة. فنحن لما ندرس خطة يعني منهاج الهندسة الطاقة الكهربائية بجامعة دمشق،
0: تمام،
1: ما رح أبالغ إذا أقول لك من أقوى المناهج على مستوى العالم. طبعا أنا رح أحكي لك مثال بسيط. نحن من كم سنة كان عندنا طالب شارك بمسابقة علوم هي بالقطر، عملت وفازوا بالجائزة الأولى، طلع هو على أمريكا، درس بأمريكا، كمل بأمريكا. لما عملوا له تقييم للشهادة، يعني هو شو دارس وليقيموا له اللي عنده، قالوا له أنت دارس ساعات عملي أكثر من المطلوبة. يعني منهاج قوي، وهو ما شاء الله هلا يعني هو يعادل إذا بدنا نقيس عمله الآن بالولايات المتحدة، هو يعادل كمدير عام بأي شركة عامة، هو خريج جامعة دمشق. فنحن المنهاج يعني أي مادة تدرس للطالب لا تدرس أو مادة هيك عن غراء. يعني طالب الهندسة مفروض يدرس رياضيات، مفروض يدرس فيزياء، يعني المنهاج قوي جدا. ونحن يعني بجوز بعض الأمور قديمة، ولكن الأمور قديمة يعني أمور رياضية ما في شيء اسمه قديم حديث. يعني بالرياضيات ما في شيء، بالفيزياء ما في شيء اسمه قديم حديث. نحن ممكن يكون مثلا بعض الأفكار قديم، ولكنها لا تعتبر قديم لأنه يعني ما لم تطور بعد ذلك. يعني مثلا أنا عندي مولد تزامني، هالمولد ما تطور بعد اسمه مولد تزامني، نحن بندرسه. شو بيحدث؟ تطويرات بسيطة ممكن يأخذ الطالب بالدراسات العليا، بالدراسة العليا. فكمنهاج المنهاج ليس قديم، المنهاج يواكب يعني أي خطة درسية. الخطة الدرسية اللي عددناها مثل ما تفضلت محضرتك سابقا،
0: تمام،
1: اللي راح نستخدمها طاقة وطاقات متجددة، يعني شاملة ومغطاة لكل الأمور ما تتعلق بالطاقة الكهربائية.
0: يعني دكتور، هو الطالب ربط ضخامة المواد بانخفاض نسب النجاح ببعض المقررات. دكتور، هل يتم بشكل دوري مراجعة حجم المقررات ونسب النجاح؟
1: هلا بالنسبة للحجم المقرر ما في، يعني ما في حجم، يعني في خطة درسية فيها مثلا وليكن مثلا رياضيات أو مادة الفلانية توتر عالي، في نقاط أساسية لازم يغطيها المنهاج. طبعا هاي النقاط مأخوذة من جامعة أخرى مشابهة، قد تكون في فرنسا، قد تكون في ألمانيا. يعني هن شو بيدرسوا؟ مثلا طالب السنة الرابعة في اختصاص توتر عالي، نحن لازم نغطي المحاور الأساسية.
0: تماما
1: تمام، يعني نحن ما بنشي بضيف من شيء من عنا. بالنسبة لموضوع نسب النجاح، هلا يعني ممكن يكون في دكتور يعني تصليحه صعب شوي، تطلع عن نجاح قليله، بس بشكل عام يعني هي الشيء موجود بكل الجامعات مو فقط عندي.
0: طيب،
1: يعني كل الجامعات لها نسب نجاح متفاوته، فالشيء يعود بالاساس الى الطالب. يعني انا بسالهم الطلاب شو بالنسبه للطاقه، بقول انا الدوام هو نصف النجاح. يعني انا بمقدار نسبه الطلاب الاساسيين المداومين تكون نسب نجاح. انا عندي 100 طالب يداوموا 50 نسب نجاح 50، بيداوموا 20 نسبة نجاح 20.
0: وأيضا دكتور، ذكر الطلاب عدد المواد كثيرة وغير متخصصة بمجال الطاقة. يعني
1: أبدا أبدا أبدا، يعني نحن برجعين لك، لما نحن نعطي للطالب مثلا رياضيات أو فيزياء أو شيء، مثل ما حكى لك رياضيات واحد واثنين وثلاثة،
0: تماما، غير أنه متخصصة لمجال الطاقة الكهربائية بشكل كافي.
1: يعني نحن هلا أنا يعني صار لي فترة، أنا كل شيء أخذته بالرياضيات بستخدمه. كل شيء أخذته وتعلمته بالرياضيات والفيزياء بستخدمه الآن، يعني بالرياضيات، تكاملات، عقد، يعني كل الأمور هاي نستخدمها، يعني الطالب يستخدمها بشكل يومي. يعني الكهرباء، الهندسة الطاقة الكهربائية اللي بيمشيها هي الرياضيات والفيزياء.
0: تماما دكتور. طيب، من أكثر النقاط يلي لفتتنا بحديث الطلاب كانت تجربتهم مع الجانب العملي. بعض الطلاب وصفوا التدريب العملي بأنه أحيانا بيقتصر على الحضور أكثر من الاستفادة الفعلية، وبيشوفوا أنه المطلوب هو وقت عملي أكبر. كيف بتشوف دكتور هاي الملاحظة؟
1: نحن صراحة مثل ما حكينا في البداية، نحن بالنسبة لموضوع العملي نعاني مشكلتين أساسية كقسم طاقة كهربائية.
0: تمام.
1: المشكلة الأولى هي أعداد الطلاب الكبيرة. يعني أنا قسم الطاقة يخدم باقي الأقسام بالمواد اللي تتعلق بالكهرباء.
0: طيب،
1: يعني أنا مثلا قسم الحواسيب، والحواسيب شو مواد بتتعلق بالكهرباء بيجي بيعملها عندي بالمخبر. قسم الميكانيك شو في عنده مواد كهرباء بيجي بتعلم المخبر. قسم الغزو، كل هال يعني نحن مربوطين بكل

0: اختصاصات. يعني عندنا أعداد طلاب بالمخابر أعداد هائلة صراحة. يعني ممكن لما حكينا عن أعداد طلاب بالكلية إنه 20,000، ممكن أنا بيجيني على المخابر خلال السنوات الماضية 15,000 يجوا عندي على المخابر.
1: صحيح، مع ذكر هي النقطة كمان أيضا في صبية قالت إنه أحيانا عدد كبير من الطلاب بيكونوا موجودين حول تجربة أو جهاز واحد، بالتالي مو كل طالب بيحصل على فرصة فعلية للتطبيق.
0: لأنه أنا عندي أعداد كبيرة فوق طاقتي صراحة، الأعداد في أعداد متدربين أو المخبر فوق طاقة. بالإضافة للنقطة اللي حكيت لك إنه نحن مخابرنا، يعني أنا ما بدي أقول لك إنه لم يحدث فيها تحديث وتطوير منذ أكثر من 15 عاما. طبعاً تعرفي الوضع شو كان، يعني حتى الآن إحنا ما طورنا شيء بالمخابر. إلا المخبر اللي الوحيد اللي جبناه إحنا كان مجهود شخصي صراحة، المخبر أرتيلاب اللي حكينا عنه، مخبر الشبكات الذكية، كان مجهود يعني مجهود شخصي معتمد على الدكاترة اللي كانوا مشاركين بالمشروع.
1: طيب دكتور، يعني هل في خطط لتحديث هاي التجهيزات وزيادة عدد الأدوات بما يسمح لكل طالب يحصل على فرصة أكبر بالتطبيق؟
0: طبعا الخطة موجودة، نحن دائما نسعى، بس يعني حضرتك تعرف في وضع البلد الآن، يعني وضع صحيح. بلد خرجت من حرب بعد 15 سنة، يعني حرب كانت مدمرة صراحة، مستنزفت كل خيرات البلد. هلأ نحن يعني صراحة نعمل الآن كالتالي، نحن هلأ في يعني بعض الشركاء الخارجيين، لأن احنا في صدد في جهة أوروبية، يعني أوروبية سورية لها علاقة بأوروبا وسوريا معا، بصدد إنشاء يعني مقر بحثي تابع للكلية كاملة، وبدأوا بها الخطة، يعني هذا راح يشتغل فيه. وعندنا شركات دكتور. عديدة يعني حابين يساهموا ويطوروا بموضوع البلد، يشتروا تجهيزات، ولكن هالشيء طبعا يحتاج بعض الوقت صراحة.
1: يعني أيضا لأنه كمان في عبارة ذكر الطالب أنه الشخص اللي عم يشتغل بالمصلحة ممكن يكون عنده خبرة عملية أكبر من الطالب. يعني هون السؤال مو عن مقارنة بين الطالب والعامل، وإنما عن أهمية أنه الطالب يطلع من الجامعة وهو حامل معه خبرة عملية حقيقية.
0: تمام، هلأ هون في نقطة مهمة جدا.
1: تفضل.
0: هلأ أنا ما بقيس المهندس بأنه هو يعني يعرف يشتغل شغل كهربائية محددة، هي مشتغلها العامل الفني بتعلمها. يعني المهندس، مهندس الطاقة الكهربائية أو المهندس بشكل عام، له دوره يختلف عن دور العامل اللي بيركب مثلا بمدد كهرباء أو شيء. يعني المهندس يعني هو شغلته هندسة وليس شغلته أعمال بسيطة. بالنسبة لموضوع شو بيتعلم الطالب بالهندسة، نحن في عنا طلاب عم يتخرجوا وعم بيكونوا على سوية علمية عالية جدا، يعني بيكونوا خبراء تقريبا وعددهم ليس قليل، بس كمان الطالب بيكون عنده اهتمام.
1: صحيح.
0: يعني الطالب هو بده يهتم بالمخبر. يعني انا بيجوا طلاب في من مثلا من 50 طالب اللي ممكن يسالوني 4 و5 المهتمين، فنحن انا ما بدي اروح لكل طالب اقول له انت شو بدك تسالني او شو بدي اعلمك. يعني الطالب هو بده يتعلم، هو بده يسعى للعلم. هاي الشيء بكون يعني الطالب عم يطلع ما استفاد شيء، بكون تقصير منه 100%.
1: يعني دكتور بالنهاية أكيد الطالب دائما بيطمح يشوف تجربته الجامعية بأفضل صورة ممكنة، وواضح أنه تأهيل مهندس قادر يدخل سوق العمل ما بيتوقف عند حدود القاعة أو المخبر، وإنما مرتبط كمان بمدى قدرة التعليم الهندسي على مواكبة التغيرات يلي عم يشهدها قطاع الطاقة نفسه. لهيك قبل ما ننتقل لخطط القسم والمرحلة القادمة، خلونا ناخد صورة أوسع عن هاي التغيرات وشو عم تفرض من مهارات ومتطلبات جديدة على مهندس الطاقة الكهربائية. نتابع التقرير.
2: هندسة الطاقة الكهربائية اختصاص يواكب تحولات قطاع الطاقة. لم تعد منظومة الطاقة الكهربائية اليوم تعتمد فقط على محطات التوليد التقليدية وشبكات النقل والتوزيع، فالتطور التقني والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة فرضت مفاهيم جديدة بدأت تعيد تشكيل هذا المجال، وتأتي مصادر الطاقة المتجددة في مقدمة هذه التحولات مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحاجة إلى دمج هذه المصادر ضمن شبكات الكهرباء بطريقة تضمن استقرار التغذية وكفاءة استخدامها. وبالتوازي مع ذلك، بدأت الشبكات الذكية تأخذ مساحة أكبر في قطاع الطاقة من خلال الاعتماد على أنظمة المراقبة والتحكم والعدادات الذكية، بما يسمح بإدارة الشبكات بشكل أكثر كفاءة واكتشاف الأعطال والتعامل معها بصورة أسرع. كما أصبحت أنظمة تخزين الطاقة من المجالات التي تحظى باهتمام متزايد، لما

توفره من إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة حتى في الأوقات التي لا تكون فيها الشمس أو الرياح متاحة. هذه التطورات وسعت من طبيعة المهام التي يمكن أن يقوم بها مهندس الطاقة الكهربائية، فلم يعد دوره مرتبطاً فقط بالتشغيل وصيانة المنظومات التقليدية، وإنما أصبح مرتبطاً أيضاً بتصميم الأنظمة الحديثة وإدارة مصادر الطاقة المتنوعة وتحليل البيانات واستخدام تقنيات التحكم والمراقبة. ومع هذا التغير تبرز أهمية إعداد المهندس داخل الجامعة بطريقة تتيح له الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي والتعامل مع التقنيات التي سيجدها في بيئة العمل. فقطاع الطاقة لا يتغير فقط في أدواته وتقنياته، وإنما تتغير معه المهارات التي يحتاجها، ما يجعل تحديث التعليم الهندسي والتدريب العملي جزءاً أساسياً من إعداد مهندس قادر على مواكبة مستقبل الطاقة.

0: كان هذا التقرير عن أبرز التحولات يلي عم يشهدها قطاع الطاقة الكهربائية واللي عم تفتح مجالات جديدة أمام المهندس، وبنفس الوقت عم تفرض عليه مهارات ومعارف مختلفة. وبناء على هي التغيرات خلينا نرجع لعند حضرتك دكتور ونحكي عن الخطوة يلي جاية. شو عم يقدم القسم اليوم حتى يكون طالب هندسة الطاقة الكهربائية جاهز للمستقبل؟
1: هلا بالنسبه لموضوع الطاقات المتجدده، نحن حكيت لك عندنا قسم طاقات متجدده، يعني نحن في هذا القسم يدرس ويتعلم الطالب كل ما يتعلق بمصادر الطاقه المتجدده من طاقه الرياح والطاقه الشمسيه والطاقات الاخرى. يدرس الطالب كل ما يتعلق بانظمه تخزين الطاقه، المدخرات والبطاريات والمكثفات فائقه السعه. كل الامور هي بيغطيها الطالب. طبعا الطاقات المتجدده هلا هو اختصاص انه شوي صار يعني أكثر، خلينا نقول أكثر قربا للطاقة، يعني يختلف عن اختصاص طالب الطاقة العادية اللي الطاقة بشكل عام. طبعا طلاب الطاقات المتجددة طبعا منذ نشأة القسم تقريبا وهم يسعون في مشاريع تخرجهم لمواكبة هذه مصادر الطاقة المتجددة. يعني أنا عندي مثلا طلاب بيصمموا عنف ريحية صمموها بالكامل بتولد طاقة كهربائية، بيعملوا نموذج مخبري صغير عنف موجود نظاميا. الطلاب بيدرسوا مثلا بصنعوا لي نظام شمسي بنسميه مع أنظمة ملاحقة شمسية، طبعا في مشاريع تخرج، يعني النظام يلاحق الشمس للحصول على أعظم استطاعة ممكن خلال النهار، ومشاريع عديدة فيما يتعلق بموضوع الطاقات المتجددة.
0: تمام.
1: إذا بنروح لموضوع الشبكات الذكية، طبعا نحن عنا كمان باختصاصات الطاقة المتجددة يوجد يعني مناهج متعلقة بهذا بموضوع الشبكات الذكية بالكامل. يعني نحن أنا لما يكون عندي شبكة نظامية ماذا يحدث لهذه الشبكة أو كيف يتغير أداء الشبكة عندما يضاف لها توليد موزع أو طاقات متجددة، كل الأمور هيدرسها الطالب بالتفصيل. يعني عنده معلومات كافية عنها، بالإضافة لموضوع مشاريع التخرج كمان بما يشمل الشبكات الذكية والتعامل معها وكيف تتحول الشبكة الذكية، وكل الأمور هي مغطاة في السنة الخامسة في مشاريع التخرج كمشاريع تخرج، وبالسنة الأولى بالماجستير باختصاصات الطاقة المتجددة يعني يوجد مواد تدرس لها علاقة بالشبكات الذكية مباشرة.
0: هل يتم استثمار مشاريع التخرج بطريقة بتناسب الطالب وبتحقق نجاحه؟
1: والله هلأ نحن ينقصنا يعني بهالفترة القريبة القادمة يعني هناك خطوات بحيث يربط أو يكون مشروع الطالب جزء من مشروع مستقبلي. يعني هلأ نحاول أنه أنا أي طالب عنده مشروع قيم يمكن أن يحول هذا المشروع إلى تجربة يمكن أن يبنى عليها فعل تصنيع أو شيء، نحن بنحاول نروح بها الاتجاه. يعني أنا يكون مشروع الطالب عندي اللي راح يصنعه يصبح سلعة يومية، عم نحاول نسعى بها شيء صراحة
0: إن شاء الله. دكتور دكتور بالتركيز أكثر على فكرة أو نقطة الشراكات وفرص التدريب والتوظيف، هل ممكن تتوسع هي الشركات مستقبلا لتشمل مشاريع تطبيقية أو فرص عمل للخريجين؟
1: نعم. هلأ نحن من فترة قريبة كان في شركات محلية يعني عملت محاضرات كيف يدخل الطالب إلى سوق العمل.
0: تمام.
1: يعني

0: هي بتعمل محاضره بتوجه الطالب انك شو انت لازم تنمي مهاراتك، السيره الذاتيه تبعك لازم شو تكون قويه لحتى انت تفوت لسوق العمل. طبعا هالشيء تم كمان اليو ان دي بي كمان عمل محاضرات عنا.
1: جميل.
0: كمان اليو ان دي بي الان بصدد عمل دوره تدريبيه مدتها تقريبا يمكن 200 ساعه او 300 ساعه طبعا لكل كليه الهامات مو بس الطاقه. هي الدوره راح تكون اونلاين وراح تكون على فتره طويله على ساعات متعدده، وسيتم اختيار الافضل بالنسبه لها. بالنسبه لموضوع اللغه الانجليزيه راح يلعب دور كبير صراحه.
1: جميل.
0: وراح يكون في يعني دوره على مستوى عالمي، يعني المدربين راح يكونوا من تركيا، ونعمل للطالب دوره تدريبيه كل الامور تتعلق كيف يدخل الى سوق العمل، يعني رفع سويه الطالب بحيث يكون جاهز للدخول بسوق العمل. الان كمان عندنا احنا وفي كمان وزاره الصناعه كمان الان تسعى للاتجاه نفسه ان احنا بدنا نشوف شو سويه الطالب العلميه، الطالب شو بيحتاج نقويه ببعض النقاط، شو نعمل له دورات تدريبيه. كل الامور هي كمان بصدد يعني الان موضوع مطروح جديد كمان نقوي مهارات الطالب بهالشيء،
1: حتى ايضا لطلاب الماجستير.
0: لا طلاب الخريجين والماجستير.
1: تمام.
0: احنا كمان عملنا شراكة مع في جامعات ألمانية، يعني اتفاقيات قيد التوقيع بما يخص موضوع الطاقة الكهربائية، بما موضوع طاقة الرياح، يعني وسيكون هناك في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله محاضرة بما تتعلق بواقع طاقة الرياح في سوريا.
1: جميل.
0: طبعا السنة الماضية انعمل دراسة شاملة خلال مشروع متكامل انه نحن شو فينا نستفيد من طاقة الرياح في سوريا، يعني شو فينا نعمل محطات توليد، نصمم علفات توليد، كل الأمور هاي.
1: جميل.
0: بالفترة القريبة الماضية من الأسبوع الماضي كمان نحن كنا على لقاء مع شركة تصنيع ألواح شمسية جينيكو. نحن قابلنا المدير الفني في الشركة، المدير على استعداد، يعني اليوم كنا عم نتواصل معه كمان. الآن نحن بصدد عمل دورات تدريبية للطلاب للخريج أو السنة الخامسة.
1: تمام.
0: دورة تدريبية بما يتعلق سواء بالطاقات المتجددة، طاقة شمسية، أو شو ننمي أمور الطالب كأمور لوجستية خلينا نسميها، يعني أنه كيف يدخل لسوق العمل، ننمي مهاراته، ننمي الأمور الاقتصادية عنده، كل الأمور هاي. وفي نهاية الدورة سيعطى الطالب شهادة موقعة من شركة جينيكو، هي الشركة الصينية. راح يعمل طبعا خلال هالدورة هاي. نحن نسعى للفترة القادمة إن شاء الله، بس لهلأ الطلاب عندهم امتحانات، إنه نعمل هيك دورة موجودة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وكمان نفس الشريك هو الجينيكو، نحن الآن ممكن نربط جامعة دمشق قسم هندسة طاقة كهربائية مع مخابر متعلقة بالطاقات المتجددة في جامعة أخرى، ممكن بالسعودية، ممكن بقطر، بالإمارات، أو حتى الصين. يعني الآن نحن عم نسعى بهالموضوع، زائد أو بالإضافة لذلك الشركة نفسها كمان حابة تطور عنا شيء بالمخبر، يعني إن أمكن طبعا. يعني شوف أنه هن يعني هم بالشركات كبرى مثل الشركات هاي يكون عندي مبالغ يعني كبيرة للبحث العلمي، فممكن نساعد شوي في تطوير مخبر الطاقات المتجددة في الكلية عنا إن شاء الله.
1: دكتور، بما تبقى من الوقت وبعد كل يلي حكينا عنه اليوم، شو الرسالة يلي بتحب توجهها لطلاب هندسة الطاقة الكهربائية، وخاصة للطلاب يلي عم يحضروا حالهم لسوق العمل وعم يواجهوا كل هاي التحديات؟
0: هلا الطلاب، يعني أنا نصيحة عندي إنه هلا إذا كانوا عاملين شيء سابقا دورات يعني تدريبية أو شيء، يعني نمي الاتجاه اللي حابين يكملوا فيه، يعني يكملوا بهالاتجاه. النقطة الثانية يعني الطالب الحمد لله كمستوى علمي، مستوى علمي كثير كويس، ويكون عنده ثقة بنفسه قوية. أنا بحكي لهم للطلاب عندي بالسنة الخامسة أنا عندي مواد بدرس، إنه أنتوا يعني خليكم أنتوا يكون عندكم ثقة بنفسي، ثقة قوية بنفسكم، أنتوا يعني أنتوا يعني علماء صغار، فلا تخافوا من أي شيء، وأنتوا قادرين على إنه أي شيء تحدي بتتجاوزه. يعني موضوع الثقة موضوع مهم جدا جدا.
1: أكيد دكتور، من خلال حديثنا اليوم حاولنا نقرب أكثر من واقع قسم هندسة الطاقة الكهربائية، نفهم التحديات يلي بتواجه العملية التعليمية والجهود لتطوير المناهج والتدريب والتجهيزات وربط الطالب بشكل أكبر بالواقع المهني وسوق العمل. بدنا نتشكرك الدكتور جمال نصير، رئيس قسم الهندسة الكهربائية، شكرا لك على كل المعلومات والتوضيحات.
0: سعيد جدا باللقاء معكم وبالاستضافة.
1: شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك بملتقى جامعي.
0: يعطيك العافية. أهلا وسهلا.

0: بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على واقع قسم هندسة الطاقة الكهربائية، من واقعه الأكاديمي ومناهجه ومدى مواكبته للتطور للتدريب العملي والمخابر والتجهيزات والبنية التحتية، وصولاً لصوت الطالب وأبرز التحديات يلي بيواجهها، وأيضاً فرص التدريب والتوظيف والخطط المستقبلية لتطوير القسم بما ينسجم مع التطورات يلي عم يشهدها قطاع الطاقة. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملتقى جامعي.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. بعد استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا، وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السورية قادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يؤكد أن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خارطة الطيران الإقليمي والدولي. القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق زاور غوسينوف يؤكد أن استئناف الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق سيسهم في تعزيز التعاون المثمر في مختلف المجالات بين البلدين. مديرية الأمن في منطقة سمعان الشمالية تلقي القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص متورطين بعمليات سرقة داخل المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار. ضمن برنامج العودة الطوعية، انطلاق قافلة تضم 217 عائلة من المخيمات شمال سوريا باتجاه مناطقها في أرياف دمشق وحما وأدلب. وفي الخبر الأخير، المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في إدلب تبدأ أعمال تعبيد الطريق الواصل بين مدينتي سلقين وكفر تخاريم. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: عين الحقيقة.

0: منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت الطائرات الحربية بثلاث غارات جوية المحيط الغربي لمدينة إدلب بالصواريخ الفراغية. طبعا هذه الغارات أدت لدمار منازل أحد المدنيين القاطنين في الجهة الغربية ضمن مزرعة. طبعا فور سماعهم لصوت الحربيات الروسية غادروا المنزل، كما تشاهدون حجم الدمار.
1: خلف كل صورة وصلت إلى الناس كانت هناك عين تراقب ويد تحمل الكاميرا وقلب يحاول أن يبقى ثابتاً أمام مشاهد لا تنسى.
0: منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت قوات النظام وروسيا بالمدفعية الثقيلة بعدد من القذائف، أكثر من 14 قذيفة مدفعية استهدفت هذا المكان في مدينة أريحة.
1: منذ البدايات الأولى للثورة السورية وقف صحفيون خلف الكاميرا في الميدان وسط الخطر والخوف، يوثقون ما يحدث وينقلون أصوات الناس وقصصهم. في عين الحقيقة لا نكتفي بما ظهر على الشاشة، بل نعود إلى ما كان خلفها، إلى الصحفي الذي عاش الحدث قبل أن ينقله، وإلى الإنسان الذي حمل مهنته ومسؤوليته ومخاوفه في آن واحد. ضيفتنا اليوم صحفية عاصرت تلك المرحلة وعاشت تفاصيلها من موقعها خلف الكاميرا، الصحفية سلوى عبد الرحمن أو سلوى جبان.
0: أغلب الإصابات طبعا هم من الأطفال الذين كانوا متوجهين إلى مدارسهم في ساعات الصباح الأولى. كما تشاهدون حجم الدمار وهذه الحرائق التي أدت لتضرر عدد من آليات المدنيين ومحالهم وأيضا المنازل المتواجدة ضمن هذا المكان في السوق. كما تشاهدون هنا مكان إحدى القذائف التي نزلت.
1: عين الحقيقة. أهلا بك في عين الحقيقة لنستعيد معا بدايات واللحظات الصعبة والصور التي بقيت شاهدة، ونسأل ماذا بقي من كل تلك السنوات في ذاكرة الإنسانة التي كانت خلف الكاميرا. مستعدة؟
2: مستعدة.
1: بداية، من هي سلوى عبد الرحمن؟
2: هلا سلوى عبد الرحمن هو اسم مستعار أنا استخدمته ببداية عملي بمجال الصحافة عام 2015، ولحد الآن يعني مرافقني الاسم مع أني بعد التحرير أنا طلعت باسمي الصريح اسمي سلوى جبان.
1: والله.
2: أنا من محافظة إدلب، مواليد 73، كنت من سكان حلب لمدة 17 سنة تقريبا.
1: نعم.
2: وأم لثلاث أولاد. ببداية الثورة يعني ما قدرت شارك سوى بعض المظاهرات اللي كانت تطلع بإدلب تحديدا، ما كنت أقدر أطلع بحلب يعني ما في مكان أتركهم. فلما أجي لعند أهلي لقيت فرصة أطلع بالمظاهرات أنا وياهم شارك، وكنت شوف الحقيقة قدام عيني، حاول أن أقلها للشارع للمجتمع بمدينة حلب، مع أني كان كتير صعب بالبدايات الأولى أنك تقنع الناس. أنا ما كنت بشتغل صحافي بس كنت أقوم بهاي المهمة، يعني شفتي كان في كتير نساء مشاركات خلال فترة الثورة، وهذا الشيء على فكرة حفزني على المشاركة. بس كانت مهمتك كأم هي أكبر، لذلك يعني

0: حافظت قدر المستطاع على أني أكون أم أحمي أولادي أقدر ربيهم خلال فترة نحن هي من أصعب الفترات اللي مرت يمكن بحياتنا نحن.
1: نعم، يعني إذا أنت ب

0: متابعة أوراق معينة بمؤسسات الدولة، شعر بالفساد من رشاوى، من قضايا مثلا كانوا أهالينا يحكوا عنا، تعذيب أيام حافظ أسد، كنا ما نسترجع نحكي شيء نهائيا، كنا معتقلين رأي نحن ونحن صغار نحس أنه نحن معتقلين رأي. فكانت فرصة أنه واحد يطلع يحكي يعبر إيش عم يصير داخل المؤسسات.
1: أول مشاركات لسلوى حسيتي بخوف؟
0: لا ابدا،
1: من هي الخطوه
0: بالعكس. انا هلا بستغرب انه انا كيف ما كنت خايفه. كنت اطلع مع اولادي مثلا شوف الدبابات ناح سرائب من ادلب لحلب الطريق.
1: أيوة.
0: انه مقبيل العمود تبع سرائب كان في دبابات يحطوهم بقلب التراب لحتى ما يبينوا. بالمقابل كان ينكر على وسائل اعلامه وجود دبابات او اليات عسكريه. كنت طالع انا صوره معي ثلاث اولاد انا وطالع موبايلي صور الدبابات، انه في حواجز. انا هلا بيخطر لي احيانا انه ايش هالجرأة، انا كنت طالع وصور
1: تماماً.
0: انه منيح ما حدا فتح جواله، يعني الحواجز كانوا كتير يدققوا،
1: كانت
0: حتى انه هويتي كانت مكسوره، يعني اللي ليش هويتك مكسوره
1: هذا
0: الطول مو بالعرض. ومع ذلك ما خفت. يعني
1: باي عام
0: هذا؟ عام 2012
1: بدايه الثوره السوريه. طيب اول حدث غطيتي شو كان عند سلوى انه هي واقفه خلف الكاميرا وعم تغطي هذا الحدث؟ ايمت اجاكي هذا الاحساس انه انا لازم اكون ناقله للحقيقه؟
0: هلا قبل ما احكي لك عن اول حدث انا غطيته، انا بلشت كتابه قصص.
1: ايوه،
0: قصص انسانيه، ابتداء من قصتي انا، قصه النزوح، قصه الشباب اللي طلعوا من حاره اهلي وكانوا يتعرضوا للاعتقال وللضرب. فهي القصص كنت وثقها بشكل مكتوب. بعدين بوقت اللي بلشت عمل ب 2015 انضربت محكمة بإدلب وصار فيه كتير شهداء، فأنا وثقتها بالكتابة. كنت كتير أتأثر وحس أنه الكلمات هي عم تفرغ شيء جواتي قبل ما أكون أنا عم بنقلها لموقع أو لصحيفة. فبعدها انتقلت، بعد ما درست أنا انتقلت، طبعا درست معهد الإعلام بإدلب، ما قدرت كمل دراستي بحلب. فحسيت أنه لازم أنا أدرس، يعني أدعم عملي بشهادة أكاديمي. درست معهد يعني قدر المستطاع، ما كان في كلية،
1: يعني ضمن المتاح وقصف وضرب وأنت
0: طبعا أنا بعتبر اللي درس بهاي الفترة أنه كان الطيران يشتغل ونقدم امتحانات.
1: نعم.
0: يعني الطيران فوقنا ونحن بالامتحان. فأنا كنت أترك أولادي، حتى بنتي كانت بكالوريا، أنا ونقعد اثنيناتنا ندرس ونترك كل يعني شغل البيت ونقعد نتفرغ للدراسة. فبعد ما تخرجت من المعهد بلشت انتقلت للإعلام المرئي، العمل في الإعلام المرئي. وكانت أول مادة غطيتها للأسف هي عن نزوح الأهالي، عشرات الآلاف من الأهالي من الريف الجنوبي والشرقي عام 2018 لا إدلب. كان في حركات نزوح قبل، بس أنا كنت لسه بشتغل بالمكتوب. كان في من حمص، من حي الوعر، كان في من دمشق.
1: أيوة.
0: كان في كتير حركات نزوح اكتب عنهم
1: كمواد مكتوب،
0: بس أول شيء أنا برصده بعدسة الكاميرا هي النساء اللي كانوا طالعين على ظهر بيكاب حاملين معهم إش تسنالهم، إش قدروا يشيلوا من أمتعتهم شالوا معهم. بوقتها يعني أنا كنت أحياناً والله نبكي خلال هي الحملة، حملة النزوح اللي عم بحكي عنها هي الحملة الأولى.
1: نعم.
0: كان في عدة حملات نزوح، كل هجمة عسكرية تجي مثلاً على خان شيخون، على قرى المعرة.
1: نعم.
0: كان في عدة حملات.
1: صحيح.
0: بأول حملة أنا كنت عم صور فيها، فكانوا النساء اللي راكبين سيارات على بيكابات، احيانا يكون معهم حيواناتهم، يعني غنم، جاجات، قطط، حتى كلابهم في منهم، يعني في اطفال شايلين كلابهم، في مدافئ، في بواب، شايلين بواب. تخيلي قاعدين يعني على ظهر البيكابات، نسألهم لوين رايحين ما بيعرف.
1: كانت شتوية
0: ما
1: قاسي.
0: بنعرف
1: كانت شتوية قاسية وكان العدد في كبير.
0: في منهم قعدوا بالجوامع، في منهم قعدوا، طبعا نحن عم نتابع معهم، في منهم قعدوا بالمدارس، في منهم قعدوا بالمغر. انا صورت ناس قاعده بالمغر، تخيلتي، لا شباك ورطوبه ولا شيء، وبعز دين البرد. فكان لا كان مره صيف ومره برد، في حركات نزوح كانت بالصيف.
1: نعم.
0: ومره بالبرد. فكان هي اولى تغطياتي، كنت كتير اتاثر. ما كنت قادرة على ضبط مشاعري بالقدر اللي لحد

0: الآن النساء بتعرف مشاعرهم هن أضعف من الرجال في ضبط هاي المشاعر.
1: هو سؤالي هون.
0: فكنت أبكي وصور.
1: بدي أسألك عن أكثر موقف واجهتي أثناء التصوير واضطريتي خلص إنه أنا بدي وازن بين نقل الحقيقة وسلامتي الشخصية.
0: ولا مرة أنا اضطريت أني نزل الكاميرا. كل مرة أنا أكون طالعة على الميدان إلا بدي أصور، حتى لو كنت ما في حدا بالشارع، إنه رحت ما لقيت حدا، كان في حملة طيران مثلا، فبحاول أتبع الطيارة وين هي مثلا. بالعدسة أحيانا بتطلع أحيانا ما بتطلع. بس ولا مرة اضطريت أني نزلها إلا إذا كان في مثلا طيارة بالسماء. نحن رحنا على موقع مثلا مجزرة عدة مرات وما قدرنا نكمل تصوير لأني لحتى يروح الطيران، بس بعدين منكمل لأني بيرجع بينفذ غارة تانية بالمكان اللي كنا متواجدين فيه.
1: نعم.
0: يعني بشكل متعمد أنه هلأ بيكون تجمع الدفاع المدني والصحفيين والناس ليطالعوا العالقين من تحت الأنقاض أو لينقذوا الناس اللي تصاوبت بالمجزرة، فكان يرجع الطيران. هي الفترة نحن كنا نترك فيها التصوير.
1: هل حدث أنه طفيت الكاميرا وحسيت أنه المشهد أكبر من أن يصور؟
0: الحمد لله ولا مرة، بس في شيء ما بتصور. في ناس بتحكي لك قصص هي بتفوق الخيال، من قصص التعذيب مثلا، قصص الناجيات من المعتقلات. في شيء بينكتب ما بتصور، وفي شيء بيتصور يعني بيتوثق،
1: وحتى لو تصور لا يعرف
0: مشاعر الشخص. بس انك تتركه لا، صعب انك تتركه. العمل الاعلامي هو مو بيعمل لك شغف، هو مهمه.
1: نعم.
0: انت عم تقومي فيها لاني الناس معولين عليك انه انت تساعديهم بنقل صوتهم، بنقل معاناتهم، نقل قصص نجاحهم. فاني اسكر وامشي هيك فجاه كتير صعب.
1: ذكرتي أنه الناس كانت تتعول على الإعلاميين، يعني كان في كتير من حملات المناصرة وأيضا الإعانات من المنظمات كانت تجي لبعض الحالات من خلال التسليط الإعلامي
0: خصوصا المخيمات. هلأ أكتر شيء بدي أحكي لك عن الأمراض. إحنا كنا في الشمال السوري بمنطقة جغرافية شبه يعني مغلقة، سجن.
1: صحيح.
0: سجن كبير.
1: صحيح.
0: كان في يعني أكثر من 4 مليون بسجن كبير. كنا نعاني من ظروف قاسية يعني معيشية، سواء كان بالمخيمات أو خارج المخيمات، يعني بالقطاع الصحي، بالقطاع التعليمي، كان في ضعف بكل القطاعات. ومع ذلك كنا نعمل حملات مناصرة مثلا كإعلاميين، كمنظمات، أحيانا كمجتمع مدني، لإنقاذ القطاع الصحي أو لإدخال مرضى مثلا لتركيا، مثل ما صار وقت الزلزال. وقت الزلزال ما كان في آليات تكفي حتى يطالعوا الناس العالقين من تحت الأنقاض، فكان الوسيلة الوحيدة إنه الإعلاميين يعملوا حملة مناصرة لإدخال يعني على الآليات، على الأقل آليات صغيرة يطالعوا الناس اللي على الآن. الحمد لله رب العالمين، كان في بعض الحملات يعني تنجح وبعض الحملات يعني ما لها أي صدى.
1: العمل الميداني دائما محفوف بالمخاطر، لكن تجربة المرأة الصحفية حملة تحدياتها الخاصة. سؤالي هون، شو هي أبرز التحديات اللي كنت تواجهيها؟
0: هلأ أبرز التحديات إني أولادي الله يسامحهم أحيانا يكون في حملة شرسة، يعني يطلعوا أكثر من 4 حربيات في الأجواء أو قصف في المدفعية، إجي أنا بدي أطلع يقفلوا الباب يخبوا المفتاح
1: من خوفهم.
0: إيه أنا كنت والله أحيانا استسلم، يعني هني فقدوا أبوهم، فكتير كنت أحترم أحيانا هذا الشيء. أحيانا أحس أنه علي واجب وأنا لازم أطلع، يعني أنا كمراسلة ملتزمة مع قناة، وأنا اللي متصاوبين هني من بلدي، ممكن يكون أقاربي مثل ما صار وقت الزلزال، كتير توفوا من أقاربي، فأنا من واجبي أني أطلع وصور وأنقل الصورة، أنقل الحدث. فالله يسامحونا هلا انه كثير والله لحظات ضيعوا علي انه انا اطلع برات البيت.
1: كنت تضعفي وقت يسكروا الباب؟
0: ايه احيانا اعصب، احيانا والله اطلع اطلع رغما عنهم. ايه او يطلع واحد من اولادي معي.
1: تحديات الميدان شو كان؟
0: تحديات الميدان هي قلة المعدات اللي كانت معنا. كنا نشتغل بمعدات بدائية، يعني كاميرات قديمة، مايكات صوت يا دوب عم تطالع، السماعات كلها هي السلكية القديمة، فهي المعدات كانت قديمة. والتحديات الثانية هي دائما انه نحن بمنطقة يعني بأي لحظة بيطلع فيها طيران او مدفعية.

0: وخصوصا بالمناطق الساخنة القريبة، يعني من مثلا من مناطق النظام البائد.
1: يزن كان في حملات شرسة على الصحفيات العاملات بالميدان بالشمال السوري. كلياتنا بنعرف انه الصفحات السوداء وشبيحة النظام البائد كانوا وراها. أثرت عليك، ونحن بنعرف العديد من الصحفيات اللي عانوا من هذا الموضوع، أثرت عليك هي الحملات؟ ضعفت ميزان وقالت خلنا لازم أقعد بالبيت وعم ينحكى كتير وعم نتعرض لحملات كتير؟
0: هلا واحدة من هي التحديات انه كان المجتمع بداية الثورة، وخصوصا انا بحدد ادلب بالتحديد لاني انا كنت عايشة فيها، ما بعرف بغير مناطق كيف. وجود النساء بالصحافة، انك تطلعي تنزلي على الميدان ويشوفوكي على التلفزيون، كان شيء يعني هيك غير مستحب، يعني ما ما ما كتير محبب للمجتمع في ادلب. لاحقا خلال يعني توالي السنوات من 2015 لحد الان، هلا بيدقولنا بيبعتولنا تعالوا غطوا، يعني
1: هو كان
0: قبلنا المجتمع بشكل كتير كبير. الحمد لله أنا ما تعرضت، يعني بعض الأحيان تعرضت لانتقادات لكن قدرت أتجاوزها. هي خلص أنا مركزة بعملي يعني، فأكيد ما رح يضعفني أي شيء.
1: نحن كنا عم نحكي بتقولي من قبل 2015، 2015 كان في مناطق بإدلب ما أنا محررة، فهي كان خوف على المرأة من أنه تقع بإيد شبيحة النظام مثلا.
0: ايه بس كمان المجتمع ما كان يتقبل بمجال الصحافة، مو ما يتقبل انه ما كانت متواجدة هي المرأة، ما فرضت نفسها انه تكون موجودة في الصحافة. ما كان مثلا عندنا مراسلة صحفية بإدلب نعرفها كلياتنا
1: كمفهوم مجتمعي
0: او يتقبلوا. ايوه يعني ما كان موجود سابقا، انه هي مجال تقريبا جديد عن نساء بإدلب، ومعظمهم اضطروا انه يغطوا لان الرجل غير قادر انه يوصل، مو غير قادر يعني صعب عليه انه يوصل لاماكن انا ممكن اوصل صلى. ممكن تكون قضايا متعلقة بأمراض نسائية أو قضايا اعتقال، بدها تحكي لي يعني السيدة قصة ما بتقدر تحكيها لرجل. فكان حتى يعني خلال عمليات الإنقاذ من المفروض أنه يكون في صحفية تقدر يعني الأشخاص يحكوا لك كلام أو يحكوا للصحفية كلام ما بيقدروا يحكوا للصحفي. فكان وجودها ضرورة. وكتير في زميلات لإلي بيشتغلوا مع عدة وسائل، وثقوا قصص ووصلوها بطريقة مميزة يعني ما قدروا يوصلوا الرجال.
1: طيب نحن عم نحكي عن أحداث صارت خلال الثورة السورية، وأحداث خطيرة ما كانت قليلة أبدا. وبعد كل ما حدث، هل تعتقدين أن الصحافة السورية أو الصحفية السورية استطاعت أن توثق تلك المرحلة كما يجب؟
0: بكل تأكيد بكل تأكيد، لكن لو كان الدعم أكبر فأكيد يعني كنا رح نقدر نوصل أكثر. مثلا خلال عملية التحرير، تحرير سوريا، كنا متواجدين وعم نتنقل من مكان لمكان، بس كان بدنا دعم أكبر. يعني خلال عمليات تنقل أنا على سبيل المثال ما كان معي مواصلات، كنت أتواصل مثلا مع زميلاتي، مين طالع لأطلع معاه؟
1: ونحن بنعرف وضع المواصلات بمدينة إدلب قبل التحرير،
0: وكان صعب توصل إلى المعلومة على فكرة.
1: نعم.
0: أنه تتحرر مثلا هاي المنطقة، تتحرر بعد هاي المنطقة، فتحت عدة محاور. فكان بدنا شوية مساعدة.
1: نعم. ربما تنتهي التغطية الصحفية بانتهاء الحدث، لكن الصورة تبقى وقد تتحول بعد سنوات من مادة إعلامية إلى وثيقة من وثائق الذاكرة. هل هناك قصة أو صورة تعتبرينها جزء من شخصيتك قبل أن تكون أرشيفك الصحفي؟
0: هلا أنا بالعموم يعني ما بدي أقول لك جريئة، هاي بيحكوا علي الناس فيها إذا جريئة لا لا، بس مغامرة.
1: حتى لو كنت جريئة هذا غلط؟
0: كنت بحب المغامرة. لا أنا بشوف أنه في فرق بين الجرأة والمغامرة، والجرأة ممكن أنه شخص تاني يحكم عليك فيها، ما أنت تحكمي على حالك.
1: نعم.
0: تقولي أنا جريئة.
1: نعم.
0: لأني في إلى مقاييس الجرأة حسب نوع المغامرة اللي أنا أو حسب العمل اللي أنا بدي أقوم فيه. هلأ من إحدى المغامرات، أنا كنت ساكنة بحلب، كان في معبر اسمه معبر الموت، هو اللي بيفصل بين مناطق النظام وبستان القصر يعني.
1: نعم.
0: المعروف. اضطريت بسبب مرض زوجي يعني الله يرحمه انه انزل جيب اكل اغراض لاولادي، فاخذت واحد من اولادي ورحت جبت اغراض. خلال عبورنا بطريق العوده اشتغل القناص اللي فوق القصر البلدي، فاشتغل القناص، اشتغل القناص.

0: وأنا فجأة لقيت حدا وقع جنبي. تركت ابني وتركت الغراض وركضت ركضت. لما وصلت على الطرف الثاني صرت صيح بأعلى صوتي، تفاجأت أنه أنا ابني مو معي. فصرت صيح بأعلى صوتي. بعد شوي ما سمعاني كل العالم ولا شايفتهم كلهم، عم حس صوتي عم يضرب في الحجر وبيرجع لعندي. فطلعت لقيته واقف وشايل الغراض هيك، لفيت وحسيت بشعور كل الناس. كل الناس حسيت انه انا لازم يكون إلي دور اني احكي اني اشتغل. هذا يمكن الموقف اللي دفعني اني اشتغل. لحد الان ابني ما بينسى القصة، بيقول لي تركتيني بمعبر الموت والله لأحكي لكل الناس هاي القصة. وفعلا هو كان مثل يوم القيامة، يوم ما تزهل كله مرضعة عما أرضعت. وأنا فعلا تركت ابني بلحظات كان لازم أمسك إيده يعني سلامتي. وأسحبه. فقصص كتير يعني خلال مرحلة العمل كمان علقت بذاكرتي، منهم أثناء قصف لغرب إدلب قبل التحرير بكم شهر لمنشرة منشرت نجارة. فكانت والدة واقفة عم تستنى ابنها يطلع، هو كان بيشتغل ضمن الورشة ومعيل لأهله لأني أبوه متوفى. عم تقلي السيدة إنه شفتي لي طفل هيك طالع الدفاع شي طفل؟ قلت لها والله لسه ما طالع وهن مطالعينه متوفى. هي واقفة برا لأن ما مخلينا تدخل مشان ما تربكن عمليات الحفر. فكان متوفي وأنا كتير هون وجعني قلبي. يعني في كتير قصص يعني بتعلق بذاكرتك ما بتروح من أثناء القصف، الناس كيف عم ترقد شمال ويمين وناس عم تلم أشلاء أولادها، بتلاقي أولاد صغار يعني فيهم بأيام منهم أجزاء والأمهات عم يبحثوا عنهم أو الأبهات. فهون تحسي يعني أنه أحيانا بتفقدي مشاعرك، بتجيك مثل الصدمة. فحوزتنا كتير قصص، بعضها قصص مفرحة بعضها قصص مؤلمة، ممكن هاي نحتفظ فيها نحكيها للأجيال أو حسب المناسبات تحكيها مع جار مع صديق مع مجتمع أنت جديد قاعدة فيه.
1: يمكن نحن من عايشنا القصف وعايشنا يعني الثورة السورية عقد ما قلبنا صار رقيق وهيك وبنخدش من أبسط موقف، عقد ما نحن أقوياء تجاوزنا 14 سنة يعني حرب وقصف الحمد لله رب العالمين عم نعيد أعمار سوريا. يعني خليني أقولك بعد سنوات من العمل في قلب الأحداث ممكن تتغير المهنة، لكن أثر التجربة يبقى في الإنسان بعد كل هي السنوات. شو بقي لسلوى من هاي التجربة؟
0: الناس اللي بيقيني من هاي التجربة هي الناس اللي أنا تعرفت عليهم، الناس اللي كسبت صداقتهم ومعرفتهم سواء كان من خلال المقابلات كأشخاص هني متأثرين بالحدث أو كمصادر أنا كنت عم أحصل عليها. أنا كل مادة كنت أشتغلها كنت أحصل منها معلومات سواء كانت طبية تعليمية أحداث مباشرة يعني تتعلق بأخبار القصف وغيره. فكنت مو بس اكتسب معلومة، كنت اكسب صداقات مع الناس. فهذا الشيء يعني رح يبقى جواتي ولسه مكونة صداقات كتير كبيرة وواسعة الحمد لله رب العالمين. قلت لك مثل يعني لحد الآن بيبعتولي إنه تعالي غطي هاي القصة، هاي المشكلة نحن عنا عم نعاني منها، بلكي بتلاقولنا لها حل مع المسؤولين. فالحمد لله رب العالمين. رح أبقى أم كمان لأولادي يعني.
1: نعم.
0: وفيد هالناس بتجربتي.
1: نعم.
2: نحن الآن في مشروع الليرة في مدينة سلقين، هذا المشروع الذي يحتوي على عدد من الخيام أو مراكز الإيواء الجماعي، فيه تقريباً أكثر من 500 نسمة من الأطفال والنساء جميعهم من متضرري الزلزال. طبعاً الاحتياجات كبيرة في هذا المخيم، كما يقول أحد القاطنين فيها، لو تعرفنا أكثر على الاحتياجات اللازمة للنساء أو للأطفال أو للرجال، أو إيش هي أهم الاحتياجات اللي بتلزم للسكان هون؟
1: سؤالي الأخير سلوى عبد الرحمن أو سلوى جبة، أنا مصرة على سلوى عبد الرحمن لأنه أحس أنه صار الاسم مرتبط بهذا الشخص أكثر. كنت لسنوات خلف الكاميرا، رأيتي وسمعتي ووفقتي الكثير وربما حملتي معك إلى المنزل قصص لم تستطيعي تركها في الميدان. إذا وضعنا الكاميرا جانب

0: تقريبا اليوم وأسقطنا عنك صفة صحفية للحظة. ما الحقيقة التي بقيت مع سلوى الإنسانة؟
1: الحقيقة إنه صاحب الحق رح ياخذ حقه بعد حين. تجربة العمل في الصحافة خلال سنوات الثورة بقدر أقول إنه أنا إلي الشرف إنه كنت جزء منها. توثيق الحقيقة، الحقيقة بدها تعب وبدها تمن واندفع تمن دم. فاللي بقي معي إنه الحق بيندفع له تمن تحصل عليه. يعني لا يضيع حق وراءه مطالب.
0: حصدنا ثمار.
1: فكل شيء حقائق أنا وثقتها أو احتفظت فيها سواء كان بالأرشيف أو بذاكرتي خلاني إنساني، عندي مشاعر قريبة من الناس، بحب يعني عيش التجربة دائما كأنها من أول وجديد. وعلى فكرة يعني أنا يعني يمكن أكبر الإعلاميات أو الصحفيات اللي كانوا بيشتغلوا بالشمال السوري، كنت أخذ من شباب من شبابهم من نشاطهم من همتهم. يعني شوفهم هن مندفعين ليغطوا القصف، أنا أطلع معهم. هن يستصعبوا يقولوا إيش طالعة أم ثلاثة أولاد وإيش مطالعة، يعني تقعد في البيت كتير تجيني تعليقات خليك بالمطبخ، اهتم بأولادك أحسن، إيش عم يطالعك وبترقدي. ولحد الآن الحمد لله رب العالمين عندي همي وعندي قدرة أني أطلع. صح يعني في فرق بين الهمة سابقا بأيام الشباب وهلأ، بس أنا قلت لك باخذ الحافز منهم، بشوفهم بكامل قواهم أنا باخذ منهم. وهني بنفس الوقت يعني أحيانا بعطيهم ملاحظات للشباب الجدد طبعا، وما شاء الله عليهم يعني كلياتهم أثبتوا جدارة سواء اللي كنت أطلع معهم أو اللي اشتغلوا جديد.
0: بكلمة أخيرة، شو رسالتك للصحفيين والإعلاميين الشباب اليوم؟
1: حافظوا على دقة المعلومة. كلمتي للشباب الجدد توخوا الدقة والمصداقية وخليكم يعني حافظوا على الحيادة.
0: جميل جدا.
1: مع أني هذا الشيء كتير صعب على فكرة، وخصوصا إذا كان حدا حواليك. يعني نحن عانينا منه خلال السنوات اللي اشتغلنا فيها أنه تكون حيادي. لابد واحد ما ينحاز لأبناء جلدته.
0: نعم، وللفريق الحق.
1: طبعا طبعا. أنت شايفتي عم ينزل فوق الصاروخ، يعني هو مدني قاعد ببيته، هو طفل رايح على المدرسة، فأنت بدك تعاطفي معه. نفس الوقت عم تنقل الحقيقة. كان شيء صعب بس يعني ممكن.
0: نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر سلوى عبد الرحمن على هذا اللقاء وعلى الفضفضة الحلوة اللي صارت بيناتنا. أنت من الأسماء اللامعة كانت خلال فترة الثورة السورية ولا زلت إلى الآن، وإن شاء الله بتمنى لك هيك دائما مستقبل جميل وتكوني أستاذي وعلم بهي المهنة وبهذا المكان.
1: شكرا كثير لك وشكرا للمستمعين على وقتهم اللي يعطونا إياه لحتى يسمعوا بعض من شغلنا.
0: شكرا لك. في عين الحقيقة حاولنا أن نرى ما وراء الصورة مستمعينا ومتابعينا، وأن نقترب من الصحفي الذي لم يكن مجرد ناقل للحدث بل كان جزءا من لحظاته ومن ذاكرته ومن تفاصيله الإنسانية. سنوات مرت تغيرت خلالها الوجوه والأماكن، لكن الصور التي التقطتها عدسات الصحفيين بقيت شاهدة على مرحلة لا يمكن أن تختصرها الكلمات. خلف كل صورة حكاية، وخلف كل حكاية صحفي قرر أن يكون شاهدا وأن يحمل كاميرته في وقت كان فيه توثيق الحقيقة مهمة محفوفة بالمخاطر والخوف. نشكر الصحفية سلوى جبان أو سلوى عبد الرحمن على هذه الشهادة وعلى مشاركتنا جزءا من تجربتها. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من عين الحقيقة، كنت معكم أنا مرح طه، أستودعكم الله. عين الحقيقة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: خيمة وطن. الإعداد مهران المقداد. التقديم علاء الدين فطراوي ومرح أسعد الطه. الإخراج أحمد خضور. في ظل الظل، حيث تثقل الخيمة بظل الألم، حيث لا يصل الضوء كاملاً ولا تكتمل العتمة، هناك حيث تمتد حياة مؤجلة تحت خيام أرهقها الانتظار، هناك لا تقاس الأشياء بحجمها بل بثقلها على قلوب شردتها الحرب، فالرقم ليس أعدادا بل ألما مضاعفا، والصمت ليس هدوءا بل ازدحام حكايات لم تجد من يصغي إليها.

0: ميكروفون إذاعة دمشق وفي متابعته لما يحدث، وجد ظله بين أوتاد الخيام على رقصات الريح، لعل أثيره يكون درعاً دافئاً ضد وحشية البرد والحرمان، وعسى أن يضفي بعضاً من الحنين المنشود في آذان مستمعيه.
1: وفي رقعة هناك وليست بقليلة، في ذاكرة طفلة تنادي:
0: هل من يستمع ارتجاف القماش وهو يفاوض الريح على البقاء؟ وهل يدركون أن الهواء هنا لا يستنشق بل يعجن بالطين؟
1: هنا الأرقام تتقن الإخفاء أكثر مما تتقن الوصف. لم تعد الجغرافيا مكاناً بل قدراً. مخيمات تسلقت الجبال هرباً من القصف فاصطدمت بالصقيع، وأخرى افترشت السهول طلباً للنجاة فغرقت مع أول فيض. مدن ولدت من قماش بلا أسماء ولا تواريخ سوى شتاء يتكرر وخيبات تتراكم. الطفل هنا لا يعرف معنى الجدار ولا يفهم الفرق بين الداخل والخارج. بيته سحاب خيمة ونافذته ثقب، وأحلامه تعلق على أوتاد واهية. ذاكرته رقعة في خيمة، ولعبته طين وارتجاف وخوف، مع مفاتيح بيوت لم يبقى منها سوى الذاكرة.
0: في المخيم لا نعد الأيام، نعد قطرات المطر التي تنجح في اختراق القماش.
1: هذه ليست حكاية أرقام تتلى في نشرات المساء، بل حكاية بشر عالقين بين خيمة وحنين، بين وطن يسكنهم
0: ولم يعودوا يسكنون.

0: يا ساتر يا ساتر، الريح اليوم كتير قوي. تمسكي تمسكي بالخيمة.
1: الله يجيرنا من هالليالي. والله يا أبو محمد، كل ما أهب الهوى قلبي بينقبض، بتذكر

0: بيتنا بإدلب كان مطر أمان مخوف.
1: يا بنت الحلال هذا الواقع، لا تفتحي سيرة البيت قدام الصغار، خلي عينهم على قد هالخيمة كرمال ما يتعبوا. بيتنا هنيك صار رديم، وهلا قلق ماش هو اللي ساترنا، احمدي الله انه لساتنا مجتمعين.
0: بابا بيتنا كان في باب حديد مفتاح كبير؟
1: ايه يا بنتي كيف لكان، بس خليكي متذكره انه البيت مو من الحجار، البيت هو نحنا.
0: ايه يا ابو محمد الله يكتب لنا يوم ونرجع له.
1: ايه بالصبر بالصبر، بتفرج ان شاء الله وبنرجع كلياتنا على هالبيت وبنلتم ان شاء الله بهالضيعه.

0: قبل أن تصبح الأرض طينا والسماء سقفا من نايلون، كان هناك بيت لم يكن مجرد أحجار، بل كان مخزنا للروائح والحكايات. كانت عتبة الدار تغسل بماء المحبة كل فجر، رائحة القهوة التي تعبر من نافذة المطبخ لتصطدم بياسمينة الدار، كانت هي المنبه الحقيقي للحياة.
1: مفتاح البيت في الجيب كان يعني أن لك مكانا في هذا العالم، وأن الجيران الذين هم أهل بوصلة الجوار ينتظرون طلتك لتكتمل تفاصيل يومهم. خربشات الأطفال حولهم كانت تاريخا مدونا في دفاتر الذكريات. قبل لحظة الانكسار والوداع كانت الأبواب لا تغلق، فالريح صديقة والغريب كان اسمه القريب. تروي جدات الماضي أن الياسمين الذي تسلق ديارنا لم يكن نباتا بل وصية.
0: أزهروا في وجه العابرين، فالبيت بيت الله. هكذا كانت سوريا، بلاد حذف من قاموسها كلمة مخيم، حين جاء اليونانيون هاربين من نيران الحرب العالمية عام 1944، لم يجدوا أسلاكا شائكة على مواقد المحبة، بل وجدوا بيوتا تحتضنهم. وحين فر الفلسطينيون وجدوا أرضا تعشقهم. وحين نادى أبناء الرافدين 2003 من هول المعارك، لم يفتشوا عن خيام بل وجدوا أهلهم. وحين نازح اللبنانيون 2006 لم يسجلوا نازحين بل جيران.
1: لا خيام في بلاد الياسمين، فلاجئ ضيف لا يسأل عن لغة، ولا يسأل السرير عن جواز سفر، ولم يكتب نازحون على جباههم، بل كتب أهل البيت.
0: لكن التاريخ لا يسير في خط مستقيم، بل بدائرة من ماء ونار. فمن مأساة حزيران اللاهبة انكسر صمت الهضبة الخضراء، نزح أكثر من 150 ألف إنسان من الجولان والقنيطرة تحت وطأة النيران. بعد غدر رأس النظام السابق غادروا بيوت البازلت الأسود بصرر صغيرة ومفاتيح ظنوها لعودة قريبة، تاركين خلفهم مزارع التفاح والكروم لتتحول إلى جرح مفتوح في ذاكرة الشتات السوري، إلى مأساة شتاء حماة 1982 تلفظ أنفاس المعاناة. دبابات في الشوارع، صواريخ تحمل السموم، بيوت مهدمة، اعتقالات على الهوية، وقتل عشوائي، حصار وجوع. بلغ ما يقارب 40,000 مدني وعشرات الآلاف الذين نزحوا. لم تكن الكاميرات حاضرة، لكن الألم كان يملأ المدى. فبدأ عنوان النزوح يرتدي ثياب التخفي، ففرت العائلات التي نجت من الموت إلى دمشق وحلب ودرعا، وبعضها عبر الحدود نحو الأردن والخليج وأوروبا.
1: ذاكرة حما بقيت ندبة حملت على رياح شتاء 2011. لم تكن سوريا وطناً يقاس بالحدود، بل كانت حكايات تروى على عتبات البيوت. لكن جاء شتاء 2011 يحمل في طياته قسوة شتاء حما، فبدأ فصل آخر من التغريبة السورية. فعلى جدران درعا

خطت أولى البدايات، واختيرت جدران المدرسة شاهداً أن العلم يسبقه حرية. قُبل ذلك بالجلد والضرب حتى سقط في المعتقل أيقونة الحراك، الطفل حمزة الخطيب شهيداً. خرج الناس يكسرون جدران الخوف ليسألوا أين أبناء الأرض؟ أين الكرامة؟ لكن الإجابات جاءت بلغة الرصاص والمدفع وتناغم الصاروخ والبرميل. صارت الأزقة ساحات كر وفر، وتحولت البيوت الآمنة مرماً لتلاعب القذائف والدبابات. بدأ النزوح، هرب الناس، افترشوا البساتين وتلحفوا أوراق الزيتون. ضجت الحناجر وضرب الكف على الكف بسؤال الحائر لا إجابة له، أين أذهب؟ وكيف أنجو؟ أين أطفالي؟ أين أوراقي؟ أين صوري؟ أين ذكرياتي؟ ضجيج في عتمة المجهول. في تلك اللحظة انشطر السوري بين جسد يمشي نحو المجهول وروح معلقة على مقبض الباب، وعيونهم ترقب من بعيد مفارش الذكريات. يقول أحد الذين غادروا في اللحظة الأخيرة حين أغلقت الباب ونظرت إليه بعد خطوات، سمعته يئن، بل كان البيت ينتحب وكأنه قرأ جميع الفصول القادمة.

0: في ربيع عام 2011، حين صار البقاء موتاً والرحيل انتحاراً، غرست في أطمة أول خيمة، وظن أصحابها أنها ستطوى مع الفجر، لكنها تناسلت حتى صارت مدناً من قماش تمتد في الشمال السوري، من خيمة وحيدة إلى أكثر من 1500 مخيم. يسكن القماش اليوم 7 ملايين إنسان. لم تعد الخيمة مأواً عابراً، بل صارت جلداً ثانياً وسقفاً هشاً لعمر كامل. 15 شتاءً وصيفاً مرت، وسوريا التي كانت تفتح أبوابها للاجئين بات أبناؤها يطاردون الأمان بين السواتر. هنا لا يبدأ الشتاء بمقدمات، يهجم دفعة واحدة، المطر يتسلل من ثقوب الشادر، والطين يبتلع خطوات الصغار، والبرد يصبح عدائيا كالصواريخ.
1: خيار مر، صقيع يجمد الأطراف، أو دخان مواقد تشتعل ببقايا البلاستيك يخنق الأنفاس. وحين يرحل الشتاء يأتي الصيف كصندوق نار، هواء راكد، ظل هش، وماء عزيز، والشمس خصم لا يرحم. بين الأوتاد تتكثف الحكايات. شيخ يسأل: ماذا يحمل المرء حين يفر من قدره؟ أم تمسك مفتاح بيت لم يعد موجوداً إلا في الذاكرة. وآخر يقول:
2: لم أعد أسكن الخيمة، أنا أرتديها. حين تئن الأوتاد تئن عظامنا، وحين يثقب المطر السقف نشعر بجرح في رؤوسنا. تجاعيد القماش صارت تجاعيد وجوهنا، وطين الأرض يجري في عروق حكاياتنا.
0: المخيم مدينة بلا حصانة، أمراض تستيقظ من التاريخ، وطوابير أمام عيادات متنقلة، ودواء صار معجزة. الجوع يهمس مساء، والخبز يقسم بالمسطرة، والوجبات تمدد بالماء.
1: الحياة هنا رجاء معلق بسلة معونات قد تصل، أو تمويل يلوح بالانقطاع. وبحلول عام 2026 كبر جيل كامل تحت القماش. طفل 2011 صار شاباً لم يعرف الجدران. خريطته تبدأ بصف خيام وتنتهي عند الحاجز. بعض الخيام تحولت إلى غرف بلوك تقاوم الريح، لكن

0: لا تستعيد وطناً ولا تصد سيولاً جارفة، لم يعد المخيم استثناءً بل واقعاً مزمناً على خارطة الألم. 15 عاماً وما زال الناس يزرعون شتلات الصبر أمام خيامهم ويصرون بعناد هادئ.
1: رغم القماش الحياة ممكنة، هنا لكل وتد سيرة ولكل خيمة قلب يخفق باسم بيت ينتظر العودة. لم يعد القرار مجرد حبر على ورق، بل أصبح معركة لاستعادة هوية المكان. ففي لحظة فارقة سقطت الأقفال وتحطمت الأبواب، لكن السوري اكتشف بمرارة أن المسافة بين الخيم والبيت ليس طريقاً يقطع بل خراب يعبر. عاد النازح بمفتاح صدئ ليجد أن الحائط الذي ينتظر المفتاح قد استحال ركاماً. كانت العودة صدمة بصرية، حيث نبت الرصاص في الحقول أكثر من القمح، وأصبح النزوح داخل البيت هو الواقع الجديد. خيمة فوق السطح المنهار وتحت السقف المفقود.
0: منذ أن سقط النظام البائد عام 2024 حتى اليوم، عاد أكثر من 1,000,000 سوري من الدول المجاورة، بالإضافة إلى نحو 2,000,000 نازح سوري داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، وتحضيرات لعودة 2,000,000 من أسر الغربة والنزوح. سوريا ليست مجرد خارطة بل ورشة عمل كبرى. الحكومة لم تعد تواجه النظام بل تواجه الأشباح. قرار بتحويل ثقافة الوتد إلى استقرار الحجر عبر مشاريع سكنية تليق بالسوري، حملات وطنية لتطهير التراب من مخلفات الموت، ليعود الفأس صديقاً للأرض لا ضحية لها.
1: في 2026 يدرك السوري أن الوتد الذي غرزه في الأرض قبل 15 عاماً سينكسر أخيراً، ليس ليبقى في العراء بل ليبني من خشبه مقبضاً لمعول يعيد بناء بيوت الياسمين. العودة ليست سيراً للوراء نحو ذكريات محترقة، بل هي حفر في الركام لاستخراج الحياة. لم تعد اللحظة مجرد حبر على ورق، بل أصبح معركة لاستعادة هوية المكان، بل إنها لحظة الاسترداد الكبرى، حيث يتصالح المفتاح الصدئ مع قفل جديد، وتبدأ الحكاية من حيث ظن الجميع أنها انتهت. من قلب الرماد تولد سوريا الياسمين من جديد. فالسوري قرر ألا يدفن أحلامه في الركام، قرر أن يزرعها فيه. فالعمار الحقيقي أيها السادة لا يبدأ بالإسمنت، بل بقلب آمن بأن الطريق من الخيمة إلى البيت يبدأ بكلمة حرية. خيمة وطن. الإعداد مهران المقداد. التقديم علاء الدين فطراوي ومرح أسعد الطه. الإخراج أحمد خضور.
2: ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1

حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج مواسم. مستمعين الأعزاء، أكثر من 3 ملايين طن من القمح إنتاج موسم 2026 في سوريا، فيما تجاوزت الكميات المسلمة إلى مراكز الاستلام 2.5 مليون طن، أرقام تعكس تحسناً واضحاً في إنتاج محصول استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي، لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات عديدة. ما العوامل التي وقفت خلف هذا الارتفاع في الإنتاج؟ وهل أسهمت إجراءات دعم المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام والتسويق في الوصول إلى هذه النتائج؟ وماذا عن جودة المحصول وحمايته من الأمراض والآفات؟ وهل كانت عمليات النقل والتخزين قادرة على مواكبة الكميات الكبيرة؟ والسؤال الأهم، كيف يمكن تحويل نجاح هذا الموسم إلى خطوة مستدامة تضمن استمرار إنتاج القمح خلال المواسم المقبلة؟ البداية مع هذا التقرير مستمعينا الأعزاء.
1: من أرض أرهقها الجفاف لسنوات، تعود سنابل القمح هذا العام لتعلن بداية مختلفة. موسم عام 2026 يحمل مؤشرات على تعافي محصول القمح مع تحسن الهطولات المطرية وعودة مساحات واسعة إلى دائرة الإنتاج بمحصول يتجاوز 3 ملايين طن، قفزة كبيرة مقارنة بموسم عام 2025 الذي كان واحداً من أصعب المواسم، بعدما تراجع إنتاج القمح إلى نحو 934,000 طن، متأثراً بشدة الجفاف وانحباس الأمطار ولا سيما في الأراضي البعلية. هذا العام زرع نحو 1,400,000 هكتار بالقمح، وتصدرت الحسكة مناطق الإنتاج بنحو 37% من إجمالي المحصول، تلتها الرقة وحلب ثم دير الزور. ولمواكبة هذا الإنتاج اعتمدت المؤسسة السورية للحبوب 84 مركزاً لاستلام القمح في 11 محافظة، إلى جانب تأهيل الصوامع وتوسيع الطاقة التخزينية وإطلاق منصة إلكترونية لتنظيم مواعيد التسليم وتخفيف الازدحام عن المزارعين. وبحلول نهاية تموز تجاوزت كميات القمح المستلمة 2,700,000 طن، متخطية الاحتياجات السنوية المقدرة للمؤسسة بنحو 2,550,000 طن، أرقام تعكس حجم التحسن، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام تحديات الموسم المقبل. فالمزارع ما زال يواجه ارتفاع تكاليف البذار والأسمدة والمحروقات والآليات، إلى جانب الحاجة إلى تسريع تسديد مستحقاته وتحسين آليات التسويق. موسم عام 2026 أعاد القمح بقوة إلى واجهة المشهد الزراعي السوري وقلص جزءاً مهماً من الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في أن يكون لدينا موسماً جديداً واحد، بل في أن يتحول هذا التعافي إلى مسار مستدام يحافظ على الأرض والمزارع والإنتاج ويعيد للقمح مكانته كأحد أعمدة الأمن الغذائي في سوريا.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج مواسم، للحديث أكثر عن موسم القمح وما تحقق فيه والعوامل التي أسهمت في رفع الإنتاج، إضافة إلى واقع المزارعين والتحديات التي تواجه زراعة القمح. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف، الأستاذ أحمد جلال الأحمد، مدير الشؤون الزراعية والوقاية في وزارة الزراعة. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز على هواء إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. نبدأ من الرقم الكبير، موسم القمح هذا العام حقق إنتاجا تجاوز 3 ملايين طن، هو رقم مهم مقارنة بالسنوات الماضية. كيف تقرؤون هذا التحسن وما العوامل الأساسية التي ساهمت في الوصول إليه؟
2: موسم القمح هذا العام هو موسم استثنائي كما تفضلتم مقارنة مع الأعوام السابقة. إذا تحدثنا عن موسم 2015

2021 كان الإنتاج المستلم من القمح حوالي 900 ألف طن، بينما وصل في هذه السنة إلى حوالي 3 ملايين طن. العاملين الرئيسيين الذين ساهموا في هذه القفزة في الإنتاج هما دخول المساحات الواسعة

0: وساهمت في الوصول إلى هذه العتبة المريحة بالنسبة لإنتاج القمح.
1: أستاذ أحمد، إذن دخول المساحات الواسعة في المنطقة الشرقية في الاستثمار وزراعة القمح، بالإضافة الحمد لله إلى هذا الموسم المطري الذي انعكس على المحصول وهذا الرقم من الإنتاج من 900 ألف طن ما شاء الله إلى أكثر من 3 ملايين طن. أستاذ أحمد، كان هناك اهتمام كبير بتشجيع المزارعين على زراعة القمح، يعني رغم أنه يعني هذه المساحات دخلت والهطولات المطرية، ولكن كان في تشجيع للفلاحين لزراعة هذا المحصول وتسليم محصولهم من خلال سعر الشراء، وسمعت عن مكافآت وبعض التسهيلات. إلى أي مدى كانت هذه الإجراءات مؤثرة فعلا في قرار المزارع بالزراعة والتسليم للجهات الرسمية؟
0: إذا أحببنا أن نقسم العوامل، فهناك عوامل مناخية وجغرافية التي تحدثنا عنها بداية، لكن العوامل التقنية واللوجستية التي قامت بها الحكومة السورية كان لها الجانب الأكبر في تشجيع ودعم زراعة القمح للوصول إلى هذا المستوى. ألخصها في عجالة: أولا، مشروع القرض الحسن الذي أطلقته الدولة في العام الماضي، وقام بتقديم مستلزمات الإنتاج الزراعية من البذور، من بذور القمح المدعومة عالية الجودة المصنفة، ومن الأسمدة اللازمة لزراعة القمح وبالأسعار المدعومة وبدون فوائد، اسمه قرض حسن. هذا شكل داعم كبير ومشجع للأخوة المزارعين لزراعة القمح. المكافأة التشجيعية التي تفضلتم بها، المكافأة في العام الماضي كانت مجزية جدا، تقدمت بها الرئاسة لمزارعي القمح كمكافأة تسليم، الأمر الذي دفع المزارعين للتحفيز لزراعة القمح هذا العام. السعر كان ممتاز جدا في هذا العام، درس بناء على التكاليف، وأيضا مرة أخرى تدخلت الرئاسة وقدمت مكافأة تسليم مجزية، وبالتالي كان الربح من موسم القمح جيد جدا بالنسبة للمزارع. الإجراءات الأخرى التي قامت فيها باقي المفاصل الحكومية، لو تعلمون سلسلة القمح لا يمكن أن تقوم بها وزارة واحدة،
1: صح.
0: تدخلت وزارة الصناعة والاقتصاد مشكورة من خلال عدة مفاصل، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في موضوع الحريق، وزارة الإدارة المحلية السادة المحافظون، وزارة الداخلية من خلال النقاط الشرطية. السلسلة كانت متكاملة، المصرف الزراعي، مصرف سوريا المركزي، وزارة المالية، الكل كان يعمل على قدم وساق لإنجاح هذا الموضوع. وبالتالي هذه العوامل بشكل أو بآخر ساهمت بشكل إيجابي. بالنسبة لما قاموا به الأخوة في وزارة الاقتصاد والصناعة مشكورين. موضوع المنصة الإلكترونية خاصة من الاختناقات، وهي تجربة جميلة جدا وتجربة ضرورية في موضوع التحول الرقمي لعمل الحكومة. هذا أدى إلى تخفيف الفساد بشكل كبير، إلى ترتيب العمل رقمنته، منع الاختناقات، هذا أولا. جهود كبيرة قامت فيها أيضا المؤسسة في صيانة الصوامع وإيجاد مواقع بديلة، والكوادر التي سخرت لهذا الموضوع ليتم استلام هذه الكمية بدون أي مشاكل. وبالتالي حزمة التدخلات التي قامت بها الدولة إضافة إلى العامل المناخي والجغرافي الذي ساعد أوصلنا إلى هذا المستوى الذي دعني أقول أنه آمن نوعا ما بالنسبة لمحصول القمح.
1: إذن موضوع المنصة الإلكترونية كان مهم جدا أستاذ أحمد، ويعني في حجز دور التسليم كما تفضلت، يعني هو حد من موضوع الفساد وتجنب الاختناقات. أيضا موضوع توسيع مراكز الاستلام، كان في زيادة عدد المراكز، وموضوع أجور النقل في بعض المناطق. هذه الإجراءات انعكست فعلا على المزارع وساعدت في تخفيف العبء عليه.
0: طبعا خاصة في المناطق التي تحدثنا عنها، المنطقة الشرقية، كان هناك خليط أزمة هناك، بعض الصوامع فتحت، بعض العراءات تم تأمينها، التنسيق اللوجستي في حال مثلا وصول بعض المناطق التخزينية إلى الطاقة الاستيعابية القصوى، موضوع نقل القمح إلى مناطق أخرى، موضوع تسليم هذه الفواتير، موضوع التنسيق مع وزارة المالية والمصارف لدفع الفواتير، كل ذلك ساهمت فيه وسهلته ويسرته موضوع المنصة الإلكترونية.
1: جميل.
0: للمستقبل حدث بعض الأخطاء التقنية وهذا طبيعي،
1: صح.
0: لكن في السنين القادمة، أو نتوقع في السنة القادمة، أن يكون نسبة الإنجاز كاملة بإذن الله دون حدوث أي مشاكل من خلال الدروس المستفادة من هذا.
1: نعم، اسمح لي أستاذ أحمد، مستمعين الأعزاء، نستمع إلى مجموعة من آراء المزارعين الذين التقيناهم حول واقع زراعة القمح هذا العام.

0: إلى موسم هاي السنة. طبعا كان موسم هاي السنة مقبول إلى حد ما. طبعا كان هاي السنة الإنتاج أفضل من السنين الماضية، خصوصا بالمناطق اللي كان فيها كتير أمطار. كانت هاي السنة الأماني أمطار كافية لحتى يكون الموسم أحسن من السنين اللي قبلها. السنين اللي قبلها كان عندنا شح واضح في الأمطار، فكانت الظروف المناخية عم تأثر أكتر شيء على الموسم. طبعا هذا كتير أثر على منسوب القمح، كان كتير قليل، كان تكاليف عالية أثناء الشراء هذيك السنة. هاي السنة يعني كان في وفرة بالأمطار، فإن شاء الله رح يكون الأسعار مناسبة، يعني مثل ما بقوله. أهم شيء ساعدنا على تأمين تحسين الإنتاج اللي هو تأمين مستلزمات الزراعة. طبعا كان في دعم مقدم للمزارعين، وكانت الظروف المناخية متواجدة في تحسين هذا الإنتاج. كان السعر منخفض بالنسبة للسنين القبلة. بالنسبة لتجربة التسليم أو الشيء اللي منريده أنه يتحسن، المواسم الجاية نتمنى أن يكون في أسعار أفضل بتناسب السوق المحلي، ويكون في أسعار مناسبة لجميع طبقات المجتمع، بحيث يكون الأسعار يحسن يوصل لجميع الناس. وأهم شيء كمان يكون في تسهيل بعملية التسليم واستلام المحاصيل.
1: بالنسبة لموسم السنة من القمح، كان الحمد لله موسم جيد مقارنة بالعوام الماضية. الأسباب كانت يعني الحمد لله كانت موسم أمطار غزيرة، كان في تفاوت في الإنتاج، يعني في عندك بعض المناطق أو ممكن تقول أراضي مجاورة دون قطع مثلا 400 كيلو، دون 500، دون 600، دون 700، دون وصلت 900. تفاوت هذا سببه أراضي تكون هي منخفضة فتعرضت للغرق، فكان الإنتاج ضعيف فيها. الأراضي المرتفعة يعني كان غرقها قليل، فكان الإنتاج جيد الحمد لله. كان عندنا مشكلة بالتسليم، اليوم أغلب الناس ما عندها مثل أقول جرارات أو تركتورات حصادات أنها تثبت مثلا حسب الدور اللي عم فيها مكتب الدور بهذا اليوم أنه لازم يسلم، فكان في صعوبة كثيرة على المزارعين بهذا الموضوع. يا ريت يكون مثلا انه بعد ما يحصل ارض وتشخص او كذا، او يلاقوا اليه افضل للتسليم مثل السنوات الماضيه.
2: بالنسبه لموسم القمح هاي السنه كان افضل من السنه الماضيه من ناحيه الانتاج بالنسبه لي، واكثر شيء ساعدني على تحسين الانتاج هو سعره، ولو كان نوعا ما جيد يحتاج إلى تحسين، وأيضا بعض التأمين بعض المستلزمات الزراعية دعمت عدد من المنظمات بهذا القطاع الفلاحين في منطقتي، وأيضا كمان ظروف المناخية ساعدت، ما احتجنا أنه نسقي مي عن طريق المازوت أو الطاقة الشمسية ونتكلف مصاري. بعد تجربة التسليم هالموسم أهم شيء بحس بتمنى ولازم يتغير السنة الجاي هي أسعاره يتحسن شوي ليتشجع المزارع على زراعة القمح، وأيضا تسليم المستحقات بشكل يعني أبكر، صرف المستحقات بشكل أكبر، واستمرار الدعم تقديم الدعم للمزارع.
3: بالنسبة لتجربة التسليم السنة هاي كانت كتير صعبة وكتير سيئة، وعقدت الأمور بدل ما تسهلها، وخلت الناس تحتاس يعني ما تعرف كيف بدها تشتغل، لأنه لا عندها جرارات لحسابها ولا عندها حصادات لحسابها، فكان في مشكلة عويصة كبيرة كتير بالنسبة لهالموضوع هذا. أتمنى أنه يشيلوها ويلغوها كلياتها، إلا يعني الناس بدأت تهجم على زراعة القمح.

0: تحية لكم من جديد مستمعينا الأعزاء. من خلال ما استمعتم إليه أستاذ أحمد، ما أبرز التحديات التي ما زالت تواجه مزارع القمح اليوم، وأين يمكن أن تتدخل الجهات الزراعية المعنية لمعالجة هذه التحديات وهذه الصعوبات؟
1: التحديات التي تواجه سلسلة القمح كثيرة، لكن إن شاء الله نحن قادرين على تجاوزها بالتعاون بيننا وبين المزارع لأننا جهة واحد. التحدي الأول هو التغيرات المناخية وموضوع المتاح المائي، هذا يضغط بشكل كبير. تدخل الدولة يكون بتأمين منظومات الري الحديث وتأمين الأصناف المتأقلمة مع التغيرات المناخية التي تتحمل ما يحدث من جفاف وارتفاع درجات الحرارة. بالنسبة لموضوع الأسمدة، الأسمدة واجهت ارتفاعا عالميا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وما يحدث في مضيق هرمز،
0: صحيح،
1: حيث أن المنطقة كلها تأثرت. المنطقة النفطية عندما تتأثر أول انعكاس على ارتفاع الأسعار يحدث على الأسمدة. والآن

0: أن تقوم الدولة بتأمين تسهم عن طريق المصارف الزراعية، لكن هناك نظرة أعلى وأشمل. دعني أنتقل إلى موضوع الدعم. الآن هناك إعادة دراسة لهيكلة الدعم بالنسبة للأخوة المزارعين وتحديد مناطق التدخل. في سوريا إلى الوصول إلى حالة المزارع يستطيع أن يستمر بنفسه دون تدخل الدولة، نؤمن مدخلات الإنتاج بالسعر المناسب في الوقت المناسب بالجودة المناسبة، ونقوم بتأمين الدعم الفني ونقل التقنيات التي تساهم في زيادة الإنتاج في وحدة المساحة، وصولا إلى تأمين تصريف المنتجات الزراعية السورية التي تتمتع بجودة عالية ونساهم في نقلها إلى الأسواق الخارجية. هذه السلسلة في حال كانت متكاملة سوف يزيد هامش مربح المزارع، والتصدير سوف يرفع من القيمة المضافة له، مما ينعكس على المزارع تحسنا في الحالة الاجتماعية والاقتصادية. أما مسألة أن يبقى المزارع يتلقى الدعم من الدولة، مرة هنا القليل من السماد، هنا دعم بعض المحروقات، سوريا حتى الآن تستورد المحروقات، هناك أيضا ضغط كبير بتكاليف الإنتاج على هذا الموضوع. نحاول الوصول إلى منظومة زراعية حديثة متكاملة تساعد الفلاح على تجاوز الأخطار البيئية التي تحدث، الضغوطات، الفيضانات، الجفاف، والدولة موجودة للتدخل حينما يلزم الأمر. لكن يجب أن يكون المزارع قادر من ناحية الوعي العلمي والتقني والإمكانات المالية على الاستمرار بمفرده. موضوع الأسعار هذا أحد التحديات التي تواجه أيضا. الأسعار في وزارة الزراعة وفي وزارة الاقتصاد تدرس بشكل دقيق بناء على التكلفة، ونحن نأخذ وسط سوريا بالكامل. ولذلك تكون أحيانا تدخل المكافأة من الرئاسة هو لترميم بعض الفجوات للحالات الخاصة التي تحدث. وبالتالي نحن نقول كلف المزارع كذا، لابد من هامش ربح منطقي ومجزي للمزارع، نضيف هذه النسبة، ثم يكون هذا السعر مثل حالة أي بيع وشراء. لكن الدعم الحقيقي يكون بتوفير منظومات الري الحديث، توفير منظومات الطاقة الشمسية، توفير الأسمدة، توفير الدعم الفني، توفير البذور الرقيدة بالنسبة للأخوة المزارعين. كل هذه المنظومة، إشكاليتنا مع المزارع أنه دورة رأس المال بطيئة في الزراعة،
1: صحيح،
0: وهو تعرض لنكبات في الفترات الأخيرة، فهو قليل الصبر، وإحنا نعذر هذا الكلام. لكن لابد التقنية الحديثة مع مدخلات حديثة مع سياسة تؤمن زراعة صحيحة وتصريف صحيح، بإذن الله سوف نصل إلى مرحلة الأمان بالنسبة لمحصول القمح وغيره.
1: أستاذ أحمد، في يعني في هذا الإطار، إن كان يعني هذه الصعوبات والتحديات، التغيرات المناخية، الطاقة الشمسية، تأمين البذار والأسمدة، هل من تعاون مع منظمات دولية، هل من اتفاقيات مع منظمات لتسهيل هذه الأمور ودعم الزراعة لمحصول القمح تحديدا؟
0: دعني أتحدث بشكل عام. بالنسبة للمنظمات الدولية، نحن الآن نعمل على ثلاث اتجاهات. الاستثمار في القطاع الخاص، هناك الكثير من المستثمرين في القطاع الخاص الذين أصبحوا يعون بشكل دقيق ما هي الميزة النسبية الجغرافية والزراعية لسوريا، صحيح، وقدرتها على تأمين الاكتفاء الذاتي لسوريا ودعم الأمن الغذائي لدول الجوار وخاصة الخليج. هذا بالنسبة للقطاع الخاص. بالنسبة للمنظمات الدولية العاملة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، هناك تنسيق وثيق شبه يومي، ونعمل على وضع الخطط ذات الطابع الاستدامي بعيدا عن التدخلات الطارئة. هناك مشروع مع البنك الدولي بقيمة 175 مليون دولار وتم الحديث عنه وتفاصيله. فيما يخص القمح، الأمن الغذائي في سوريا يقوم على القمح أولا،
1: صحيح.
0: الآن نحن نعمل على تأمين الآلات الزراعية اللازمة لمحصول القمح مثل الجرارات والحصادات،
1: تمام،
0: على أن تكون حديثة، استهلاكها أقل، كفاءتها أعلى، صديقة للبيئة بشكل أكبر، وأعطالها أخف. هذا واحد، لأنه صار في عنا بعض الاحتماقات في موضوع الحصادات والجرارات. نقوم من خلال البنك الدولي ومن خلال المنظمات بتأمين فكرة التعاونيات الزراعية. بعض الحيازات مفتتة بسبب القوانين القديمة على زمن النظام البائد. نقوم بالعمل على تجميعهم لنعطيهم قوة تفاوضية في السوق. نعمل على تجهيز مخابر عالية الجودة لتحليل المنتجات الزراعية ومنحها الشهادات التي تسمح للناتج السوري الزراعي بالنفاذ إلى الأسواق الأجنبية. نحن هنا نتحدث عن القمح وعن الزيتون وعن الفستق الحلبي وعن الحمضيات وعن الخضروات وغيره. بالتوازي أيضا الموضوع، يعني توفير القمح يؤدي إلى توفير الأعلاف، يؤدي إلى دعم الثروة الحيوانية بشكل أو بآخر،
1: صحيح.
0: هذه السلسلة ترتقي بمستوى المزارع حتى يستطيع الوقوف على قدميه بعيدا عن أي تدخل. ومرة أخرى تستمر الدولة في التزام بواجبها بالتدخل حينها يلزم الأمر، لكن موضوع أن يبقى المزارع عرضة للتقلبات الجوية والأخطار وهو أول الخاسرين، نحن نضع الخطط للابتعاد عن هذه الحالة بإذن الله.
1: نعم أستاذ أحمد، جئت على ذكر تحليل العينات إن كان لمحصول القمح أو لغيره من المحاصيل، كيف كانت جودة القمح الذي تم استلامه؟ هل كانت مراكز الاستلام والنقل والتخزين قادرة على التعامل مع حجم المحصول الحمد لله الذي كان كبيرا هذا العام، أم أن هناك فجوات يجب معالجتها بخصوص الصوامع ربما أو أماكن التخزين؟
0: بشكل عام باعتبار هي هذه السنة الأولى أو التجربة الأولى الحقيقية بعد عودة كل سوريا للإنتاج، قد تحدث بعض الفجوات، تحدث بعض الأخطاء، لكن بصورة عامة الاستلام كان جيد. موضوع التحليل والتجريم واختبار جودة العينات وتحديد المرتبة الخاصة فيها كان جيد. مخابر مؤسسة إكسار بذار وغيرها تعمل على قدم وساق، لأنه نحن في القمح نعمل على اتجاهين، القسم الذي يذهب إلى الحبوب ثم يطحن، والقسم الذي تحتفظ فيه وزارة الزراعة ممثلة بإكسار بذار من أجل بذار الموسم القادم للحفاظ على البنك الوراثي الموجود في سوريا من هذه الأصناف المتأقلمة مع البيئة. وبالتالي موضوع التحليل أنا دعني أجزم أنه كان في أنجح المستويات مقارنة مع ظرف، مقارنة مع حجم المحصول. والآن الكل كحكومة أتحدث وليس كوزارة الزراعة نتجه نحو التخصص ونحو دعم البنية التحتية للمخابر، وقد تكون مخابرنا باعتمادات عالمية تمكننا من إعطاء المواطن حقه والمستورد حقه والمصدر حقه أيضا.
1: نعم أستاذ أحمد، طبعا موضوع زيادة الإنتاج لا تكتمل من دون القدرة على التخزين وبناء مخزون استراتيجي. أهمية الوصول إلى مخزون مستقر من القمح بالنسبة للأمن الغذائي السوري، وما المطلوب لتحقيق ذلك؟
0: هذا الموضوع صراحة تختص فيه وزارة الاقتصاد والصناعة، لكن أنا في حدود ما أعلم سأتكلم بشكل عام.
1: فضل.
0: الآن هناك خطط كبيرة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة لزيادة نقاط التخزين، لترميم الصوامع المتهدمة، لتحسين التقنيات الحديثة الخاصة في التخزين والتعبئة والغربلة والتعقيم، لأن هذا سيذهب إلى الخبز. فنحن نثق أن السنة القادمة بإذن الله سوف نكون تغلبنا على موضوع الطاقة الاستيعابية. موضوع آخر طرق النقل وآليات النقل الآن يتم أيضا العمل عليها، يتم بالنسبة لوزارة الاقتصاد أيضا بالنسبة لموضوع الأفران والمخابز التوسع أفقيا فيها، لأنه الأمن الغذائي يبدأ ببذرة القمح مع مستلزماتها وصولا إلى كيف يصل رغيف الخبز إلى المستهلك النهائي.
1: نعم.
0: هناك خطة مرة أخرى، هناك خطة متكاملة من كافة مفاصل الدولة المعنية لضمان الأمن الغذائي سواء بالنسبة للمزارع وسواء بالنسبة للمستهلك وبالنسبة للدولة وصولا إلى التصدير.
1: نعم طبعا أستاذ أحمد، المزارع بدأ الآن بالتفكير للموسم المقبل، ما الذي تم توفيره فعليا؟ جئت على ذكر حضرتك عن موضوع القرض الحسن وتأمين، يعني كان في دعم للفلاح، هل من زيادة لهذا الدعم في الموسم القادم؟ قروض، مستلزمات إنتاج، ما الذي يجب أن يتغير أو يتحسن حتى يستطيع المزارع الاستمرار في زراعة القمح والتوسع رغم ارتفاع التكاليف؟
0: أحد المفاصل هو زيادة انتشار فروع المصرف الزراعي في المحافظة. والآن في المنطقة الشرقية هناك جهد كبير من وزارة المالية والمصرف الزراعي لإعادة ترميم المصارف المتضررة وإعادة فتح فروع جديدة سواء في الرقة أو بالحسكة أو بدير الزور، المناطق التي عادت حديثا إلى سيطرة الدولة. وجود المصارف الزراعية يضمن زيادة القدرة على النفاذ وتوزيع وزيادة عدد المستفيدين من القرض الحسن. يتم الآن العمل والترتيب لتأمين اللازم من الأسمدة الخاصة بالقمح، أيضا بذار القمح سواء من المؤسسة العامة لإكسار بذار أو من غيرها، يتم الآن دراسة وضعها وكيف سيتم توزيعها لتغطية أكبر مساحة ممكنة. بالنسبة لموضوع وزارة الطاقة مشكورة من خلال الهيئة العامة للموارد المائية تعمل بشكل كبير على تأهيل مشاريع الري الحكومي وقنوات الري والاستصلاح لإيصال المياه لأكبر المساحات الممكنة. موضوع الانتقال إلى الري الحديث سواء بالقمح أو بالقطن أو بغيره، الآن كمان هناك مشاريع أصبحت تقريبا جاهزة وسيتم إطلاق القروض قريبا أو إطلاق طريق الدعم معينة، ما نزال يعني تقريبا في اللمسات الأخيرة. كل هذه المنظومة بإذن الله ستساعد على زيادة المساحات المزروعة، زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، زيادة هامش الربح بالنسبة للأخوة المزارعين. هذا ينعكس على ماذا؟ زيادة المخزون لدى الدولة والوصول إلى عتبة الاكتفاء الذاتي أو من بعدها التصدير، تأمين رغيف

0: الخبز بالجودة العالية وبالأسعار المناسبة بإذن الله. فالسلسلة مرة أخرى متكاملة.
1: أستاذ أحمد أخيرا، يعني إذا أردنا أن نحافظ على إنتاج يتجاوز 3 ملايين طن وإن شاء الله نزيده في السنوات المقبلة، نتحدث عن الأولويات التي يجب العمل عليها، وما رسالتكم للمزارع الذي حصد وسلم محصوله هذا الموسم؟ طبعا حكيت حضرتك عن موضوع الاكتفاء الذاتي، الحمد لله حققناه. نظرتنا للمستقبل، للخطط الاستراتيجية لزيادة هذا المحصول، تحقيق الاكتفاء، تحقيق تخزين جيد، وربما تصدير الفائض.
0: هذا المحصول هو في قلب العناية الحكومية، هذا محصول أساسي واستراتيجي. الأخوة المزارعين دائما كانت العلاقة بين المزارع ووزارة الزراعة أو الحكومة أنه هم طرفين. إذا كانت بالنسبة لنا رؤيتنا الجديدة، إذا المزارع بخير نحن بخير. المطلوب القليل من الصبر، يعني موضوع مثلا دفع الفواتير قد يتأخر شهر حسب حجم الفواتير، حسب الضغط، حسب ما سلم أولا، لكن الكل سيستلم وبأقرب فرصة بإذن الله. موضوع توزيع البذار، الآن الكل يعمل على ترتيب المناطق والإحصائيات أصبحت تقريبا جاهزة لنتمكن من إيصال أفضل أنواع البذار للمستفيدين الحقيقيين والمزارعين الحقيقيين في مناطق زراعة القمح. موضوع الأسمدة تحدثت أنه يتم الترتيب له، المصارف الزراعية تم التوسع بها. ما نريده هو التعاون، الالتزام بالتعليمات الفنية. يعني مثلا نقول للمزارع أخي 250 كيلو بالهكتار، أنا من لاقي زارع 350، لاقي زارع 300، يا ريت نلتزم بالتعليمات الفنية، ندير بالنا على الموارد المائية، ساعدونا أخوتنا المزارعين بموضوع الدورة الزراعية باستعمال الري الحديث، وبإذن الله السنة القادمة في، أنا لست كثيرا يعني لا أريد أن أتحدث بتفاؤل كثير، لكن فيما أرى ضمن الخطط الموجودة أمامنا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله سوف نصل إلى مستوى مربح للمزارع، آمن بالنسبة للدولة من حيث الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وصولا إلى التصدير. وهذا ليس على مستوى القمح فقط، هذا ينطبق على الشقين النباتي والحيواني بإذن الله. المزارع يكون بخير، يتعاون معنا إن شاء الله، ما بيكون خاطره الله طيب، لأنه هو الأساس. سوريا بلد زراعي، الزراعي تعتمد على المزارع، فالمزارع هو الحكومة وهو الزراعة وهو الأمن الغذائي وهو الأساس في سوريا،
1: وهو عمل متكامل كما تفضلت أستاذ أحمد. مستمعين الأعزاء، 3 ملايين طن من القمح، رقم تختصر وراءه حكاية موسم كامل. أرض أعطت، ومزارع زرع وانتظر، ومؤسسات عملت على دعم المحصول واستلامه وتسويقه، لكن نجاح موسم واحد لا يكفي. التحدي الحقيقي يبدأ من هنا، كيف نحافظ على هذا الإنتاج، وكيف نحول ما تحقق في موسم 2026 إلى استقرار مستدام في زراعة القمح، يضمن للمزارع عائدا أفضل وللأرض إنتاجا مستمرا، ولسوريا مخزونا يعزز أمنها الغذائي.

0: في الختام كل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ المهندس أحمد جلال الأحمد، مدير الشؤون الزراعية والوقاية في وزارة الزراعة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد. مواسم خيرة إن شاء الله ووفيرة تعم كل سوريا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
1: إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا لك وتحياتنا للأخوة المزارعين والمستمعين.
0: إلى اللقاء، والشكر الأكبر لكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. إلى اللقاء. موسم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: وهي كمان رسالة ما وصلت للمرسل إليه، وبذات الوقت ما فيها شيء مهم ولا لغة أدبية خرج الواحد يوقف عندها. مليت. شو كان بدي بهاي القصة؟ رح افتح تنتين ثلاثة كمان، وإذا ما لقيت شيء مهم خرج التوثيق رح رجع الكرتوني لمكانه.
1: مازن ابني وينك؟ تعال ساعدني شوي ابني. تعرف معك أنا بعي والله ثقيلة كتير.
0: يلا يا عمو يلا جاي. شو هاد؟ هي لقيتها أخيرا

آخ يا أب مازن، قضيت عمرك بين المكاتيب والظروف وطوابع وعنوان ومرسل إلي، وفجأة صفيت بالشارع. بس لازم عياس، لازم دور لي على شغلة تاني. يا رب يتسر واستأجر لي شي محل افتحه، شي مكتب عقاري، برجع بهيك بشوف الناس، بأجر فلان وبستأجر من فلان. يا رب

0: مازن انت شبك مسكتني من ايدي وسحبني لما خلصت المحاضره. انا بعرفك كثير منيح، ما بتعمل هيك شيء الا اذا كان في قصه شاغلتك.
1: يارا اسمعيني، امبارح طلعت معي رساله ما وصلت للاسف للمرسل اليه، وتخيلي ان بكتني.
0: بكيت؟ انت تبكي؟ وليش تاثرت كل هالقد؟ طيب ليش ما فيقتني؟ يعني معقول انا جنبك وتبكي لحالك؟
1: ما حبيت ازعجك، والصبح طلعنا مستعجلين، كمان ما فضلت احكي شيء عن الرساله.
0: وشو قصة هي الرسالة؟ احكي لي.
1: رسالة لوحدة اسمها رشا، كتبت رسالة اعتذار لحبيب عصام، لكن للأسف ما وصلته.
0: ايه، ومن ايمت كتبت لها هي الرسالة؟ يعني من فترة قصيرة؟
1: ما هون المشكلة، الرسالة مكتوبة من عام 1970، يعني من 20 سنة.
0: ايه، من 20 سنة؟ والله كتير. شو بيكون صار فيهم؟
1: ولا شي، بيكون صار عمرهم فوق 40 هي وعصام.
0: مين عصام؟
1: خطيبة يلي بعتت له الرسالة، يعني هو مو خطيبة بشكل رسمي، كان ناوي يجيب أهله ويخطبوها.
0: ايه فهمت عليك،
1: بس الرسالة فعلا أثرت فيني وناوي إني.
0: ايه شو ناوي؟ حكي لي.
1: كل الليل ما نمت، الرسالة بإيدي وعم عيد قراءتها للصبح، قررت إني وصلها لعصام.
0: معقول يا مازن؟ وين كنت وين صرت؟ كنت إنه بدك توثق الرسائل، هلأ صرت بدك تشتغل ساعي بريد.
1: خدي قري الرسالة وقتها بتقولي معي حق ولا لا.
0: هات لنشوف. الغالي عصام، أكتب لك رسالتي الأخيرة معلنة انتهاء أجمل قصة حب عشتها منذ زمن.
2: لقد عشت معك أجمل أيام عمري يا حبيب الروح، تخيلت أنك ستكون ذلك الرجل الذي سأشاركه حياتي بكل تفاصيلها، ولكن دعني أحكي لك قصة آلمت قلبي. ففي يوم استيقظت ليلا على حلم جميل، كنت أراك به في بيتنا قادم وأهلك لخطبتي كما تعهدنا. نهضتك فراشة من فرق

0: فرحتي برؤيتك في حلمي، وفتحت باب غرفتي فسمعت صوت بكاء والدي الذي لم يبكي يوما أمامي، وكان رجلا قويا لم تعرف الدموع عيناه يوما. تفاجأت كثيرا وركضت إليه وأنا لا أكاد أصدق.
1: بابا بابا، قلي ليش عم تبكي؟ شو اللي مسهرك لهلا؟ وليش قاعد بالصالون بهالبرد؟
2: ولا شو ولا شيء، الله يرضى عليك. رجعي نام.
1: رجع نام يا بابا. مستحيل. اللي حبيبي اللي شوفي بترجعك بابا تحكي.
2: بابا الله يرضى عليك، لا تشغلي بالك، قلت لك رجعي نامي بأوضتك. الله يرضى عليك، رجعي.
1: لا اشغل بالي قال بابا، أنا بنتك الوحيدة يلي عندها ياك بالعالم كله. معقول شوفك عم تبكي وبدك يعني اتصرف عادي؟ معقول يا بابا؟
3: أبو رشا احكي لبنتك.
2: انت شوفي ياك انت التانية، ليش جيتي؟
3: ليش اجيت؟ ليش أنا نمت؟ لك آخ، الهم موتني. مثل ما هلأ مخليك توصل لمرحلة انه تبكي منه.
1: ولك هم شو؟ قولي بقى. يا الله شو هالليلة؟ ماما قالي لي شو مخبين عني؟
3: أبو رشا اسمعني، بنتك ما عادت صغيرة. ما بدي اسكت. إذا ما بتحكي لها أنت هلأ أنا رح أقول لك كل شيء.
2: لا أوعى تحكي شيء، لا تخليني أطعن. لا تحكي شيء أرجوك، لا تحكي شيء.
4: ليش وقفتي قراءة؟ كملي يارا.
1: خفت، الرسالة خوفتني، تخيلت حالي مكان رشا وأبي عم يبكي ومخبي عني شي.
4: وللحقيقة أنا مثلك، بس كملت قراءي لأعرف شو مشكلة أبوها.
1: يا ترى مشكلة أبوها إلى علاقة بانتهاء قصة حبها مع عصام؟
4: للأسف إيه.
1: هاد يلي خفت منه. على كل رح أرجع كمل. حبيبي عصام، وبعد الضغط على والدي ووالدتي انهار والدي باكيا بحرقة وذهب إلى غرفته تاركا في قلبي ندبة لن أنساها طوال عمري.
0: فبكاؤه حرق قلبي، أما والدتي فقد كانت أهدأ نوعا ما. تحدثت بالحقيقة، كان أمرا صعب التصديق، أمرا مهولا يا حبيب الروح. لقد كان بداية نهايتي معك.
3: أمي.
1: إيه.
3: حبيبتي اسمعيني منيح. أبوكي مو قدران يصارحك بحقيقة وضعه.
1: يا الله يا أمي، انقطف قلبي. احكي لي شو في، هو مريض شي؟
3: لا الحمد لله. الحمد لله إنه ما في مرض.
1: ريحتيني. المهم إنه صحته منيحة وخلص الباقي مقدور عليه.
3: أمي الحكي سهل، بس القصة ما لا سهلة بنوب.
1: أمي أنا ناطرة لهلأ اسمع شو صار وشو عم يصير.
3: والله يا أمي أنا رح أحكي لك، ما بعرف كيف بدي بلش، بس هي كل شي صار غبا حركة غبية عملها أبوك. الله يسلمه، حط مصاري من فترة مع رجال غني وعنده مصانع وعقارات كتيرة على أساس يشغله.
1: شو عم تقولي ماما؟ أبي منلو؟
3: يا أمي بعت له السنسالة الوحيدة اللي معي والإسوارة اللي هدتني إياها ستك يوم عرسنا.
1: إيه ماما كملي عم اسمعك حبيبتي.
3: وهو كمان راح تدين مصاري من جارنا أبو لطفي. عرفتي ما بعرفتي؟
1: إيه ماما، مو هذا أبو لطفي اللي عنده محل الملبوسات الكبير يلي بالحارة؟ ما هي
3: هو بزعته أبوك تدين منه مبلغ كبير، يعني والله ما بعرف كيف بدي لك يا كبير. إيه كله كرمال يحطن مع هالرجال الغني يلي وعده بنسبة منيحة كل أول شهر. وبالفعل هيك صار. التاجر عطاه أول شهر شهرين ثلاثة شهور مبلغ مرتب.
1: ايه وبعدين شو صار؟
3: يلي صار بعدها هذا التاجر هرب.

0: على أساس غني تبخر أمي تبخر، جمع مصاري من كل العالم وحمل حاله وهرب، ومن ضمن مصرياتنا.
1: يا أمي شو عم تقولي؟ شو هرب وكيف صار هيك؟
0: يا أمي نصاب، قلة نصابين يعني، لا تاجر ولا هم يحزنون. أوهم الناس إنه هو غني كتير وبده يشغل لهم مصاريهم، قاموا كلهم وقعوا بالفخ مثل ما أبوكي وقع بالفخ.
1: لك يا أمي الفخ، إيه شو هالفخ هاد؟ هذا الفخ كبير كتير يا أمي.
0: إيه والله يا أمي، من أسبوع عرفنا إنه هرب وكان صدمة كتير كبيرة، بس ما كنا نقول لك يا أمي.
1: ما أنا يا ماما شايفتكن مكركبين ومالكن على بعضكن، وإجي أسألك تقلي لي مشاكل بشغل أبوكي.
0: شو يعني أمي؟ شو بدي أقول لك؟ الهم كبير لك أمي. وهذا أبو لطفي يلي بده مصاري عم يهدد أبوكي بالشرطة.
1: إيه؟
0: ونحنا شو بدنا نعمل يعني؟ شو بدنا نعمل؟ قولي لي شو بدنا نعمل؟ صرنا ايد من ورا وايد من قدام.
1: يا الله لك، يخرب بيته، يخرب بيته لابو لطفي. طيب ليش ما بيطول باله شوي لبينما يلاقي بابا صرفه؟
0: هون القصه يا امي، لانه هذا الخبيث براسه موال اهم من المصاري بالنسبه له.
1: موال؟ ما فهمت ماما، شو قصدك؟
0: لأنه هون القصة أمي، إذا بدي أحكي لك يا والله ما بعرف شو بدك تحكي. أبو لطفي قدم عرض كبير مغري كتير لأبوكي.
1: عرض؟ عرض؟ شو هو؟ وليش سكتي ماما؟ قولي شو هو العرض؟
0: لك ما سكتت، بس والله ما بعرف كيف بدي أحكي لك ياها. يا أمي قال له أنه يعني ممكن يسامحه بالدينات، هي أولا، ويشتري له هذا البيت اللي رحنا فيه، هي ثانيا، وثالثا كمان يحط له مبلغ بحسابه يعيش منه كل العمر.
1: شو هالحكي؟ أبو لطفي؟
0: ايه؟
1: أبو لطفي هيك عم يحكي؟ كيف هيك ماما؟ من شوي عم تقولي انه هدده بالشرطه.
0: ايه بس في مقابله عرض يا امي، هو العرض مثل ما عم قلك غالي غالي كثير علينا كلياتنا، يعني كلياتنا مهمومين، ولهيك ابوكي كان عم يبكي غالي فوق ما بتتصوري.
1: امي احكي شو هو هذا العرض؟ ما عم افهم عليكي.
0: قوي قلبك لك، العرض انه بده يتزوجك لك امي.
1: شو؟
0: ايه بدي اتزوجك.

مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي.
1: انطلاق قافلة جديدة تضم 217 عائلة من المخيمات شمالية سوريا متجهة إلى مناطقهم الأصلية.
0: المؤسسة العامة لسد الفرات تؤكد ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في النهر.
1: وفي النشرة أيضا القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص بمنطقة شيخ نجار في حلب. إلى تفاصيل هذه الأخبار بعد الفاصل.
0: أهلا بكم. وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي بعد سقوط النظام البائد واستئناف الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا. وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خارطة الطيران الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعادة ربط سوريا بالعالم وفتح المزيد من الوجهات المباشرة وتوفير خيارات سفر أوسع للمواطنين. وأضاف إلى أن إعادة ربط سوريا بالعالم يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسيع شبكة التشغيل وتعزيز الربط الجوي، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بما فيها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباعا. بدوره أكد القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق زاور غوسينوف أن روسيا تواصل دعم ازدهار سوريا ورفاه شعبها ووحدتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1944. وأوضح غوسينوف أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو ودمشق حدث بالغ الأهمية، وستسهم الرحلات المنتظمة في تعزيز التعاون الروسي السوري المثمر في مختلف المجالات، وستفتح آفاقا جديدة لتبادل الوفود وتوطيد التنسيق وزيادة التواصل بين ممثلي قطاعات الأعمال والعلوم والثقافة.
1: انطلقت قافلة جديدة تضم 217 عائلة من المخيمات شمالية سوريا متجهة إلى مناطقهم الأصلية في أرياف إدلب وحما ودمشق. هذا وتم تجهيز القافلة برعاية محافظة إدلب وإشراف وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظتين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية. وتأتي القافلة ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي إلى مناطقهم وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات وتنفيذ المرسوم رقم 59 المتعلق بتأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: ندبات على وجه التاريخ، أقل وصف يختصر سياسة التدمير الوحشي الذي حول من خلاله نظام الأسد المجرم مدن سوريا بأكملها إلى ركام وخراب وأخرى حولها لأطلال. واليوم تتضافر الجهود الأممية والحكومية عبر سلسلة خطوات لمساعدة المجتمعات المحلية في المناطق المدمرة على استعادة نمط حياتها الطبيعي. وفي السياق، أكدت اختصاصية الجاهزية للأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جويل سيمي بارك في تصريح لها أن جهود إزالة الركام في سوريا التي دمرتها الحرب منذ أكثر من عقد تمهد لعودة الحياة الطبيعية ودعم التعافي المجتمعي، لا سيما إعادة فتح الطرق واستعادة الخدمات. وأشارت بارك في مشاهدات روتها عقب زيارة أجرتها مؤخراً إلى سوريا أن الحرب أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وتسببت بنزوح الملايين وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد، وقدرت تكلفة هذه الأضرار بأكثر من 100 مليار دولار. بارك لفتت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه يساعدون المجتمعات المحلية من خلال مشروع إحياء ريفايف على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التعافي. وبينما لا يزال الركام يحاصر الأحياء، تحدت عشرات العائلات الحصار بقرار عودة طوعية من مخيمات النزوح في الشمال السوري إلى مناطقهم وقراهم ومدنهم التي هجرهم منها النظام البائد المجرم لإعادة بناء الحياة من جديد، حيث عادت اليوم 217 عائلة إلى أرياف دمشق وحماتة وإدلب. رؤية سوريا بلا مخيمات التي طرحتها الحكومة هدف يتعزز برؤية هذه القوافل المتلاحقة من العائدين طوعياً لأرض الوطن لإعادة إعمارها رغم الوضع المأساوي لبيوتهم وقراهم ومدنهم.
1: للحديث أكثر عن عودة الأهالي من المخيمات شمالي إدلب معنا مباشرة مراسلنا في إدلب أحمد السلوم. أحمد مساء الخير. مراسلنا أحمد السلوم هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال غير جاهز. طيب أحمد السلوم إذن مراسلنا في إدلب مساء الخير. أحمد أنا ما عم بسمعك منيح، ما بعرف إذا الصوت واضح. مساء الخير أحمد السلوم مراسلنا في إدلب. مشكلة في الاتصال. طيب
0: أعلن مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم البكور أن كمية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية اعتبارا من صباح اليوم، وأنه سيستقر التمرير عند هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، وذلك استجابة لزيادة الوارد المائي من الجانب التركي عبر نهر الفرات. وأكد بكور أن هذه الزيادة لا تدعو للقلق ولا يوجد أي خطر عند هذا المستوى، إلا أنه شدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في النهر وإبعاد الآليات والمعدات الزراعية عن ضفافه حرصا على السلامة العامة. وللحديث أكثر أيضا ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا مراسل إذاعة دمشق معتز الكماري. مرحبا معتز.
3: مساء الخير محمد.
0: مساء الخير. ما هي المعلومات لديك عن مستوى المناسيب وارتفاعها في نهر الفرات؟
3: نعم محمد، حتى مساء اليوم المناسيب في نهر الفرات تشهد ارتفاعا تدريجيا نتيجة زيادة التصريف من سد الفرات وأيضا من سد كديران من الجانب التركي، حيث ارتفع الضخ خلال الأيام الماضية من 300 متر مكعب بالثانية إلى ما يقارب 825 مترا مكعبا في الثانية.
0: نعم.
3: ومن المتوقع يعني أن يظهر كل يعني في محافظة دير الزور أن يظهر أثر كل هذا التدفق بعد ما يقارب 48 ساعة بالارتفاعات التراكمية، ووصلت حتى الآن يعني إلى ما يقارب نحو 70 سنتيمترا، ومن المتوقع أن تتجاوز متر خلال الساعات القليلة القادمة.
0: نعم.
3: أيضا يعني الجهات المعنية من في دير الزور تعمل على مدار الساعة، لجنة الاستجابة الطارئة على سبيل المثال تنسق مباشر، ما قالت أنها تنسق مباشر مع إدارة السدود، وتم تدعيم أيضا قامت بتدعيم جسر الترابي من الجهة الغربية بطبقات من الركام، وما يقارب يعني وصل ارتفاع التدعيم ما يقارب 50 سنتيمترا، إضافة إلى دعم محطات المياه باستثناء محطة واحدة قالت أنها يجري الآن تدعيمها، وكما يعني أيضا قامت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور بنشر فرقها على السرير النهري، وأيضا يعني قامت مديرية الأمن بنشر بعض من قواتها على الجسور في محافظة دير الزور وذلك لتنظيم السير. وأيضا يعني ما أود أقوله حتى اللحظة يعني الوضع مستقر ولا شيء يدعو للقلق، لكن هناك رسائل قامت بها وجهتها يعني الجهات المعنية لا سيما يعني وزارة الطاقة، قالت أن يعني يجب يعني الابتعاد عن السرير النهري وإبعاد الأطفال خلال الفترة أو خلال فترة الارتفاع مناسيب ومنسوب المياه، تجنبا أيضا لحالات الغرق ولا سمح الله، وأيضا المتابعة وأيضا هناك يعني متابعة مستمرة حتى الآن من

0: الجهات المعنية.
1: نعم.
0: فيما يخص يعني استقرار التصريف القادم من السدود.
1: طيب معتز، المهندس هيثم البكور صرح وأكد أنه لا يوجد أي خطر عند هذا المستوى، لكن ما مدى استجابة الأهالي لهذه المطالب والالتزام بالقوانين والضوابط والتحذيرات التي وضعتها كل من مثلا الهيئة العامة للمؤسسة العامة لسد الفرات، وزارة الطوارئ، الكوادر المستنفرة؟
0: نعم محمد، كما أشرت لك يعني هناك يعني شبه استنفار من الجهات المعنية، من مديرية الأمن وأيضا فرق الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور على أسرين النهر. لكن بالنسبة للاستجابة حقيقة لا توجد استجابة كاملة في نهر فرات. لا يعني اليوم نزلت أو ذهبت إلى سرير النهر نهر فرات، لا زال يعني يوجد بعض الأطفال يعني يسبحون على نهر الفرات. ما أود أقوله أن هناك يعني هي يجب أن تكون رسالة وعي أكثر من أن يعني تكون يعني هناك يعني
1: توعية وتحذير بشكل أوضح وأكبر لدرء هذه المخاطر.
0: نعم محمد، أيضا يعني مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل منذ ما يقارب يعني أكثر من شهرين على حملات توعوية في محافظة دير الزور وأيضا ريفها، ولكن حد الآن يعني دعنا نقول لا توجد استجابة كاملة
1: مباشرة. نعم
0: نعم.
1: معتز الكماري مراسلنا، مراسل إذاعة دمشق من مدينة دير الزور، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.

0: إذن وبالعودة متابعينا الأكارم للحديث أكثر عن عودة الأهالي من المخيمات شمالي إدلب إلى مناطقهم الأصلية وانطلاق الحافلة أو عفوا القافلة الجديدة التي تضم 217 عائلة من المخيمات شمالي سوريا. معي مباشرة مراسلنا في إدلب أحمد السلوم. أحمد مساء الخير.
1: مساءك ليلى.
0: مساء النور، أهلا وسهلا أحمد. ماذا عن هذه العودة لا سيما أنها ليست المرة الأولى من نوعها؟ حدثنا عن الصورة بشكل عام، عن الأجواء أيضا ووضع الأهالي. هل هناك من ربما معوقات واجهتهم أثناء العودة؟ يعني دعنا في صورة هذا الحدث بتفاصيله.
1: نعم لينا، انتهت اليوم رحلة النزوح لأكثر من 200 عائلة من مخيمات الشمال السوري. نعم. بعد سنوات من التهجير والنزوح وعادوا اليوم أكثر من 200 عائلة، عادت إلى منازلها سواء في ريف إدلب الجنوبي أو في ريف حماة الشمالي أو أيضا في ريف دمشق. حتى كان هناك عائلات من ريف دمشق عادت اليوم إلى منازلها بعد سنوات من التهجير. طبعا القافلة ضمن سلسلة من القوافل التي تنظمها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية والعالمية. أما بالنسبة لشعور هذه العوائل اليوم، لنا انتهت معاناة عاشوها لمدة سنين طوال من حر الصيف وبرد الشتاء في هذه المخيمات. انتهت هذه المعاناة بعودة كريمة إلى منازلهم. كان شعور الأهالي بفرحة عارمة بعد الانتهاء من هذه المعاناة التي عاشوها لمدة سنين طوال. أما بالنسبة للمعوقات، كان هناك معوقات أمام عودة هذه الأهالي، سواء في عدم جهوزية البنى التحتية في عدد من المناطق، فبعض القرى كانت تعاني من نقص الخدمات الأساسية سواء من الطرد الصحي أو من خدمات المياه الشرب. والسبب الرئيسي هو غياب المؤسسات التعليمية للمدارس والجامعات. وبعودة وبترميم عدد من المدارس بدأت القوافل تسير بشكل تقريبا ولو قلنا بشكل شبه يومي إلى المناطق. أيضا من بين المعوقات هو المنازل المدمرة للأهالي، ريثما أعادوا ترميم المنازل التي دمرتها آلة نظام الأسد البائد خلال سيطرتها أو على المنطقة لمدة سنوات وعاثرت فيها فسادا. في الحقيقة شعور كبير للأهالي اليوم، بشعور فرحة كبير بالانتهاء من الخيام.

0: لربما بعض العوائل كانت تقيم أو تقطن في هذه الخيام لمدة أكثر من 10 سنوات، واليوم انتهت رحلة النزوح في عودة كريمة إلى منازلهم وقرهم التي كانت في الحقيقة وفي الواقع مدمرة، واليوم يعودون إلى منازلهم لإعادة بناء ما دمرته آلة نظام الأسد البائد.
1: نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا في إدلب أحمد السلوم على هذه المعلومات، شكرا جزيلا. نتابع معكم في هذه الأخبار متابعينا. في حماة افتتحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث مركزا جديدا لها في مدينة صوران بريف المحافظة، ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار تعزيز انتشار فرق الطوارئ والدفاع المدني ورفع جاهزيتها وتسريع زمن الاستجابة للحوادث والكوارث. هذا وتسعى مديريات الطوارئ وإدارة الكوارث لتوسيع انتشارها في جميع المحافظات وفق خطة شاملة في إطار تحسين الخدمة للمواطنين والوصول الفعال والسريع والتدخل في الوقت المناسب من قبل فرق الدفاع المدني لنجدة أي حالة تستدعي التدخل لتقليل الخسائر وحماية الأرواح والسيطرة عليها وحفظ أدلتها في حال الحاجة.
2: انطلقت في محافظة ريف دمشق حملة ريفنا أجمل استكمالا لمسار المبادرات التنموية والخدمية في المحافظة، وتستهدف الحملة تعبيد وصيانة الطرقات وتجميل مداخل المدن وتأهيل بعض الحدائق العامة ومشاريع في البنية التحتية والنظافة العامة والإنارة، كما تشمل تنفيذ مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية والنظافة العامة والإنارة بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز البيئة الحضرية في مناطق المحافظة. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الارتقاء بالخدمات وتحسين الواقع الخدمي والبيئي وتعزيز المظهر الحضاري للمناطق والمدن.
1: وفي الخبر الأخير، عقب متابعة أمنية ألقت مديرية الأمن في منطقة سمعان الشمالية القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص متورطين بعمليات سرقة داخل المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار، وتم ضبط عدد من المسروقات شملت دراجات نارية ومعدات صناعية ومبالغ مالية و16 هاتفا جوالا كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت مديرية الأمن في المنطقة أنه تم إحالة الموقوفين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية لينالوا جزاءهم العادل. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين.
2: وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي. انطلاق قافلة جديدة تضم 217 عائلة من المخيمات في شمال سوريا متجهة إلى مناطقهم. المؤسسة العامة لسد الفرات تؤكد ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في النهر. كان أيضا في نشرتنا القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص بمنطقة الشيخ نجار في مدينة حلب.
1: بهذا نصل معكم إلى ختام الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
4: أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع.

ونبن شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: من المضمار. من المضمار.
1: من المضمار برنامج أسبوعي ميداني يسلط الضوء على أهم الأنشطة الرياضية وواقع منشآتها. حلقة اليوم من نادي محافظة دمشق الرياضي لنسلط الضوء على النادي الصيفي وأهم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والألعاب الممارسة في النادي. للحديث عن موضوع حلقة اليوم يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد جفال رئيس نادي محافظة دمشق الرياضي. أهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا على إذاعة دمشق أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا أستاذ فاروق، حياكم الله ومشكورين إذاعة دمشق على تسليط الضوء دائما على الأنشطة وبشكل عام الأندية الرياضية.
1: أستاذ أحمد، في البداية حدثنا عن واقع منشأة النادي والمرافق العامة بشكل عام، كيف كانت سابقا واليوم كيف حال المنشأة؟
2: سؤال جدا مهم أستاذ فاروق. طبعا من خلال جولتكم وبعض الآراء اللي أخذتوها في اليوم في أنشطة النادي والمديرية بشكل عام، طبعا نحن في أمر مهم جدا نقطة بس حبينا ننوه عليها، أنه نحن اليوم في عندنا مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في محافظة دمشق، هي تعنى بكل ما يخص الأنشطة بشكل عام، يعني بشكل عام حتى من خلال الأندية، من خلال العلاقة الناظمة مع مؤسسات الدولة المعنية مثل وزارة الرياضة والشباب أو ممثلة بمديرية الرياضة والشباب بدمشق، أو من خلال جميع الاتحادات من خلال العلاقة والتعاون. فنحن أول ما استلمنا سبحان الله المنشأة كانت مهملة بسبب سوء الاستخدام وعدم وجود صينات دورية بشكل مستمر، فتم إعادة بتوجيهات من السيد

0: سيد المحافظ رفعنا رؤيتنا واستراتيجيتنا انه نحن المنشأة بشكل عام بحاجة الى اعادة تأهيل لوضعها بخدمة المجتمع، فتم اعادة تأهيل جميع المرافق اللي موجودة في المنشأة من الملعب الرئيسي، المدرجات الشمسية، تجهيز الأرضية، إضافة إلى المرافق الخدمية التابعة لها مثل الغرف تبديل اللاعبين، الحمامات، طبعا بمواصفات جدا عالية الحمد لله، وتحت إشراف من متابعة من مديريات المحافظة أيضا، بالإضافة إلى الصالات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية. تم تجهيز الحمد لله، لأنه احنا اشتغلنا على نقطتين أساسيتين، الأولى هي تأهيل البنى التحتية اللي موجودة في المنشأة، إضافة إلى إن شاء الله بالمستقبل راح يكون في عندنا استحداث أيضا لبعض المرافق الرياضية الخدمية، والتي راح يكون جانب جزء منها استثماري ليعود إلى النادي بموارد ذاتية، إضافة إلى عملية إن شاء الله بخطين متوازيين، عملية تأهيل البنى التحتية وتأهيل الكوادر إن شاء الله.
1: حدثنا أستاذ أحمد عن النادي الصيفي. النادي الصيفي في عدة رياضات ضمن النادي الصيفي، أهم الأنشطة الصيفية الموجودة والهدف منها.
0: طبعا نحن الفكرة من النادي الصيفي هي عكس اللي كان متعارف عليه خلال السنوات السابقة حتى قبل التحرير. فكرة النادي الصيفي هي كانت حالة اجتماعية نخلقها بين مؤسسة الدولة اللي هو مديرية الأنشطة من خلال نادي المحافظة، نخلق حالة اجتماعية وتقليل الفجوة اللي كانت موجودة سابقا اللي زرعها النظام، وخصوصا بنادي محافظة دمشق التهميش بالنسبة لحتى الأحياء المجاورة، وتقليل الفجوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لأن هذا النادي هو يمثل محافظة دمشق، ومحافظة دمشق كوحدة إدارية تقدم خدمة مجتمعية تعنى بالتنمية البشرية، هذا دورنا وهذا العمل نحن معنيين فيه بمختلف الجوانب والمسارات. إذا إضافة إلى ذلك أدخلنا عدة مسارات، فالنادي الصيفي كان جزء من عملنا بشكل دائم. بعد انتهاء العام الدراسي ننطلق بمرحلة نبدأ تجهيز للنادي الصيفي، نبدأ بنشر روابط للتسجيل بمختلف الألعاب، بمختلف الأنشطة، وأغلب الخدمات المقدمة في النادي ما يعني من 60 إلى 70% من الخدمات مجانية. لدينا ألعاب جماعية مثل كرة القدم، كرة السلة، وشاهدنا إقبال كبير، ركزنا على التنوع، كان في عندنا ألعاب ذهنية، ألعاب العقل والذكاء، الشطرنج والإضافة للحساب الذهني، وأنشطة فنية اللي هي تساعد على تطوير قدرات الأطفال من خلال الإبداع والتميز، إضافة إلى أيضا كان في عندنا افتتحنا مركز الابتكار وأطلقنا عدة نماذج ومشاريع. فنحن اختصينا بعدة مسارات، يعني ما كان الموضوع مقتصر فقط على جانب الرياضي، لا، جانب رياضي، ثقافي، اجتماعي، تقني، فني، عدة مسارات وعدة مجالات. الإقبال كان أكثر شيء في النادي الصيفي على الأنشطة الألعاب الجماعية، طبعا لأن الألعاب الأكثر شعبية خصوصا بدمشق كرة قدم وكرة سلة، وإضافة أيضا في ألعاب القوة كالكاراتيه والتايكواندو، وأيضا تنس الطاولة من الألعاب المميزة جدا في النادي، وصالة مجهزة من كل شيء. فالحمد لله يعني كان في إقبال، يعني حتى وصل عدد المشتركين بأول شهر من التسجيل ما يقارب 1470 مشترك. بدأ العدد حاليا يخف بسبب الإقبال والتحضير للعام الدراسي الجديد إن شاء الله، بالتوفيق يعني لجميع الطلاب في العام الدراسي. فنحن الحمد لله كان في عندنا أيضا أنشطة اجتماعية للأهالي، يعني نحن كان الهدف أولا الحالة الاجتماعية اللي راح تكون موجودة ضمن النادي، ما يكون النادي مقتصر فقط على المواهب نحن أكيد راح يكون في عندنا استقطاب مواهب من خلال النادي، ولكن نحن فتحنا المجال للجميع التسجيل بأجور رمزية بسيطة فقط، هي آلية لضبط الأمور. يعني نحن كان بودنا وبتوجيه المحافظة أن يكون كل شيء يقدم مجاني، لكن نحن راح لازم يكون في عندنا آلية قدر الإمكان نضبط فيها الأمور، علما أنه التكاليف اللي توضع للكوادر اللي موجودة بالإضافة إلى التجهيزات والخدمات المقدمة يعني ما تضاهي المبلغ اللي كان يأخذ مثلا للألعاب.
1: جديد نادي محافظة دمشق هي فكرة الخدمة المجتمعية، للأمانة هي إضافة جدا مميزة. طبعا أنتم تتبعون لمديرية الثقافة في دمشق، وبالتالي الخدمة المجتمعية هي جزء من نادي محافظة دمشق. يا ريت نحكي عن الخدمة المجتمعية بهذا الخصوص.
0: أستاذ فاروق، أيضا توضيح ممكن موضوع مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية هي

0: مديرية من مديريات محافظة دمشق المركزية، كانت موجودة سابقا كاسم ومهمشة فقط، منصب لي فلان ومن الناس، ولكن لا، اليوم عمل مديرية الأنشطة بتوجيهات من المحافظة، دور تعزيز الروابط المجتمعية من خلال الرياضة، تعزيز القيم الرياضية أيضا من خلال الرياضة والأنشطة الرياضية المتنوعة. فهذا الأمر يعني نحن على مبدأ أنه الرياضة هي بتكون أسلوب حياة، يعني نحن ما راح يقتصر موضوعنا بدمشق فقط على مديرية الأنشطة ضمن أو نادي المحافظة، لا، نحن في عندنا برامج، في عندنا أنشطة، في عندنا فعاليات راح تكون على مستوى جميع الأندية من خلال المحافظة ممثلة بمديرية الأنشطة. فدور مديرية الأنشطة دور راح يكون أوسع بالتضافر ومن خلال العلاقة الناظمة مع باقي مديريات اللي تتبع للوزارة أو حتى مع الوزارة بشكل مباشر، بتوجيه بالتنسيق مع المحافظة إضافة إلى باقي الاتحادات.
1: أستاذ أحمد، إحنا ليش حكينا الخدمة المجتمعية وذكرنا مديرية الثقافة؟ اليوم هيكلة للأمانة النموذجية بنادي محافظة دمشق، للمتابعين يعني يوضحوا، لأنه هناك لبس كان على هذا الموضوع، فبالتالي يعني أحببنا توضيح هاي الجزئية أستاذ أحمد، وخلينا نحكي الخدمة المجتمعية ما المقصود فيها بشكل عام لنوضحها للمتابعين.
0: طبعا نحن الموضوع الهيكلية أولا هو موضوع أمر جدا مهم، نحن تم مناقشة الهيكلية مع السيد المحافظ والمعاونين المعنيين ومديرية التنمية الإدارية بمحافظة دمشق لوضع هيكلية تتناسب وتتماشى مع عملنا ودور المحافظة في تقديم الخدمة المجتمعية من خلال اللي حكينا قبل، من خلال التنمية البشرية، لأنه نحن كمحافظة دمشق ما تكون هي معنية فقط بالأمور الخدمية بما يخص الإنارة، نحن الإنارة أو الصحي الصرف الصحي أو التعليم أو كذا، بالعكس نحن مديرية من المديريات اللي لها دور بنهضة المجتمع، البنيان الرياضة عم تجمع، يعني نحن نظمنا عدة بطولات مثل بطولة المديريات، بطولة المساجد، بطولة المدارس، يعني هي هذا دورنا، يعني هذا دورنا ما راح يكون مقتصر، يعني ساهمنا عدة بطولات مثلا لأصحاب الهمم. فنحن اليوم الحمد لله ما ركزنا فقط على أنه نادي المحافظة كمشاركات ومسابقات تبعيته فنيا للاتحادات والوزارة والمشاركة، هذا الشيء أكيد موجود وتحت قوانين وأنظمة تضعها وزارة الرياضة والشباب والاتحادات المعنية، ونرعى المواهب ونستقطب المواهب من عدة مثلا أحياء بدمشق، ولكن الجانب الأهم هو الجانب الأساسي، نحن بحاجة إلى بصراحة بحاجة إلى دمج مجتمعي، وهذا الدمج المجتمعي نحن ناخذه من خلال الرياضة. نحن بحاجة إلى تعزيز القيم، هاي القيم ناخذها من خلال الرياضة. نحن فينا جمعنا حكيت لك عدة مديريات، جمعنا عدة مساجد بدمشق، والآن مقبلين على عدة أنشطة، على عدة فعاليات راح تكون لها دور كبير على مستوى دمشق، يعني ما بدنا حاليا يعني ان شاء الله نصرح بشيء الا يكون فعلا على الارض ان شاء الله. موضوع الجانب الرياضي ونضيف نرفده في الجانب الرياضي الثقافي الاجتماعي، راح ان شاء الله بالمستقبل راح يكون في باذن الله انشطه تعم كل احياء دمشق ان شاء الله.
1: لكم كانت رعاية مميزة لأصحاب الهمم العالية، رعيتم عدة أنشطة لأصحاب الهمم العالية، قديش مهم اليوم زرع البناء القيمي والثقافي وربطهم بأصحاب الهمم العالية، وكان لكم عدة أنشطة، وللأمانة هذه الأنشطة كانت رائدة بنادي محافظة دمشق.
0: طبعا نحن كان هو سبحان الله أمر مهم جدا أنه نحن أصحاب الهمم ندمجهم بالمجتمع، نحن نستمد منهم الإرادة، نستمد منهم العزيمة. بصراحة اللي شفناه نحن خلال البطولة الأخيرة اللي تابعها أغلب انتشرت بكثرة على السوشيال ميديا، البطولة السورية الأولى لكرة القدم لذوي الهمم بمشاركة 4 محافظات، فالأجواء والأصداء اللي كانت موجودة حتى من الأطفال، يعني لما مثلا حضر السيد المحافظ اجتمع مع الأطفال، كان ردة فعل الأطفال باتجاه سألهم السيد المحافظ أنه شو تعلمنا نحن منهم، فهن الأطفال قالوا والله نحن يعني الشيء اللي شفناه يعني أنه هن رغم الشيء اللي موجود عندهم رغم الإعاقة تابعوا ليصلوا لهدفهم وللمستحيل، والحمد لله يعني شفنا شيء يعني ما يعني شيء غير معهود قبل، وإن شاء الله نحن حاليا في تنسيق ونكون مساهمين كمحافظة دمشق من خلال مديرية الأنشطة مع اللجنة البرلمانية أو اللجان المعنية والمسؤولة مع الوزارة مع المديرية بهذا الأمر، لتكون هاي الفعاليات وهي الأنشطة وهي البطولات الكروية أو باقي الألعاب تكون منظمة بضمن دوري سنوي يتم

0: رعايته من قبل الوزارة، وضع القوانين، وضع الكذا من قبل اللجان المعنية أو الاتحادات المعنية. فنحن الحمد لله أمر مهم جدا موضوع ذوي الهمم، إن شاء الله ونحن في توسع. نحن الملعب عم نقدمه للشباب، لأكثر من نادي موجودين حاليا. كان تم تشكيل نادي لمحافظة دمشق لذوي الهمم مبتوري الساق بكرة القدم، وأيضا نادي الأمل طبعا مشكورين على دعمهم وعلى تواجدهم معنا. فنحن الحمد لله راح بالفترة القادمة راح نحاول يعني بالتعاون مع باقي المؤسسات المعنية يكون في دوري سنوي لهؤلاء الشباب إن شاء الله.
1: يعني في توسع برياضات أصحاب الهمم العالية على مستوى النادي أستاذ أحمد، وممكن يكون في خطأ استراتيجية بهذا الأمر؟
0: طبعا نحن السيد المحافظ بعد ما أجا وحضر مشكورا يعني النهائي وتوج الفرق وشاف الوضع، الرجل للأمانة تفاعل مع الأمر جدا وطلب أنه يكون في اهتمام. يعني حتى شفنا فريق سيدات كان حاضر معنا من فريق الأمل الدمشقي، فالسيد المحافظ وجه لهذا الأمر أنه نحن أي شيء ممكن يحتاجه غير موضوع الرياضة طبعا والدعم والتجهيزات وتأمين المساحات الخاصة والملائمة لهم، في فرص إن شاء الله راح يكون حتى لهم بإذن الله قدر الإمكان فرص عمل تناسب وضعهم الصحي إن شاء الله.
1: نادي محافظة دمشق عرف بالاجتماعي وله عدة يعني أمور أو أنشطة للأمانة، رياضية، ثقافية، اجتماعية. اليوم الألعاب البارالمبية تقريبا حتكون بالشهر التاسع، العلاقة بينكم وبين اللجنة البارالمبية الوطنية السورية بشكل عام؟
0: طبعا نحن أستاذ فاروق بحكم عملنا كمديرية أنشطة نادي المحافظة، دائما أنا أحب أنوه على الأمرين، يعني المديرية هي تعنى بكل ما يخص الأنشطة، ونادي المحافظة مثل ما حكينا هو جزء من هذه المديرية، يعمل تحت تنظيميا وإداريا تبعيته لمحافظة دمشق، فنيا متابعته من خلال وزارة الرياضة وباقي الاتحادات. فنحن من خلال دورنا بالمديرية نحن في تعاون إن شاء الله راح يكون، ويفضل هذا التعاون إن شاء الله راح يكون ضمن مذكرات تفاهم. نحن كمديرية أنشطة شو بإمكاننا نقدم وندعم اللجان من خلال الدوريات أو البطولات اللي ممكن تكون، إن كان دعم مادي إن كان دعم بموضوع حتى دعم معنوي، نحن جاهزين لهذا التكريم من قبل سيد المحافظ مثلا ليحققوا إنجازات بالبطولات. فنحن الحمد لله يعني في اهتمام بجميع فئات المجتمع وشرائح المجتمع، وهذا واجب علينا، ونحن جايين لخدمة هذا المجتمع بإذن الله، ما نقتصر على جزء معين، لا الحمد لله وصلنا الليل بالنهار، وهذا كلام يعني بصراحة واجبنا وفرض علينا بإذن الله قدر الإمكان ما راح نقصر. وراح تشوفون يعني نحن حاليا نعتبر حالنا عم ننطلق، يعني إلى الآن نحن مرحلة الانطلاق، لسه ما نعتبر حالنا أنجزنا.
1: تحضيراتكم كنادي للألعاب البارالمبية، عنكم أبطال بهي الرياضات، تحضيراتكم بشكل عام للألعاب البارالمبية كنادي؟
0: والله نحن حاليا بدأنا بفريق كرة القدم، قدمنا الملعب، تم تشكيل نادي المحافظة دمشق بالتعاون مع طبعا نادي الأمل للرياضات الخاصة مشكورين، فتم تشكيل نادي المحافظة مبتوري الساق لكرة القدم حاليا. إن شاء الله راح يكون في عندنا مع الأيام تخصيص مكتب للرياضات الخاصة لتوسيع عمل، نحن مثل ما نعرف أي نحن النادي كان فيه 3 أو 4 ألعاب، اليوم النادي صار فيه 13 لعبة، وبدنا يعني في أي رياضة هي عبء علينا، هو غير مبرر هذا الشيء، ولكن هو أي

0: بعد إعادة الهيكل التنظيم وتفعيل دور الأندية وتشكيل النادي وتشكيل الأجهزة الإدارية والفنية اللي مختصة لكل لعبة وتفعيل أكثر من لعبة واختيار الكوادر المناسبة. اليوم نحن أغلب اللاعبين اللي يمثلون نادي محافظة دمشق بعدة ألعاب يمثلون منتخبات وطنية، ونحن هذا الحمد لله هدفنا تحقيق إنجازات ورفع علم سوريا في المحافل الدولية. فنحن اليوم في عندنا بطلين مشاركين ببطولة المتوسط بإيطاليا، اللاعب فواز بني المرجب بالكاراتيه واللاعب محمد زكرك بلعبة القوس والسهم. إضافة للإنجازات اللي حققناها خلال الفترة بلعبة الكاراتيه، أيضا بالمشاركات على مستوى المحلي والإقليمي بالمصارعة أيضا تم تفعيلها، والحمد لله حققنا نتائج جيدة. والآن في مدرب أيضا راح يكون مدرب للمنتخب الوطني، هو من نادي محافظة دمشق، راح يكون بطولة المتوسط بالدراجات. يعني رجعنا فعلنا الألعاب وعطينا كل لعبة حقها بتشكيل الكوادر، بتخصيص الاحتياجات اللازمة، تشكيل مكاتب الألعاب، تشكيل وتخصيص مبالغ أو موازنات لهي الألعاب، بحيث أنه ما حدا يحتاج أي شيء، أنه يشتغل ضمن الموازنة تبعه بما يتناسب. يعني نحن نعمل دراسة جدوى اقتصادية جدوى مالية، بحيث أنه نحن ما نكون يعني ما نطلب المستحيل، ولكن بالمقابل أنا لازم يكون في عندي رؤية واستراتيجية أنا بهي الألعاب لوين بدي أوصل.
1: بالتأكيد سرورنا بوجودكم معنا الأستاذ أحمد جفال رئيس نادي محافظة دمشق، ولنا لقاءات عديدة في قادم الأيام.
0: شكرا لكم ومشكورين، وإن شاء الله دوام التوفيق للجميع إن شاء الله.
1: سنذهب لأسئلة استطلاع الرأي مع الأهالي وكوادر النادي واللاعبين للسؤال عن آرائهم العامة في أجواء النادي الصيفي في نادي محافظة دمشق. يسعد أوقاتك مدام، ونتعرف على الاسم.
2: وأوقاتك أهلا وسهلا. مروة سرداح، أهلا فيك.
1: حضرتك عندك شمعات موجودين بالنادي الصيفي، كيف شايفة الأجواء الاجتماعية، تعامل الكوتشات مع الأطفال، وبشكل عام أجواء نادي محافظة دمشق ضمن النادي الصيفي؟
2: والله الأجواء كثير حلوة، يعني حتى معاملة الكوتشات كثير حلوة مع الأطفال، وعم يعلموها شغلات يعني ممتازة. هلأ أنا عندي الأطفال مسجلتهم كرة قدم، إن شاء الله يعني بينشأوا نشأة حلوة إن شاء الله.
1: هلأ مدام دائماً في هاجز عند الأهالي اللي هو دائماً الجوالات بيد الأطفال، التطبيقات، قديش بتلاقوا وجود الأطفال هدول بالنادي الصيفي بتلاقيه حل عن موضوع الموبايلات، قديش بيريحنا هذا الحل؟
2: أكيد هو حل كتير منيح، بيغنيهم أنه يقعدوا يتفرجوا يعني على الجوال، أو هي ساعات الجوال بيكون ساعات يعني عم يتفرجوا عليه، ومنه رياضة يعني بيحركوا جسمهم يعني هيك.
1: يعني ممكن تكون وسيلة بديلة عن الموبايل، أو ممكن لابد من الموبايل بأوقات محددة، ننظم أوقاتنا، ندير أوقاتنا. اليوم نحن ببريك صيفي، بكرة عنا الشتاء والموضوع دراسة الأطفال، فبالتالي كيف بتلاقي رياضة بتلاقيها هي وسيلة، ولا هي نوعا ما بتكون فقط بفترة صيفية؟ يعني
2: هلا هي أنا بصراحة حاططهم هلا فترة صيفية بس الرياضة، طبعا احسن يعني انه قعدتهم على الجوال.
1: مدام لقيتي فرق للامانه بين ما انه يتمرنوا ساعه ونص ساعتين ويجوا تعبانين والموبايل بعيد عنهم بعض عده ساعات، ولو كان لا كان الوضع خلص للموبايلات وبس.
2: هلا هنا الموبايلات في لهم وقت محدد بيقعدوا عليه على الموبايل، يعني طبعا انه رياضه احسن لهم، احسن من القعده على الموبايل بالبيت.
1: رسالتك للأهالي؟
2: حافظوا على أولادكم، ويعني أنشئوهم نشأة حلوة تفيدهم، تفيدهم بحياتهم لبعدين، يعني حتى يصيروا كبار.
1: يعطيك العافية مدام، شكرا لك. مكملين بلقاءاتنا مع الأهالي عن الآراء طبعا، والحديث عن آراء الأهالي في النادي الصيفي لنادي محافظة دمشق. يسعد أوقاتك أستاذي الكريم، نتعرف عن حضرتك ورياضة اللي مشاركين فيها أبنائك بنادي محافظة دمشق.
3: المهندس شادي سلوم، أنا عندي 2 أولاد مشاركين، سلوم 5 سنين وحقيقة بنادي المحافظة برياضة الكاراتيه، وهني

0: طالع على مستوى الجمهورية حققوا كل حدا فيهم حقق 3 أو 4 بطولات على مستوى الجمهورية. يعني نادي المحافظة بلش فيهم الأشبال صغار وكبروا، تعامل كتير حلو، التدريب، الاهتمام، خاصة الكوتش نورس، يعني هن معهم لما كانوا صغار بيعامل الكل كأنهم أولاده فعلا. يعني
1: بالنسبة لنادي الصيفي بهذا الموسم كيف كان، مثل المواسم الماضية ولا مختلف عن السنوات الماضية؟
0: حقيقة كان مختلف كتير، لأن النادي شفنا الكثافة العددية كبير والإقبال الكبير من الأهالي ومن الهي، والتدريب ونوعية التدريب في إقبال كتير وفي تحسن كتير، وإن شاء الله الأمور لأحسن.
1: كونه حضرتك ولي أمر يعني اللاعبين الموجودين هون، أحيانا في عم يكون في معاناة الأهالي بقصة الموبايلات والتطبيقات للأطفال، فعم تكون الرياضة بديل لهذا الأمر؟
0: أكيد شيء أكيد، يعني أنا بالنسبة لأولادي رياضة بديل، يعني نحطهم حتى مع الكاراتيه، حاطهم بالسباحة، حاطهم تعلم موسيقى كمان على العود، فدائما الفعاليات والنشاطات هي إلى أثر هي، فهني نفس الموبايل بهالهي عم يرجعوا على البيت أحيانا من كتر ما بيدربوا، مثلا كوتش نورس معضلين ما عاد فيهم بدهم يوصلوا يغسلوا ياكلوا يناموا يعني، فكتير مفيدة كتير بيطالعوا من هالوجهات تبع التطبيقات تبع الموبايلات هي، مجرد ما تركوا أو وقفوا على الرياضة شوي بتلاقيهم شوي، فهذا كتير شيء مشجع وشيء حتى بيطور المستوى النفسي، طريقة تعاملهم مع الآخرين، اجتماعيتهم كتير إلى أثر إيجابي.
1: يعطيك العافية وإن شاء الله بتشوفهم بأعلى المراتب علميا ورياضيا. أستاذ
0: فرصة سعيدة وشكرا لك كثير.
1: طبعا معنا بيان أبو الهوى اللي هي لاعبة بالنادي الصيفي لرياضة الكاراتيه بنادي محافظة دمشق، وبنفس الوقت بطلة جمهورية ولاعبة منتخب وطني، فلعبة من المتميزات للأمانة بالنادي. يسعد أوقاتك.
2: أهلين. هلأ بنادي المحافظة بلشنا بالنادي الصيفي من زمان وكان في كتير إقبال عليه وكتير كان منظم. هلأ أنا كنت لعبة قديمة بالنادي الصيفي وكوادر كتير مميزة وعم يتعبوا معنا حقيقة. انضميت للمنتخب السنة الماضية وهي السنة كمان، كتير كان في منافسات حتى، وعم استنى إن شاء الله هيك منافسة تكون كتير قوية وبس.
1: تمام. هلا البطولات الجمهورية، بأي سنة أخذنا بطولة الجمهورية وشو المشاركات الخارجية اللي شاركنا فيها مع المنتخب الوطني؟
2: هلا أول بطولة جمهورية كانت لي ب2022، حققت فيها ميدالية فضية الحمد لله مركز ثاني. كانت شوي صعبة لأنه أول بطولة كانت لي، بس كانت حلوة يعني بطولة كأول بطولة، كان فيها كتير استمتاع ومنظمة كمان. هلا البطولات الخارجية لسه والله يعني إن شاء الله هاي السنة حنطلع
1: مع المنتخب الوطني، رح يكون لنا مشاركات إن شاء الله تعالى على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. طموحك بهي الرياضة وأيضا طموحك الدراسي؟
2: إيه إن شاء الله يا رب حيكون في مشاركات إن شاء الله. هلا طموح الرياضي يصير مدربة وأصل العالمية إن شاء الله. طموحي الدراسي إني أصير مهندسة.
1: إن شاء الله بتصيري مهندسة وعلى مستوى كتير عالي، ومنشوفك من يعني بطلات مو بس سوريا، على مستوى القاري وعلى مستوى الدولي.
2: شكرا لك.
1: كملين بلقاءاتنا مع كوادر النادي الصيفي بنادي محافظة دمشق، نتعرف على حضرتك كابتن وأيضا العمر والنادي الصيفي بشكل عام. نحكي عن النادي الصيفي بألعاب القتالية.
3: نورس الحموي، عضو مجلس إدارة، رئيس مكتب ألعاب القوة، مشرف لعبة الكاراتيه بنادي المحافظة. بالنسبة لموضوع النادي الصيفي، نحن بلشنا فيه بالشهر السادس. هدفنا بالنادي الصيفي كان نحن نستقطب أكبر عدد من الأهالي اللاعبين الصغار ويجوا على النادي الصيفي بحيث أنه يستفادوا من لعبة الكاراتيه ونعمل رديف لمنتخب تبعنا، منتخب نادي المحافظة. طبعا احنا نادي المحافظة أخذين المركز الأول ببطولة الجمهورية على مستوى سوريا، عنا لاعبين منتخب وطني من أفضل اللاعبين سوريا. نحن فكرة النادي الصيفي استقطاب المواهب ونعمل فريق رديف لموضوع المنتخب تبعنا، منتخب الكاراتيه، هي بالنسبة للعبة الكاراتيه. طبعا هون كانت في سلاسة كتير بالأمور التنظيمية واللوجستية للنادي الصيفي، حطينا خطة عمل باشرنا فيها طبعا الكوادر كانت

0: إدارية وكوادر فنية كلها عم تشتغل تصب مصلحة اللاعبين وأهالي اللاعبين للنادي الصيفي. حاليا نحن جانا عدد منيح من اللاعبين بالشهر الأول، طبعا أنت بتعرف أنه بيجي عدد كم هائل حتى نشوف أنه نحن ناخذ المواهب. في لاعبين بيصلحوا لهاللعبة، في لاعبين ما بيصلحوا لهاللعبة، بننصحهم يلعبوا لعبة تانية، والحمد لله رب العالمين كان في إقبال كتير شديد. أنا شخصيا ما توقعت هذا الإقبال يعني بهاللعبة بالنادي الصيفي. جانا عدد تقريبا 200 ولد، يعني أنا كان توقعي تقريبا بين 60-70-80 ولد بالكتير، يعني جانا عدد 80 ولد، هذا إيجابي بالنسبة للنادي. يعني نحن حتى هلا بنشوف المستوعبنا وقفنا التسجيل. طبعا هي كانت الامور كلها عنا هي كانت خدميه بشكل بحت، يعني خدميه بحت بحيث انه نحن ناخذ الموهبه، هدفنا الموهبه مو هدفنا نحن غير قصص تماما. الحمد لله رب العالمين. هلا حاليا نحن بالشهر الاخير من النادي، رح نحاول هلا نفرز اللاعبين، اذا بيطلع معنا رديف للمنتخب تبعنا والهدف تبعنا اكيد رح ننفذه بكل سلاسه ان شاء الله.
1: يعطيك العافيه كوتش، جهودكم المبذوله مباركه للامانه. فعلا الالعاب الفرديه والقتاليه بنادي محافظه دمشق هي دائما رائده، وبالتاكيد مثل ما حكيت الكم بيفرز نوعيه بالنهايه. ان شاء الله موفقين كابتن.
0: الله يوفق يا رب. وطبعا احنا كاداره نادي محافظه دمشق طبعا بالمجلس الاداره نتشكر مجلس الإدارة على الجهد المبذول الشديد بالنادي الصيفي، يعني أخذ من وقتنا كتير لحتى ينجح، والحمد لله نجح الحمد لله رب العالمين.
1: يعطيك العافية كابتن، موفقين إن شاء الله.
0: الله يسلمك. أهلا وسهلا.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع المقبل. دمتم برعاية الله وحفظه.
2: من المضمار

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا. إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك، بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

يسعد مساكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا عم تحضرونا عبر هواء إذاعة دمشق. مرحب فيكم أكيد بحلقتنا الأولى من برنامج نبض وحياة. بداية طبعا أتوجه بتحيات فريق العمل الإعداد سمر حسن، التقديم والحوار صابرين الورار، والإخراج حليمة إبراهيم وميرفت العبدالله. قبل ما أبدأ خلوني أفكر شوي، كم مرة قلتوا بينكن وبين حالكن من الأسبوع الجاي رح بلش رياضة، ويمكن حتى سجلتوا بالنادي ومن أول يوم صرتوا تسمعوا لازم بروتين، لازم مكملات، لازم كرياتين، ولا تنسوا الأحماض الأمينية، وفجأة بدل ما يكون تركيزكن على التمرين صار كل تركيزكن على المكملات وتكلفتها وبس. شو رأيكن لو قلت لكم أنه أول خطوة لبناء جسم أقوى ممكن تكون موجودة بمطبخ بيتكن مو بين رفوف المكملات؟ طبعاً أهلا وسهلا فيكن عن جديد بأولى حلقات برنامجنا نبض وحياة. برنامجنا رح نحكي فيه عن الصحة والتوعية وأهمية النشاط البدني يلي بيخلي حياتكم تصير أسهل وجسمكم صحي ولياقتكم البدنية كتير عالية، يعني التركيز على نمط حياة صحي.

بكل أسبوع رح نحاول ناخد فكرة منتشرة بين الناس ونسأل بكل بساطة، هي حقيقة ولا مجرد كلام وإشاعات وأخبار هيك عم يتم تداولها، ممكن حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني بعض الأفكار الترويجية لبعض المنتجات ممكن تكون مانا مستندة أو معتمدة على أساس صحي. بأول حلقة رح نجاوب عن سؤال بيسمعه كل واحد قرر أنه هو يبلش رياضة، هل فعلاً بناء العضلات بده مكملات غذائية ولا فينا نبنيها بطريقة كتير طبيعية ومن أكل بيتنا؟ خليكن معنا لأنه الجواب ممكن يغير نظرتكن للرياضة من أولها.

0: فقرتنا الأولى خرافة الأسبوع. خلونا نبدأ بأول خرافة ويمكن تكون أكثر جملة بنسمعها بالنادي الرياضي: إذا ما شربت بروتين بعد التمرين مباشرة رح يضيع تعبك. طيب هل هالكلام صحيح؟ الجواب لا، لأنه العضلات ما بتعرف إذا البروتين إجا من بيضة أو من طبق عدس أو من مكمل غذائي. يلي بيهمها أنها تحصل على احتياجها اليومي. يلي بيهم جسمك هو هل أخذ احتياجه من البروتين خلال اليوم، وهل عم يتمرن أو عم تتمرن بطريقة صحيحة، وهل عم تنام منيح، هل عم تشرب كمية كافية من الماء. هي هي الأساسيات يلي بتساعد العضلات لحتى تبني نفسها. أما المكملات فمن اسمها مكملات، يعني ممكن تحتاجها بحالات معينة، بس أكيد مو أول خطوة ومو شرط لكل شخص بيبلش رياضة. ودائما نحن متعودين ناخذ هيك المعلومات اللي بتكون مستنده ومعتمده على اساس صحي من اصحاب الاختصاص. معنا عبر الهاتف الاستاذه روعه التجار، اختصاصيه بالتغذيه. بدنا نقول لك يسعد مساكي.
1: يسعد مساكي ومساء كل المستمعين يا رب.
0: اهلا وسهلا فيك. يعني مثل نشاط، مثل رياضه، مثل حيويه، اكيد كلياتنا منفكر او فكرنا بحياتنا انه احنا بدنا نتبع نظام يكون كتير صحي، نستثمر بانفسنا باجسادنا لحتى يعني يخدمنا هذا الجسد اللي هو نعمه من رب العالمين. وانا بحس انه هو واجبنا نحمي أجسامنا، سواء الأكل الصحي أو حتى الحركة البدنية يلي بتعطي صحة وقوة ونشاط وبتأخر الشيخوخة. بداية أستاذة روعة، دكتورة حضرتك أو أستاذة؟
1: دكتورة روعة.
0: أهلا وسهلا يا دكتورة. طبعا حتى نحسم هالموضوع علميا حبينا أنه نستضيف حضرتك اليوم عبر الهاتف. خلينا نبدأ من السؤال يلي بيدور ببال أي شخص ناوي يبدأ بتمرين. إذا دخل شخص النادي لأول مرة، شو أول نصيحة بتقدميها له؟
1: هلا أول شغلة لازم يكون في عنده وعي تمام قبل ما يفوت على النادي الرياضي، لأنه هو لح يسمع للكوتش الرياضة، رح يسمع من مدير النادي، رح يسمع من اللي عم يكونوا عم يدربوا كثير بالإشاعات.
0: حلو.
1: وأحيانا ممكن نصائح ممكن تكون مفيدة أو غير مفيدة، لأن نحن كل شخص هو حالة استثنائية أو هو حالة بحد ذاته. يعني أنا اليوم ما فيني أنا عمم نظام غذائي لكل العالم، ما
0: صحيح.
1: فيني أعطي نفس النصائح لكل العالم. كل حدا شكل جسمه شكل، مكونات جسمه شكل،
0: استقلابه شكل،
1: الوراثة تمام، الوراثة بتلعب دور. فهذا الشيء
0: الشاب بيفرق. والصبية، الامرأة والرجل بيختلفوا أيضا أجسامهم.
1: أكيد أكيد. فضروري أول شيء أنه هو يعني يحاول ينتبه قبل ما يفوت على النادي أنه هو شو مكونات جسمه، يعمل استشارة غذائية. أنا هيك بنصحه، لأنه يفترض يعرف شو هي مكونات جسمه. بعدين بس يعرف أو يعرف كمان شو المشاكل الصحية اللي عنده، اللي ممكن يكون عنده مشاكل صحية. يعرف هو ليش بده يتمرن، بده يخسر وزن، هل بده يبني عضل، هل هو بده يصير في عنده قوة تحمل أكثر، هل هو بده يصير في عنده لياقة. فكمان لازم يعرف شو الهدف من الرياضة.
0: حلو كتير.
1: النقطة كمان كتير مهمة إنه بعد ما نحن نعمل هذا التقييم، نحن بنسميه تقييم صحة غذائية، بعد ما يعمل هذا التقييم يصير في توثيق بين اختصاصي التغذية وكوتش الرياضة شو هو التمرين الأنسب. وكمان بالبداية نحن في عنا شيء بالنسبة للتمرين أو رياضة، يعني رياضة إجمالات، في شيء اسمه العلاقة بالشدة والمدة

0: على التمرين. كمان هدول ضروري يعرفون لحتى يكون النظام الغذائي.
1: إذا لابد دكتورة لابد من التنسيق بين الكوتش يلي هو بيعطينا التمارين، بيعمل لنا يمكن مخطط كيف بدنا نبلش، وخاصة إذا كانت بدايتنا جديدة، وبين الاختصاصي يلي بيكون دارس أكاديميا موضوع الغذاء.
0: تماما تماما
1: لازم يكون. هلا في عنا فقره انا بدي يعني هيك لحالي اتصرف بطريقه يمكن منفرده، هي باسم صوتكم ونبضكم. طبعا انا كثير حابه اشارك كل حدا عم يحضرنا هلا بهذا المساء مع الدكتوره روعه. رح نسالكم قديش وزنكم، اكيد ما رح نسالكم هي الاسئله الكثير خاصه قديش وزنكم ولا كم مره عم تروحوا على النادي او اذا عم تروحوا او لا، بس شو اكثر جمله ممكن تكونوا سمعتوها وخوفتكم من ممارسه الرياضه، او شو اكثر معلومه اكتشفتوا بعدين بأنه هي كانت غلط؟ أكيد اتصالاتكم ورسائلكم، أي استفسار حتى من الدكتورة روعة، هي معاكم على الهواء مباشرة على أرقام الهاتف رسائل الواتساب 0987 810 950، وأيضا اتصالاتكم 2-254-446 2-254-447. رح نرجع للدكتورة مباشرة، حبيت شارك الكل حدا عم يتابعنا دكتورة ليستفاد من وجودك معنا، يعني
0: إن شاء الله
1: هذا الشيء واجبنا. دكتورة ليش برأيك كتير ناس بيتركوا الرياضة من أول شهر؟ بيكونوا متحمسين عم يسمعوا عم يشوفوا أجسام جميلة، ببلشوا بيسجلوا ولكن ما بيلتزموا ببطل.
0: كتير حلو السؤال. هلأ في دراسة بتقول إنه الناس ببداية الأعوام، يعني بداية مثلا راس السنة، نحن نقول بداية 2026، بتلاقي إنه نحن عدد المرتادين الجيمات ونوادي الرياضية بتكون حنقول أكثر بعشر أضعاف نهاية العام. فدايما نحن في عنا حماس بالبداية، بكون في عنا إنه نحن بدنا نغير، بدنا دايما أي مو بس برياضة، أي شيء نحن في كتير ناس إنه بكون في عنده حماس.
1: أيوة بكل شيء. أيه والله أي والله.
0: إيه بس بيكون أول شيء شو السبب إنه هن بيتركوا؟ حتى مو بس يعني الروحة على النادي الرياضي، أحياناً تعلم لغة جديدة، أحياناً الالتزام البرنامج الغذائي بهدف إنقاص الوزن أو أي هدف. فبيكون إحنا دائماً بسأل لأي مراجعة أو مراجع إنه أنت إيه بدك تنحف؟ طب ليه بدك تنحف؟ يعني إذا ما كان الجواب واضح فهو ما عنده رؤية واضحة. يعني أنا اليوم سجلت عنا نزلت على النادي لأنه مثلاً جارتي مسجلة، لأنه يعني ما العالم كله مسجلة، ما عندي هدف واضح ليش أنا عم بلعب رياضة. وقت اللي بيكون في عندي هدف واضح بستمر. أما وقت اللي ما بيكون في هدف واضح، وكمان في شغلة ثانية إنه الناس ملولة، يعني هي تفكر حالة إنه لح تنزل تلعب، خاصة الشباب لح تلعب شهر أو شهرين لح تصير يعني كمال أجسام ويصير في عندهم عضلات ومثل يعني يعني اللاعبين الكبار. فهذا يعني بناء العضلة يحتاج إلى سنوات،
1: وبالعكس يمكن إذا أخذت وقت فهي بتكون يعني بطريقة صحية مشان ما يلجأوا لبدائل أيضا كمان كتير إلى آثار سلبية.
0: تمام.
1: واسمعنا عنها دكتورة.
0: فهذا من هذا واحدة من الأسباب إنه ليش العالم ما بتستمر. طبعا نحن قلنا الحماس، قلنا انه كمان انه هنن بيكونوا متوقعين نتيجه سريعه ما بيلاقوا هي النتيجه فبيتراجعوا. احيانا كمان انه بيكون في عندهم او يعني ضغوطات عمل او ضغوطات في الحياه يعني بتضيع الاولويه منهم، ما بيعرفوا قد ايه اهميه النشاط البدني للجسم بكل مرحله من المراحل. يعني هو
1: دكتورة
0: لازم
1: شو لازم يكون هدف الشخص يلي بده يروح على النادي الرياضي ويخلي هذا لايف ستايل بحياته؟ شو لازم يكون
0: تمام.
1: هدفه
0: تمام. هلا كل حدا حسب عمره وحسب شو عنده مشاكل صحيه او حسب وضع جسمه. هلا في عنا شغله لازم نعرفها انه نحن الاشخاص بعد عمر الأربعين كل سنه عم يخسر 1% من الكتله العضليه، والسيدات بعد عمر 35. خساره الكتله العضليه تعني كثير. اول شيء قله التحمل، ثاني شيء قله الاستقلاب، ثالث شيء اللي بصير في عنا حتى مربوط بالهشاشه. فأنا اليوم إذا فرضاً أنا بقول لهم مثال، إذا أنت بتجيبي مثلاً على بيتك 5 كيلو غراض يعني غراض 5 كيلو وزنهم، السنة الجاية ما هتقدري تحمليهم إذا ما كنتي بتمارسي النشاط البدني. ليش؟ لأن الكتلة العضلية عم تتراجع.
1: تمام.
0: فأنت اليوم ما عاد عندك صار قوة تحمل. كمان الشيء الثاني بيقولوا لي إنه نحن والله إنه كنا ناكل وأكثر من هيك وهلأ عم نثمن مع أنه ما عم ناكل كتير. هذا بنقول أنه نحن نتيجة خسارة الكتلة العضلية عم تصير قلة هاي الاستقلاب. فبالتالي ضروري جدا نحن نعرف أنه العضل وما

0: النشاط البدني هو مو رفاهية، هو
1: ضرورة
0: لحتى لحتى أنا ضلني مستمرة، حتى ضل في عندي قوة تحمل، حتى أحمي حالي من هشاشة العظام، يكون هذا نمط حياتي. يعني مثل ما أنا كل يوم مثلا عندي كل يوم فنجان قهوة الصبح، في ناس مثلا عندها فطور غدا عشاء مثلا نظام وجباتها، يعني كل حدا ناس عندها وجبات.
1: حلو.
0: مثل ما عندي هذا النظام بيكون عندي رياضة.
1: حلو كتير دكتورة. إذا شخص ميزانيته بسيطة، بدنا نكون كتير واقعيين، شو أرخص وجبة ممكن تساعده يبني عضلات بطريقة صحية؟
0: حلو.
1: يعني بيض، فول، عدس، لبان، هالقصص من البيت.
0: هلا أول شيء نحن لازم نعرف إنه البروتين إما مصدر نباتي أو مصدر حيواني. طبعا أكيد المصدر الحيواني فهو أقوى امتصاصية وأفضل للجسم خاصة للرياضي، لكن رغم هيك الحمية النباتية قادرة إذا كانت متوازنة تحقق لي هذا يعني الوارد الكافي من البروتين من خلال عملية تكامل البروتين النباتي.
1: حلو.
0: يعني عنا مثال، إحنا أكلة المجدرة هي عبارة عن عدس مع برغل أو رز. فأنا وقت بيجي باخذ البروتين من العدس ومن الرز أو البرغل، أنا عم بعمل عملية تكامل البروتين من خلال هالبروتين النباتية. هلا في عنا كمان البيض، يعني إجمالا البيض أصلا كان يسمى يعني لحم الفقراء، لأنه البيضة من برا هي عبارة البياض يعني عبارة عن بروتين ومتكامل بالأحماض الأمينية، وعنا الصفار فيه الدسم وفيه كمان كتير من الفيتامينات المنحلة بالدسم. فأنا وقت اللي باخد هاي البيضة وباخدها كاملة، مو بس باخد البياض، أنا بكون عم باخد بروتين وعم باخد فيتامينات ومعادن.
1: حلو. ليش الرياضيين بيتخلصوا من الصفار دائما وبيأكلوا البياض؟
0: هاي واحدة من المشاكل يعني اللي احنا بنواجهها مع الرياضيين، انه هن بيجوا بيقولوا انه نحن ما بدنا دسم بنظامنا الغذائي،
1: تمام،
0: فقط
1: عشان ما يرفع الكوليسترول بيقولوا.
0: هاي هلا نحن حتى نظرية الكوليسترول انه البيض بيرفع الكوليسترول، هاي صارت نظرية قديمة.
1: حلو حلو كتير.
0: فهلا نحن مشكلتنا بالدهون المتحولة اللي
1: تمام.
0: هي بتجي من السمن النباتي، السمن
1: المهدرجة،
0: الزبدة النباتي المهدرجة.
1: تمام.
0: هي هون هي المشكلة معهم.
1: تمام. هلا بدي أسألك سؤال خارج هيك شوي، خارج موضوعنا. أكيد كتير عم تحضري هيك ترندات وأخبار أو قصص عم يتداولوها بالسوشيال ميديا، وانتشر أخيرا أكيد سمعني عنه نظام اسمه الطيبات. فلما عم نحكي عن البيض، يمكن بهذا النظام بيحذر من أكل البيض، ولا صار عنا في خربطة دكتورة؟ يعني بيقلك كلي سكر نوتيلا، بعدي عن البيض، بعدي عن البطيخ، شو رأيك بهالنظام؟
0: لا يعني هذا النظام ما فيه مطيبات غير الاسم، هي اول شغله.
1: تمام.
0: الشغله الثانيه هو ما له نظام، لانه انت اليوم وقت اللي انا بدي امشي بسيستم معين هذا بيسمى نظام، اما هو ما في شيء محدد
1: عشوائي.
0: يعني ايوه في شيء انه محذوف وشيء مسموح، فهذا الشيء ما يعتبر انه نحن نظام لنعرف قد ايه ناخذ الكميات، قد ايه ناخذ من كل مجموعه. فللاسف النظام عم ينتشر كتير.
1: صح.
0: لا لأسباب
1: واللي لفتني
0: عاطفي.
1: واللي لفتني إنه في شاب مثلا أنا بعرفه، هو كتير رياضي وبيهتم بحاله وهيك، قال كتير صار يقول لي إنه لا التزمي فيه، وإنه هو تحسن جسمه، وإنه هو حتى ربو كان عنده وما عاد عنده هاي المشاكل. في تبني كبير من
0: صحيح.
1: من الشباب لإله.
0: صحيح. هلا مو بس والله من الشباب، يعني أنا كتير عم بسمع حالات، حتى كان يعني من يومين عندي حالة لسيدة بتعاني من تصلب الوشي.
1: حلو.
0: فأخوها مبلش بالنظام وقنعه، مع أنه يعني نحن كثير بنعرف أن المواد السكرية بتضر الجهاز العصبي، وهي المريض تصلب الوشي متضرر عنده الجهاز العصبي.
1: تمام.
0: كمان عنا حتى اللحوم الزايدة مرتبطة ببعض الأورام. طيب نحن كمان حنفرض جدلا أنه هذا النظام إلى حد ما صحيح، ما بيناسبنا، يعني ميزانيته غالية.
1: تمام.
0: يعني هلا قبل شوي سالتيني، قلتي لي انه عطيني شيء يكون قليل، يعني ما يكون عالي.
1: صحيح. ما أنا مكلف،
0: فهو نظام الطيبات يعتبر غالي.
1: صحيح.
0: لانه انت يعني نحن هلا غالب الاسر معتمده على البروتين الحيواني، تاخده من الدجاج.
1: تمام.
0: هو الدجاج والبيض والحليب كله ممنوع ضمن نظامه.
1: تمام تمام. دكتوره، في ناس بتتمرن اشهر وما بتحس باي فرق، شو اكثر الاخطاء اللي بتمنع العضلات من انه هي تتطور؟
0: هلا الفكرة انه نحن اول شيء يعني

0: يعني الأخطاء اللي ممكن نحن نمارسها لحتى ما تتطور العضلة، وقت اللي بنحذف من المجموعة الغذائية النشويات وبناخد بروتين كتير، أو ممكن ما ناخد بروتين حسب احتياجاتنا، أو ممكن ناخد بروتين وناخد نشويات بس ما ناخد دسم صحية، أو ممكن ما عم بيكون بنظامنا الغذائي فيتامينات ومعادن كافية، أو حتى يعني أنا أدائي للتمرين ما نو صح.
1: تمام.
0: هدول من الأخطاء الكثير اللي نحن بنواجهها اللي أو نحن بنرتكبها إذا عملنا إذا يعني عملناهم نحن ما كنا عم نأدي التمرين صحيح.
1: تمام، حلو كثير. تفضلي.
0: أي عفوا. هلأ في شيء ثاني كمان، إنه نحن في عنا بضمن النادي الرياضي وقت اللي بنلعب على آلة معينة كمان نحن هون في عنا ثقل بدنا نحطه، نحط ثقل. إذا نحن كأشخاص مبتدئين ورحنا حطينا ثقل عالي فهذا الشيء ممكن يضرنا، أو ما كان في عنا تسلسل. يعني أنا مثلا أول أسبوع عم خص كيلو، يمكن لازم يعني يفترض لحتى أنا يمر أسبوع أسبوعين ثلاثة لحتى سويهم كيلين أو ثلاثة. في ناس مباشرة تتسرع، فكل ياتها هي من الأخطاء اللي هن بيخلي إنه نحن ما يتشكل العضل بطريقة صحة.
1: حلو كتير. في معلومة هيك أكتر معلومة مغلوطة أو نصيحة بتسمعيها بشكل دائم من المبتدئين اللي ممكن يزوروا حضرتك بالعيادة؟ وعلى فكرة كتير متابعين عم يسألوني عن عنوان عيادتك. طبعا الدكتورة أول شيء اسمها روعة التجار، صحيح؟
0: تمام.
1: روعة التجار، ولكن بتحبي تعطيهم عنوان؟ تفضلي دكتورة.
0: هلأ هنا ممكن يتابعوا صفحتي اختصاصية التغذية روعة التجار.
1: تمام،
0: موجودة المعلومات لأنه أنا بداوم بأكثر من مكان.
1: وممكن تسألونا هلأ، يعني أنا الرسائل اللي عم تجيني هي سلام لحضرتك وعم يطلبوا عنوان عيادتك بصراحة.
0: تمام. هلأ بداوم أنا بمركز جنرال بشارع بغداد.
1: تمام،
0: وموجود رقم صفحة الفيسبوك.
1: حلو كتير،
0: بيقدروا يتواصلوا.
1: حلو كتير. هيك معلومة هلأ بنحب نعطيها لكل حدا حابب أنه هو يبلش نمط حياتي بيكون كتير بطريقة صحية رغم كل الضغوط. كلياتنا عنا عمل، عنا التزامات، عنا أولاد، حتى من المنزل إحنا ممكن نعمل بعض التمارين، صح دكتورة؟ هل تكفي؟
0: تماما. طبعا يعني إحنا في عنا حتى وسائل بسيطة ممكن نجيبها على البيت. أنه في ناس بتجيب الدمبلز، ممكن حتى إذا ما بتشتري الدمبلز عم يعبوا أناني البلاستيك يحطوا فيه بقلبة حصى أو رمل ويوزنوها.
1: صح.
0: إنه ممكن نحن تكون كيلو أو كيليين حسب قديش أنا بدي استعمل. في عنا شيء كمان مثل المطاطة اللي كمان هي بتعمل هذا الشد اللي إنه أنا ممكن طبقه من خلال بعض الآلات. عنا كمان يعني أنا هلأ حتى عم بحكي معك وإنه عم بمشي، فموضوع المشي
1: مهم.
0: أنا هذا جزء من حياتي، يعني إما صباحاً أو مساءً، حتى أحياناً صباحاً ومساءً
1: 10,000 خطوة.
0: هلأ أنا ما بعد بالخطوات صراحة
1: على الموبايل.
0: 45 دقيقة.
1: برافو. دقيقة. حلو حلو.
0: 45 دقيقة. فأنا يعني حتى ما كتير إنه أحياناً ما بحب يعني انتهى بالموبايل، لأنه في عنا معلومة كتير مهمة لازم نعرفها. أثناء المشي وأثناء التمرين الرياضي لازم انتبه للتنفس، لأنه أنا إذا ما تنفست صح
1: حلو
0: لح يحترق، يعني حيصير في عنا ما عنا حرق دهن، حيصير في عنا حرق للعضل، وبالتالي أنا برجع معضلة ومتشكل الحمد لله برد.
1: أيوة حلو كتير، معناتها ما بيصير نلتهي.
0: أيوة يعني حتى الحكي ما كتير لازم نحكي، لأنه نحن من نتنفس نأخذ من أنفنا النفس ونطلع الزفير من الفم.
1: من الفم.
0: فكتير بدي انتبه لعدات النفس وطريقة التنفس لحتى يصير في عندي حرق صحيح للدهون.
1: حلو كتير، حلوة هي المعلومة لأنه يمكن كتار ما بيعرفوها. هلأ في عنا فقرة صح ولا غلط، خلونا نغير شوي جو أنا وياكي دكتورة روعة. رح أقرأ خمس عبارات وأنت رح تجاوبينا بسرعة، صح ولا غلط وليش، شو رأيك؟
0: طيب إذا نص صح ونص خطأ ما عليك،
1: بتقلي لي نص نص. أول عبارة، البروتين البودرة أفضل من البيض؟
0: لا.
1: خطأ. العبارة الثانية، هل الجرعة الزائدة تعني فائدة أكبر؟
0: خطأ.
1: حلو. الثالثة، أفضل وقت لتناول البروتين هو بعد التمرين مباشرة؟
0: صح.
1: صح. العبارة الرابعة والأخيرة، وجبات البيت كافية لأغلب الناس يلي لسه ببداية مشوارهم الرياضي؟
0: صح.
1: صح. حلو كتير.

0: هلا اكيد في عنا قبل الختام انا والدكتوره روعه في عنا تحدي من برنامجنا نبض وحياته. هو تحدي كتير بسيط، كل شخص فيكم بيقدر يطبقه لمده 7 ايام. شو رايك دكتوره انا وياكي نعرف شو هو التحدي؟
1: ان شاء الله شاكر.
0: نخصص 10 دقائق للحركه، اي حركه بتحبوها.
1: ممتاز، حلو.
0: مشي، تمارين بسيطة، أو حتى تمارين بالبيت، أو حتى مثل الدكتورة هلأ عم تمشي يمكن من مكان عيادتها لمكان منزلها، صح؟
1: تمام.
0: أو رايحة شي مشوار؟
1: لا إن شاء الله ترجع على البيت.
0: الحمد لله على السلامة. أكيد ويحاولوا كمان بالإضافة للحركة يلي هي 10 دقائق لمدة 7 أيام أضيفوا مصدر بروتين طبيعي لوحدة من وجباتكم مثل بيضة، كوب لبن، طبق فول أو عدس، وما ننسى أكيد أنه نشرب كمية كافية من الماء خلال اليوم. حلو. وبآخر الأسبوع رح يخبرونا أكيد يلي بيعيشوا يلي يعني بيشتركوا معنا بهذا التحدي شو أول تغيير حسيتوا فيه، طاقة أكتر، نوم أفضل، ولا صار الالتزام أسهل. كتير حابة أنه أعرف تجاربكم. أنا والدكتورة روعة أكيد رح تنضم وتكون معنا على الهواء. ودائما نتذكر بأنه الصحة ما بتبدأ بخطوة كبيرة، بتبدأ بخطوة كتير صغيرة ولكن تتكرر كل يوم، مثل الشيء المضر كمان يتكرر بهيك بعادة بسيطة وبتصير عادة سلوكية، وطبعا آثار السلبية بتنجم عن التكرار مو من مرة واحدة.
1: تمام. في شغلة هيك عبارة أنا هيك بستعملها بحياتي، إنه المستمر منتصر بإذن الله. فأي شيء نحنا بدنا نوصله ما بنوصله بسهولة.
0: حلو.
1: وبدنا إرادة بالبداية واستمرارية لحتى نوصل لهدفنا إن شاء
0: أكيد
1: الله.
0: دكتورة شو رأيك بالتحدي؟
1: سهل. سهل
0: لمدة 7 أيام، حركة يومية لمدة 10 دقائق بس مو أكتر. عم بحكي للعالم اللي مانا رياضية، اللي ما عنده حركة. تمام. لمدة 7 أيام حركة بالبيت أو بالمشي أو أي تمرين رياضي لمدة 10 دقائق. ضيفوا مصدر بروتين طبيعي لوحدة من وجباتكم، سواء بيض أو لبن أو فول أو عدس أو أي نوع. ذكرينا كمان بأنواع دكتورة.
1: تمام. إحنا ممكن إما إذا كان في عنا حيواني ممكن ناخد سمك، تونة، سردين. على فكرة أنا دائما بنصح بالسردين ندخله لو مرة بالأسبوع لأنه كثير غني
0: بأوميجا 3،
1: بالكالسيوم، بالحديد.
0: حلو.
1: والبروتين فلا يمنع أنه نحن ندخله لو مرة بالأسبوع. ممكن يكون في عنا البروتين النباتي اللي هو الفول، الحمص، العدس، هدول كمان، ويسوي تكامل بنظامنا الغذائي بين البروتين، أنواع البروتين النباتي.
0: النباتي والحيواني.
1: تمام. وفي عنا كمان شغلة كتير مهمة بالنسبة للبروتين، إنه نحنا مو شرط في الوجبة نأخذ أنواع البروتين. يعني إذا أنا بدي أضيف بروتين نباتي مو شرط أخذ الفول والحمص بنفس الوجبة. لو أخذت واحدة على الفطور واحدة المساء، هو الجسم سبحان الله تلقائيا بيشتري هالأحماض الأمينية اللي بيحتاجها الجسم.
0: حلو كتير. وأكيد ما بدنا ننسى نشرب كمية كافية أيضا من الماء خلال اليوم. وخبرونا عن تجربتكم هاد بهذا التحدي بنهاية الأسبوع وبحلقتنا القادمة اللي بتتكرر بنفس الوقت يوم الأحد. أكيد نتمنى لكم الصحة والسلامة. أنا والدكتورة روعة التجار، شكرا كتير لوجودك معنا بالحلقة دكتورة.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: شكرا لكل حدا تابعنا، ومنلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم مع نبض جديد وحياة أجمل. الأعداد سمر حسن، التقديم والحوار صابرين الورار، والإخراج حليمة إبراهيم وميرفت العبدالله. وإلى اللقاء.

قد لا يتذكر طفلك لحظات الرضاعة، لكن جسده سيحمل أثرها صحة وقوة لسنوات. فالرضاعة الطبيعية استثمار في بداية صحية وحياة أفضل.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب.

فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
3: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. وزيري الداخلية المهندس أنس خطاب والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يتقدمان بالتعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد غميرة. نائبة رئيس البعثة الأممية لشؤون اللاجئين عسير المضاعين تدعو إلى دعم دولي لإعادة إعمار المناطق والمدن والقرى السورية المدمرة. قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية توقف 7 أشخاص على خلفية وفاة الشاب محمد غميرة. استشهاد أحد عناصر وزارة الداخلية وإصابة آخرين جراء حادث سير بالقرب من ناحية الجلبية في محيط منطقة عين العرب بريف حلب. وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق يزور مشروع مراسي في مصر الذي نفذته شركة إعمار للتطوير العقاري على الساحل الشمالي للاطلاع على تجربة الشركة في تطوير المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة. في خبرنا الأخير، المصرف الزراعي التعاوني في القامشلي يبدأ بصرف قيمة الأقماح للمزارعين من القامشلي واليعربية والقحطانية وتلحميس. ختام الموجز، إلى اللقاء.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، مبدوءا مع فقرة مانشيت التي تتناول العناوين الرئيسة والمانشيتات العريضة التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية.
2: أهلا بكم، نبدأ حلقتنا من الشأن المحلي، حيث حظيت تصريحات الرئيس الكولومبي السابق حول سوريا باهتمام صحيفة الوطن السورية، وتحت عنوان الرئيس الكولومبي السابق: شعب كولومبيا يعتبر الجولان أرضا سورية ولا سيادة لإسرائيل عليه. لفتت الصحيفة إلى ما أكده الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو بأن الشعب الكولومبي يعد الجولان المحتل جزءا أصيلا من الأراضي السورية ولا يعترف بمحاولات ضمه لإسرائيل.
1: وتحت ظلال مقال حمل عنوان ماذا يكشف حكم الإعدام غيابيا بحق بشار الأسد عن مستقبل سوريا، سلط موقع CNN بالعربي الضوء على هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى وبعد عقود من الحكم الوحشي لعائلة الأسد انكسر نموذج الإفلات من العقاب في سوريا. ولفت الموقع إلى أهمية الأحكام الصادرة الأسبوع الماضي على الصعيدين السياسي والنفسي، معتبرا بأنها ليست سوى جزء واحد من العدالة التي انتظرها كثير من السوريين وما زالوا يطالبون بها.
2: وفيما يتعلق بالعلاقات السورية العراقية، عنونت صحيفة الثورة السورية: عندما يتحول القضاء رافعة لشراكة عراقية سورية مستدامة. وقالت: عند الحديث عن هذه العلاقات يتصدر الوضع الأمني المشهد باعتباره أولوية تتحدد وفق مساراتها طبيعة العلاقات وآفاقها، وهذا أمر طبيعي باعتباره يتضمن أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، وبما يؤثر بصورة مباشرة في العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين.
1: متابعينا الكرام، نواصل رحلتنا في برنامج بانوراما الصحف وننتقل إلى الشأن اللبناني، فضمن مانشيت تلة علي الطاهر تشعل الجنوب، هل تقترب إسرائيل من عملية أوسع بلبنان؟ توقف موقع الجزيرة نت الإخباري عند التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي تشهده الجبهة الجنوبية اللبنانية، وشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف وتجريف، وسط وقوع ضحايا وتساؤلات بشأن أهداف هذا التصعيد وحدود العمليات الإسرائيلية المقبلة، لا سيما في محيط تلة علي الطاهر التي باتت محورا أساسيا للتصعيد.
2: وضمن عنوان إسرائيل تتوعد بعد يوم دام في لبنان، لن يبقى أي حساب مفتوحاً، أشار موقع سكاي نيوز إلى توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالضرب بقوة، وذلك بعد تصعيد كبير في جنوب لبنان يوم أمس السبت. وكتب كاتس على منصة إكس: لن يبقى أي حساب مفتوحاً في أي ساحة، سنضرب بقوة دفاعاً عن جنودنا ومواطنينا.
1: و وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، علقت صحيفة الدستور الأردنية على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وحريته وصموده على أرضه، ولفتت ضمن مقال حمل عنوان وحدة الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين إلى أن الوقت قد حان لوقف كل الخلافات وتجسيد وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز المشاركة الشاملة في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
2: وضمن هذا التساؤل، هل تعد إسرائيل لضم الضفة الغربية؟ علقت صحيفة الراية القطرية على التصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية مؤخراً، وتجلى في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأعربت عن خشيتها من أن تتحول هذه الاعتداءات إلى جزء من سياسة أوسع لفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: ننتقل إلى معاهدة مكة بين المملكات العربية السعودية وتركيا وباكستان، والتي كانت محور اهتمام صحيفة عكاظ السعودية. فتحت مانشيت السعودية وهندسة التحالفات من إدارة الأزمات إلى صناعة الأمن الإقليمي، رأت الصحيفة أن هذه المعاهدة قد جاءت كخطوة متقدمة في مسار سعودي أوسع لإعادة صياغة مفهوم الأمن الإقليمي من خلال رؤية متكاملة تمثل نهجاً استباقياً في إدارة الأزمات.
2: وفيما يتعلق بالصراع الدائر حول مضيق هرمز، أشار موقع العربية نت ضمن مقال حمل عنوان واشنطن تستعد لخنق اقتصاد إيران، 5 أوراق ضغط أمام ترامب، إلى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، لافتا إلى أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي وعلى أسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.
1: هل تنجح إيران وعمان في التوصل إلى تفاهم بشأن هرمز رغم الرفض الأمريكي؟ ضمن هذا المانشيت، نقل موقع الجزيرة الإخبارية عن أحد المحللين الإيرانيين قوله بأن مضيق هرمز شأن إيراني عماني ولا شأن للولايات المتحدة بالمفاوضات الجارية، وأي اتفاق بين طهران ومسقط لن يعني فتح المضيق ما لم تتحقق شروط إيران وفي مقدمتها رفع الحصار البحري عن موانئها.
2: وتحت عنوان مضيق هرمز الممر الذي يطالب الجميع بالسيطرة عليه، لفتت مجلة ماريان الفرنسية إلى أنه وخلال الأيام الماضية كان المضيق موضوع معركة إعلامية بين إيران والولايات المتحدة، إذ ليطالب كل طرف بالسيطرة عليه. ففيما تظهر الإدارة الأمريكية قدراً من التوتر في هذه المعركة الجديدة، تبدو تداعيات الحرب حقيقية في إيران، ولا تطال السكان وحدهم، بل وصلت إلى البيئة والمياه.
1: مستمعينا، رحلتنا في عناوين الصحف والمقالات تنتهي مع صحيفة العرب اللندنية. فضمن عنوان هل تكون قناة مسندم العمانية بديلاً خليجياً لمضيق هرمز؟ رأت الصحيفة أنه كلما ارتفعت مخاطر إغلاق مضيق هرمز، عادت إلى الواجهة فكرة كانت تبدو لعقود أقرب إلى الخيال الهندسي.

أنها إلى مشروع قابل للتنفيذ، شق قناة مائية عبر شبه جزيرة موسندوم العمانية تسمح بربط الخليج العربي بخليج عمان دون المرور بالممر البحري الذي تحول إلى أحد

0: نجدد الترحيب بكم متابعينا، ونبدأ فقرة بأقلامهم مع المقال الذي حمل عنوان رفع سوريا من قائمة الإرهاب قبل أيلول، توقيت يعظم قيمة الحضور السوري في نيويورك. حيث لفتت صحيفة الثورة السورية إلى الزيارة المرتقبة للسيد الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أيلول القادم، حيث سيشارك في الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم في دورتها 81 في نيويورك.
1: نعم، فأهمية هذه الزيارة تكمن وبحسب الصحيفة باعتبارها محطة مهمة في مسار تثبيت تموضع سوريا إقليميا ودوليا، وتحويل الانفتاح السياسي والدبلوماسي الذي حققته دمشق بعد التحرير إلى دعم سياسي واقتصادي ينعكس على قضايا مهمة مثل الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار.
0: بدون شك، فالأنظار اليوم تتجه وفقا للصحيفة إلى هذه الزيارة التي تسعى دمشق من خلالها إلى إعادة تعريف دورها الإقليمي في ظل التغيرات المتسارعة في المنطقة. بدون شك، فالأنظار اليوم تتجه وفقا للصحيفة إلى هذه الزيارة التي تسعى دمشق من خلالها إلى إعادة تعريف دورها الإقليمي في ظل التغيرات المتسارعة في المنطقة، عبر تحويل نجاح الانفتاح السياسي إلى مكاسب ملموسة، وتحويل دورها إلى طرف فاعل لا مجرد ملف أمني وإنساني.
1: وحول اللقاءات المحتملة مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، رأت الصحيفة بأنها تحمل أهمية استثنائية في هذه المرحلة التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى واشنطن إلى ضمان استمرار التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ما يعطي دمشق هامشاً للتحرك وتحويل الانفتاح السياسي إلى شراكة طويلة الأمد.
0: وفي قراءتها الختامية، رأت صحيفة الثورة السورية أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل تحمل أهمية في مسار علاقات دمشق وتثبيتها، ما يتيح فرصة لطرح القضايا التي تواجه سوريا وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية وما تشكله من خطر على الاستقرار الداخلي الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بعد سنوات من الحرب تصدير الأزمات والبدء بمرحلة إعادة الإعمار.
1: ومن الشأن السوري ننتقل إلى انعكاسات الحرب الأمريكية الإيرانية على الداخل الإيراني، فتحت عنوان إيران عندما يصبح السلام كابوساً. رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن القراءة الدقيقة لبنية النظام الإيراني تشير إلى أن الخطر الوجودي الأكبر الذي يتهدد هذا الهيكل القيادي لن يتجلى أثناء أزيز الرصاص، بل في اللحظة التي تتوقف فيها المعارك ويجد النظام نفسه مكشوفاً بلا سواتر خارجية أمام استحقاقات الداخل.
0: صحيح، فالتقييمات الحقوقية والمالية الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية تؤكد وفقاً للصحيفة أن خروج طهران من دائرة المواجهات الإقليمية سيعيد توجيه الغضب الشعبي المحتقن مباشرة نحو أصل الأزمة المتمثل في سوء الإدارة البنيوي والانهيار المعيشي الممنهج، إذ تحولت إيران بالفعل إلى منطقة الانهيار الهيكلي جراء العقوبات والتضخم المفرط.
1: نعم، فهذه التقييمات لم تعد وفقاً للصحيفة مجرد قراءات تصدر عن خصوم طهران، بل غدت واقعاً يقر به رأس السلطة التنفيذية نفسه. فقد جاءت اعترافات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بوضوح نادر، معلناً أن الاقتصاد وليس ميدان المعركة الفعلي بات جبهة الحرب الرئيسية والمهددة الأكبر لتماسك البلاد، صريحاً في تحذيره من أن استمرار ضغوط الحياة اليومية وتدهور المعيشة سيقتلعان الرصيد الشعبي المتبقي للنظام من جذوره.
0: بالتأكيد، وتتطابق هذه الاعترافات المباشرة من داخل هرم السلطة مع البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، إذ سجلت أسعار السلع والمواد الغذائية قفزات قياسية تجاوزت 134%، في حين تتعدى نسبة التضخم في أسعار الزيوت والدهون حاجز 278%، واللحوم أكثر من 172%.
1: وأنهت صحيفة الخليج

0: الإماراتية قراءتها للمشهد الإيراني بالقول: هذه الأرقام المفزعة تثبت أن الطريقة القديمة للنظام الإيراني بالهروب إلى الأزمات الخارجية لم تعد تجدي نفعا لحجب الرؤية عن الفشل الداخلي الذريع، وإن أي مسار سلام شامل يفرض على القيادة الإيرانية العودة لحكم بلادها في وضع استقرار مفترض سيعري عجزها عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات مواطنيها. حينها لن تكون خشية النظام من القنابل، بل من لحظة الحساب الداخلي عندما تتوقف الأموال ويستفيق الشارع على واقع مدمر.
1: متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
0: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم غد في مواضيع متجددة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سبحانك ما عبدناك

حين تصنع 27 دقيقة مجد أمة. في 9 فبراير عام 2021 عند 7:45 مساء بتوقيت الإمارات، وقف عمران شرف في غرفة التحكم المكتظة يحدق في شاشة صامتة لا تومض بأي إشارة. خلفه علت وجوه المهندسين رهبة، وساد المكان صمت ثقيل لا يقطعه سوى همهمة أجهزة القياس. في ذلك السكون كان مسبار الأمل يخترق ظلام الفضاء خلف الكوكب الأحمر في أخطر 27 دقيقة من عمر المهمة. لم يكن أحد يعلم أن تلك الدقائق ستعيد تعريف ما هو ممكن لأمة بأكملها. كيف يمكن ل27 دقيقة من الانقطاع التام أن تكون اللحظة التي أعادت

عرف المستحيل في العالم العربي. تخيلوا جزيرة نائية في الخليج العربي، إنها جزيرة صير بني ياس في نهاية عام 2013، وفي خلوة حكومية هادئة اجتمع قادة دولة الإمارات ليطرحوا سؤالاً واحداً: كيف نحتفل باليوم الوطني 50 في 2021؟ في ذلك الاجتماع خرجت فكرة بدت أقرب إلى الخيال: إرسال مسبار عربي إلى المريخ. لم يولد الحلم من فراغ، كان هناك إدراك عميق بأن مستقبل الأمة لا يبنى فقط على الأرض بل يمتد إلى السماء. ولدت الفكرة بهدوء كالبذرة التي لا يعلم أحد أي شجرة عملاقة ستثمر.

في 20 يوليو عام 2020 الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، انطلق مسبار الأمل من مركز تاني غاشيما الفضائي في اليابان. كان يحمل على متنه آمال أمة بأكملها، لم يكن مجرد قطعة معدنية ثقيلة، بل كان سفينة أحلام أبحرت في محيط الفضاء. العد التنازلي كان مختلفاً هذه المرة. لأول مرة في تاريخ البعثات الفضائية انطلق العد باللغة العربية، لم تكن مجرد كلمات بل رسالة للعالم: نحن هنا بلغتنا بحضارتنا نطرق أبواب السماء.

قطع المسبار مسافة 493 مليون كيلومتر في رحلة استمرت لأشهر طويلة بسرعة مذهلة. اخترقت الفضاء كالسهم، كانت رحلة شاقة، لكن التحدي الحقيقي كان ينتظر عند بوابة المريخ. فحتى تلك اللحظة لم يضمن أحد النجاح. كان الفريق يعلم أن فرص دخول المدار ليست مضمونة بل متوازنة بدقة بين النجاح والفشل.

وصلنا إلى ليلة 9 من فبراير 2021. كان على المسبار أن يبطئ سرعته بنفسه من سرعة هائلة إلى سرعة مدارية محسوبة بدقة دون أي تدخل بشري. لماذا؟ لأن أي إشارة من الأرض تحتاج وقتا طويلا لتقطع المسافة إلى المريخ. كان المسبار وحيدا تماما يواجه مصيره بقرارات برمجت فيه قبل أشهر. ثم حدث ما يخشاه الجميع، اختفى المسبار خلف المريخ، قطع الاتصال، دخلت غرفة التحكم في صمت مطبق. لم تكن هناك أي إشارة راديوية ولا أي وميض على الشاشات. وقف عمران شرف والمهندسون يحدقون في الفراغ في انتظار معجزة. في تلك الدقائق 27 كان الزمن يتوقف، كان الأمل معلقاً بخيط رفيع بين النجاح والفناء.

بعيد فسوف نتحطم على المريخ، وإن ذهبنا بسرعة كبيرة فسوف نتجاوز المريخ. كان الوصف دقيقاً كالمشرط، كانت تلك الثواني بمثابة ميزان يزن حلم أمة. وفجأة عادت الإشارة، ظهر وميض على الشاشة. كان المسبار قد دخل المدار بنجاح. انفجرت الغرفة بالتصفيق والدموع، تحول الصمت الثقيل إلى زغاريد فرح. في تلك اللحظة أصبحت الإمارات من أوائل الدول التي تصل إلى المريخ، ومن القلائل التي تنجح من المحاولة الأولى.

لكن القصة لم تنتهي عند دخول المدار، كان هذا مجرد البداية. المسبار لم يذهب إلى المريخ ليزار فقط، بل ليسأل أسئلة لم تطرح من قبل. يحمل أجهزة علمية تراقب الغلاف الجوي للكوكب وتدرس كيف تتسرب ذرات الهيدروجين والأكسجين إلى الفضاء. إنه يرسم خريطة غير مسبوقة لمناخ المريخ، وجاءت النتائج تفوق كل التوقعات. جمع المسبار أكثر من 10 تيرابايتات من البيانات العلمية، أي أضعاف الهدف الأصلي. هذه البيانات لم تكن مجرد أرقام، بل كنزاً معرفياً أصبحت متاحة للعلماء حول العالم، ونشر منها 10 الأوراق العلمية، وشارك الفريق في 100 المؤتمرات الدولية. كان المسبار بمثابة نافذة فتحها العرب على الكون، لكن الأثر الأعمق حدث على الأرض في العقول الشابة. بعد إطلاق المسبار، ارتفع التسجيل في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشكل ملحوظ بين عامي 2020 و2025. هذا يعني أن آلاف الطلاب الإماراتيين اختاروا أن يصبحوا علماء ومهندسين، وتدرب 10 الطلاب الإماراتيين بشكل مباشر على المهمة. لم يعد الفضاء حلماً بعيداً، بل صار طريقاً ممهداً بالأمل.

الدكتورة نور آل سعيد الباحثة الرئيسية للمهمة تؤكد أن المسبار تمكن من تتبع كل عاصفة ترابية حدثت على المريخ، بل ورصد مذنباً عابراً في أكتوبر 2025 والتقط أعلى الصور دقة للقمر المريخي ديموس. هي امرأة عربية تقود فريقاً علمياً يخط اسمه في تاريخ الفضاء. هذا هو التحول الحقيقي، أن يصبح الحلم قاطرة تسحب خلفها أجيالاً كاملة نحو مستقبل مختلف.

واليوم بعد أن أكمل المسبار مهمته الأساسية بنجاح، ها هو يواصل رحلته. في تقييم فني شامل أعلن الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عن تمديد المهمة حتى عام 2028 بدعم من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

سنوات إضافية من الاكتشاف والعطاء. مسبار الأمل ليس مجرد مركبة فضائية،

في بداية حديثنا سألنا كيف يمكن 27 دقيقة من الانقطاع التام أن تكون اللحظة التي أعادت تعريف المستحيل في العالم العربي؟ الإجابة لم تكمن في التكنولوجيا وحدها، بل في الشجاعة. الشجاعة على الحلم في زمن الصعاب، وعلى البناء في زمن الجائحة، وعلى الصبر في أطول 27 دقيقة في تاريخ الأمة مع الفضاء.

في تلك الدقائق كان المسبار وحيدا خلف الكوكب الأحمر. كانت أمة بأكملها تحبس أنفاسها، وعندما عادت الإشارة لم يعد الضوء مجرد وميض على شاشة، بل كان فجرا جديدا.

هذا هو إرث الأمل، أن يعرف كل شاب عربي أن السماء ليست حدوداً بل هي البداية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
2: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا، فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

0: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها.

0: صابر.
1: نعم.
0: اسمع هالحكمة.
1: ومن لك الحكم اليوم؟
0: هاي الحكمة سمعتها من عند الحكيم يلي تتحكم عنده أختي.
1: يا سلام، حكيم بيساوي حكم، شي ظريف. والطبيب شو بيساوي؟ أقوال مأسورة.
0: هلأ هاد يلي صار، لا تنرفزني، أنا كتير عصبية.
1: يا ستي مثل ما بدك. وشو هي الحكمة؟
0: الحكمة بتقول يا مرحوم البي، الفرق، لاحظ الفرق صابر، ها؟ الفرق بين الإنسان الحي والإنسان الميت هو إنه الإنسان الميت ميت والإنسان الحي حي.
1: إن كان حبيبي لابس قنبازه بيكون حبيبي لابس قنبازه.
0: هلأ خلينا بالجد، قلتلك لا تنرفزني.
1: طيب ما راح ننرفزك، شو القصة؟ هاتي لشوف.
0: حافظ سورة الفاتحة.
1: وليش هالسؤال؟
0: منشان تقراها على روحي صعبي.
1: انت ساويها وانا مستعد اقرا لك اللي بدك اياه. شو المناسبه بقى؟
0: انا رح موت صابر، بتصدق؟
1: وليش لا، كلنا على هالطريق.
0: بس انا مستعجله، بدي موت بسرعه.
1: اسمعوا على السمعه بقى، قال شو بدها تموت ومستعجله كمان. وينك؟ شو انت مفكره الموت سيران على الربوي ولا روح السينما؟
0: ايه والله والله اذا ما بتصدقني عظامي تحت التراب لحتى تزعل منك. لا تخلي عظامي تزعل صابر.
1: طيب شو مناسبة الموت المستعجل هلا؟
0: هذا مو شغلك، طالع لقلك.
1: شو بدي طالع؟ إجازة مرور لحضرتك للآخرة؟
0: لا صابر، طالع الورقة والقلم واكتب، وإذا ما بتطالع وبتكتب قلبي تحت التراب لح يغضب عليك. لا تخلي قلبي يغضب صابر.
1: وشو بدي اكتب؟
0: وصيتي.
1: وصيتك؟ لك يا بنت الحلال عقلي، بلا سفاسف بقى، بلا سفاسف.
0: هلأ أنا هيك قررت، بدي وصي قبل ما أمشي.
1: لك إنه سيدنا عزرائيل بعت لك برقية من الآخرة إنه جاي يزوري.
2: لا صابي.
1: لكن شو المناسبة؟
0: عم أقلك بدي موت بسرعة، وإذا بتوقف بطريقي أعصابي بترتجف منك تحت التراب. لا تخلي أعصابي ترتجف صابي.
1: لك لسه بتقلي بدي موت؟ لك شو القصة؟ فهميني
0: يا رجال، أنا مريضة.
1: عال وشو عم يوجعك؟
0: ما رح قلك، لأنه مهما حاولت تحكمني وتجمع علي أطباء رح يعجزوا عن شفائي.

0: أوتار جسمي رح تنخط تحت التراب. لا تخلي أوتار جسمي تنخط صابي.
1: يعني قصدك مثل ما قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها.
0: بمنتهى الصراحة أنا معي سرطان.
1: ومين قال لك؟
0: أنا شخصت لحالي، وإذا بتقول لا السرطان رح يزعل منك تحت التراب. لا تخلي السرطان يزعل منك صابي.
1: طيب لنجي على عقلك، وبإيش رح توصي؟
0: طالع أول الورقة والقلم واكتب.
1: طيب
0: باعتباري أنا هلأ بكامل قواي العقلية.
1: هاي مشكوك فيها. إيه ستي أنا جاهز.
0: اكتب: أنا الموقعة أعلاه.
1: بيقولوا أنا الموقعة أدناه مو أعلاه.
0: هو مزبوط، بس أنا مستعجلة صابي.
1: أمرك ستي. الموقعة أعلاه.
0: صبرية، المولودة أول شباط.
1: أول شباط سنة 1927.
0: السنة مو ضرورية، وإذا بتكتب السنة بالوصية شراييني تحت التراب رح تنرفز منك. لا تخلي شراييني تنرفز صابي.
1: طيب طيب إيه شو أكتب؟
0: قول. أوصي بما يلي.
1: بما يلي.
0: طقم الكنبات بتبرع فيه لجارنا الضرير أبو عزات.
1: عزات.
0: وإذا بتخالف الوصية أداني تحت التراب رح توش منها.
1: لا تخلي أداني توش صابر. مفهوم. وغيره؟
0: لا تنسى كتب جارنا الضرير أبو عزات.
1: معك حق، لأنه إذا تبرعنا له بطقم الكنبات ما رح يقدر يشوف الخنادق والمستودعات اللي حافرها السوس فيه، وما رح يقدر يشوف الراسورات اللي ما تركت من شره ولا بنطلون للضيوف. غيره؟
0: هلا إذا بدك تضل تاخد الشي بالمهزقة جسمي رح ينهز منك.
1: يا ستي أمرك أمرك أمرك، لشوف جسمك شو بده يلقى هز يلقى. وشو بتوصي كمان؟
0: كتب الفرش القطن والبساط هدول للمشروعات الخيرية.
1: يا سلام يا سلام على هالترك الأنتيكا. إيه وغيره؟
0: أخ أخ أخ يا صابر أخ أخ، حلقي عم يوجعني. يبعت حمى لهالسرطان يلي صابني على غفلة وخلاني موت. بعيوني يا صابر بسرطاني، تقول انفلونزا مو هيك؟
1: لك ليكون انت موهومة، بجوز معك التهاب باللوزتين.
0: قلت لك بعيوني، وحياة عيوني هالسود الكبار، وحياة عظامي يلي رح تهتز تحت التراب، وحياة السرطان يلي رح ياخد عمري. حاسة كأنه قنينة بنزين وعم تشعل بحلقي.
1: برجع بقلك انك متوهمي متشائمي، والتشاؤم بيخرب حياة الانسان. اتفائلي بروح الوجع، ومثل ما قالوا كن جميلا ترى الوجود جميلة.
0: قصدك اني مو جميلة؟ لك يا رجال قلنا وقفة بين ايدين الله، عم تخدش عواطفي وانا بين الموت والحياة. بدك ركبي تقصف تحت التراب.
1: ما في نتيجة ما في نتيجة تقتنع. ايه شو بتوصي كمان؟
0: عندك السجادة العجمية يلي بأوضة الضيوف.
1: عندك السجادة العجمية مو تبعنا، هي أمانة لواحد رفيقي.
0: أنا ما دخلني، بيعها ودفع حقها للفقراء وبتبقى بتحاسب رفيقك بحقها. اوعك تعمل غير هيك، بعدين عواطفي بتنجرح منك تحت التراب. لا تخلي عواطفي تنجرح صابر.
1: ايه ستي خلصينا. وأنا شو حصتي من الوصية؟
0: أنت حصتك من الوصية رح تكون مفاجأة.
1: أنا خايف هالمفاجأة تهز بدني فوق التراب.
0: إجا هلأ دور الأساور.
1: يمكن هدول حصتي.
0: لا صابر لا تسن سنانك، الأساور بتبيعهم وبتاخد حقهم وبتروح على مصلحة عين الفيجة وبتشتري بحقهم نص متر مي. وإذا قدرت تخليهم يراعوك بشي كم سنتي فوق النص متر بتكون شاطر.
1: ايه
0: بتاخد النص متر وبتمدد حنفية قدام باب السقاق لحتى يشربوا الناس على روحي. أهم ناحية بالوصية هالناحية هاي، وإذا ما بتنفذها عروق بدني تحت التراب بتغضب عليك. لا تخلي عروق بدني تغضب صابي.
1: يعني أنا طلعت من الوصية بخفي حنين.
0: لا موصيت لك، بس انت حصتك مفاجأة.
1: ان شاء الله تكون المفاجأة على خير.
0: وبعد ما بتركب الحنفية وبتشتغل بتاخد كرسي وطاسة صغيرة.
1: وليش الطاسة؟
0: لحتى يشربوا فيها الناس. بتقعد جنب الحنفية وكل ما شرب واحد بتقول

0: انه يقرا الفاتحه على روحي وبشرطها يقراها بصوت عالي احسن ما يغشها. مو منشان شي، منشان ترتاح روحي تحت التراب. اوعى تخلي روحي ما ترتاح صابي.
1: لا يكلك فكري،

0: حبيت بالآخرة ما رح نجتمع سوا.
1: ليش صابي؟
0: لأني رايح رأساً على الجنة.
2: بيستاهل. تمثيلية من تأليف وليد مارديني، تمثيل صبا وتيسير السعدي.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وين ما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي

شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي من جيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده

0: يمكن احسن هوا يما حد البير،
1: احسن حد البير.
0: منطورة هيجي حالي خلص قنديل الكبير، بدنا نجيبه باحتفال حطه.

0: الحيات حيل شويكي يا بنيات
1: يا عمي مسلم
2: بدو يضوي ضهر الشير
3: بدو يضوي ضهر الشير
2: ويضوي أكثر بك.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: صارت معي وصارت معك، موقف طريف صغير منك بيرسم الابتسامة على وجوهنا. برنامج صارت معي على إذاعة دمشق. مرحبا خالي.
2: أهلا وسهلا.
1: كيفك؟
2: الحمد لله بخير.
1: أول شغلة الله يديم عليكي هالضحكة الحلوة على وشك.
2: الله يجبر خالي.
1: هيك دائما أنت مبتسمة بالحياة؟
2: إيه والله.
1: إن شاء الله دائما يا رب.
2: الله.
1: خالي، كل واحد فينا صار معه موقف طريف بضحك ما بننساه بحياتنا. احكي لي على موقف طريف صار معك بحياتك.
2: والله يا عزيزتي، وقت تزوجت خطبني وشهر العسل بدنا نعمل، وبشهر العسل بدنا نعمل، إلى أن رحنا شهر العسل. عدنا خمس أيام على الشهر، عدنا خمس أيام باللبنة. لا، الأسعار غالية، الحاجة فوض، الله يوفي. خليني أرجع وأنا معي شوية مصاري.
1: راح عليك العشرين.
2: راح.
1: إن شاء الله كل أيامك ضحك يا رب، كل أيامك عسل،
2: وأنت إن شاء الله يا ميت أهلين. الله معك حبيبي.
1: هلا بيقولوا سماهم في وجوههم، ما شاء الله عليكي، هيك ضحكتك ابتسامتك على وشك ما بتخبي حالك.
3: تسلمي لي يا رب.
1: دائما انت هيك مبتسمه بحياتك؟
3: ايه الحمد لله.
1: ان شاء الله الله يديم الضحكه. دائما انت حدا بيعمل مقالب؟
3: عاده مو كثير يعني،
1: بس حدا بيضحك؟
3: ايه كثير.
1: هلا بيقولوا الضحك بحل الوجه
3: يعني تقريبا.
1: تعتمدي على هذا هي المقوله؟
3: ايه تمام.
1: حلو. معناتها تحكي لي شي موقف طريف ضحكك من قلبه ربليك فيتك عم تضحك. تذكري
3: لي مواقف الضحك.
1: هتعطيني موقف منه.
3: مره كنا فايتين على متحف، المتحف هو عباره عن غرف، وفي كل غرفه فيها قصه.
1: حلو.
3: فغرفه من الغرف كان عم يحكوا عن الحج وغراض الحج وكذا، ففي جمال قاعد عاملينه كتمثال وموجود بقلب الغرفة.
1: مو جمل حقيقي، جمل تمثال.
3: تمثال. فكان في أحد الأشخاص موجود معنا بالغرفة، هو شاب صغير يعني ما له كتير كبير، قام راح وعش خطر بباله، حط إيده بأنف الجمال. أما أنا كنت واقفة وراه، قام قلت له إيم إيدك من أنفي. فوقت منها كتير كله صار يضحك علي، ومين
1: كله طلع عليك مين اللي عم بيقول
3: كله، حتى هو تفاجأ يعني، بحته يعني يا حرام يا ميت، عن جد ارتع فكر الجمل اللي حكى يعني.
1: ما هربتي على الزمة أنت؟
3: لا والله عاد أضحك معه يعني.
1: ما خبيتي، ورجيتي حالك أنك أنت المشاغبة يعني.
3: وصار كل ما يفوت على غرفة يصير يطلع فيني إنه بجد بدك تحكي هلا.
1: ضل منيح الماتم لاحقك يعني.
3: لا لا الحمد لله.
1: إن شاء الله يا رب، الله يديم هالضحكة دائما.
3: حبيبة قلبي.
1: الضحكة بتفيدنا وبتفيد غيرنا، نحن بنزرع الابتسامة على وجوه غيرنا. برنامج صارت معي على إذاعة دمشق هو برنامج طريف بيحكي عن مواقف ومقالب أو طريفة هيك بتزرع الابتسامة. مرحبا.
4: يا هلا.
1: كيف الحياة معك؟
4: والله أروع من هيك ما في.
1: كيف الابتسامة والضحكة معك؟ أنت حدا ضحوك ولا حدا هيك بتحمل السلم بالعرض وبتمشي؟
4: لا الحمد لله، أنا أروع مني ما في يعني، روح قلبي هيك الرواء والشارقة
1: بتحب المقالب وما مقالب، تعمل مقالب ببساطة؟
4: أي والله.
1: معناتها انت حدا
4: قصص وسيارة، فاروح قلبي اي شغله.
1: حلو. معناتها أيوة حدا بيحب المزح.
4: اي أيوة والله كثير.
1: بما انك حدا بيحب المزح، احكي لي على موقف طريف صار معك وفعلا بتضحك من قلبك وقت بتتذكره.
4: يعني صار فينا انه من يومين، والله كان معي الشباب عم نشتغل سوا، نحن كلياتنا بغرفه وحده. فاللي صار فينا انه نحن الخمسه بالغرفه، وطلعنا ما هنا لحد يركب بالباص، عم تطلعوا انتوا الكل على الميتور.
1: الخمسة طلعتوا على المظاهرة؟
4: الخمسة الله وكيلك، وصلنا مضحك على استاد المزة، كله عم يصورنا كلياتنا فوق بعض، اقسم بالله منظر طبخ، وصلنا للضحك
1: راحت علينا ما لقطناكم.
4: اي والله
1: شكلنا فسدنا عليكم.
4: والله على عيني.
1: كانت المرور مسكتكم.
4: اي والله ما لقطونا بالكاميرا.
1: لقطوكم يعني؟ في حدا لقطكم بالكاميرا؟
4: جيبونا على بمصلى.
1: طب مو خطرة هذا الشيء، ولا بتحس بلحظة انه الواحد هيك بيضحك مبسوط؟
4: هيك انه كنا مروقين يعني، بس انه خلصين شغلنا، فقلت لهم طلعوا انتوا الكل، قال شلون تطلعوا لكم طبقوا حالكم، هذا طلع على الاجر الثاني، وهذا صار نضحك اهل الكل، كله سيصورنا على الموبايلات.
1: مين كان عم يسوق؟
4: أنا كنت عم سوق.
1: أنت كنت عم تسوق؟
4: إيه على كيفك.
1: يا ويلك، كل أيامك فرحة.
4: الله يجبر بخاطرك، نورتينا، الله يخليك يا
1: لهون. وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم صارت معي، إن شاء الله يا رب نكون زرعنا الابتسامة حلوة على وجوهكم بمواقف طريفة وغريبة أحياناً، وما أغلب صارت معكم أنتوا رح تحكولنا إياها بصارت معي على إذاعة دمشق

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بياناً تعرب فيه عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد وأسفر عن سقوط ضحايا ووقوع إصابات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبية. إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. محافظة دمشق تصدر قرارا بكف يد 5 موظفين في إحدى مديرياتها بعد ثبوت تورطهم في أعمال قتالية في ميليشيات النظام البائد والدفاع الوطني. مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة ترفع مستوى جاهزيتها الفنية وتتخذ إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات بالتزامن مع التحذيرات الصادرة عن وزارة الطاقة. وفي خبرنا الأخير، وزارة الزراعة تنفي صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب بمحافظة حماة. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
3: الله لا يوفق اللي عمل هالحفرة. لك تعال شوفي، تعال شوفي، كل يوم نفس الضربة، من شهرين والحفرة هون وانت شايفة كيف عم تكبر.
1: عادي حبيبي راضي، مثل كتير قصص بهالبلد.
3: أنا ما عم بمزح يا راضية.
1: ولا أنا.
3: لك هاي مو

0: حفرة هذا مشروع استثماري وشوي بتصير معلم أسري.
1: ويمكن يحطوا عليها لوحة هنا سقطت آمال.
0: بس عن جد مين السبب؟
1: أي سبب؟
0: هالحفرة؟
1: ما بعرف.
0: أكيد حدا كسر الإسفلت، وأكيد حدا شاف، وأكيد حدا سكت،
1: وأكيد حدا قال مو أنا.
0: طيب أنا مو أنا فعلا.
1: لسا ما اتهمك حدا حبيبي، بس شكلك عم تتهم حالك لحالك.
0: لك لا، عم بحكي بشكل عام.
1: غريب، دائما اللي بيبادر للدفاع عن حاله قبل الاتهام بيكون عنده خبرة.
0: يعني صرت متهم؟
1: لا بس مستعجل على البراءة.
0: المهم مو أنا اللي عملتها.
1: وأنا مو أنا، وأبو سامر مو هو، وأم محمود مو هي، وأبو شادي مو هو. وإذا جمعنا أهل الحارة كلياتهم رح نطلع بنتيجة عظيمة. الحفرة عملت حالة الحالة.
0: والله ممكن.
1: أي مثل كتير أشياء صارت بحياتنا ما لها فاعل وما لها مسؤول، ما إلها صاحب، بس موجودة.
0: ليش كل حديث بسيط عندك بيتحول لفلسفة؟
1: لا بزعل منك، مو فلسفة راضي، هذا واقع من زمان. وأنا عم لاحظ شغلة، كل الناس بتحب كلمة مو أنا.
0: طبيعي إذا مو أنا بدي أقول أنا. مو دائماً الموضوع بهالبساطة.
1: بس أحياناً بيكون أبسط من ما نحب.
0: تعرفي شو؟ مرة كنت واقف بدائرة من الدوائر، بس الله وكيلك كل وحدة من هالدوائر إذا دخلت الصباح بتطلع متقاعد.
1: المهم كمل، عطيني الزبدة.
0: صار خلاف بين موظفين، وكل واحد بيقول مو أنا اللي أخرت المعاملة، التاني بيقول مو أنا اللي ضيعت الورقة، الثالث مو أنا المسؤول، والرابع مو أنا المختص.
1: إيه وبعدين شو صار؟
0: بالآخر صاحب المعاملة ضاع. إيه
1: لأنه الوحيد اللي ما كان يقدر يقول مو أنا، لأنه هو صاحب المشكلة.
0: يعني برأيك الناس عم تهرب؟
1: لا مو كلها، بس في ناس بتعتبر المسؤولية مرض معدي، إذا قربت منها بتهرب.
0: لك أحياناً الواحد فعلاً مو مسؤول.
1: إيه صح، بس كمان أحياناً بيكون جزء من القصة.
0: كيف يعني؟
1: يعني مو هو اللي بدا المشكلة، بس ساهم إنه تكبر.
0: أنت اليوم مو ترك الحفرة بحالها.
1: الحفرة راحت، راحت بحال سبيلها، شو بدنا فيها؟ خلينا بحديثنا حبيبي راضي. عند كل مرة قلنا فيها شو دخلنا؟
0: شو دخلنا فعلا؟
1: شفت؟ رجعت لنفس الفكرة، إنه دائما في غيرك مسؤول، ودائما في غيرك لازم يتحرك، ودائما في غيرك هو اللي لازم يحكي.
0: بس طبيعي، يعني ليش مكبرة الموضوع؟ مو كل الناس عندها قدرة تحكي.
1: مزبوط، بس كل الناس عندها قدرة تختار بين إنها تكون جزء من الحل أو تكون جزء من الصمت.
0: آها، يعني السكوت صار تهمة.
1: لا بس مو بطولة كمان.
0: بتعرفي شو المشكلة؟ إنه أحياناً الحقيقة مو واضحة.
1: لا حبيبي راضي، الحقيقة أحياناً واضحة وزيادة كمان، بس نحنا ما بدنا نشوفها. يعني مثلاً هالحفر كل الحارة بتعرف مين اللي فتحها.
0: مين؟
1: ما بعرف، بس الكل بيعرف.
0: طيب إذا فعلاً كل الناس هيك، شو الحل؟
1: يعني يبلش الواحد من حاله.
0: سهل الحكي.
1: طبيعي يكون سهل، بس الأصعب هو التطبيق.
0: يعني إذا غلطت اعترف؟
1: إذا غلطت اعترف، إذا سكتت اعترف، إذا قصرت اعترف، مو كرمال الناس، كرمال حالك على القليلة.
0: تعرفي رضية؟ في شغلات بهالحياة إذا رجع فيني الزمن كان ممكن أتصرف غير.
1: مثل شو راضي؟ شبك؟ ليش سكتت؟ حتى لما قربنا من الحقيقة سكتت، رجعت قلت مو أنا.
0: يمكن.
1: شو يمكن؟ مو يمكن، أكيد.
0: يعني برأيك المشكلة بكلمة مو أنا؟
1: لا، المشكلة إنه بعد ما يقولها ألف واحد بتصير الحقيقة يتيمة.

0: راجع كلامك
1: راجع كلامك
0: راجع كلامك وتحية من
1: مروان خربطلي
0: عادل شخيص
1: وأحمد فراج.
2: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة.

برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائماً. إذاعة دمشق معكم دائماً.

0: جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه اول خطواتنا العمليه. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة على ورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي. البرنامج يلي دائماً عم يرافقكن وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. حلقتنا اليوم عن اختصاص بشكل واحد من الأعمدة الأساسية لأي تطور صناعي وتقني. اختصاص مرتبط بكل تفاصيل حياتنا تقريباً، من إنتاج الطاقة وتوزيعها وصولاً للتقنيات الكهربائية والأنظمة الحديثة يلي عم تتطور بشكل متسارع.

0: حديثنا اليوم عن قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق. رح نحكي اليوم عن واقع القسم، المناهج ومدى مواكبتها للتطور، التدريب العملي والمخابر، جاهزية الطالب لسوق العمل، والتجهيزات والبنية التحتية. رح نسمع أيضاً صوت الطلاب وأبرز التحديات يلي بيواجهوها. لحتى نعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بضيف حلقتنا الدكتور جمال ناصير، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيكم، أنا بتشرف كون معكم بهالملتقى الجامعي للحديث عن الهندسة الطاقة الكهربائية وواقع الطاقة الكهربائية، وأنا سعيد وشاكر كلكم كون ضيفكم بهالبرنامج.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك، الله يسلمك.
2: ملتقى جامعي.
0: بداية دكتور، يعني قطاع الطاقة من القطاعات يلي أي تطور صناعي أو اقتصادي بيعتمد عليها، وهندسة الطاقة الكهربائية عم تلعب دور أساسي بإعداد الكوادر يلي رح تكون موجودة بهذا القطاع. خلينا نوقف عند واقع قسم هندسة الطاقة الكهربائية اليوم، كيف بتوصف لنا وضع القسم وطبيعة العملية التعليمية فيه؟
1: هلا بالنسبة لقسم الطاقة الكهربائية، هو يعد تقريبا من أقدم الاختصاصات أو الاختصاصات التي أنشئت في جامعة دمشق. القسم أنشئ بعام تقريبا 1970 أو بها الفترة هي تقريبا، كان عبارة عن معهد عالي للطاقة الكهربائية، بس هو كان البنية الأساسية لهندسة الطاقة الكهربائية لاحقا.
0: تمام.
1: القسم طبعا الحالي تقريبا نحن عندنا اختصاصين بقسم الطاقة الكهربائية، اختصاص هندسة الطاقة الكهربائية

0: أو نظم القدرة، وعندنا اختصاص ثاني اللي هو الطاقات المتجددة باختص الطالب بالسنوات الأخيرة.
1: تمام.
0: قسم الطاقة يعد طبعا من أهم الأقسام بالكلية صراحة، له تاريخ طبعا. نحن قسم الطاقة منحت أول درجة ماجستير في جامعة دمشق بالهندسة الطاقة الكهربائية في قسم الطاقة.
1: حلو.
0: وأول درجة دكتوراه كمان منحت في قسم الطاقة الكهربائية.
1: قديش عدد الطلاب الموجودة بالقسم تقريبا دكتور؟
0: هلأ نحن بالقسم هلأ نحن بتجمع الهمك تقريبا.
1: تمام.
0: كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية يوجد حوالي 20,000 طالب. تضم الكلية تقريبا 8 اختصاصات هندسة، طبعا تشمل الميكانيك، تشمل الهندسة الطبية، تشمل الحواسيب والاتصالات والإلكترون والاتصالات.
1: تمام.
0: تمام. اختصاصات هندسة موجودة ضمن تجمع الهمك، يسمى تجمع الهمك.
1: تماما. طيب هذا العدد يلي ذكرته دكتور، هل الإمكانيات الحالية بتتناسب مع أعداد الطلاب ومتطلبات الاختصاص؟
0: والله للأسف لا. نحن يعني نحن هاي عنا مشكلة الآن بموضوع الأعداد، يعني نحن عنا الطاقة الاستيعابية للكلية أقل من هيك. يعني نحن مثلا كقسم طاقة كهربائية نحتاج لأكثر من شيء لحتى نكون قادرين على استيعاب هالعدد. نحن يعني ممكن قسم الطاقة فيه على الأقل 4-5,000 طالب. نحن نحتاج إلى يعني العديد من الأمور لحتى نكون قادرين على الاستيعاب هالعدد. طبعا الاحتياجات تبدأ من أعضاء الهيئة التدريسية
1: إلى الكوادر التدريسية. صحيح.
0: طبعا أعضاء الهيئة التدريسية، مهندسين. نحن قسم الطاقة كان القسم يحوي على أكثر من 40 عضو هيئة تدريسية، الآن أقل من 20، يعني أقل من النصف كأعضاء هيئة تدريسية. طبعا العمر له دور، في أساتذتنا، في بعض الأساتذة توفوا رحمهم الله، في بعض الأساتذة يعني اضطروا صراحة يغادروا البلد يعني الفترة.
1: طيب
0: الماضية
1: يعني في فرصة بإعادة تأهيل الكادر التدريسي من خلال يعني الطلاب الخريجين والماجستير؟
0: هلا نحن القسم موجود يعني طلاب الماجستير يدرسوا يعني سنويا، في عنا عدد محدد من طلاب الماجستير بيكملوا، وكمان عدد طلاب محدد من طلاب الدكتوراه بسجلوا. طلاب الماجستير له المفاضلة سنوية، يعني كل سنة احنا بيجينا تقريبا حوالي من 15 ل 20 طالب ماجستير اختصاصي الطاقة الكهربائية ونظم والطاقات المتجددة. طلاب الدكتوراه في مسابقة طبعا، الآن من السنة الماضية صار مسابقة لطلاب الدكتوراه، في عدد محدد بسجل، يعني الأولوية طبعا للمعدل والعلامة الأعلى والاختصاصات المطلوبة. نحن مثلا مطلوب 5 طلاب 6 طلاب دكتوراه، بيجونا طلاب بهالدكتوراه، بالإضافة للطلاب أو يعني نسميهم طلاب دراسات العليا المفادين من وزارات أخرى.
1: تمام.
0: يعني نحن عندنا أو جامعات أخرى كمان، يعني نحن عندنا في طلاب عم بيحضروا رسائل ماجستير مفادين لوزارة الدفاع مثلا، لوزارة الصناعة. كمان عندنا طلاب دكتوراه وماجستير مفادين مثلا لجامعة طرطوس، لجامعة حلب، لجامعة اللاذقية، لجامعة حمص، وجامعة دمشق طبعا كطاقة كهربائية متميزة انها تحوي على مخابر اكثر شمولية من باقي الجامعات، يعني اكثر من جامعة حمص، اكثر من جامعة حلب. يعني المخابر الموجودة عندنا مو موجودة هنا، فلذلك احنا يعني بيجون طلاب مثلا من حلب لا نقص لأن تجهيزات موجودة بيجي لعنا مشان يكملوا دكتورة.
1: رح نركز أكثر على هي النقطة، نقطة المخابر والتجهيزات، لكن بالنسبة للمناهج ومدى مواكبتها للتطور دكتور، مجال الطاقة اليوم عم يشهد تغيرات كبيرة من الطاقة المتجددة للشبكات الذكية.
0: نعم.
1: وأنظمة التحكم وصولا للتطور الكبير بالأنظمة الكهربائية.
0: نعم.
1: إلى أي مدى المناهج الحالية بالقسم بيواكب التطورات يلي عم يشهدها قطاع الطاقة والهندسة الكهربائية؟
0: نحن الحمد لله يعني الكادر التدريسي أعضائها التدريسي الموجودين طبعا أنا واحد منهم، نحن دائما نسعى لمواكبة أحدث التطورات الموجودة. يعني هلأ مثلا بموضوع الذكاء الصناعي نحن صرنا ننزله وصرنا ندرسه تقريبا، هلأ طلاب مثلا بالمخابر صار ممكن يعملوا شيء بهالاتجاه، صاروا معمل يعني يعملوا شيء بمخابر النمذجة الكهربائية نسميها.
1: جميل.
0: يعني إيه بالمناهج نحن عم نتوسع أكثر صراحة بالدراسات العليا، يعني نحن هلا بالسنة بالمواد اللي بقدمها الطالب بالماجستير تقريبا بنحاول نشمل كل شيء جديد. يعني نحن المرونة الموجودة إنه نحن بالماجستير ما في نهاج مقرر، يعني أنا ما عندي مقرر أدرسه مثل السنوات الأولى مثلا رياضيات أو شيء، نحن المنهاج شو في عنا شيء جديد نعطيه للطالب، وكمان نطلب الطالب هو كمان يشوف شو في جديد يقدمه. يعني احنا بموضوع الطاقات الطاقة الكهربائية
1: تمام
0: نواكب الحمد لله، يعني ما عندنا اي مشكلة سواء كطاقة

0: الكهربائية. بموضوع الطاقات الكهربائية كمان عندنا كادر تدريسي يسعى ويعمل ويحقق دائما التطور بحيث يكون المنهاج يعني دائما يحوي جديد.
1: يعني المناهج تواكب احتياجات سوق العمل.

0: اللي عم يدرسوا عم بيحاولوا يشرحوا المنهاج كاملا، يعني ما عندهم اي تقصير صراحه، يعني انا هم زملائي.
1: تمام.
0: بالنسبه لمنهاج الطاقه نفس الشيء، الطاقه اشمل شوي يعني اكثر شموليه، بيغطي كل شيء. هلا نسعى نحن ان شاء الله، يعني احنا الان بصدد انه القسم ما عاد في عندي طاقات متجدده ونظم قدره او طاقه كهربائيه.
1: تمام.
0: رح يصير يعني هو قسم الطاقه والطاقات المتجدده. نحن عددنا خطه درسيه كامله بحيث يصبح خريج جامعه دمشق من كليه لمك باختصاص طاقه كهربائيه يدرس كل موضوع الطاقه، يعني كل شيء بيتعلق بالطاقه يدرسه، سواء طاقه رياح، طاقه امواج، طاقات متجدده، يعني يغطي كامل المنهاج الموجود طاقه وطاقات متجدده.
1: جميل. طيب بالنسبه للتدريب العملي والمخابر، هندسه الطاقه من الاختصاصات يعني التطبيق فيها مهم جدا، يعني الطالب لازم يتعرف على المعدات، يجرب، يقيس، يحل المشاكل ويشوف كيف بتشتغل الانظمه الكهربائيه على ارض الواقع. دكتور، كيف تقيم اليوم واقع التدريب العملي بالقسم؟ هل الطالب عم يحصل على الوقت والفرص الكافية حتى
0: الوقت
1: يطبق؟
0: الوقت موجود. نعم، نحن المشكلة عنا أنه مخابرنا شوي صارت قديمة.
1: أيوة.
0: تمام. يعني نحن المخابر القديمة تحتاج لتحديث. نحن هالشيء هي الصراحة العقبة الوحيدة اللي تواجهنا. يعني نحن نسعى، لتطوير المخابر عنا، ولكن يعني حضرتك تعرفي الفترة الأخيرة كيف كانت.
1: صحيح.
0: نحن عنا مخبر توتر عالي يعد هو الوحيد في الشرق الأوسط. مخبر توتر عالي، المخبر قادر على اختبار كافة التجهيزات المتعلقة أو التابعة لوزارة الكهرباء. نحن عنا كل التجهيزات الكهربائية اللي بتدخل على القطر تمر يعني من خلال وزارة الكهرباء يتم اختبارها في المخبر الوحيد اللي هو بجامعة دمشق وكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
1: تمام.
0: ولكن طبعا المخبر قديم ولكن يحتاج لتطوير، نحتاج لدارات قيادة وتحكم حديثة. يعني هو مخبر صار له أكثر من 25، ما بدي أقول لك 40 سنة يعني صار له، بس فترة طويلة، بس يحتاج إلى تطوير. طبعا نحن نسعى من خلال يعني لو بعض المجهود الشخصي العمل على تطوير المخابر. نحن من فترة قريبة يعني من 2023 و2021 نحن كنا مشاركين في مشروع أوروبي إيراسموس بلس. من خلال هالمشروع نحن حصلنا على يعني استطعنا الحصول على مخبر يتعلق بالشبكات الذكية وكل ما يتعلق بهالأمور، يعني كان برنامج هو له علاقة بهالشيء. نحن حصلنا على مخبر متطور جدا، يعني مخبر كان صناعة 2022 نحن جمع بين 2023.
1: تمام.
0: موجود عندنا نحن هالمخبر صراحة عم نخليه متاح لطلاب دراسات العليا، دكتورة وماجستير.
1: طيب هل لدى القسم حاليا شراكات مع مؤسسات أو شركات عاملة بمجال الطاقة والهندسة الكهربائية لتدريب الطلاب بشكل كافي؟
0: هلا نحن صراحه الان نسعى يعني نحن عندنا اتفاقيه مع مركز بحوث الطاقه والان يوجد عمل على اتفاقيه مع وزاره الكهرباء بحيث الطالب في السنه الاخيره الرابعه او الخامسه يعمل تدريب في الوزارات في محطات الطاقه، في محطات التحويل، في الامور هي. نحن نسعى بقوه صراحه، نحن معنا يعني عندنا اتفاقيات الان، يعني سنبدأ بتنفيذ هذه الاتفاقيات. الوقت السابق شوي كان حرج، تعرف حضرتك الأمور شوي كانت مكركبة، بس نحن بالمستقبل يعني اعتبارا ممكن هالعام القادم إن شاء الله يعني الطالب سيقوم بإجراء تدريب لمدة 3 أشهر. نحن عملنا موافقة يعني عنا مع القسم كقسم أو الكلية موقع اتفاق مع مركز بحوث الطاقة مع وزارة الكهرباء نعمل على توقيت اتفاقية جديدة. نعمل الآن كان في زيارة للسيد العميد لمنطقة عدرا الصناعية كمان لعمل شراكة منطقة عدرا الصناعية تقريبا تحوي كل ما يتمناه الطالب كمهندس طاقة كهربائية. كل الأمور هي طبعا نسعى لخلالها إلى يعني رفع سوية الطالب.
1: جميل.
0: في مستوى العمل في شركات أخرى صراحة، في عنا شركات محلية الآن يعني أنا حكوا معي من الشركة قالوا نحن مستعدين ناخذ 4-5 مهندسين نعمل لهم تدريب لمدة 3 أشهر على حسابنا نحن الشخصي، على حساب الشركة.
1: تمام.
0: في المقابل نحن بنهيئ هالمهندسين 3 أو 4 ممكن نحن نخلي واحد عندنا بمهندس بالشركة عندنا.
1: تمام دكتور. طيب بشكل عام كيف تقيم جاهزية خريج هندسة الطاقة الكهربائية اليوم لدخول سوق العمل؟
0: هلا نحن يعني المهندس الطاقة الكهربائية أو المهندس الذي يدرس في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية يعني حتى بقية الاختصاصات يعني كمعلومات وكأكاديمي هو جاهز لدخول العمل بشكل قوي،
1: جاهز
0: يعني
1: لدخول
0: هو يحوي كم هائل من المعلومات. الذي ينقصه نحن فقط نحتاج أن نحن نوجهه نعمله تدريب لو بسيط شهر شهرين ثلاثة بالاختصاص اللي أنا بدي أشغله فيه. مثلا أنا عندي بدي أشغله مثلا بمجال الطاقات،
1: تمام.
0: لا ممكن هو انا اعمل له دوره 3 شهور.

0: بيكون هو يعني ما أنا بديول صار خبير بس صار على يعني على سوية متقدمة جدا بموضوع الدخول لسوق العمل.
1: جميل دكتور. طيب قبل ما نكمل بباقي المحاور، مهم بالنسبة لنا نسمع الطرف الأقرب لكل هاي التفاصيل وهم الطلاب. نعم. لهيك وكعادتنا ببرنامج ملتقى جامعي نزلنا لعن طلاب قسم هندسة الطاقة الكهربائية لنسمع أبرز التحديات يلي بيواجهها. خلونا نسمع آراء الطلاب ومن بعدها نكمل حوارنا.
2: مناهج عنا شوي قديمة، يعني نحن لليوم عم نواكب التطور، نواكب العصر، عم تكون يعني حتى في عنا كتب من السبعينات، فمشان هيك هي المشاكل بس عم نواجهها، إنه لو يحدثونا بس شوي المنهاج بنكون كتير مضمونين.
3: أول شيء المخابر كتير قديمة، المناهج كمان قديمة كتير، يعني عم ناخد شيء يعني خالص وقتهم، يعني بدنا إنه بس يضبطونا المخابر ويضبطونا المنهاج، لأنه المنهاج كتير صاير قديم يعني. ونسب النجاح بصراحة عم تكون كتير قليلة، يعني ما في نسب نجاح. والدكاترة كمان بشكل عام يعني في منهم الله يعطيهم العافية يعني ما عم يقصروا، وفي منهم كمان بصراحة يعني عم يضربوا الطلاب.
4: ما في مناهج منسقة، نحن هلأ كطلاب هندسة هي عبارة عن 5 سنين، عندك السنة الأولى والثانية والثالثة أنا بعدهم للكبس للصراحة، عبارة عن رياضيات، فيزياء 1، فيزياء 2، رياضيات من 1 للـ4، فيزياء 1، فيزياء 2، عندك لغة إنجليزي 1، 2، 3، 4، هذول كله يعني أنا بعدهم للكب للصراحة، يعني هن ما هم فايتين بالمضمون بشكل يعني كتير سريع، والمفروض يكون يفوتوا للواقع العملي بشكل أسرع. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، المخابر جدا ضعيفة وأغلبها ما نفعال، تمام؟ فنحن عم نعاني من مشكلة العمل. يعني أنا هلأ أنا كزلمة متخرج، أنا الصراحة ما بفقع شيء، إن اللي مشتغل من هو كان صغير بالمصلحة أحسن مني الصراحة.
5: الطاقة الكهربائية هو كفرع كتير حلو، بس نحنا كجامعة نحنا ما منطبقه كتير، لأنه المخابر عنا أبداً يعني الآلات مو ظابطة، بتفوتي على المخابر نصها مو ظابط، يعني بيكون مجموع كل الطلاب على طاولة واحدة وما بتفهم شيء، بيشرح شيء بسيط لأنه الأدوات خربانة، فهي كمجال كتير حلو، بس إحنا كان طبق أبداً هذا الشيء سيء، لأنه إحنا ما منطبق أبداً، فنحنا بس كناخد حضور ونطلع بس.
6: بتلاقي كتير مواد، يعني مواد تعجيزية، يعني دائماً نسب النجاح 20% بتكون، هو الحد الأدنى 20 أساساً، يعني حتى لو في حد أدنى أقل من 20 كان يعني كان ممكن دكاترة تنزل أكثر من هيك نسب النجاح، بالإضافة لأنه يعني موضوع العملي، يعني نحن بالمخابر تقريباً هلأ أنا سنة رابعة تقريباً، ما يعني ما بعرف شيء، ما مستفيد شيء من المخابر ولا عرفت شلون، يعني نحن نتمنى أنه مثلاً يكون في عملي عن جد، عرفت شلون، مو أنه والله بس رحلة على محطة كهربائية وكذا، أو يعني خلص العمل يكون مثلاً السنة الرابعة دائماً رحل مكرر للمحطات الكهربائية وكذا من هالكلام.
7: جامعي. مساحتنا لنحكي واقعنا.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي ومع ضيف حلقتنا الدكتور جمال نصير رئيس قسم الهندسة الكهربائية. أهلا وسهلا فيك دكتور مجددا.
0: أهلا وسهلا، الله يسلمك، الله يعطيك العافية.
1: سمعنا آراء الطلاب وكان في مجموعة من الملاحظات والمقترحات يلي تكررت بشكل واضح. من أبرز النقاط يلي طرح الطلاب كانت مرتبطة بالمناهج الدراسية، من ضخامة المناهج وإنها قديمة المراجع والمقررات، وأيضا يوجد عدد كبير من المواد غير التخصصية بمجال الطاقة الكهربائية. دكتور شو تعقيبك على هاي الملاحظة؟
0: طبعا نحن لما يوضع منهاج أو خطة درسية لهندسة الطاقة الكهربائية،
1: تمام،
0: هالخطة لا توضع هيك عبثا، يعني احنا بنشوف مثلا جامعات العالمية مشهورة، بريطانيا، ألمانيا، هالدول هاي شو هن عم يحطوا مواد، شو عم يدرس الطالب، احنا نضع خطة مشابهة أو قريبة. فنحن لما ندرس خطة يعني منهاج الهندسة الطاقة الكهربائية بجامعة دمشق،
1: تمام،
0: ما رح أبالغ إذا أقولك من أقوى المناهج على مستوى العالم. طبعا أنا رح أحكي لك مثال بسيط، نحن من كم سنة كان عندنا طالب شارك بمسابقة علومه بالقطر عملت وفازوا بالجائزة الأولى، طلع هو على أمريكا، درس بأمريكا، كمل بأمريكا، لما عملوا له تقييم للشهادة يعني هو شو دارس وليقيموا له اللي عنده، قالوا له أنت دارس ساعات عملي أكثر من المطلوبة، يعني منهاج قوي، وهو ما شاء الله هلا يعني هو يعادل إذا بدنا نقيس عمله الآن

0: الولايات المتحدة، هو يعادل كمدير عام بأي شركة عامة، هو مخرج جامعة دمشق. فنحن المنهاج يعني أي مادة تدرس للطالب لا تدرس أو ما بدأت هيك عن غرق. يعني طالب الهندسة مفروض يدرس رياضيات، مفروض يدرس فيزياء، يعني المنهاج قوي جدا. ونحن يعني بجوز بعض الأمور قديمة، ولكن الأمور قديمة يعني أمور رياضية ما في شيء اسمه قديم حديث، يعني بالرياضيات ما في شيء، بالفيزياء ما في شيء اسمه قديم حديث. نحن ممكن يكون مثلا بعض الأفكار قديمة ولكنها لا تعتبر قديمة لأنه يعني ما لم تطور بعد ذلك. يعني مثلا أنا عندي مولد تزامني، هالمولد ما تطور بعد اسمه مولد تزامني، نحن بندرسه. شو بيحدث؟ تطويرات بسيطة ممكن يأخذ الطالب بالدراسات العليا، بالدراسة العليا. فكمنهاج المنهاج ليس قديم، المنهاج يواكب يعني أي خطة درسية. الخطة الدرسية اللي عددناها مثل ما تفضلت محاضرتك سابقا
1: تمام،
0: اللي راح نستخدمها طاقة وطاقات من الجزء يعني شاملة ومغطاة لكل الأمور ما تتعلق بالطاقة الكهربائية.
1: يعني دكتور، هو الطالب ربط ضخامة المواد بانخفاض نسب النجاح ببعض المقررات. دكتور، هل يتم بشكل دوري مراجعة حجم المقررات ونسب النجاح؟
0: هلا بالنسبة للحجم المقرر ما في، يعني ما في حجم، يعني في خطة درسية فيها مثلا وليكن مثلا رياضيات أو مادة الفلانية توتر عالي، في نقاط أساسية لازم يغطيها المنهاج. طبعا هاي النقاط مأخوذة من جامعة أخرى مشابهة، قد تكون في فرنسا، قد تكون في ألمانيا. يعني هن شو بيدرسوا مثلا طالب السنة الرابعة في اختصاص توتر عالي، نحن لازم نغطي المحاور الأساسية
1: تماما.
0: يعني احنا ما بنشي بضيف مشي من عنا. بالنسبة لموضوع نسب النجاح هلا يعني ممكن يكون في دكتور يعني تصليحه صعب شوي، تطلع نسب النجاح قليلة، بس بشكل عام يعني هاي الشيء موجود بكل الجامعات مو فقط عندي.
1: طيب،
0: يعني كل الجامعات لها نسب نجاح متفاوتة، فالشيء يعود بالأساس إلى الطالب. يعني أنا بسأل الطلاب شو بالنسبة للطاقة، بقولون أنا الدوام هو نصف النجاح. يعني أنا بمقدار نسبة الطلاب الأساسيين المداومين تكون نسب نجاح. أنا عندي 100 طالب بيداوموا 50 نسب نجاح 50، بيداوموا 20 نسب نجاح 20.
1: أو أيضا دكتور، ذكر الطلاب عدد المواد كثيرة وغير متخصصة بمجال الطاقة. يعني
0: أبدا أبدا أبدا، يعني نحن برجع لك لما نحن نعطي للطالب مثلا رياضيات أو فيزياء أو شيء مثل ما حكى لك رياضيات واحد واثنين وثلاثة
1: تماما، غير أنه متخصصة لمجال الطاقة الكهربائية بشكل كافي.
0: يعني نحن هلا انا يعني صار لي فتره انا كل شيء اخذته بالرياضيات بستخدمه. كل شيء اخذته تعلمته بالرياضيات والفيزياء بستخدمه الان. يعني بالرياضيات، تكاملات، عقد، يعني كل الامور هي نستخدمها، يعني الطالب يستخدمها بشكل يومي. يعني الكهرباء، الهندسه الطاقه الكهربائيه اللي بيمشي هي الرياضيات والفيزياء.
1: تماما دكتور. طيب، من أكثر النقاط يلي لفتتنا بحديث الطلاب كانت تجربتهم مع الجانب العملي. بعض الطلاب وصفوا التدريب العملي بأنه أحيانا بيقتصر على الحضور أكثر من الاستفادة الفعلية، وبيشوفوا أنه المطلوب هو وقت عملي أكبر. كيف بتشوف دكتور هاي الملاحظة؟
0: نحن صراحة مثل ما حكينا البداية، نحن بالنسبة لموضوع العملي نعاني مشكلتين أساسية أنا كقسم طاقة كهربائية.
1: تمام.
0: المشكلة الأولى هي أعداد الطلاب الكبيرة. يعني أنا قسم الطاقة يخدم باقي الأقسام بالمواد اللي تتعلق بالكهرباء.
1: طيب،
0: يعني أنا مثلا قسم الحواسيب، والحواسيب شو مواد بتتعلق بالكهرباء بيجي بيعملها عندي بالمخبر. قسم الميكانيك شو في عنده مواد كهرباء بيجي بتعلم المخبر. قسم الغزل والنسج كل هال، يعني نحن مربوطين بكل الاختصاصات. يعني عنا أعداد طلاب بالمخابر أعداد هائلة صراحة. يعني ممكن لما حكينا عن أعداد طلاب بالكلية أنه 20,000، ممكن أنا بيجيني على المخابر خلال السنوات الماضية 15,000 يجون عندي على المخابر.
1: صحيح، مع ذكر هاي النقطة كمان أيضا في صبية قالت أنه أحيانا عدد كبير من الطلاب بيكونوا موجودين حول تجربة أو جهاز
0: بالضبط.
1: واحد، بالتالي مو كل طالب بيحصل على فرصة فعلية للتطبيق،
0: لأنه أنا عندي أعداد كبيرة فوق طاقتي صراحة. الأعداد في أعداد متدربين أو المخبر فوق طاقة. بالإضافة للنقطة اللي حكيت لك أنه نحن مخابرنا، يعني أنا ما بدي أقول لك أنه لم يحدث فيها تحديث وتطوير منذ أكثر من 15 عاما. طبعا بتعرف في الوضع شلون كان، يعني حتى الآن احنا ما طورنا شيء بالمخابر. إلا المخبر اللي الوحيد اللي جبناه احنا كان مجهود شخصي صراحة، المخبر أرتي لاب اللي حكينا عنه، مخبر الشبكات الذكية، كان مجهود يعني مجهود شخصي معتمد على الدكاترة اللي كانوا مشاركين بالمشروع.
1: طيب دكتور، يعني هل في خطط لتحديث هاي التجهيزات وزيادة عدد الأدوات بما يسمح لكل طالب يحصل على فرصة أكبر بالتطبيق؟
0: طبعا الخطة موجودة، نحن دائما نسعى، بس يعني حضرتك تعرف في وضع البلد الآن، يعني وضع
1: صحيح.
0: بلد خرجت من حرب بعد 15 سنة، يعني حرب كانت مدمرة صراحة، مستنزفت كل خيرات البلد. هلأ نحن يعني صراحة نعمل الآن

0: كالتالي، نحن هلا في يعني بعض الشركاء الخارجيين، هلا نحن في صدد في جهه اوروبيه يعني اوروبيه سوريه لها علاقه باوروبا وسوريا معا، هلا بصدد انشاء يعني مقر بحثي تابع للكليه كامله، وبداوا بهالخطه يعني هذا راح نشتغل فيه. وعندنا شركات دكتور. عديده يعني حابين يساهموا ويطوروا بموضوع البلد، يشتروا تجهيزات، ولكن هالشيء طبعا يحتاج بعض الضغط صراحه.
1: يعني ايضا يعني ايضا لانه كمان في عباره ذكر الطالب انه الشخص اللي عم يشتغل بالمصلحه ممكن يكون عنده خبره عمليه اكبر من الطالب، يعني هون السؤال مو عن مقارنه بين الطالب والعامل، وانما عن اهميه انه الطالب يطلع من الجامعه وهو حامل معه خبره عمليه حقيقيه.
0: تمام. هلا هون في نقطه مهمه جدا.
1: تفضل.
0: هلا انا ما بقيس المهندس بانه هو يعني يعرف يشتغل شغله كهربائيه محدده، هي بيشتغلها العامل الفني بتعلمها. يعني المهندس، مهندس الطاقة الكهربائي أو المهندس بشكل عام له دوره يختلف عن دور العامل اللي بيركب مثلا بيمدد كهرباء أو شيء. يعني المهندس يعني هو شغلته هندسة وليس شغلته أعمال بسيطة. بالنسبة لموضوع شو بيتعلم الطالب بالهندسة، نحن في عنا طلاب عم يتخرجوا وعم بيكونوا على سوية علمية عالية جدا، يعني بيكونوا خبراء تقريبا وعددهم ليس قليل، بس كمان الطالب بيكون عنده اهتمام.
1: صحيح.
0: يعني الطالب هو بده يهتم بالمقبل. يعني انا بيجون طلاب في من مثلا من 50 طالب اللي ممكن يسالوني 4 أو 5 المهتمين، فنحن انا ما بدي اروح لكل طالب اقول له انت شو بدك تسالني او شو بدي اعلمك. يعني الطالب هو بده يسعى يتعلم، هو بده يسعى للعلم. هاي الشيء بكون يعني الطالب عم يطلع ما استفاد شيء بكون تقصير منه 100%.
1: يعني دكتور بالنهايه اكيد الطالب دائما بيطمح يشوف تجربته الجامعيه بافضل صورة ممكنة، وواضح أنه تأهيل مهندس قادر يدخل سوق العمل ما بيتوقف عند حدود القاعة أو المخبر، وإنما مرتبط كمان بمدى قدرة التعليم الهندسي على مواكبة التغيرات يلي عم يشهدها قطاع الطاقة نفسه. لهيك قبل ما ننتقل لخطط القسم والمرحلة القادمة، خلونا ناخد صورة أوسع عن هاي التغيرات وشو عم تفرض من مهارات ومتطلبات جديدة على مهندس الطاقة الكهربائية. نتابع التقرير.
2: هندسة الطاقة الكهربائية اختصاص يواكب تحولات قطاع الطاقة. لم تعد منظومة الطاقة الكهربائية اليوم تعتمد فقط على محطات التوليد التقليدية وشبكات النقل والتوزيع، فالتطور التقني والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة فرضت مفاهيم جديدة بدأت تعيد تشكيل هذا المجال، وتأتي مصادر الطاقة المتجددة في مقدمة هذه التحولات مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحاجة إلى دمج هذه المصادر ضمن شبكات الكهرباء بطريقة تضمن استقرار التغذية وكفاءة استخدامها. وبالتوازي مع ذلك، بدأت الشبكات الذكية تأخذ مساحة أكبر في قطاع الطاقة من خلال الاعتماد على أنظمة المراقبة والتحكم والعدادات الذكية، بما يسمح بإدارة الشبكات بشكل أكثر كفاءة واكتشاف الأعطال والتعامل معها بصورة أسرع. كما أصبحت أنظمة تخزين الطاقة من المجالات التي تحظى باهتمام متزايد، لما توفره من إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة حتى في الأوقات التي لا تكون فيها الشمس أو الرياح متاحة. هذه التطورات وسعت من طبيعة المهام التي يمكن أن يقوم بها مهندس الطاقة الكهربائية، فلم يعد دوره مرتبطاً فقط بالتشغيل وصيانة المنظومات التقليدية، وإنما أصبح مرتبطاً أيضاً بتصميم الأنظمة الحديثة وإدارة مصادر الطاقة المتنوعة وتحليل البيانات واستخدام تقنيات التحكم والمراقبة. ومع هذا التغير تبرز أهمية إعداد المهندس داخل الجامعة بطريقة تتيح له الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي والتعامل مع التقنيات التي سيجدها في بيئة العمل. فقطاع الطاقة لا يتغير فقط في أدواته وتقنياته، وإنما تتغير معه المهارات التي يحتاجها، ما يجعل تحديث التعليم الهندسي والتدريب العملي جزءاً أساسياً من إعداد مهندس قادر على مواكبة مستقبل الطاقة.

0: كان هذا التقرير عن أبرز التحولات يلي عم يشهدها قطاع الطاقة الكهربائية واللي عم تفتح مجالات جديدة أمام المهندس، وبنفس الوقت عم تفرض عليه مهارات ومعارف مختلفة. وبناء على هاي التغيرات خلينا نرجع لعند حضرتك دكتور ونحكي عن الخطوة يلي جاية. شو عم يقدم القسم اليوم حتى يكون طالب هندسة الطاقة الكهربائية جاهز للمستقبل؟
1: هلأ بالنسبة لموضوع الطاقات المتجددة، نحن لك عندنا قسم طاقات متجددة، يعني نحن في هذا القسم يدرس ويتعلم الطالب كل ما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات الأخرى. يدرس الطالب كل ما يتعلق بأنظمة تخزين الطاقة، المدخرات والبطاريات والمكثفات فائقة السعة. كل الأمور هي بيغطيها الطالب. طبعا طاقات متجددة هلأ هو اختصاص أنه شوي صار يعني أكثر، خلينا نقول أكثر قربا للطاقة، يعني يختلف عن اختصاص طالب الطاقة العادية اللي هي الطاقة بشكل عام. طبعا طلاب الطاقات المتجددة طبعا منذ نشأة القسم تقريبا وهم يسعون في مشاريع تخرجهم لمواكبة هذه مصادر الطاقة المتجددة. يعني أنا عندي مثلا طلاب بيصمموا عنف ريحية صمموها بالكامل بتولد طاقة كهربائية، بيعملوا نموذج مخبري صغير عنف موجود نظاميا. الطلاب بيدرسوا مثلا بيصنعوا لي نظام شمسي بنسميه مع أنظمة ملاحقة شمسية، طبعا في مشاريع تخرج يعني النظام يلاحق الشمس للحصول على أعظم استطاعة ممكن خلال النهار، ومشاريع عديدة فيما يتعلق بموضوع الطاقات المتجددة.
0: تمام.
1: إذا بنروح لموضوع الشبكات الذكية، طبعا نحن عنا كمان باختصاصات الطاقة المتجددة يوجد يعني مناهج متعلقة بهذا بموضوع الشبكات الذكية بالكامل. يعني نحن لما يكون عندي شبكة نظامية ماذا يحدث لهذه الشبكة أو كيف يتغير أداء الشبكة عندما يضاف لها توليد موزع أو طاقات متجددة، كل الأمور هيدرسها الطالب بالتفصيل. يعني عنده معلومات كافية عنها. بالإضافة لموضوع مشاريع التخرج كمان بما يشمل الشبكات الذكية والتعامل معها وكيف تتحول الشبكة الذكية، وكل الأمور هي مغطاة في السنة الخامسة في مشاريع التخرج كمشاريع تخرج، وبالسنة الأولى بالماجستير باختصاصات الطاقة المتجددة يعني يوجد مواد تدرس لها علاقة بالشبكات الذكية مباشرة.
0: هل يتم استثمار مشاريع التخرج بطريقة بتناسب الطالب وبتحقق نجاحه؟
1: والله هلأ نحن ينقصنا يعني بهالفترة القريبة القادمة يعني هناك خطوات بحيث يربط أو يكون مشروع الطالب جزء من مشروع مستقبلي. يعني هلأ نحاول أنه أنا أي طالب عنده مشروع قيم يمكن أن يحول هذا المشروع إلى تجربة يمكن أن يبنى عليها فعل تصنيع أو شيء، نحن بنحاول نحول نروح بها الاتجاه.
0: تمام.
1: يعني أنا يكون مشروع الطالب عندي اللي راح يصنعه يصبح سلعة يومية، عم نحاول نسعى بها الشيء صراحة
0: إن شاء الله. دكتور
1: إن شاء الله.
0: دكتور بالتركيز أكثر على فكرة أو نقطة الشراكات وفرص التدريب والتوظيف، هل ممكن تتوسع هاي الشراكات مستقبلا لتشمل مشاريع تطبيقية أو فرص عمل للخريجين؟
1: نعم. هلأ نحن من فترة قريبة كان في شركات محلية يعني عملت محاضرات كيف يدخل الطالب إلى سوق العمل.
0: تمام.
1: يعني هي بتعمل محاضرة بتوجه الطالب انك شو انت لازم تنمي مهاراتك، السيرة الذاتية تبعك لازم شو تكون قوية لحتى انت تفوت لسوق العمل. طبعا هالشي تم كمان اليو ان دي بي كمان عمل محاضرات عنا.
0: جميل.
1: كمان اليو ان دي بي الان بصدد عمل دورة تدريبية مدة تقريبا يمكن 200 ساعة و 300 ساعة طبعا لكل كلية الهمك مو بس الطاقة. هي الدورة راح تكون أونلاين وراح تكون على فترة طويلة على ساعات متعددة، وسيتم اختيار الأفضل بالنسبة لها. بالنسبة لموضوع اللغة الإنجليزية راح يلعب دور كبير صراحة.
0: جميل.
1: وراح يكون في يعني دورة على مستوى عالمي، يعني المدربين راح يكونوا من تركيا ونعمل للطالب دورة تدريبية كل الأمور بتتعلق كيف يدخل إلى سوق العمل، يعني رفع سوية الطالب بحيث يكون جاهز للدخول بسوق العمل. الآن كمان عندنا احنا وفي كمان وزارة الصناعة كمان الآن تسعى لهالاتجاه نفسه، ان احنا بدنا نشوف شو سوية الطالب العلمية، الطالب شو بيحتاج نقويه ببعض النقاط، شو نعمله دورات تدريبية، كل الأمور هاي كمان بصدد يعني الآن موضوع مطروح جديد كمان نقوي مهارات الطالب بهالشيء
0: حتى أيضا لطلاب الماجستير.
1: لا طلاب

0: طلاب الخريجين والماجستير.
1: تمام.
0: نحن كمان عملنا شراكة مع في جامعات ألمانية، يعني اتفاقيات قيد التوقيع بما يخص موضوع الطاقة الكهربائية، بما موضوع طاقة الرياح. يعني سيكون هناك في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله محاضرة بما تتعلق بواقع طاقة الرياح في سوريا.
1: جميل.
0: طبعا السنة الماضية انعمل دراسة شاملة خلال مشروع متكامل إنه نحن شو فينا نستفيد من طاقة الرياح في سوريا، يعني شو فينا نعمل محطات توليد، نصمم عنفات توليد، كل الأمور هاي.
1: جميل.
0: بالفترة القريبة الماضية من الأسبوع الماضي كمان نحن كنا على لقاء مع شركة تصنيع ألواح شمسية جينيكو. نحن قابلنا المدير الفني في الشركة، المدير على استعداد، يعني اليوم كنا عم نتواصل معه كمان. الآن نحن بصدد عمل دورات تدريبية للطلاب للخريج أو السنة الخامسة.
1: تمام.
0: دورة تدريبية بما يتعلق سواء بالطاقات المتجددة، طاقة شمسية، أو شو ننمي أمور الطالب كأمور لوجستية خلينا نسميها، يعني أنه كيف يدخل لسوق العمل، ننمي مهاراته، ننمي الأمور الاقتصادية عنده، كل الأمور هاي. وفي نهاية الدورة سيعطى الطالب شهادة موقعة من شركة جينيكو، هي الشركة الصينية. رح يعمل طبعا خلال هالدورة هاي. نحن نسعى بالفترة القادمة إن شاء الله، بس لهلأ الطلاب عندهم امتحانات، أنه نعمل هيك دورة موجودة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وكمان نفس الشريك هو الجينيكو. نحن الآن ممكن نربط جامعة دمشق قسم هندسة طاقة كهربائية مع مخابر متعلقة بالطاقات المتجددة في جامعة أخرى، ممكن بالسعودية، ممكن بقطر، بالإمارات، أو حتى الصين. يعني الآن نحن عم نسعى بهالموضوع، زائد أو بالإضافة لذلك الشركة نفسها كمان حابة تطور عنا شيء بالمخبر، يعني إن أمكن طبعا. يعني شوف أنه هن يعني هم بالشركات كبرى مثل الشركات هاي يكون عندي مبالغ يعني كبيرة للبحث العلمي، فممكن نساعد شوي في تطوير مخبر الطاقات المتجددة في الكلية عنا إن شاء الله.
1: دكتور، بما تبقى من الوقت وبعد كل اللي حكينا عنه اليوم، شو الرسالة اللي بتحب توجهها لطلاب هندسة الطاقة الكهربائية، وخاصة للطلاب اللي عم يحضروا حالهم لسوق العمل وعم يواجهوا كل هاي التحديات؟
0: هلا الطلاب، يعني انا نصيحه عندي انه هلا اذا كانوا عاملين شيء سابقا دورات يعني تدريبيه او شيء، يعني نمي الاتجاه اللي حابين يكملوا فيه، يعني يكملوا بهالاتجاه. النقطه الثانيه، يعني الطالب الحمد لله كمستوى علمي، مستوى علمي كثير كويس، ويكون عنده ثقه بنفسه قويه. انا بحكي للطلاب عندي بالسنة الخامسة، أنا عندي مواد درس إنه أنتوا يعني خليكم أنتوا يكون عندكم ثقة بنفسي، ثقة قوية بنفسكم، أنتوا يعني أنتوا يعني علماء صغار، فلا تخافوا من أي شيء، وأنتوا قادرين على إنه أي شيء تحدي بتتجاوزه.
1: تمام.
0: يعني موضوع الثقة موضوع مهم جدا جدا.
1: أكيد دكتور، من خلال حديثنا اليوم حاولنا نقرب أكثر من واقع قسم هندسة الطاقة الكهربائية، نفهم التحديات يلي بتواجه العملية التعليمية والجهود لتطوير المناهج والتدريب والتجهيزات وربط الطالب بشكل أكبر بالواقع المهني وسوق العمل. بدنا نتشكرك الدكتور جمال ناصير، رئيس قسم الهندسة الكهربائية، شكرا لك على كل المعلومات والتوضيحات.
0: سعيد جدا باللقاء معكم وبالاستضافة.
1: شكرا لك، واهلا وسهلا فيك بملتقى جامعي.
0: يعطيك العافيه. اهلا وسهلا.

0: بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على واقع قسم هندسة الطاقة الكهربائية، من واقعه الأكاديمي ومناهجه ومدى مواكبته للتطور للتدريب العملي والمخابر والتجهيزات والبنية التحتية، وصولاً لصوت الطالب وأبرز التحديات يلي بيواجهها، وأيضاً فرص التدريب والتوظيف والخطط المستقبلية لتطوير القسم بما ينسجم مع التطورات يلي عم يشهدها قطاع الطاقة. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملتقى جامعي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الدول العربية. وزير الداخلية أنس خطاب يتقدم بالتعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد حسام الدين غميرة، سائلا الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. نائبة رئيس البعثة الأممية لشؤون اللاجئين تؤكد أن المفوضية تسهل عودة أي سوري يرغب بالعودة إلى سوريا بشكل طوعي، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية للعائدين في بلدان اللجوء قبل العودة. وزارة النقل تنفي ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا. وفي خبرنا الأخير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تأجيل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب المعاهد التقنية. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.

0: مين عارف هيكون ايه مين عارف.
1: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبر وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب سقور.
1: دقائق مرح

0: جوزي جوزي يا أستاذ.
1: شبه جوزك يا حرمين؟
0: اكتشفت أنه ما عاد حبني مثل الأول.
1: وأنت لساتك بتحبيه؟
0: مالي متأكدة من عواطفي.
1: ايه رح أعمل معك منيح وضروري بدك تشكريني.
0: حضرتك رح تعمل شغلة منيحة؟ مو معقولة.
1: لا معقولة اختي معقولة. شو رأيك بالطلاق؟
0: أعوذ بالله يا أخي أعوذ بالله. وين بدي روح يا أستاذ؟ ما لي حدا.
1: طيب بلاها لكان ارجعي لعند جوزك ودوق الأمرين منه.
0: ما بدي أرجع لعنده.
1: حيرتيني. شو بدك يعني أعمل؟
0: طلقني منه بركضاً بيرجع بيحبني يا أستاذ.
1: حاضر طيب شغلتك بسيطة كلهم كم يوم وعلى إيدي رح خليكي تطلقي. إيه
0: بس ما قلت لي أكيد رح تطلقني منه.
1: ولو شغلة بسيطة.

0: لك يا أبو عادل هالجماعة نقروا راسي، خلصنا من القصة بقى.
1: يا أم عادل يا أم عادل، صرت حاكي مع الأستاذ 20 مرة وكل مرة بيوعدني خير، شو أعمل؟ الزلمة معه حق.
0: طبعا معه حق، مين رح يشهد معه غيرك؟
1: شو قصدي؟
0: قصدي إنك كل نهار عم تلعب طاولة زهر وتشرب أرجيلة أنت وياه.
1: والمعنى؟
0: المعنى إنه هالقضية ما رح تنتهي على خير.
1: لا ست معادل، الزلمة عم يتابع القضية.
0: يا حبيبي على المتابعة، لك يا زلمة القضية بسيطة ما بدها متابعة.

0: يا حبيبي يا أبو عادل، عم أقول لك إنه القضية كتير بسيطة، كلهم كم يوم والدعوة بتكون بجيبتك الصغيرة.
1: يا عزيزي يا أستاذ، المرة بالبيت طالعت روحي، نقرت راسي، بدي أخلص من العي.
0: شوفت عينك أبو عادل، شوفت عينك، الشغل لفوق راسي.
1: لكان خلينا نبلش بطاولة الزهر، بركي منلحق نلعبنا شي برتية.
0: هيك ها هذا الحكي الحلو.
1: اللي أستاذ، ولو انه سؤال محيرني، امتى عم تدرس كل هالقضايا يلي عم تتكدس فوق راسك؟
0: عم أجلها.
1: شلون عم تأجلها؟
0: ما بعرف، هي عم تتأجل لحالها، بس في قضية ما قدرت أجلها. صحيح انها كانت بسيطة كتير، بس ما قدرت أجلها.
1: وشو هالقضية؟
0: هذا يا سيدي اجاني موكل، شغلته بسيطة.
1: شو عنده؟ مخالفة برو؟
0: لا لا وعدي لا. هذا الموكل متهم انه قاتل.
1: قاتل؟
0: ايه
1: قاتل. وبتقول بسيطة؟
0: قلت لك يا ابو عادل انه متهم، متهم بالقتل، متهم اتهام.
1: ايه
0: يعني.
1: ايه فهمت عليك. وكم واحد قتل؟
0: 2 وجرح 4.
1: 2 بس؟
0: وشو بدك ياهم يكونوا 10 يعني؟
1: ايه ايه ايه. وشو صار معه بعدين؟
0: دافعت عنه، دافعت عنه بكل الطرق يلي بعرفها ويلي سمعان فيها.
1: ايه ايه فهمت عليك. وشو صار معه؟
0: وحكيت بهالمحكمة حكي انه هالزلمة مظلوم يا جماعة، بريء كمان بريء.
1: لك ايه ايه ايه. وشو صار معه؟
0: وانه كان في حالة دفاع عن النفس كمان.
1: وبعدين شو صار معه؟
0: حكموه بالاعدام.
1: بس هي
0: وشو في اكتر من هي؟ بس وينك؟ رح استانف الحكم ها، وبدي تابع القضية لانه هي القضية كتير بسيطة.

0: يا أستاذ هالقضية اللي كلفناك فيها ما بقى بدنا نتابعها.
1: ليش ست معادل ليش؟
0: هيك أخي هيك ما بقى بدنا نتابع القضية.
2: ما بيصير قضيتكم بسيطة كتير ست معادل. بعدين وينك؟ أبو عادل صديقي وأخي وأنا رح أتابع القضية لآخر لحظة. بدي أقدم لكم خدمة محرزة.
0: قلت لي بدك تتابعها لآخر لحظة؟
2: هي طبعا. الله يسامحك يا أم عادل. على كل حال مثل ما قلت لك الشغلة بسيطة، قضيتكم كتير بسيطة ومع ذلك رح أتابعها.
0: يا أستاذ القضية خسرت وأنت مالك دريان.
2: لا شو هالحكي، ما بصير تخسر، القضية بسيطة كتير.
0: عم قل لك القضية خسرت وصدر فيها حكم.
2: إيه ولو رح أتابعها. هيك قضية بسيطة لازمها متابعة.

0: استاذ الله يوفقك، بدي اطلب منك خدمه.
1: تفضلي يا خانوم.
0: انا كلفتك من كم يوم بقضيه.
1: ايه مزبوط طبعا، ولو وانا قلت لك اني رح اخليكي تتطلقي من جوزك لكان.
0: ممنونه منك كتير
2: كثير. من مكتبتنا الاذاعيه.
0: بس انا ما بدي اتطلق.
1: شو؟ شلون ما بدك تطلقي؟ بيصير هالحكي هلا؟
0: ايه اخي بيصير هالحكي، انا وجوزي تفاهمنا ورجعنا نحب بعضنا البعض، فيها شيء هيك؟
1: ايه طبعا فيها شيء. انا عملت كل جهدي حتى صدر الحكم بالطلاق، وحضرتك جايت قلي لي انك رجعتي تحبي جوزك. شو وين قاعدين نحن اختي؟
0: ايه بس انا ما بدي اتطلق، بدي اعيش مع جوزي.
1: ما بيصير ما بيصير، الطلاق حصل يا اختي. شغلتك يا حرمه كانت بسيطه، ومن اول مرافعه وافق القاضي على الطلاق. شو فكرتينا عم نلعب نحن؟
3: دقائق مرح.
4: يا أمور الخد الخد بلور، والرقة رقة عصفور، والضحكة ضحكة مسحورة. حلوة يا أمور الخد الخد بلور.

0: قلبي مشكورة، إن قلبي مشكورة، إن قلبي مشكورة، إن قلبي مشكورة. حلت وقت أمورة، الخد الخد بلورة، والرقة رقة عصفورة، والضحكة ضحكة مسحورة. حلوة يا أمورة، خد الخد بلورة، والرقة رقة عصفورة.
1: يا زلمة سمك بالليل المدور بالصحة.
2: يعني هلأ حضرتك مشغول بالك على صحتي؟
1: طبعا، مو أنت جوزي العزيز وقرة عيني.
2: إيه حاجتك كتر الغلبة حاجة، قومي قلي لنا فرخين سمك مع شوية مجدرة، وهاتي راسين بصل كمان.
1: وسطل مي.
2: السطل بعدين. يلا أم إبراهيم، يلا يا أحلى أم إبراهيم.
1: حاضر حاضر يا جوزي، يا ضيع عيني.
2: يا أم إبراهيم
1: صيد العصاري.
2: أم إبراهيم
1: يا سمكي،
2: لا تقلي السمكات بالمطبخ بأرض الديارها.
1: لكن وين بدي قليل حبيب الروح بوط النوم.

0: شو ابو عبدو؟ شو بك ضايج وعم تحوص سيدي؟
1: جوعان لك يا ابو اسعد، جوعان ومشتهي اكل لي لقمه طيبه.
0: قوم لك هلا عند اخوك ابو ابراهيم سيدي.
1: اتركنا منه، هلا بيكون عم يتخانق هو ومرته.
0: بس لا تنسى انه ام ابراهيم تعمل لقمه طيبه سيدي، وبعدين نحن اصدقاء واهل تمام سيدي.
1: وليش ما تقتصر الموضوع وتعطي اوامرك للست حرمكم؟ خليها تعملنا شي كم صحن من اللي بيحبن قلبك.
0: ما حزرت ابدا سيدي. شنو اختك ام اسعد ضعيفه بموضوع الاكل الطيب تماما مثل السيده حرمكم المصون سيدي.
1: ها والعمل؟
0: انا عندي حل، خلينا نروح لعند اخوك ابو ابراهيم ونشوف شو عاملين من الماكل الطيبه سيدي.
1: ايه سيدي مثل ما بتريد.

0: فعلا الريحه لك يا ابو عبدو.
1: إيه إيه إيه شاميم شاميم لكان مالي شاميم. يا سلام يا سلام على السمك.
0: والله والله زبطت معنا تمام تمام سيدي.
1: شايف لك أبو أسعد أختك أم إبراهيم عم تقلي السمك بأرض الديار.
0: باينتون سمكات محرزين سيدي. سلطاني يا أبو عبدو سلطاني سيدي.
1: هلأ من هون شفتون وعرفت إنه سلطاني سلطاني سيدي.
0: أخوك أبو أسعد خبير بكل أنواع السمك سيدي، لأنه يا أبو عبدو أنا بزماني اشتغلت بالبحر سيدي، ومرة كنت
1: عم تقود سفينة بالحرب العالمية الأولى، فهمناها هي، وصدت سمكة طولها 44 متر.
0: لا لا لا أبدا سيدي أبدا، شبنا يا أبو عبدو، ما في سمكة طولها 44 متر سيدي، طولها كان 7 متر و20 سنتي وبس سيدي، ولهلأ محتفظ بصورتي التذكارية أنا والسمكة وواقف جنبها وعم نبتسم سيدي.
1: ها عم تبتسموا سيدي. شوف أبو أسعد، ما حدا بيتحمل حكاياتك الظريفة واللي ما لها طعمة غيري أنا، فأحسن إلك وإلي إنك تغتصر، وإذا بتسكت بيكون أحسن سيدي.
0: يا عيني يا عيني.
1: على شو أبو أسعد؟
0: على أختك أم إبراهيم وهي رايحة من البيت وتارك السمكات في أرض الديار سيدي.
1: شو قصدك؟
0: لا تحكي سيدي، رح أتناول السمكات وأرجع لعندك، خليك هون سيدي.
2: شبك أم إبراهيم شبك؟ ليش هيك عم ترج فيه؟
3: ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو إبراهيم يا جوزي وضيعيني.
2: ولك خير شوفي خبريني يا روحي خبريني.
3: السمكات السمكات يا أبو إبراهيم.
2: إيه؟
3: السمكات يا حياتي.
2: شبن السمكات يا بقية عمري؟
3: أكلتن القطة.
2: شو؟ كلن كلن أكلتن يا مقصوفة الرقبة؟
3: إيه كلن، ما ضل غير آخر فرخين يلي بالمقلاي.
2: الله لا يعطيك يا عافية، لك شلون بتتركيهم بأرض الديار؟
3: رحت لحتى قلي بصلت المجدرة ورجعت قمت ما لقيت السمكات، هيك صار معي. بترجاك يا أبو إبراهيم بترجاك طلقني.
2: العمى وليش لحتى طلقك لك أم إبراهيم؟
3: حتى ما عيدها مرة تانية ونغص عليك أمسياتك.
2: ماشي الحال تركيني أفكر هلا خاطرك أم إبراهيم.
3: لو

0: يا سلام يا عيني، خد خد اخي ابو اسعد، خد هالفرخاد كل وادعي لي.
1: هات ديال هالفرخاد اطيب من اللي قبله سيدي. اخ ما بقى فيني اكل، رح انفجر يا ابو عبدو، رح انفجر.
0: تعرف لك يا ابو سعد
1: شو سيدي،
0: افكارك احيانا ما بقى شيء.
1: وشلون بقى سيدي؟
0: يعني هلا لو ما كنت فكرت بزياره ابو ابراهيم، منين كنا بدنا ناكل سمك سلطاني بهالليل؟
2: مين؟
3: انا ابو ابراهيم.
2: ابو ابراهيم تفضل تفضل، الباب مفتوح.
3: يا الله لا اله الا الله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سيدي. اهلا اهلا بالسيد ابو ابراهيم، تفضل تفضل سيدي. اهلين وسهلين، حماتك بتحبك تمام سيدي. ايه بالله حماتك بتحبك، تفضل تفضل كل معنا سيدي.
3: مالي نفس منوب.
0: لك شبك ابو ابراهيم شبك، شايفك مو على بعضك.
3: ايه والله ايه والله معكر شوي.
1: وليش اخي ابو ابراهيم؟
3: عندي هالمره درويشه عم تقلي كم فرخ سمك بارض الديار.
0: ايه ايه وشو صار؟
3: قامت لتقلي بصلة المجدرة بالزيت وتركتهن مع الصينية يلي مثل هي بأرض الديار.
1: ايه وشو صار بعدين سيدي؟
3: ايه وقت رجعت ما لقيت السمكات، قمنا تخانقنا.
0: لا لا لا لا يا ابو ابراهيم، طيب لشو الخناق؟ مو منيح الواحد يتخانق هو ومرته من شان شوية سمك. طيب يلا قرب قرب.
3: ما بدي اكل. قال شو؟ قال القطة اكلت السمكات.
1: بقى هيك قالت لك ام ابراهيم سيدي؟
3: ايه سيدي هيك قالت ام ابراهيم.
0: ايه لازم تصدقها.
3: شو بدي صدقها انت تاني؟
1: عيب عيب يا ابو ابراهيم، ما بصير سيدي، ما بصير الواحد يكذب مرته ابدا سيدي.
3: ايه بدي افهم منكم شغلة صغيرة انت وياه.
0: اتفضل افهم.
1: تفضلوا سيدي.
3: اذا كانت القطة اكلت السمكات ماشي الحال، امري لله. صدقنا القطه اكلت السمكات والصينيه كمان اكلتها القطه. ايه بدي كسر دياتك انت وياي يا محتالين.
4: دقائق مرح.

0: أعزائي المستمعين، هذه حكاية من إحدى حكايات تشودومير، ولكن لنستمع إليها.
1: وينك يا أم أحمد؟
2: خير خير أختي أم شوشو، شوفي
1: ما سمعتي الأخبار؟
2: أخبار شو اللي بدنا نسمعها بهالبلا؟
1: ابني شوشو
2: ها؟
1: الله يرزقك بصبي زكي مثله.
2: فعل الله لا فالك. إيه شبه المحروس ابنك شوشو؟
1: عطوه قصيدة شعرية حتى يحفظها ويلقيها بالحفلة.
2: حفلة شو تقبريني أختي أم شوشو؟
1: حفلة المدرسة، هي اللي بيعملوها بآخر السنة الدراسية.
2: ها وشو بتأمري أختي أم شوشو؟
1: مو هلا رح أمر أختي أم أحمد، بس حبيت قلك إنه ابني شوشو خزيت العين حوله حواليه، سكر على حاله باب الأوضة جديدة وحفظ كل الأبيات بليلة واحدة.
2: هالصبي الذكي خزيت العين، لمين طالع؟
1: أبصر لمين طالع؟ ما في صبي بهالضيعة أذكى منه.
2: دخلك أختي أم شوشو، وشو عنوان هالقصيدة اللي عطوا إياها المعلمين للمحروس ابنه؟
1: الحمار.
2: نعم شو تفضلتي أم شوشو؟
1: هيك عنوان القصيدة. هدول المعلمين حبوا يمزحوا مع ابني قاموا نقولوا هالقصيدة.
2: هي هي بدك الصدق أختي أم شوشو. هالقصيدة لابقى تمام للمحروس ابني.
1: ما تنسي تروحي اليوم على الحفلة؟
2: لا ياه وحياة عينك رايحة، ومن هلأ بدي أتفرج على ابنك وعليكي كمان. تقبروا.

0: وين وين وين رايحه يا عم شوشو؟ هذا ما بيصير.
1: شلون ما بيصير استاذ؟ انت بتعرف انه ابني بده يلقي قصيده اليوم، بدك يعني اقعد باخر صف؟
0: يا عيني ما حدا قال لك عدي باخر الصف يا ست ام شوشو. ايه بس كمان مو باول صف.
1: ايه لا لا ما بقدر، بدي اقعد هون باول صف.
0: ايه بس اول صف محجوز.
1: ولمين محجوز بعدي؟
0: للسيد المدير وللمختار ولهيئه التدريس والموظفين المهمين بهالبلد.
1: يو اليوم ما في حدا منه رح يتبع لي، لانه كلهم بيعرفوا انه ابني رح يلقي قصيده.
0: بنعرف بنعرف والله بنعرف، البلد كلها بتعرف انه المحروس رح يلقي قصيده.
1: انا عملت اللي علي وما خليت حدا بهالبلد وبالمناطق اللي جنبنا وحوالينا الا وخبرته.
0: يعطيك العافيه ام شوشو، وهلا خلينا نشوف شغلنا الله يرضى عليكي قبل ما تبلش الحفله. قومي قومي عيني، عادي وراي اذا بتريدي.
1: وحيات عينك يا استاذ، مالي قاعده غير بالصف الاولاني.
0: عيني ما ما ما, ما, ما لك كرسي هون يا ست ام شوشو.
1: رح اجيب الراحه تقبرني ومده هون واقعد اتفرج على ابني شوشو. هذا الحيله والفتيله ما عندي غيره. الهي الهي يطعم كل محب ولد مثل ابني شوشو.

0: شايفة يا أم أحمد؟ شايفة ما أحلى طلطة للمحروس ابني؟
1: إيه بالفعل طلطة بتاخد العقل.
0: يقبرني شوشو، السنة نجح وطلع العاشر على صفه.
1: إيه سمعنا أنه نجح على الصف السابع.
0: إيه ربك كريم، بكرة بيجيكي ضنا وبتفرحي فيهم إن شاء الله، ولو أني مالي متأكدة.
1: لا اتأكدي أختي أم شوشو. دخلي هلأ المحروس ابنك ضل 7 سنين بالصف السادس؟
0: مظبوط، وحياة عينك ما قبل يطلع عسابع إلا وهو خاتم دروسه بالابتدائية تمام.
1: وضل 7 سنين بفرط صار؟
0: لك أنا أختي أم أحمد لك.
1: لا مالك حق، لازم تبخري أختي مشوشو وتعلقي له خرزة زرقة كمان.
0: بخرته أختي أم أحمد. ليكي ليكي ها شوفي الخرزة الزرقة شلون عم تلمع على صدره، يقبر قلبي.

0: والآن أعزائي الحضور في حفلنا الساهر هذا والمنقول من مدرستنا، سنستمع إلى الطفل الكبير شوشو في إحدى قصائده. قوم لك ابني، قوم قوم لهون.
1: حاضر أستاذ، رح أقوم ورح أقرأ هالقصيدة.
0: تفضل تفضل، رح أترك الميكروفون.
1: هذا اسمه ميكروفون أستاذ؟
0: إيه طبعا يا ابني، قرب قدام. أيوه واقف منيح. وش شكل الناس؟
1: القصيدة بعنوان الحمار. لا يحكي كل واحد بما يريد ما دمت واثقا من نفسي وأعلم أنني عاقل، فإن هذه ليست مصيبة لأن أذني طويلتان طويلتين طويلتان.
2: مزبوط لك شوشو، مزبوط إنه أدانك طويلة.
3: خراسي لك أختي أم أحمد، أدانك أطول من أدان الحمار.
2: لا تعخزيني لك أختي أم شوشو، بس القصيدة لا بقت له تمام، بس شبه المحروس ما عاد نطق ولا حكى.
3: كفي القصيدة لك ابني.
0: رجاء سكوت يا نسوان، سكوت شوية بقى، حاجتك يا شوشو. فوت فوت.
1: حاضر أستاذ.
0: روح روح روح حبيبي، روح عند أمك. روح
3: لوين؟ لوين بده يروح يا أستاذ؟ ابني حافظ القصيدة كله، بده يقراها.
0: معلش يبقى أنتو نسيها، حاجته حاجته.
3: ما بصير لك اقرا القصيدة لك مقصوف الرقبة، لك كفيها.
0: بك عيني، لا تتعبي حالك معه، ان شاء الله بالمرات الجاية بنسمعها كلها. يلا حبيبي يلا.
4: من مكتبتنا الإذاعية.
3: سامي حفظ القصيدة وسمعني اياها 20 مرة.
0: بس بقى يا ام شوشو، بس خدي ابنك وقعديه جنبك. ليك اكيد نسي بقية الابيات.
3: ولي على انتي ولي على حظي. لك شوشو، لك كم مرة سمعت منك القصيدة بالبيت؟ لك شو صار لك هلا؟ ولك ليه سويت وشي قدام الناس؟ لك احكي انطق. ربي لا يوفقني على الخلفة اللي خلفتها.
5: دقائق مرح.

0: دقائق مرح
1: مع محمد جومار
0: سعيد العبد الله.
2: من مكتبتنا الإذاعية.

0: عاشني شافك أنسة سميرة، صار الساعة 10 هلا جاي على الشركة.
1: شايف اللي عم يصير معي، شو بدي ساوي؟
0: لا مالك حق أبدا، هي ثالث مرة عم تتأخري فيه عن الدوام خلال أسبوع واحد فقط.
1: الحقيقة إني كتير متأسفة، بابا وماما سافروا وأنا عم بتأخر بالنوم، مع إنه عادتي دايما أفيق بكير.
0: ليش ما بتربطي الساعة وبتخلصي من هالشغلة؟
1: ربطت اليوم لكن لسوء الحظ ضغط زر الجرس فلذلك ما طنت.
0: على كل حال أنا عم أحب نبهك لأنه المدير طلع خلقه وقال إن شاء الله الخانم اليوم كمان متأخرة بالنوم.
1: قال شي تاني؟
0: وقال كمان الأفضل نترك لها فرصة تنام على كيفها، وبيظهر إنه النوم للظهر عنده أهم من الوظيفة.
1: يا لطيف مديرنا شو عسير.
0: وصاني أول ما تيجي إني إلك تدخلي لعنده.
1: لروح بس يا ربي شو بدي قله؟
0: قولي كل شي من عدا الحقيقة، لازم تكذبي.
1: لكن أنا بحياتي ما كذبت، خايفة أتلبك ويبين على وشي.
0: نصيحتي إنك تكذبي ولو لمرة واحدة، ولازم كمان تبالغي، وبعد اليوم حرصي على إنك ما تتأخري أبدا.
1: لروح لعنده، ادعي لي.
2: ادخل.
1: صباح الخير سيادة المدير.
2: عم تقولي صباح الخير؟ بيظهر شمسك ما بتطل إلا للساعة 10، وعلى هالأساس بقلك صباح الخيرات.
1: سيادة المدير بس
2: بعرف عزلك المزمن، تأخرتي بالنوم، والتأخر بالنوم أو عدم الاستيقاظ الباكر عذر معقول، ولا سيما إذا كان سببه أن العشية تأخرت على جنابك صباحا بفنجان القهوة.
1: سيادة المدير
2: يا أنسة سميرة، بريد تعرفي أن الدوام بيبدأ الساعة 8.
1: بعرف لكن
2: من 8 للعشرة في ساعتين.
1: ممكن تسمعني؟
2: أما اسمعني، داء الزمن، الزمن شيء خطير، وفقط الجاهل هو اللي بيستخف بالزمن. ساعتين إذا مضيتيهم بطيارة نفاسة بنقلوكي من قارة لقارة.
1: سيادة المدير
2: وإذا مضيتيهم بصاروخ بنقلوكي من كوكب لكوكب. ساعتين يا آنسة ساعتين، كل يوم ساعتين بالسنة بيطلعوا 730 ساعة. فإذا قسمنا هالرقم الهائل من الزمن على ساعات الدوام اليومية مع اعتبار العطل والإجازات، بتكوني بالواقع عم تغيبي ربع السنة. يعني ربع راتبك الشهري عم تقبضي بالعوالق والغش، يعني عم تعطلي ربع أعمال الشركة. يعني
1: سيادة

0: المدير اسمح لي احكي وبين لك السبب.
1: ليش في غير السبب اللي صار لك 3 ايام عم تتحججي فيه خلال اسبوع واحد؟ شيعان تاخرت بالنوم والله.
0: بالعكس انا اليوم فايقه بكير.
1: عذر اقبح من ذنب. ما دام فايقه بكير ليش ما اجيتي على الوقت ولا لهيتك جرايد الصباح؟
0: سياده المدير الدم رح ينفر من عيوني.
1: لو كان فيكي دم يا انسه
0: احترق بيتي.
1: شو عم تقولي؟ وكيف هيك صار؟
0: شعلت النار بدي اغلي الحليب.
1: ايوه
0: صدف انه الشباك مفتوح.
1: ايوه
0: طارت البردايه ووصلت للنار قامت شعلت. وما حسيت الا الشباك عم يحترق.
1: اعوذ بالله.
0: حاولت طفي النار ما قدرت.
1: وبعدين
0: تلفنت لرجال اطفاء ولولا ما اجوا بسرعه وحصروا النار وطفوها كان احترق البيت كله.
1: ايوه الله ستر.
0: وبعد منها فورا اجيت على الشغل.
1: ايوه بهالشكل يا انسه بيكون عذرك مقبول. وأنا آسف والله إني أزعجتك شوي لأني ظنيت عزلك اليوم مثل الأيامات السابقة، لذلك أعتبري نفسك اليوم مأزونة.
0: متشكرة كتير، رغم إني ما رح أستعمل هالمأزونية لأني ما بريد ظروفي الخاصة تأثر على أداء واجبي الوظيفي.
1: برافو، وأنا دايماً هيك بريدك. مع السلامة.
2: كتير عملت منيح.
0: سمعت
2: كل شيء والزور كمشت حالي من الضحك. منيح يلي انتهت هيك.
0: يا لطيف شو تلبكت لحتى طلعت معي هالكذبة.
2: لكن كانت موفقة
0: وهي ان شاء الله اخر كذبة بحياتي. بكرة من قبل 8 بدي اكون بالشغل وما عاد اتأخر بنوم.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شايفك اليوم تاخرتي اكثر من كل يوم.
1: اخ من يلي صار معي.
0: خير؟ باين على وشك انك مزعوجه كثير.
1: لو تعرف شو صار.
0: شو صار؟
1: احترق.
0: شو الحكي؟
1: كل الكذبه يلي كذبت على انها صارت امبارح صارت معي اليوم.
0: عدم المؤاخذه يا انسه، يعني بقدر مو الموقف مؤسف بقدر ما انه يعني بيدفعنا الضحك.
1: دبرني شو بدي اقول للمدير.
0: والله ما بعرف، لكن حتما انك اليوم كمان مضطره انك تكذب. هاي المدير جاي.
2: الحمد لله على السلامة يا أنسة سميرة.
1: سيادة المدير،
2: بقدر بعرف كمان سبب تأخيرك اليوم؟
1: تأخرت اليوم لأني
2: لأنك شو؟
1: لأني تأخرت بالنوم.

0: أول وآخر كذبة، تمثيلية من تأليف نجاح السمان.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحنا نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية من مكتبتنا الإذاعية. ومنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسة عتاب سقور.

يسعد مساكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا عم تحضرونا عبر هواء إذاعة دمشق. مرحب فيكم أكيد بحلقتنا الأولى من برنامج نبض وحياة. بداية طبعا أتوجه بتحيات فريق العمل الإعداد سمر حسن، التقديم والحوار صابرين الورار، والإخراج حليمة إبراهيم وميرفت العبدالله. قبل ما أبدأ خلوني أفكر شوي، كم مرة قلتوا بينكن وبين حالكن من الأسبوع الجاي رح بلش رياضة، ويمكن حتى سجلتوا بالنادي ومن أول يوم صرتوا تسمعوا لازم بروتين، لازم مكملات، لازم كرياتين، ولا تنسوا الأحماض الأمينية، وفجأة بدل ما يكون تركيزكن على التمرين صار كل تركيزكن على المكملات وتكلفتها وبس. شو رأيكن لو قلت لكم إنه أول خطوة لبناء جسم أقوى ممكن تكون موجودة بمطبخ بيتكن مو بين رفوف المكملات؟ طبعاً أهلا وسهلا فيكم عن جديد بأولى حلقات برنامجنا نبض وحياة. برنامجنا رح نحكي فيه عن الصحة والتوعية وأهمية النشاط البدني يلي بيخلي حياتكم تصير أسهل وجسمكم صحي ولياقتكم البدنية كتير عالية، يعني التركيز على نمط حياة صحي.

بكل أسبوع رح نحاول ناخد فكرة منتشرة بين الناس ونسأل بكل بساطة، هي حقيقة ولا مجرد كلام وإشاعات وأخبار هيك عم يتم تداولها، ممكن حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني بعض الأفكار الترويجية لبعض المنتجات ممكن تكون مانا مستندة أو معتمدة على أساس صحي. بأول حلقة رح نجاوب عن سؤال بيسمعه كل واحد قرر أنه هو يبلش رياضة، هل فعلا بناء العضلات بده مكملات غذائية ولا فينا نبنيها بطريقة كتير طبيعية ومن أكل بيتنا؟ خليكن معنا لأنه الجواب ممكن يغير نظرتكن للرياضة من أولها.

0: فقرتنا الأولى خرافة الأسبوع. خلونا نبدأ بأول خرافة ويمكن تكون أكتر جملة بنسمعها بالنادي الرياضي: إذا ما شربت بروتين بعد التمرين مباشرة رح يضيع تعبك. طيب هل هالكلام صحيح؟ الجواب لا، لأنه العضلات ما بتعرف إذا البروتين إجا من بيضة أو من طبق عدس أو من مكمل غذائي. يلي بيهمها أنها تحصل على احتياجها اليومي. يلي بيهم جسمك هو هل أخذ احتياجه من البروتين خلال اليوم، وهل عم يتمرن أو عم تتمرن بطريقة صحيحة، وهل عم تنام منيح، هل عم تشرب كمية كافية من الماء. هي هي الأساسيات يلي بتساعد العضلات لحتى تبني نفسها. أما المكملات فمن اسمها مكملات، يعني ممكن تحتاجها بحالات معينة، بس أكيد مو أول خطوة ومو شرط لكل شخص بيبلش رياضة. ودائما نحن متعودين ناخذ هيك المعلومات اللي بتكون مستنده ومعتمده على اساس صحي من اصحاب الاختصاص. معنا عبر الهاتف الاستاذه روعه التجار، اختصاصيه بالتغذيه. بدنا نقول لك يسعد مساكي.
1: يسعد مساكي ومساء كل المستمعين يا رب.
0: اهلا وسهلا فيك. يعني مثل نشاط، مثل رياضه، مثل حيويه، اكيد كلياتنا منفكر او فكرنا بحياتنا انه احنا بدنا نتبع نظام يكون كتير صحي، نستثمر بانفسنا باجسادنا لحتى يعني يخدمنا هذا الجسد اللي هو نعمه من رب العالمين. وانا بحس انه هو واجبنا نحمي أجسامنا، سواء الأكل الصحي أو حتى الحركة البدنية يلي بتعطي صحة وقوة ونشاط وبتأخر الشيخوخة. بداية أستاذة روعة، دكتورة حضرتك أو أستاذة؟
1: دكتورة روعة.
0: أهلا وسهلا يا دكتورة. طبعا حتى نحسم هالموضوع علميا حبينا أنه نستضيف حضرتك اليوم عبر الهاتف. خلينا نبدأ من السؤال يلي بيدور ببال أي شخص ناوي يبدأ بتمرين. إذا دخل شخص النادي لأول مرة، شو أول نصيحة بتقدميها له؟
1: هلا أول شغلة لازم يكون في عنده وعي تمام قبل ما يفوت على النادي الرياضي، لأنه هو لح يسمع للكوتش الرياضة، رح يسمع من مدير النادي، رح يسمع من اللي عم يكونوا عم يتدربوا، كثير من الإشاعات.
0: حلو.
1: وأحيانا ممكن نصائح ممكن تكون مفيدة أو غير مفيدة، لأن إحنا كل شخص هو حالة استثنائية أو هو حالة بحد ذاته. يعني أنا اليوم ما فيني أنا عمم نظام غذائي لكل العالم، ما فيني أعطي نفس النصائح لكل العالم. كل حدا شكل جسمه شكل، مكونات جسمه شكل،
0: استطلابه شكل،
1: الوراثة تمام، الوراثة بتلعب دور. فهذا الشيء
0: الشاب بيفرق. والصبية، الامرأة والرجل بيختلفوا أيضا أجسامهم.
1: أكيد أكيد. فضروري أول شيء أنه هو يعني يحاول ينتبه قبل ما يفوت على النادي أنه هو شو مكونات اسمه، يعمل استشارة غذائية. أنا هيك بنصحه، لأنه يفترض يعرف شو هي مكونات اسمه. بعدين بس يعرف أو يعرف كمان شو المشاكل الصحية اللي عنده، اللي ممكن يكون عنده مشاكل صحية. يعرف هو ليش بده يتمرن، بده يخسر وزن، هل بده يبني عضل، هل هو بده يصير في عنده قوة تحمل أكثر، هل هو بده يصير في عنده لياقة. فكمان لازم يعرف شو الهدف من الرياضة.
0: حلو كتير.
1: النقطة كمان اللي كتير مهمة إنه بعد ما نحن نعمل هذا التقييم، نحن بنسميه تقييم صحة غذائية، بعد ما يعمل هذا التقييم يصير في توثيق بين اختصاصي التغذية وكوتش الرياضة شو هو التمرين الأنسب. وكمان بالبداية نحن في عنا شيء بالنسبة للتمرين أو رياضة، يعني رياضة إجمالات، في شيء اسمه العلاقة بالشدة والمدة ونوع التمرين.
0: حلو.
1: كمان هدول ضروري يعرفون لحتى يكون النظام الغذائي.
0: إذا لابد يعني دكتورة لابد من التنسيق بين الكوتش يلي هو بيعطينا التمارين، بيعمل لنا يمكن مخطط كيف بدنا نبلش، وخاصة إذا كانت بدايتنا جديدة، وبين الاختصاصي يلي بيكون دارس أكاديميا موضوع الغذاء.
1: تماما تماما.
0: لازم يكون. هلا في عنا فقرة أنا بدي يعني هيك لحالي اتصرف بطريقة يمكن منفردة، هي باسم صوتكم ونبضكم. طبعا أنا كتير حابة أشارك كل حدا عم يحضرنا هلا بهذا المساء مع الدكتورة روعة. رح نسألكم قديش وزنكم، أكيد ما رح نسألكم هي الأسئلة الكتير خاصة قديش وزنكم ولا كم مرة عم تروحوا على النادي أو إذا عم تروحوا أو لا، بس شو أكتر جملة ممكن تكونوا سمعتوها وخوفتكم من ممارسة الرياضة، أو شو أكتر معلومة اكتشفتوا بعدين بأنه هي كانت غلط، أكيد اتصالاتكم ورسائلكم أي استفسار حتى من الدكتورة روعة هي معاكم على الهواء مباشرة على أرقام الهاتف رسائل واتساب 0987-810-950 وأيضا اتصالاتكم 2-254-446-2-254-447. رح نرجع للدكتورة مباشرة، حبيت شارك الكل حدا عم يتابعنا دكتورة ليستفاد من وجودك معنا، يعني
1: إن شاء الله
0: هذا الشيء واجبنا دكتورة. ليش برأيك كتير ناس بيتركوا الرياضة من أول شهر، بيكونوا متحمسين عم يسمعوا عم يشوفوا أجسام جميلة، ببلشوا بيسجلوا ولكن ما بيلتزموا ببطل؟
1: كتير حلو السؤال. هلأ في دراسة تقول إن الناس ببداية الأعوام، يعني بداية مثلا راس سنة، نحن نقول بداية 2026، بتلاقي إنه نحن عدد المرتادين الجيمات ونوادي الرياضية بتكون حنقول أكثر من 10 أضعاف نهاية العام. فدايما نحن في عنا حماس بالبداية، بكون في عنا إنه نحن بدنا نغير، بدنا دايما أي مو بس برياضة، أي شيء نحن في كتير ناس إنه بكون في عنده حماس.
0: أيوة بكل شيء. والله
1: أي
0: والله
1: إيه، بس بكون أول شيء شو السبب إنه هنن بيتركوا؟ حتى مو بس يعني الروحة على النادي الرياضي، أحيانا تعلم لغة جديدة، أحيانا التزام البرنامج الغذائي بهدف إنقاص الوزن أو أي هدف. فبكون إحنا دايما بسأل لأي مراجعة أو مراجع إنه أنت إيه بدك تنحف؟ طب ليه بدك تنحف؟ يعني إذا ما كان الجواب واضح فهو ما عنده رؤية واضحة. يعني أنا اليوم سجلت عنا نزلت على النادي لأنه مثلاً جارتي مسجلة، لأنه يعني ما العالم كله مسجلة، ما عندي هدف واضح، ليش أنا عم بلعب رياضة؟ وقت اللي بيكون في عندي هدف واضح استمر. أما وقت اللي ما بيكون في هدف واضح، وكمان في شغلة تانية إنه الناس ملولة، يعني هي تفكر حالة إنه لح تنزل تلعب، خاصة الشباب لح تلعب شهر أو شهرين لح تصير يعني كمان أجسام وصير في عندهم عضلات.

0: يعني يعني اللاعبين الكبار، فهذا يعني بناء العضلة يحتاج إلى سنوات.
1: وبالعكس يمكن إذا أخذت وقت فهي بتكون يعني بطريقة صحية، مشان ما
0: أكيد
1: يلجأوا لبدائل أيضا كمان كتير إلى آثار.

0: الجسم بكل مرحلة من المراحل، يعني هو
1: دكتورة،
0: لازم
1: شو لازم
0: يتحول
1: يكون
0: لعادة.
1: هدف الشخص يلي بده يروح على النادي الرياضي ويخلي هذا لايف ستايل بحياته؟ شو لازم
0: تمام
1: يكون هدفه؟
0: تمام. هلا كل حدا حسب عمره وحسب شو عنده مشاكل صحية أو حسب وضع جسمه. هلا في عنا شغلة لازم نعرفها، إنه نحن الأشخاص بعد عمر الأربعين كل سنة عم يخسر 1% من الكتلة العضلية، والسيدات بعد عمر 35. خسارة الكتلة العضلية تعني الكثير، أول شيء قلة التحمل، ثاني شيء قلة الاستقلاب، ثالث شيء اللي بصير في عنا حتى مربوط بالهشاشة. فأنا اليوم إذا فرضا أنا بقول لهم مثال، إذا أنت بتجيبي مثلا على بيتك 5 كيلو غراض يعني غراض 5 كيلو وزن، السنة الجاية ما هتقدري تحمليهم إذا ما كنتي بتمارسي النشاط البدني. ليش؟ لأن الكتلة العضلية عم تتراجع.
1: تمام.
0: فأنت اليوم ما عاد عندك صار قوة تحمل. كمان الشيء الثاني بيقولوا لي إنه نحن والله إنه كنا ناكل وأكثر من هيك وهلا عم نتمن مع إنه ما عم ناكل كثير. هاد بنقول إنه نحن نتيجة خسارة الكتلة العضلية عم تصير قلة هي الاستقلاب. فبالتالي ضروري جدا نحن نعرف إنه العضل ومارسة النشاط البدني هو مو رفاهية، هو
1: ضرورة
0: لحتى تمام لحتى أنا ضلني مستمرة، حتى ضل في عندي قوة تحمل، حتى أحمي حالي من هشاشة العظام. يكون هذا نمط حياتي، يعني مثل ما أنا كل يوم مثلا عندي كل يوم فنجان قهوة الصبح، في ناس مثلا عندها فطور غدا عشاء مثلا نظام وجباتها، يعني كل حدا ناس عندها وجبات.
1: حلو.
0: مثل ما عندي هذا النظام بيكون عندي رياضة.
1: حلو كتير دكتورة. إذا شخص ميزانيته بسيطة، بدنا نكون كثير واقعيين، شو أرخص وجبة ممكن تساعده يبني عضلات بطريقة صحية؟ يعني بيض، فول، عدس، لبان، هالقصص من البيت.
0: هلا أول شيء نحن لازم نعرف إنه البروتين إما مصدره نباتي أو مصدره حيواني. طبعاً أكيد المصدر الحيواني فهو أقوى امتصاصية وأفضل للجسم خاصة للرياضي، لكن رغم هيك الحمية النباتية قادرة إذا كانت متوازنة تحقق لي هذا يعني الوارد الكافي من البروتين من خلال عملية تكامل البروتين النباتي.
1: حلو.
0: يعني عنا مثال، إحنا أكلة المجدرة هي عبارة عن عدس مع برغل أو رز. فأنا وقت بيجي بأخذ البروتين من العدس ومن الرز أو البرغل، أنا عم بعمل عملية تكامل البروتين من خلال هالبروتين النباتية. هلأ في عنا كمان البيض، يعني إجمالا البيض أصلا كان يسمى يعني لحم الفقراء، لأنه البيضة من برا هي عبارة البياض يعني عبارة عن بروتين ومتكامل بالأحماض الأمينية، وعنا الصفار فيه الدسم وفيه كمان كتير من الفيتامينات المنحلة بالدسم. فأنا وقت اللي باخد هاي البيضة وباخدها كاملة مو بس باخد البياض، أنا بكون عم باخد بروتين وعم باخد فيتامينات ومعادن.
1: حلو. ليش الرياضيين بيتخلصوا من الصفار دائما وبيأكلوا البياض؟
0: هي واحدة من المشاكل يعني اللي احنا بنواجهها مع الرياضيين، انه هن يعني بيجوا بيقولوا انه نحن ما بدنا دسم بنظامنا الغذائي.
1: تمام.
0: فقط
1: عشان ما يرفع الكوليسترول بيقولوا.
0: هي. هلا نحن حتى نظرية الكوليسترول انه البيض بيرفع الكوليسترول، هي صارت نظرية قديمة.
1: حلو، حلو كتير.
0: فهلا نحن مشكلتنا بالدهون المتحولة اللي
1: تمام.
0: هي بتجي من السمن النباتي، السمن
1: المهدرجة
0: النباتي المهدرجة. تمام.
1: تمام.
0: هي هون هي المشكلة معهم.
1: تمام. هلا هيك بدي أسألك سؤال خارج هيك شوي، خارج موضوعنا. أكيد كتير عم تحضري هيك ترندات وأخبار أو قصص عم يتداولوها بالسوشيال ميديا، وانتشر أخيرا أكيد سمعنا عنه نظام اسمه الطيبات. فلما
0: أيوة
1: عم نحكي عن البيض، يمكن بهذا النظام بيحذر من أكل البيض، ولو صار عنا فيه خربطة دكتورة، يعني بيقلك كلي سكر نوتيلا، بعدي عن البيض، بعدي عن البطيخ، شو رأيك بهالنظام؟
0: لا يعني هذا النظام ما فيه مطيبات غير الاسم، هي أول شغلة.
1: تمام.
0: الشغلة الثانية هو ما له نظام، لأنه أنت اليوم وقت لي أنا بدي أمشي بسيستيم معين هذا بيسمى نظام، أما هو ما في شيء محدد
1: عشوائي.
0: يعني أيوة في شيء إنه محذوف وشيء مسموح، فهذا الشيء ما يعتبر إنه نحن نظام لنعرف قديه ناخد الكميات، قديه ناخد من كل مجموعة. فللأسف النظام عم ينتشر كتير.
1: صح.
0: لا لأسباب
1: واللي لفتني
0: عاطفي.
1: واللي لفتني إنه في شاب مثلا أنا بعرفه هو كتير رياضي وبيهتم بحاله وهيك، قال كتير صار يقول لي إنه لا التزمي فيه وإنه هو تحسن جسمه وإنه هو حتى

0: أبوه كان عنده وما عاد عنده هاي المشاكل، في تبني كبير
1: صحيح
0: من الشباب لإله.
1: صحيح. هلا مو بس والله بالشباب، يعني انا كثير عم بسمع حالات، حتى كان يعني من يومين عندي حاله لسيده بتعاني من تصلب الوشي،
0: حلو.
1: فاخوها مبلش بالنظام وقنعها، مع انه يعني نحن كثير بنعرف انه المواد السكريه بتضر الجهاز العصبي، وهي المريض تصلب الوشي متضرر عنده الجهاز العصبي.
0: تمام.
1: كمان عندنا حتى اللحوم الزايده مرتبطه ببعض الاورام. طيب نحن كمان حنفرض جدلا انه هذا النظام الى حد ما صحيح، ما بيناسبنا، يعني ميزانيته غاليه.
0: تمام.
1: يعني هلا قبل شوي سالتيني قلتي لي انه اعطيني شيء يكون قليل، يعني ما يكون عالي.
0: صحيح، ما انا مكلف.
1: فهو نظام الطيبات يعتبر غالي.
0: صحيح.
1: لانه انت يعني نحن هلا غالب الاسر معتمده على البروتين الحيواني، تاخذه من الدجاج.
0: تمام.
1: هو الدجاج والبيض والحليب كله ممنوع ضمن نظامه.
0: تمام. تمام دكتورة، في ناس بتتمرن أشهر وما بتحس بأي فرق، شو أكثر الأخطاء اللي بتمنع العضلات من إنه هي تتطور؟
1: هلأ الفكرة إنه نحن أول شيء يعني الأخطاء اللي ممكن نحن نمارسها حتى ما تتطور العضلة، وقت اللي بنحذف من المجموعة الغذائية النشويات وبناخد بروتين كتير، أو ممكن ما ناخد بروتين حسب احتياجاتنا، أو ممكن ناخد بروتين وناخد نشويات بس ما ناخد دسم صحية، أو ممكن ما عم بيكون بنظامنا الغذائي فيتامينات ومعادن كافية، أو حتى يعني أنا أدائي للتمرين ما نو صح.
0: تمام.
1: فهدول من الأخطاء الكتير اللي نحن بنواجهها، اللي أو نحن بنرتكبها إذا عملنا، إذا يعني عملناهم نحن ما كنا عم نأدي التمرين صحيح.
0: تمام، حلو كثير. تفضلي.
1: اي عفوا. هلا في شيء ثاني كمان، انه نحن في عنا بضمن النادي الرياضي وقت اللي بنلعب على آلة معينة، كمان نحن هون في عنا ثقل بدنا نحطه، نحط ثقل. اذا نحن كاشخاص مبتدئين ونحن حطينا ثقل عالي، فهذا الشيء ممكن يضرنا. او ما كان في عنا تدريب، يعني انا مثلا اول اسبوع عم حط كيلو، يمكن لازم يعني يفترض لحتى انا يمر اسبوع اسبوعين ثلاثه لحتى اسويهم كيلين او ثلاثه. في ناس مباشره تتسرع، فكلياتها هي من الاخطاء اللي هن بخلي انه نحن ما يتشكل العضل بطريقه صحيحه.
0: حلو كثير. في معلومه هيك، اكثر معلومه مغلوطه او نصيحه بتسمعيها بشكل دائم من المبتدئين اللي ممكن يزوروا حضرتك بالعياده؟ وعلى فكره كثير متابعين عم يسالوني عن عنوان عيادتك. طبعا الدكتوره اول شيء اسمها روعه التجار، صحيح؟
1: تمام.
0: روعه التجار، ولكن بتحبي تعطيهم عنوان؟ تفضلي دكتوره.
1: هلا هنا ممكن يتابعوا صفحتي اختصاصيه التغذيه روعه التجار.
0: تمام.
1: موجوده المعلومات لانه انا بداوم باكثر من مكان.
0: وممكن تسالونا هلا، يعني انا الرسائل اللي عم تجيني هي سلام لحضرتك وعم يطلبوا عنوان عيادتك بصراحه.
1: تمام. هلا بداوم انا بمركز جنرال بشارع بغداد.
0: تمام.
1: وموجود رقم صفحه الفيسبوك.
0: حلو كثير.
1: بيقدروا يتواصلوا.
0: حلو كتير. هيك معلومة هلأ بنحب نعطيها لكل حدا حابب أنه هو يبلش نمط حياتي بيكون كتير بطريقة صحية، رغم كل الضغوط. كلياتنا عنا عمل، عنا التزامات، عنا أولاد، حتى من المنزل إحنا ممكن نعمل بعض التمارين، صح دكتورة؟ هل تكفي؟
1: تماما. طبعا يعني نحن في عنا حتى وسائل بسيطة ممكن نجيبها على البيت، أنه في ناس بتجيب الدمبل، ممكن حتى إذا ما بتشتري طنبلز عم يعبوا أناني البلاستيك يحطوا فيه بقلبة حصى أو رمل ويوزنوها.
0: صح.
1: إنه ممكن نحن تكون كيلو أو كيليين حسب قديش أنا بدي استعمل. في عنا شيء كمان مثل المصاصة اللي كمان هي بتعمل هذا الشد، اللي إنه أنا ممكن طبقه من خلال بعض الآلات. عنا كمان يعني أنا هلأ حتى عم بحكي معك وإنه عم بمشي، فموضوع المشي
0: مهم.
1: أنا هذا جزء من حياتي، يعني حلو. إما صباحاً أو مساءً، حتى أحياناً صباحاً ومساءً
0: 10,000 خطوة.
1: هلأ أنا ما بعد بالخطوات صراحة،
0: على الموبايل
1: 45 دقيقة.
0: برافو. حلو
1: 45 دقيقة. فأنا يعني حتى ما كتير إنه أحياناً ما بحب يعني انتهى بالموبايل، لأنه في عنا معلومة كتير مهمة لازم نعرفها. أثناء المشي وأثناء التمرين الرياضي لازم انتبه للتنفس، لأنه أنا إذا ما تنفست صح
0: حلو
1: رح يحترق، يعني حيصير في عنا ما عنا حرق دهن، حيصير في عنا حرق للعضل، وبالتالي أنا برجع معضلة ومتشكل الحمض اللبن.
0: أيوة حلو كتير، معناتها ما بيصير نلتهي.
1: أيوة.

0: يعني حتى الحكي ما كثير لازم نحكي، لأنه نحن من نتنفس ناخذ من أنفنا النفس ونطلع الزفير من الفم.
1: من الفم.
0: فكثير بدي انتبه لعدات النفس وطريقة التنفس لحتى يصير في عندي حرق صحيح للدهون.
1: حلو كتير، حلوة هي المعلومة لأنه يمكن كتار ما بيعرفوها. هلأ في عنا فقرة صح ولا غلط، خلونا نغير شوي جو أنا وياكي دكتورة روعة. رح أقرأ خمس عبارات وأنت رح تجاوبينا بسرعة، صح ولا غلط وليش، شو رأيك؟
0: طيب إذا نص صح ونص خطأ معلش؟
1: بتقلي لي نص نص.
0: يلا.
1: أول عبارة، البروتين البودرة أفضل من البيض؟
0: لا
1: خطأ. العبارة الثانية، هل الجرعة الزائدة تعني فائدة أكبر؟
0: خطأ.
1: حلو. الثالثة، أفضل وقت لتناول البروتين هو بعد التمرين مباشرة؟
0: صح.
1: صح. العبارة الرابعة والأخيرة، وجبات البيت كافية لأغلب الناس يلي لسه ببداية مشوارهم الرياضي؟
0: صح.
1: صح، حلو كتير. هلا اكيد في عنا قبل الختام، انا والدكتوره روعه في عنا تحدي من برنامجنا نبض وحياته، وتحدي كتير بسيط، كل شخص فيكم بيقدر يطبقه لمده 7 ايام. شو رايك دكتوره انا وياك نعرف شو هو التحدي؟
0: ان شاء الله جاهزه.
1: نخصص 10 دقائق للحركه، اي حركه بتحبوها.
0: ممتاز، حلو.
1: مشي، تمارين بسيطة، أو حتى تمارين بالبيت، أو حتى مثل الدكتورة هلأ عم تمشي يمكن من مكان عيادتها لمكان منزلها، صح؟
0: تمام.
1: أو رايحة شي مشوار؟
0: لا خلص رجعت على البيت.
1: الحمد لله على السلامة. أكيد ويحاولوا كمان بالإضافة للحركة يلي هي 10 دقائق لمدة 7 أيام أضيفوا مصدر بروتين طبيعي لوحدة من وجباتكم مثل بيضة، كوب لبن، طبق فول أو عدس، وما ننسى أكيد أنه نشرب كمية كافية من الماء خلال اليوم. حلو. وباخر الاسبوع رح يخبرونا اكيد يلي بيعيشوا يلي يعني بيشتركوا معنا بهذا التحدي شو اول تغيير حسيتوا فيه، طاقه اكثر، نوم افضل، ولا صار الالتزام اسهل. كتير حابه انه اعرف تجاربكم انا والدكتوره روعه، اكيد رح تنضم وتكون معنا على الهواء. ودائما نتذكر بانه الصحه ما بتبدا بخطوه كبيره، بتبدا بخطوه كتير صغيره ولكن تتكرر كل يوم، مثل الشيء المضر كمان يتكرر بهيك بعاده بسيطه وبتصير عاده سلوكيه، وطبعا اثارها السلبيه بتنجم عن التكرار مو من مره واحده.
0: تمام تمام. في شغله هيك عباره انا هيك بستعملها بحياتي، انه المستمر منتصر، المستمر منتصر باذن الله. فاي شيء نحن بدنا نوصل له ما بنوصل له بسهوله.
1: حلو.
0: وبدنا اراده بالبدايه واستمراريه لحتى نوصل لهدفنا ان شاء الله.
1: اكيد. دكتوره شو رايك بالتحدي؟
0: تحدي سهل. ايه سهل،
1: لمده 7 ايام، حركه يوميه طبعا. لمده 10 دقائق بس مو اكثر. عم بحكي سهل. للعالم اللي ما أنا رياضيه اللي ما عنده حركة، تمام؟ لمدة 7 أيام، حركة بالبيت أو بالمشي أو أي تمرين رياضي لمدة 10 دقائق. ضيفوا مصدر بروتين طبيعي لوحدة من وجباتكم، سواء بيض أو لبن أو فول أو عدس أو أي نوع. ذكرينا كمان بأنواع دكتورة.
0: تمام. إحنا ممكن إما إذا كان في عنا حيواني ممكن نأخذ سمك، تونة، سردين. على فكرة أنا دائما بنصح بالسردين إنه ندخله لو مرة بالأسبوع، لأنه كثير غني
1: بالأوميغا 3،
0: بالكالسيوم، بالحديد.
1: حلو.
0: والبروتين، فلا يمنع أنه نحن ندخله لو مرة بالأسبوع. ممكن يكون في عنا البروتين النباتي اللي هو الفول، الحمص، العدس، هدول كمان، ويسوي تكامل بنظامنا الغذائي بين البروتين، أنواع البروتين النباتي،
1: النباتي والحيواني.
0: تمام تمام. وفي عنا كمان شغلة كثير مهمة بالنسبة للبروتين، أنه نحن مو شرط في الوجبة ناخذ أنواع البروتين. يعني إذا أنا بدي أضيها بروتين نباتي مو شرط أخذ الفول والحمص بنفس الوجبة. لو أخذت وحدة على الفطور وحدة المساء، هو الجسم سبحان الله تلقائيا بيشتكي هالأحماض الأمينية اللي بيشتاجها الجسم.
1: حلو كتير. وأكيد ما بننسى نشرب كمية كافية أيضا من الماء خلال اليوم، وخبرونا عن تجربتكم هاد بهذا التحدي بنهاية الأسبوع وبحلقتنا القادمة اللي بتتكرر بنفس الوقت يوم الأحد. أكيد نتمنى لكم الصحة والسلامة أنا والدكتورة روعة التجار. شكرا كتير لوجودك معنا بالحلقة دكتورة.
0: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
1: شكرا لكل حدا تابعنا، ومنلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم مع نبض جديد وحياة أجمل. الأعداد سمر حسن، التقديم والحوار صابرين الورار، والإخراج حليمة إبراهيم وميرفت العبدالله، وإلى اللقاء.

هنا دمشق، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، لأننا منكم ومعكم. نعاود البث على الهواء في الرابع من شباط بانطلاقة جديدة على إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. ترقبونا دورة برامجية مميزة تلبي تطلعاتكم، نقترب أكثر لنرسم صدى صوتنا عبر قناة فضائية لأول مرة في تاريخ إذاعة دمشق. تابعونا. ولأن سوريا قلب الشرق الأوسط، نتطلع معكم إلى إعلام جديد ينقل همومكم وأفراحكم بدون تزييف أو فلاتر، لأن الإعلام حرية ومسؤولية. في الماضي تركنا الأثر بالصوت، واليوم نترافق معا في مجموعة برامج مرئية، ومنها إلى فضاء الإعلام الرقمي. هنا دمشق، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حبيبي بطل يا حبيبي.

نقف مع الأحداث الرياضية المحلية في خط التماس. نحلل نتائج المباريات العالمية ونتوقع نتائج المباريات القادمة في صافرة عالمية. لأن سوريا لها حضورها الرياضي في العالم، نقف على أهم الأنشطة الرياضية ونضعها في حقيبة رياضية. وعند دور كرة القدم لنا موعد في ملاعبنا الخضراء. نتابع نجوم الرياضة ونتعرف عليهم في بروفايل رياضي. الرياضة وعشاقها على موعد يومي في النشرة الرياضية. ولأن الحدث الرياضي عنوان للتفاعل، نتشارك معا بين المسابقة والتحليل واستعراض كل ما يخص الرياضة أسبوعيا في سبورت تايم. وبالصوت والصورة ومن الملاعب والمنشآت الرياضية، نقف معا ونكون جزءا من تطوير الرياضة من المضمار. البرامج الرياضية عبر إذاعة دمشق مع عشاق الرياضة وجمهورها، مع الرياضيين وأحلامهم نحو رياضة سورية تليق بالحلم.

0: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
1: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
0: التأليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: السمسار.

0: سوسان؟
1: اي حبيبي.
0: بدك مني شيء قبل ما انزل؟
1: اي حبيبي، جيب لي معك بصل وبطاطا.
0: تكرم عينك وغيره.
1: اي، ولا تنسى تمر عند ابو العبد السمسار وتشوف شو صار معه مشان البيت.
0: لا تخافي، حاطط ببالي امره لعنده من دون ما توصيني.
1: تمام، وفهم منه ليش لهلا ما اجى زباين لياخذوا البيت.
0: خلاص سوسان، خلاص، في شي غيره؟
1: لا لا حبيبي ما في شي، خلاص.
0: يلا سلام، بدك شي غيره؟
1: مع السلامة. لا لا خلاص حبيبي، الله معك.

0: السلام عليكم أبو العبد.
1: وعليكم السلام، أهلين أبو محمد. تفضل عود لنشرب شاي، هلأ صار جاهز.
0: خلي الشاي يختمر شوي، المهم هلأ شو صار عندك عروض لشقة جديدة؟
1: لك والله السوق دائر هالفترة، لا في بيعة ولا في شروي،
0: وأنا كمان ما أجاني شي.
1: إيه تذكرت، لك في شقة تبع حسان.
0: مين حسان؟
1: هاد يلي بيته عند مغسل السيارات.
0: إيه عرفته. إيه شبه الشقة تبعه؟
1: عرضها للبيع من شي شهر تقريبا.
0: إيه طيب ما تبيعها؟
1: لك خليه يستوي شوية أبو محمد، هو ما حكى غير معي. بعدين طالب بالشقة تبعه شي 33,000 دولار.
0: إيه المنطقة هنيك كلها طابو أخضر، يعني السعر معقول.
1: اسمعني منيح أبو محمد، بس يجي لعندي رح أعمل حالي إني عم بسأله المكاتب التانية إذا عندهم زباين، ورح أحكي معاك ومع أشرف وبحطكن على السبيكر منشان يسمع الأسعار. وانت شو بتقول؟ بتقول إنك شفت الفيديو تبع البيت وإنه ما بيسوى أكتر من 29,000 دولار، وأشرف بيعطيني 30,000، شو رأيك؟
0: إيه بلكي بطل زلمة يبيع، انت نزلت عن السعر اللي طلبه 4,000.
1: لا يا أبو محمد، لعبتي هون أنا بلعبها. امسك اشرب لي هالكاسة الشاي ورح اشرح لك شو رح اعمل، وبعدين بتروح لعند اشرف وبتفهمه كل هذا الكلام.
0: طيب ماشي.

0: الو،
1: مرحبا سوسن.
0: اهلين مرت عمو.
1: طمنيني، صار معكم شي بالبيت؟
0: لا والله لسه. هلا حسان راح يمرق على المكتب العقاري ويشوف شو صار معه.
1: تمام. وانت راح تشرفونا بزيارتكم لعنا؟ اي والله اشتقت لكم واشتقت للاولاد.
0: يا حبيبتي والله نحن بالاكثر. ومبارح كان عم يقلنا حسان اعملوا حسابكم يوم الجمعة رح نقضيه عند أمي واحتمال كمان ننام عندها.
1: ميت أهلين وسهلين. والله أنت بسعر بنتي وما بعتبرك كني أبدا.
0: بعرف يا مرت عمو، بعرف وأنت بمقام أمي كمان، ولهيك أي مشكلة بتصير معي بحكي لك ياها فورا وباخد رأيك ومشورتك يا قلبي.
1: حبيبة قلبي، أنا بانتظاركم يوم الجمعة. ها
0: إن شاء الله حبيبتي.
1: سلميني وبوسيلي على الكل. ماشي، مع السلامة.
0: بيوصل، الله معك حبيبتي.

0: الله وكيلك ووكيل السماء والأرض يا حسان، عم بسعالك ببيعت بيتك كأنه بيتي.
1: تسلم يا أبو العبد، والله بعرفك ما بتقصر، بس يعني شوفت عينك، الحملة تقيل والغلا كل ماله عم يزيد، والوقت ها ماله لصالحي أبدا.
0: والله بعرف، والله بعرف وحاسس فيك، وكرمالك بعدت الفيديو تبع بيتك لمكتبين، رغم أنه مو لصالحي ها، بس كرمالك بعدت لهم ورح أتصل وسمعك بأدنيك.
1: بارك الله فيك، والله بعرفك ما بتقصر.
0: تفضل.
2: ألو،
0: كيفك أبو محمد؟
2: أهلي أبو العبد.
0: فيديو البيت تبع الأستاذ حسان يلي بعت لك يا جاك عليه زباين شي؟
2: أيوة إجاني، بس قالوا السعر عالي يعني كسوته وسط شوي.
0: طيب، ويعني تقريبا قدي دفعوا؟
2: يعني على 29 حد أقصى يعني.
0: على 29. طيب يا غالي، ألف شكر، سلام.
2: أهلي أبو العبد، الله معك.
0: سمعت أستاذ حسان؟
1: 29؟ لك معقول؟
0: طول بالك، رح أحكي لك مع مكتب تاني.

0: إبراهيم، شربت الدواء تبعك يا مو؟
1: إيه أمي شربته.
0: بيت أخوك حسان جايين لعنا يوم الجمعة، وعلى الأغلب بدهم يناموا عنا.
1: إيه شو علي؟ أهلا وميت سهلة.
0: يا رب يا رب ينباع بيته بأسرع وقت، نعمل لك العملية لمفصل رجلك لترتاح.
1: أخ لك أمي بس فهميني، أنت من وين جايبة هالثقة تبعك إنه رح يدفع لي العمليتي؟ لك العملية بتكلف بال70 مليون، مو مليون ولا خمسة.
0: أخوك ابن بطني وبعرفه منيح، من وقت خبرناه شو قال الدكتور عن العملية وصفن هديك الصفنة، حسني قلبي إنه رح يساعدك.
1: لك إيه أمي، بيساعدني مصاريف حق الدواء بالجلسات تبع العلاج الفيزيائي، إيه بس مو لمرحلة يبيع بيته كرمالي.
0: أنا ما فتحت هالموضوع معه أبداً، ها، ولا حتى لمحت تلميح إله، بس رح يصير يلي قلت لك عليه مثل مشايفتك قدامي.
1: طيب أمي طيب، إن شاء الله. يعني الصراحة أنا تعبت من القعدة بالبيت، وبتعرفي إجازتي سنة بلا راتب، راح منها 5 شهور ووضعي شوفت عينك، ما عم يتحسن ولا شوي.
0: وكل الله يا ابني، وكل الله، وخلي أملك بالله كتير كبير.
1: ونعم بالله،

0: ابو العبد، ما حدا دفع اكثر من 30,000 دولار وبطلوع الروح.
1: فهمت عليك. يسلمون اخي اشرف، اذا صار معك اي شيء خبرني، البيت بيهمني كثير. ها سلام.
0: اكيد ابو العبد، الله معك.
1: شرف اخي حسان، وهي سمعت المكتبين شو حكوا.
2: بس يا ابو العبد، يعني مو معقول هيك سعر؟ جاري بيته أسوأ من بيتي، وحشوة كمان مباع بعتقد ب33,000.
1: بيكون زبون غشيم وما نسائل عن الأسعار، وإجاء أنقاذ لجارك، وعسى ولعل الله يبعث لنا هيك زبون.
2: يا رب يا رب، الله يسمع منك يا رب يا أبو العبد.
1: يا رب. أخي تعال أقلك، في عندي اقتراح ما بعرف إذا بتوافق عليه.
2: تفضل أبو العبد، عم اسمعك. تفضل.
1: هلأ بدل المكتب صرنا 3.
2: تمام.
1: يعني الكوميسيون يلي كنت رح أخده لحالي رح يتوزع على 3 مكاتب، حتى لو انباع عن طريقي، لأنه هيك العرف بين المكاتب العقارية.
2: ايوه ايه ايه.
1: لهيك إذا لقطنا زبون مرتب ورضي معنا على 33,000، منعطيك 30,000 صافية من دون ما تدفع لا سمسرة ولا محامي ولا أي شيء.
2: ايوه.
1: ونحن المكاتب نتقسم الزيادة بيناتنا.
2: يعني عدم المؤاخذة أبو العبد، يعني كيف لما كنت لحالك ما في زباين على 33,000، ولما صار في مكاتب تانية صار في احتمال يجي هيك سعر؟
1: لك يا أخي حسان، كل مكتب وقلو ناسه اللي بيتعاملوا معه. الدنيا صيف وفي ناس راجعة من برا، وإذا إجا عن طريقهم رح نضطر على هذا الاقتراح يلي عرضته عليك. وليك أنا عم حاسبك على أعلى سعر إجاك بالبيت يلي هو 30,000. وشو بدك أنت؟ أخي أنا بقنع المكتبين بهي الفكرة. شوف أنت، فكر على مهلك ورد لي خبر.
2: والله ما بعرف شو بدي اقول لك اخي. خلاص خلاص، يعني خليني اشاور عقلي وبرد لك خبر بهاليومين. يعني كتر خيرك، والله ما قصرت. يعطيك العافيه. بدك شيء؟
1: بدي سلامه قلبك. الله يعافيك. اهلين اخي حسان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

0: يا سيدي هذا أبو العبد داهي، الله أعلم قديش بده يخورفه للزلمة.
1: أخي المسا منلتقي بالقهوة ومنسمع خطة أبو العبد.
0: إيه شو ما كانت خطته عمي أشرف إلنا نصيب فيها.
1: أكيد معلوم. إيه تذكرت الشبي اللي بعتلي استلم الشقة وأبطل كوميسيون منه.
0: إيوه
1: تفضل.

0: بتعرف؟
1: لك يا سوسان، أول شي ليجي الزبون منقول تمام، وتاني شي فيك تقولي إنه وفرنا تقريباً $750 سمسرة، ومع المحامين لوراء يعني فيك تقولي صاروا 1000، يعني كأنه بعنا للبيت ب31.
0: حسان أنت عم تضحك على حالك؟ بكل الأحوال يلي بتشوفه مناسب اعمله.
1: إيه خلاص سوسان خلاص، والله مو طالع بإيدنا شي. طيب هلأ الله يرضى عليكي حطي لي غدا لأني ميت من جوعي.
0: إيه مو تكرم عيونك، 5 دقايق أحلى سفرة بتخدم عيونك.

0: ايه شباب، كل واحد فيكن يكشف لي وراء شو عندكن زباين لبيت حسان.
1: انا عندي واحد على 32 بس بده يشوف البيت بالاول.
2: وانا عندي واحد بيدفع 33 بس كمان بده يشوف البيت قبل.
0: اخي نيمو لي اياهم كم يوم وبعدين منفرجيهم البيت بس من شان ما ينجلق حسان.
1: ايوه ايوه.
2: بس ابو العبد انت ما كشفت لنا وراءه.
0: حبيبي انا عندي جوكر ربحان بس هلا يعني مو وقت احرم.
1: ايه وشو ناوي؟
0: بدي حسان يحس انه اللقمه عم تقرب على التم وتروح منه من شان اذا ضربت الجوكر تبعي ما يقدر يناقشني بشي.
2: مع اني مالي فهمان عليك شي بس موافق.
0: شاطر يا اشرف، شاطر وبتعجبني.
1: معناتها لازم نجدد الشاي.
0: ايه
1: يا سعدو، طعم شاي خمير على السريع لمي الله يرضى عليك.

0: طمنوني إن شاء الله عجبكم الغداء.
1: كل شيء بتعمليه طيب وبيجنن، إن شاء الله ربي بيسلم هالإيدين.
2: أمي الأولاد عكتر ما أكلوا فورا حطوا راسهم وناموا.
0: صحة وهنا مطرح ما يسري يمري.
3: سوزان شكرا على توصيتك فيني بمركز العلاج الفيزيائي، رفيقتك نور ما قصرت معي أبدا.
1: ولو يا إبراهيم، أنت بمقام أخي، هاد واجبي، ما بدي شكر.
0: إيه أمي شو قال لك السمسار؟
2: والله يا أمي البيت ما رح يجيب السعر يلي حاطه ببالي.
3: طيب أخي ليش أساسا لتبيعوه؟ والله بيتك حلو وظريف ومشمس، حرام ينباع.
2: لك يا أخي أنت بتعرف الحال، بتعرف الوضع المعيشي قديش صعب، يعني وكملت فوق منا بالكهرباء، الفواتير صارت نار، الأولاد مصاريفهم عم تزيد. لهيك لك أخي قلت لحالي ببيع البيت، باخد بيت بنفس المساحة بمكان تاني بس أرخص شوي، والفرق بالسعر بعمل فيه شي مشروع صغير بيساعدني شوي فوق راتبي.
0: بيقولوا يا أمي يلي ببيع بيخسر، وأنا خايفة عليك تبيع وما تلاقي بيت تاني بالسعر يلي ببالك لك أمي.
2: هلا أمي أنا لقيت بيت يعني، بس على حساباتي لازم بيع بالسعر يلي أنا طالبه، لهيك شايفتيني شوي مكركب.
3: طول بالك أخي، طيب دور على غيره بلكي في بيت أرخص.
2: والله وهو هيك يا أخي إبراهيم، رح استنى يومين ونشوف بلكي بتزبط البيعة وبيجي زبون يحل كل هاي القصة من أساسها.
1: أنا رح أقوم أعمل شاي.
0: عادي بنتي أنا بعمله.
1: لا والله ما حدا رح يعمل الشاي غيري، ولا تخافي مرت عمو رح أعمل لك ياها بالقرفة مثل ما بتحبيها.
0: الله يرضى عليك ويسعدك.

0: في عندي زبون دكتور وعريس جديد وشاف الفيديو تبع بيت حسان وعجبه.
1: حلو كتير. قبلكي منحس أصبعنا بقى.
2: ايه وشو المطلوب منا هلأ؟
0: بدي تروحوا معي وترغبوه بالبيت أكتر.
1: ليش وافق حسان على كلامك؟
0: حسان حكيت معه من شوي. ايه وافق وفهمته ما يجاوب إذا سأله الزبون عن السعر. ونحنا يلي منحكي بالسعر وبس.
2: تمام تمام. وإمتى رح يجي هالزبون؟
0: اليوم بعد الظهر على

0: أنا رتبت البيت والأمور كلها تمام.
1: كتير منيح، الله يعطيك العافية.
0: يا رب إن شاء الله يمشي الحال ونخلص بقى.
1: يا رب إن شاء الله يا رب.
0: وقت رح يجوا رح أخذ الأولاد وروح لعند جارتنا أم مصطفى.
1: إيه والله بيكون أحسن. سوسان
0: إيه؟
1: عملي لي شي سندويش شي غدا خفيف، والله ميت من جوعي.
0: أي مو تكرم عيونك حبيبي.
1: لك الله يخلي لي إياكي. شكراً.

0: شبك أمي؟ صار لك شوي شارد.
1: والله يا أمي عم فكر إنه منيح اللي ما تزوجت، وإلا كان صار فيني مثل أخي حسان.
0: يو شو هالحكي هاد؟ ليه شو بو حسان؟
1: طلعت روحه لأخذ بيت على القرض العقاري وعم يسعى بكل قوته ليقدر يعيش ويطعم أولاده، وهلأ ليكو بده يبيع بيته وياخد بمحل تاني ليقدر بس يزيد دخله، بلكي بمشروع صغير أو شي قصة.
0: انت عم تحكي بالنص الفاضي من الكاسة، احكي عن النص التاني المليان.
1: شو النص التاني يعني كيف؟
0: أول شي الزوجة الصالحة، شو رأيك بمرت أخوك؟
1: والله الصراحة بحسها بتعاملني وكأنه أخوها، ماني ابن حماها، وأنا كتير قصص بحكي لها ياهو باخد رأيها فيها.
0: تمام، ولأنها هيك أنا بعاملها بنت لإلي، لأنه الله ما طعمني غيركن أنت وأخوك. المهم هلأ أمي، تاني شي الأولاد، كان المرحوم أبوكي إلي قد ما كون تعبان وهلكان، لما بحط المفتاح بالباب لفوت على البيت ويركضوا هالولاد قدامي حسان وابراهيم وهنن عم بيصرخوا ويقولوا بابا بابا، بنسى كل تعبي، وبحس انه كرمال ضل شوفت الضحكة على وجوههم فيني اشتغل اكتر واكتر.
1: الله يرحمك يا ابي، بس امي اللي بيقصدوا ابي يعني انه الولاد هدف محفز للحياة.
0: تماما، أما للمعيشة والحياة فهذا كاس على الكل لازم يشرب منه، مو بس أخوك لحاله. وبعدين لك ابني، هاي سنة الحياة ورب العالمين أمرنا بالسعي، ونحن منسعى والباقي على الله.
1: ونعم بالله ونعم بالله، بس والله عم اتضايق لما أشوف وش حسان كيف كبران أكتر من عمره من ورا همومه.
0: يعني أنا ماني متضايقة عليه كمان، لولا انه هالبيت في عليه مشكلة بحصر الارث كنت بعته وحليت كل مشاكلكم.
1: الله يرحمه لجدي، مات قبل ما يفرغ لأبي بشكل نظامي، وعمي بهجت مسافر وما عاد رجع، وبقينا هيك معلقين بالهوى.
0: المهم نفكر بهلأ وببكرة، وان شاء الله ان شاء الله بتزبط الامور مع اخوك وبيمشي الحال يا رب.
1: ان شاء الله امي ان شاء الله.

0: اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا، شرفوا شرفوا، تفضلوا، ما في حدا، شرفوا.
1: اهلا
0: وسهلا،
2: الله يعطيك العافيه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: ما شاء الله
1: اخي، بعرفك الدكتور ايمن.
0: اهلا وسهلا دكتور، تشرفت بحضرتك. اهلا وسهلا.
1: هذا الاستاذ حسان صاحب البيت، والشباب بتعرفوهم اشرف وابو محمد.
0: اهلا وسهلا.
2: نعم على راسكم. انا اسف سيد حسان، بس ما فيني اتاخر مشان مواعيد العياده، لهيك فينا نشوف البيت دغري من بعد اذنك؟
0: طبعا طبعا، تفضل اخي، خلونا نشوف المطبخ بما انه قريب من باب البيت. تفضلوا تفضلوا.
1: شرفوا شرفوا
0: اخي، خذوا راحتكم، ما في حدا غيري. شرفوا
2: شرفوا.
3: يلا يلا.

0: شو برهوم؟ مع مين كنت عم تحكي؟
1: مع نور رفيقة سوسن، عم اسألها مشان موعد الجلسة الجاي.
0: ايوه بس الموعد يلي اخدته ما بيتحمل دقيقتين، وانت ضليت ربع ساعة على التليفون.
1: لك امي حكي عادي ما في شي.
0: حكي عادي؟ اكيد عم تحكوا على الطقس والشوب ومضيق هرمز. لك اذا بتضحك على كل الناس ما فيك تضحك علي، انا امك وبعرفك منيح.
1: امي والله ما في شي.
0: لا في، انا رايحة اعمل فنجانين قهوة وجايتك وبدك تحكي لي كل شي من طقطق لسلام عليكم، فهمان؟ ايوه
1: شو بدي احكي لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

0: البيت حلو بس بده شوية شغل. طيب قديش طالب فيه؟
1: والله يا دكتور طالب فيه 35,000 الزلمة.
0: أها
2: يخرب بيتك يا أبو العبد، 35,000 على أساس 33,000 بس
0: كتير، 35,000 كتير.
3: دكتور البلاط اللي فيه من الشحف القديم مثل ما لك شايف، يعني ما في منه، هذا غير انه طابه أخضر كمان.
4: ايه ولا تنسى يا دكتور البيت قريب من الشارع العام ومن السوق والمدارس كلها حواليه. اصدقني مالك علي يمين، لو معي مصاري انا بشتريه فورا.
0: اها
1: على فكرة دكتور السيد حسان كان طالب 37,000 بس كرامة لقلنا وقت قلنا له انك من طرفنا رضي على 35.
0: اها طيب في مجال جيب زوجتي بكرة تشوفه وعلى ضوءها منقرف؟
1: والله ما بعرف أستاذ حسان، في شي مشكلة؟
5: لا لا أبدا أبدا، يعني إمتى ما بدكن بتشرفونا، بس يعني يا ريت تحدد لي أنو ساعة دكتور مشان شغلي.
0: تمام مثل هالوقت هاد أو أبكر شوي.
5: إيه منيح منيح تمام دكتور، بنتظاركن. أهلا وسهلا بتشرفونا.
1: الله يسلمك سيد حسان.
3: يلا السلام عليكم.
5: عدون شربكن شي أمان.
1: يلا غير مرة.
5: جاي فنجان.
3: مشروبة يا أخي مشروبة، إن شاء الله أفراح.

0: وهي شربنا القهوة. يعني اللي فهمته منك إنه مستلطفين بعض بس من دون كلام مباشر.
1: أمي هيك شي.
0: لك ابني أنت لا عم تعمل عيبة ولا حرام. احكي مع البنت وإذا قالت إيه منروح لعند أهلها ومنحكي فيها.
1: لك أمي بدك روح لعندهم وأنا عم أعرج؟ يعني أهلها رح يقولوا لها من بين كل الشباب اللي بالبلد ما لقيتي إلا هالأعراج؟
0: أستغفر الله العلي العظيم، شو هالحكي هاد؟ أولاً عرجك مؤقت، وتانياً بجوز يجيها لنور عريس ما بيعرج ويخليها تكره حياتها. أكبر غلط الأفكار الجاهزة يلي عم بتحطها براسك عن غيرك، ها؟ وخاصة بالأشياء اللي مو منيحة.
1: والله يا أمي ما بعرف ما بعرف.
0: حكيت شي لسوسن مشان نور؟
1: طبعاً لا، يعني إذا ما كنت حاسم قراري بالموضوع ليش لحتى أحكي؟
0: على خير، ما رح نعجي القصص كلها دفعة واحدة، خلينا نستنى حسان ونشوف شو رح يصير معه، وبعدها لكل حادث حديث.
1: أمي

0: يخرب بيته شو نصاب؟ طالما طلب 35,000 معناها البيت حقه الحقيقي هيك.
1: لك شو بدنا نعمل لك سوسان؟ كل السماسرة نفس الطبعة، أول ما تشوفيهم تحكي معهم بتطلعي فيهم يا لطيف شو تقي مثالي حكيم زمانه، وبس يعلق الواحد بشبكته بيصير عنكبوت لئيم وأناني ومصلحجي وبيحلف كذب أكثر من كشاش الحمام.
0: أي والله معك حق حبيبي. وشو ناوي تعمل هلأ؟
1: والله ما بعرف يا سوسان، مو طالب إيدي شي غير إني وافق.
0: لا حسان، الاتفاق على مبلغ 33,000 وبيعطينا 30، بس إذا نباع البيت ب35 لازم يزيد المبلغ، نحن الليرة بتفرق معنا.
1: مزبوط كلامك سوسان مزبوط. خلاص بكرة رح حاكي قبل ما يجي الدكتور ومرته لهون.
0: لازم تفرجي إنك مو سهل أبدا.
1: خلاص سوسان، إن شاء الله قومي ساوي لي شاي. خلاص روحي.
0: حاضر خلاص يلا.
1: خلاص. أيه.

0: شكله هالدكتور مقتنع ببيت حسان. ها
1: والله أنا كنت عم راقب عيونه، كان كتير مبسوط بالبيت.
2: مظبوط، ولهيك منشان ما يروح لحاله لعند حسان بكرة ويزلق بالسعر اللي بيننا وبينه، رح لاقيله للدكتور واطلع معه.
1: لا لا أبو العبد، مستحيل الدكتور يلف من ورانا ويتفق مع حسان، معقولة؟
2: لك ولا حسان بيعملها، بس أخي أنا بدي شغلي على المضمون.
0: إيه روحتك ضرورية، إذا زلق حسان الدكتور بيعتبر إنه عم ننصب عليه وبيبطل يشتريها.
2: لك
1: لك صحيح، سمعتوا بأبو هاني شو صاير فيه؟
0: شو؟
2: خير إن شاء الله. شو صاير معه؟ لسه من يومين اشترى بيت على الطريق القبلي واخده بسعر لقطة بلا حسادي طبعا.
1: حبيبي ما حدا رح يحسده، اكيد ما حدا رح يحسده على بيت اشترى وطلع من باع 4 مرات.
0: شو هالحكي؟
1: لك ايه مثل ما عم قلكن، شفته الصبح مسكين كان رح ينجلط. صاحب العقار معه وكالة ومعه ورقة مزورة، باع البيت لأربع زباين غيره واخرهم كان ابو هاني. وكان عاطي لكل زبون تاريخ للاستلام مختلف عن التاني، وضب هالمصاري وطلع على لبنان.
2: يا لطيف، شو ابن حرام.
0: لكو كيف تمروا على ابو هاني هيك قصه؟
1: البيت ماله طابو اخضر، وعلى اساس صاحب البنايه عم يشتغل بالفرز ليصير الطابو اخضر. وصاحب العقار مشتري البيت بعقد وكاله وباع الشقه بموجب هذا العقد اللي كان معه، على اساس انه بيستلم البيت بعد ما يعمل الطينه ويوصل خط الكهرباء والمي للبيت.
2: اوعى الوعد يا كمون، نصب على العالم وهرب.
0: خسر البيت بس ربح 3 أضعافه،
1: وهلأ البيت عليه إشارة لبين ما تنحل القصة.
2: يا سيدي منيح يلي سبقني عليه أبو هاني، لأنه أنا اللي كنت بدي أشتريه.
0: كل واحد ونصيبه بقى.
2: لك
1: أي معلوم.

0: اليوم على الأغلب رح ينحسم موضوع بيت أخوك.
1: إن شاء الله إن شاء الله بتنفرج عليه بقى. بس وينك أمي؟ بغلاوتي عندك ما بتفتحي سيرة عمليتي ولا بتطلبيها. ما بدي يصير زعل بيناتنا ها، لأنه ما رح أقبل.
0: قلت لك لا حكيت معه ولا حتى لمحت. بس إحساسي عم بيقول لي إنه رح يساعدك.
1: لك أخي عنده مصاريف كتيرة ولسه بده ياخد شقة تانية. والله الله يعينه.
0: إمتى الجلسة الجاية؟
1: بعد يومين.
0: معناها لازم نحكي مع أسامة الحلاق ليجي يحلق لك شعراتك حتى تروح بأحلى هيئة.
1: أمي لا تخليني إندم إني حكيت لك.
0: شبك عم بمزح معك. قايمة أعمل لك فنجان قهوة ونستنى أخبار أخوك.
1: إيه ماشي عملي لنا قهوة. بس لا تجرجيني بالحكي، لأنه إذا بدك تعملي هيك بدي حط راسي ونامها.
0: لا لا لا ما رح جرجرك ولا شي. بس رح أقعد وأحكي لك قصة حياتي.
1: أخي أمي أخ صعب حدا يغلبك. يلا عملي القهوة، عملي القهوة وأمري لله.
0: على عيني.

0: والله يا أستاذ حسان حقك تحكي كل هذا الكلام، بس يعني لازم تكون بصورة الوضع مثل ما هو.
1: عم اسمعك أبو العبد، أنا عم اسمعك، تفضل.
0: لك الدكتور يلي إجا لعندك خلانا نشترك مع 5 مكاتب، ومعلومة كل واحد بده حصته، وبأولادي بأولادها لولا غلاوتك أنا ما برضى أعمل هالشي، بس لما شفتك مضرور يعني قلت بدي أعمل أي شي لحتى أقدر ساعدك.
1: كتر خيرك، والله ما قصرت يا أبو العبد، بس يعني 30,000 قليل قليل كتير.
0: لك يمين عظيم.

0: ما أنا من كل هي القصة يمكن ما يطلع لي $1,000. لك شو $1,000؟ ما بيطلع لي $1,000. ولأني وعدتك، ها وعدتك أنك ما تدفع شي لا للمحامي ولا للمصاريف، كلهم مني، بينما أصحاب المكاتب التانية بدهم يقبضوها كاملة.
1: والله ما بعرف شو بدي أقول لك. خلص أخي خلص، أنا يعني ما عاد عندي كلام قدام كلامك، يعني خلص اللي بتشوفوه مناسب
0: أخي.
1: والله
0: وراح أعطيك $100 مني لأولاد أخي، منيح هيك؟
1: تكلنا على الله أخي، يعني شكرا، كتر خيرك.
0: قول يا رب.

0: شو رأيك ندى بالبيت؟
1: ايه حبيت البيت، شوية ديكورات وتزبيط بصير بجنن.
2: شو يا جماعة، يعني منقول مبروك؟
0: اتكلنا على الله.
3: ان شاء الله ألف مبروك.
1: شو سوسان؟ الظاهر انك زعلانة على البيت.
3: بالحقيقة عشنا فيه سنين طويلة وصعب فجأة أحس إني ما عاد شوف بيتي. قبل كنا نحكي عن البيت وما كنت حس إنه بهذا الإحساس، إنه أنا هذا البيت ما بقدر فوته. يعني هذا الإحساس كتير صعب.
1: أهلا وسهلا فيكي بأي وقت تشتاقي فيه للبيت.
3: تسلميلي، مشكورة كتير. بالنهاية كل حدا فينا رح يبدأ بداية جديدة. الله يبارك لكم فيه للبيت ويكون فاتحة خير عليكم.
1: الله يبارك فيكي يا رب.
2: معناها دكتور بكرة بعد إذنك بتجي لنوقع العقد وبتدفع رعبون، وبعدين منقدم على الموافقة الأمنية، وبس تطلع الموافقة الأمنية بتدفع باقي المبلغ وترك مبلغ صغير على الفراغة.
0: ايه تمام، اوكي، ما في مشكلة أبدا. بكرة على الساعة 11 بكون عندك بالمكتب.
4: دكتور ومن عندي كمان إن شاء الله ألف مبروك.
0: الله يبارك فيك، مبارك علينا جميعا إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، ألف مبروك إن شاء الله.
0: الله يبارك.

0: ألف مبروك ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك يا أمي.
2: ألف مبروك أخي. وشو الخطوة الثانية هلا؟
1: والله يا أخي عم شوف ودور على بيت جنبكم، لأنه هون البيوت عندكم بالحارة أرخص بكتير
3: ويكون قريب منك مرت عمي.
0: والله على قلبي أحلى من العسل.
3: خلي لي قلبك.
2: طيب أخي شوفوا لأبو فؤاد، هو عنده معارف كتير وبيساعدك تلاقي بيت على كيفك إن شاء الله.
1: والله أنت جبتها يا أخي، هو هيك رح حاكي.
3: بدنا تطلع هالموافقة لحتى نقبض هالمصاري، لأنه ما أخذنا غير 500 دولار بس.
0: يا الله. يلا المهم نباع البيت والباقي جاي، والله لا يندمكم.
1: آمين.
3: آمين يا رب.
0: آمين. آمين. آمين. آمين.

0: لو الله يبعث لنا شي كم زبون مثل هالدكتور كانت امورنا بالف خير يا شباب.
1: لك لا تخاف مليان مثله كتير.
2: لو اقتنع حسان يشتري بيت هون كانت كمان سكرة حلوة.
1: والله يا ابو محمد عرضت عليه اليوم لما اجى لعندي لياخذ الدفعة الثانية، بس طلع الزلمة بده بيت جنب بيت اهله.
0: يا شباب في عندي بيت على العظم مساحته 100 متر وبموقع ممتاز، شو رأيكم ناخده شراكة ونكسيه ونبيعه؟
1: والله أنا بالنسبة لي موافق.
2: وأنا جاهز.
0: لكان رح أحكي مع صاحب الشقة ونتفق معه.
1: إيه؟ اتكل على الله
0: ونعمل اتكال.

0: والله انبسطت انه لقى حسان بيت منيح جنبنا.
1: ايه والله وانا انبسطت له خيرات الله الحمد لله. اخيرا رح يرتاح.
0: ها حسان حسان اجا. اهلين اهلين ماما. تفضل تفضل فوت.
2: شلونك اخي؟
1: اهلين حسان. اهلين حسان وكيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو صار معكم؟
2: نقلنا اغراضنا على البيت وسوسان قلعتني قال شو بدها ترتب البيت بدون ما نقفق راسها.
0: معناها انا رح روح لعندها وساعدها.
2: امي امي لحظه شوي. قبل ما تروحي بدي احكي كلمتين بحضورك.
0: خير امي؟
2: انا رحت لعند الدكتور بهاء.
0: ايه.
2: وحجزت لعمليه ابراهيم بالمشفى باول الاسبوع الجاي.
0: الله يرضى عليك ولا يفرق بيناتكم.
1: اخي انت مشكور طبعا، بس يعني ما انك مضطر تخسر مبلغ كبير كرمالي ولادك احق فيهم.
2: اسمع ابراهيم، انت عندي اهم من ولادي، انت اخي. واذا بتعيد هذا الكلام راح اضربك ووجع لك واكسر لك رجلك الثانيه فخلاص.
1: طيب طيب اخي بدي اسالك سؤال، يعني مرتك موافقه على هالشي؟
2: اساسا لك اخي فكره البيع والمشفى فكره سوسان مرتي.
0: هلا انا ما عندي شك ابدا بانه بيطلع هيك شي من سوسان، يعني بس كيف حتى تبنت هالفكره؟
2: رح اقول لك امي، نورا حكت لسوسان عن الإعجاب اللي بينها وبين أخي إبراهيم.
0: أيوة.
2: وحكت لها كمان عن تردد إبراهيم بحسم الأمور من شان وضعه، وبعدها قالت لي على فكرة بيع البيت منه منحل أمورنا ومنه منساوي العملية لإبراهيم، لأنه ما بتعتبره إلا مثل أخوه.
0: حلو.
2: وأكيد ما رح نكون مرتاحين إذا كان معنا نساعده وما ساعدناه.
1: أمي
0: الله يوفقها ويستر يا رب. والله بكتني
2: أمي. خلاص من شان الله، مو وقت البكي هلا. المهم إبراهيم يعمل العملية وبعد ما يقوم بالسلامة أول مشوار رح نعمله إنه نروح لعند نور ونطلب إيدها.
1: والله يا أخي ما عاد عم بعرف شو بدي أحكي
2: لك. أخي خلاص ما في داعي تحكي شي غير إنك تقلي شو بدك تتغدى لأعمل غدا بما إنه أمك رايحة لعند سوسان.
0: في محشي كوسة من مبارح بكفيكم.
2: أمي
0: المهم أمي تجلي الصحون بعد الغدا.
2: لا أمي أنا رايح معك، أنا أجلي ما خرجي. الله يوفقك.
1: أنا بجلي أنا بجلي.
0: يلا
2: خلاص. الله معك أمي.

0: كيفك يا سوسن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مين أنت؟
0: لا تخافي يا سوسن، أنا ضميرك اللي عايش جواتك أحلى عيشة.
1: ضميري؟ طيب ليش طلعت لي هلا؟
0: في ناس بطلع لحتى نبهن عن الغلط، وفي ناس بطلع من جواتهم لأنه بقائي معناها لكي، وفي ناس بحب أطلع لأني اتشكرهم على أخلاقهم وتصرفاتهم مثلك أنتي.
1: وليش لحتى تتشكرني؟
0: مقارنة بسيطة يا سوسن. السمسار أبو العبد وأمثاله يلي عندهم الحلفان الكاذب بالله وبالولاد وبالعرض مثل شرب المي مشان مصالحه الشخصية وحق الناس اللي نصب عليهم بحجة الشطارة والفلهوية، هذا واحد ميؤوس منه ورب العالمين يصطفل فيه. أما يلي مثلك زوجة صالحة وأم رائعة، وتواصلك واستيعابك لحماتك وتعاطفك مع ابن حماكي لتعالجيه، فهذا الشي بخليني أطلع وأتشكرك لأنك قدوة.
1: أنا ما عملت شي، بالنهاية المصاري ملك حسان مو مني، يعني الفضل من بعد رب العالمين لحسان مو إلي.
0: صحيح كلامك، بس أنتي وجهتي حسان لحتى يتصرف صح وما فكرتي بأنانية، ويا ريت أي حدا بيسمع بسيرتك وتعاملك يتعلم منك يا سوسن.
1: أنا عندي أولاد، لما يشوفوا أبوهم بيساعد عمهم رح يربوا ويساعدوا بعضهم، ولما بنتي تشوفني أنا كيف بتعامل مع بيت حماي بتتعلم كيف تتعامل.

0: تتعامل معهم لما تكبر وتتزوج لتعيش عيشة مرتاحة مثل ما أنا عشت.
1: الله يبارك فيك يا سوسن، ومحكمتي معك هلا لتكريمك ولتسجيل اسمك بمراتب العز والفخار. شكرا لك من محكمتنا، محكمة الضمير.

كان معكم وحسب سماع الأصوات ليلى بقدونس، إبراهيم عيسى، إيمان عمر، حسام سالم، فراس فلاح، سارة دالي، أحمد حجازي، عباس الحاوي، إياس أبو غزالة، وهيثم قاسم.

التأليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، وتحية من المخرج محمد غزاوي.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.